0: ألفة جمالي.
1: يا مساء النور والسرور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد، اللقاء الأول في بلايليست. إن شاء الله نتلقاو من خلال هكا الغنية اللي تعجبكم، من خلال زيد هكا من وقت لوقت المعلومة. هكا تعودتوا على امتداد البرمجة الشتوية بجولة الأرشيف، برنامجنا هذا مختلف وهونا نحاولوا ننوعوا باش ما ندخلوا شوية في التكرار، تبديل السروج في راحة كيف ما نقولوا، نجدوا ونحاولوا نتجدوا، ما فيها باس لما فيه مصلحة الجميع، انتم وإحنا راهو المناشطين، مش هكا في بالي هكا. بليست الليلة متنوعة وتلقاو فيها

قولكم مرحبا مش تشاو مازال بكري راه الاغاني الغربيه حاضره لكن العربي والتونسي زاده بين جديد والقديم هو زاده موجود واصوات واغاني من اجيال متنوعه.

سلامات عليكم الكل. اوكي شويه شويه وبرا نذوقوكم في بدايه لقانا، فماشي ما تبقى معنا حتى للعشره متاع الليل. الوقت تحيات ايمن الشابي في تكتيك التقني، والفا جمالي في الاعداد والتقديم. البدايه بصوت راغب علامه، يا ريت في خبيها. مرحبا.

تعرفوا شي قديش عمرها الغنية هذي احنا اليوم في 2026؟ اي عمرها قدك انتي معناها ايمن؟ 40 سنة. عمرها 40 سنة بالتمام والكمال. وبالحق معاش أنا كيف نسمعوها معناها برشا منا قولوا غنية متاع اليوم بالحق كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرة رغب علامة اللي غنيها ولحنها واللي اكتب الكلمات. هو شاعر تميز ببساطة وجمال كلماته وقربها قلوا احنا من الحياة القروية اللبنانية بالخصوص، وهذا نلمسوه في برشا من الأغاني اللي كتبهم سواء كان الصباح صبوحة اكتبلها عضيعة، اكتب لها يا دلع يا دلع، اكتب الوديع الصافي واحدة من أجمل أغاني. الله يرضى عليك يا ابني. حبينا الفريد الأطرش نحكيه على صاحب الأكثر من 6000 أغنية، الشاعر اللبناني توفيق بركات. ما هوش خوه ملحم بركات، ما هوش خوه. علاش؟ خاطر في مرحلة ما برشا كانوا يجمعوا بيناتهم الاثنين. باش نواصل معكم لقانا إن شاء الله حتى للعشرة متاع الليل في بلاي ليست شوي آخر، باش تكون الوجهة كولومبيا مع صوت اللي باش تسمعوه بعد غارو مراد سافاريون. الاسم هكا اكيد ما يعنيش برشا، ما كيف نقول الفنان السوري من اصول ارمينيه واللي برشا يتفكروه مليح في اغاني كيف ما امر الزمان والا ساكت وغيرهم من الاغاني. تو بعد على الفن لا محاله، اللي باش تسمعوه في طل القمر هو وديع مراد.

أغنية كاملة كلمات ولحن وتوزيع لسوريا كحلة. إذاك إش معناها راهو الكاميتزا نيغرا. ورجعنا مع ستار بوب الكولومبي خوانيس. خوانيس اللي من الحاجات اللي ميزته أنه نجم مزج بين موسيقى البوب وبين دي ريتم تيبيك متاع كولومبيا. لهنا نجمو نحكيو على كومبيا، الريتم المعروف ياسر في كولومبيا واللي انتشر في القرن 17 واللي اقترن برقصة الكومبا. وأول ما بدأت الموسيقى هذية بدأت مرافقة لمراسم العبيد الأفارقة في كولومبيا، و من وقتها اتطورت وخرجت الموسيقى هذه حتى من حدود كولومبيا. نلقاو زادة موسيقى الفاليناتو، الموسيقى هذه اللي تم إدراجها ضمن التراث الثقافي الغير مادي للبشرية من قبل اليونسكو. والموسيقى هذه تستمد الأصول متاحها من الثقافات الموسيقية الأوروبية والإفريقية، وطلعت هكا توليفة اسمها موسيقى الفاليناتو. نقول وحنا ميتيساج كولتوريل موسيكال بالتأثيرات اللي فيها، بالسونوريتي اللي فيها. وكلمة فاليناتو جاية من فالدوبار واللي هي المدينة اللي نشأت فيها ملول بالكل. هالموسيقى هذه موسيقى الفاليناتو. هكا كنت وقفتنا في كولومبيا. تو تشوفوا احنا راهو من غير لا باسبور لا فيزا نمشيو لكولومبيا، نرجعوا لتونس، نمشيو لفرنسا حاسيلو. اذا هو اللي قانا في بلاي ليست معاكم من إذاعة المنستير، وان شاء الله متونسين معانا وين ما اخترتوا باش تسمعونا، سواء كان على الفريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير وإلا على راديو مونستيغ بوانتين. نبدلوا الوجهة، يلا نبدلوا الوجهة. وجهتنا الموسيقية بعد شوية باش تكون جنوب أوروبا، بلاد ياسر ياسر مزيانة باش ناكها ونحبها. أتنقلكم شنية البلاد، تدخلوا حتينا نحبها البلاد هذية، بلاد سياحية، بلاد متسمية على الجمال، على الماكلة البنينة، حب الحياة، بلاد تشترك في حدودها الشمالية مع فرنسا، سويسرا، نمسا، سلوفينيا. وفي البلاد هذية ثم زوز دول مستقلة، نعم دولة تضم في حد ذاتها زوز دول مستقلة، عاش عرفتوها وإلا لا بسيش نسهل لكم. الفاتيكان وسان مارينو هي سادس دولة من حيث السكان في أوروبا، وعالميا على مستوى أيضا الكثافة السكانية نلقاوها في المرتبة 23. وكانت أراضيها مهد لعدة ثقافات، وكانت عاصمتها لقرون المركز السياسي للحضارة الغربية باعتبارها عاصمة الإمبراطورية الرومانية. باختصار الوجهة باش تكون إيطاليا. موسيقى للعالم.

إيطاليانو فيرو صحيح الطلياني صحيح، وأنا نعتبر الغنية هذية إيمن موسيقي رسمي لإيطاليا. اليوم غنية توتو كوتونيو عمرها 43 سنة بالتمام والكمال، ولليوم معناها واحد كيف يسمعها مجرد يسمعها مشي وجاي لإيطاليا، معناها وقعت في بلاستو. اليوم برنامجنا موسيقي في العدد الأول متاعو بلاي ليست، ومدام اخترنا الوجهة إيطاليا حبينا نتوقفوا مع أغاني تنجم تسافر بينا لإيطاليا وتخلينا نحلموا هكا كان ما مشيناش باش نمشيو لروما، لفينيز، لفلورنس، الكابري، البلايص اخرين ياسر ياسر حلوين في ايطاليا. كل بلاصه تمشي لها فيها سحر خاص. الموسيقى الايطاليه هي بيدها فيها سحر خاص، تتميز بارث ثقافي وتاريخي غني برشا، خليها كيفها كيف السباغيتي، سباغيتي آل دينتي، ولا البيتزا، ولا الكابوتشينو، ولا البارميجانو، وبرشا حاجات اخرين في ايطاليا، حاجات هكا تيبيك مميزه لايطاليا. وكيف واحد يمشي لايطاليا ماذا بيه يجربها. لذلك حتى الموسيقى الإيطالية كيف تسمعها في عقر دارها حاجة أخرى. عبر التاريخ وقت لا نحكيه على الموسيقى الإيطالية، أول ما نقول الموسيقى الكلاسيكية في أجواء الأوبرا والسيمفوني والكونشيرتو، أول ما بدأت الأوبرا بدأت في مدينة فلورنس، من أجمل المدن. أنا من المنبر هذية أقولكم إن شاء الله تمشيوا نهار لفلورنس المزيانة. الأوبرا بدأت من غاديكا أواخر القرن 16، والأوبرا مهدها الأول إيطاليا. ومن الأجواء الكلاسيكية جات تأثيرات ثقافية عديدة خليت تظهر من ثم برشا ألوان موسيقية أخرى، كيف ما الفول، كيف ما البوب، كيف ما الجاز. وعلى مستوى الآلات، ثم آلات أول ما ظهرت ظهرت في إيطاليا، نجم نسميه مثلا الزامبونيا، واللي هو مزمار تقليدي يعصفوا عليه في المناسبات الدينية قبل ما يتم اعتماده في العروض الموسيقية. نسميه زادا التومبوريلو، عنا فيها كلمة طنبور معناها الآلة هذية، أداة إيقاعية كيفها كيف الدف. وعادة ما تصاحب الموسيقى هذية رقصة شعبية اسمها التراتنتلا، هكا تتسمى. وثم أبحاث تقول أنه آلة الكمانجا وتشيلو أول ما ظهروا ظهروا في إيطاليا، وثم عائلة مشهورة كانت تصنعهم وهي عائلة ستراديفاروس. أكيد نحيروا برشا برشا برشا مش شوية باش نختاروا لكم الأغاني المعروفة الإيطالية، ولا باش نختاروا لكم الأصوات الإيطالية، سواء كان في الموسيقى الكلاسيكية، في الأوبرا، في البوب. نحيروا الحق متاع ربي، اخترنا لكم ثلاثة برك، مؤكد ظلمنا اختيارات أخرى، ما هانا مع بعضنا في برمجة صيفية أكيد من جملة ما فيها الأغاني والأصوات الإيطالية. موسيقى من العالم.

واحنا معكم من إذاعة المنستير بلاي ليست في أول عدد في البرمجة الصيفية. صحيح في البرمجة الشتوية رفقتكم من خلال برنامج من الأرشيف المرة هذية موعد مختلف إن شاء الله هو زيدا يحظى بمتابعتكم رغم اختلاف زوز برامج. ممكن اللي كان يحل الراديو ويسمعني في جو الأرشيف يقول فيش قاعدة تعمل ألفة شوية هكا نوع في الاختيارات و نوعية البرامج وإن شاء الله لبيو كل الأذواق. دخلت معاكم لل 38 دقيقة في إذاعة المنستير وقت الغبريس في بلاي ليست.

عشان خاطري وانا ليا حق معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني.

نعرف والله نعرف برشا منكم باش يقولوا توا شكون اللي باش تخيروه على الصوت الاصلي مش في الاغنيه ذي كهو. ديما توصلني الملاحظه ذي، علاش تعديوا في اغاني الاعادات؟ والله عندكم حق، لكن الحكايه مش باش نخيروكم معناها على شكون ولا شكون خير، لا خاطر ديما الاداء الاصلي فيه نكهه خاصه. ما ساعات فما تلامذة يتفوقوا على الاساتذة نتاعهم، ما يفش نقول معناها ونعطي بعض الأمثلة، لكن ثم أمثلة. على كل حال فقط اقتراح لأصوات عودة أغاني وقدمت بإحساسها الخاص معناها أغاني معروفة وروائع، وانتم لكم حرية التقييم، حرين شنو تقولوا وتوافقوا على الأداء تحبوه إلا لا. في الأخير الدنيا أذواق والأذواق لا تناقش كما قولوا. لا مش أنا اللي بكي، الكلمات لحسين السيد، اللحن الموسيقار الأجيل محمد عبد الوهاب. الأغنية خرجت عام 58 وترجع حكايتها لحكاية انفصال عبد الوهاب من زوجته الثانية إقبال نصار اللي تزوجها عام 44 بعد قصة حب طويلة، زواج أثمر على 5 أبناء من بعد انفصلوا. وحسب رواية الشاعر حسين السيد كان عبد الوهاب يمر بأزمة نفسية، أزمة الطلاق بطبيعة، وكان في تواصل معه عبر الهاتف، فألهموا عبد الوهاب الكلمات اللي من اللي سمعها موسيقار الأجيال حسها أنه تعكس الكبرياء متاعه وعزة النفس متاعه كرد على الفراق. معناها ما هوش هكا حزين، فما عزة نفس معناها في الغنية هذية. ونهار اللي سمع فيها الكلمات قام بتلحينها مباشرة. لا مش أنا اللبكي ولا أنا اللشكي، لو جرى علي هواك ومش أنا اللجري، وأقول عشان خطري وأنا لي حق معك. فهمتش معناها كبرياء؟ هذا هو غبخيز بصوت من أجمل الأصوات اللبنانية والعربية، صوت ميستو الإحساس. سمعت أنه بش يكون حاضر في المهرجانات، توقعت أنه بش يكون في الحمامات، موش في الحمامات بالك شي في قرطاج، خطر حضورها كان جميل جدا في مدينة الثقافة، معناها في عرضها في شهر سيدي رمضان. برشا إحساس، برشا دفء وفينة ورقة في صوت عبير نعمة، والتوزيع الموسيقي الأوركسترالي في الغنية أعطى الأغنية أبعاد أخرى.

0: يا معاذ بتني بزينك، رجعنا بتونسي، وهذا اختيار من اختياراتنا الليلة في البلاي ليست في أول عدد معاكم من إذاعة المنستير، وهذا موعد تتابعوه كل أربعة من 8 للعشرة متاع الليل. اخترنا الأصل اللي نرجعوا به، الأصل مع بابا الهادي هادي جوني الله يرحمه وينعمه، مجدد زمانه والمنفتح على كل ما هو لمسة لاتينية وظفها كأجمل ما يكون في جزء كبير من أغانيه. قلت رجعنا بالأصل في إشارة أنه بالذكاء الاصطناعي اليوم ولينا نسمعوا بأغاني بثوب جديد، بأصوات ارتيفيسيل، بتوزيع جديد. الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يحدث الحقيقة في ثورة في عالم الموسيقى، كيف برشا مجالات أخرين لكن في عالم الموسيقى ثورة بالليزوتي اللي فيه بالمؤثرات وغيره. واليوم مازال الجدل قائم حول هالذكاء الاصطناعي ومجالات الإبداع. هل ترى باش ينجم يقتل الإبداع؟ ما عادش ثم روح حكا إنسانية بشرية. ثم دراسات اليوم تظهر أنه نسبة توصل ل 97% من المستمعين واللي عاجزين على التمييز بين الأغاني اللي بأصوات فنانين حقيقيين وبين أصوات وأغاني وفنانين مصنوعين هما بيدهم بالذكاء الاصطناعي. معناها والله ضعت علي الأسماء، ما ثم فنانة إيرانية بالذكاء الاصطناعي، معناها تراند، معناها بالأغاني اللي قاعدة تخرج فيهم وتغني فيهم، وهي أصلا معناها مصنوعة بالذكاء الاصطناعي الأغاني. وهي اليوم ولا ثم حظر حتى من قبل بعض المنصات المحتوى الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تقوم هالمنصات هذية بحجب هذا المحتوى لحماية حقوق الفنانين. هذا صاير معناه الموضوع حاسيله كبير، نفتحوه إن شاء الله في أطر أخرى. أما مادام رجعنا بغنية الهدي جوين يا معذبتني بزينك، هاو باش نسمعوكم النسخة بالذكاء الاصطناعي ولكم الحكم.
1: Playlist.

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي.

من لي ستاندار بوب روك ومن لي سوكسي الكبار نتاع فرانشيسكو لوتشيو ولا باختصار فرانكي فالي لو ليدر نتاع واحده من اشهر مجموعات البوب في الستينات في امريكا The Four Seasons Can Take My Eyes Off You من الغنيات العالميه اللي تعاودت تغنيت بعده اصوات عالميه ربما من بين الاشهر كان اندي ويليامز لورين هيل زيدا واللي الغبريز نتاعها كانت نومي للغرامي اووردز ما ربحتش لكن كانت مرشحه للجائزه هذه نرجو لكم نوصلوا معكم مع فقراتنا مع اختياراتنا في بليست الليلة اختيارات متنوعة حتى العشرة متاع الليل ويسأل على الوقت تويكة 9:32 دقيقة في إذاعة المونستير إن شاء الله موانسين خرجتكم إن شاء الله موانسين طريقكم إن شاء الله موانسين قعدتكم في الدار خدمتكم إذا كان مسموح باش تسمعونا حسين ونسلم عليكم وين ما انتم موجودين وإن شاء الله كل واحد وذوق متاعه يسمع اختيارات يحبها ومن جملة فقراتنا الفقرة الجاية اللي باش تكون كل مرة مع تاريخ نوع موسيقي معين مع الخصوصيات الموسيقية اللي ميزت لون بعينه واللي تطورت عبر الأزمان الخصوصيات اللي تطورت من خلال تجارب وأصوات واليوم مثلا باش نحكي وباش نسمعوكم موسيقى جاز ريترو

موسيقى جاز وعالم موسيقى جاز عالم خاص جدا حتى بطقوس الاستماع حتى بالفضاءات اللي موجودة في العالم واللي تتعزف فيها واللي تتغنى فيها الموسيقى هذية. موسيقى تجاوزت كل الحدود ووصلت لقلوب المستمعين في العالم. وكيف نقولوا جاز نقولوا قصة موسيقى بدأت في المجتمعات الإفريقية الأمريكية في منطقة نيو أورليانز بالتحديد في أواخر القرن 19، وللمجتمعات هذية الإفريقية تشكلت لغة موسيقية. في ميناء نيو أورليانز كانت السفن تجيب معها من إفريقيا العبيد الأمريكا، الأفارقة اللي عانوا ياسر تحت وطأة استغلال السادة اللي فرضوا عليهم حياة قاسية برشا برشا. كان ضربهم مباح، جلدهم مباح، سجنهم وأقسى وأبشع ما ينجم الإنسان يتخيله. في وسط كم العناء هذي الكل كانت الحاجة الوحيدة اللي عبروا من خلالها ويفرغوا قلوبهم كانت الموسيقى. موسم الحصاد كان على قد ما هو موسم فيه تعب، كان فيه الفن، كان فيه الغناء، كان فيه زاد الموسيقى والرقص، وكانت هذية البذرة الأولى لموسيقى جاز اللي كانت مزيج بين أنماط ترانيم الكنائس، الموسيقى النحاسية اللي كانت مع الفرق النحاسية اللي تجوب الاحتفالات ولا حتى الجنائز في وقت ما. وذلك علاش من الآلات اللي تسميت عليها موسيقى جاز كانت آلات موجودة في الفرق النحاسية كيف ما ترومبيت، الكلارينيت وإلا الطبل. أوائل القرن العشرين تكونت أول فرق موسيقى جاز، وفي الفترة هذه أشعت الموسيقى حتى أنه تسمى بعصر الجاز The Age of Jazz. موسيقيا ولا بالأحرى تقنيا الموسيقى هذية تمردت على قوالب الموسيقى الكلاسيكية. علاش؟ لأنه على أول ما نجبدو وقولوا موسيقى جاز نقولوا ميزة أولى لها واللي هي الارتجال الامبروفيزاسيون. دي حاجة ياسر معروفة في الموسيقى هذية، وشي هذية خلى الجاز ينتشر برشا ملول بالكل عند الشباب اللي بطبيعته غبال، معناها يتميز بثورته على كل ما هو قديم وتقليدي. وفي الفترة هذية بدأت تبرز أول الأسماء لرواد الجاز كيف ما لويس أرمسترونغ وإلا ديوك إيلينغتون. ومن المفارقات اللي ممكن نحكيه عليهم أنه ملول بالكل الجاز في حد ذاته كان ثورة على القمع والعنصرية، قمع البيض للسود، لكن البيض كان جزء كبير منهم يحتقروا السود، لكن في نفس الوقت كانوا يحضروا للحفلات اللي يجيوها السود باش يغني وباش يعزفوا، وبالعكس كانوا يحضروا ويستمتعوا ويعرفوا قيمة الفنانين هذوما. بلغة أخرى الأمريكيين البيض عرفوا بطريقة راقية أنه اللي يجيوا يتفرجوا عليهم ويسمعوا الموسيقى متاحهم ما همش بالهمج، إنما عباقرة صنعوا موسيقى يطرب لها الجميع بغض النظر عن العرق ولا الدين ولا اللون وغيره. موسيقى جاز الليلة من جملة اختياراتنا في البلاي ليست، ونحيروا زادة كيف كيف شكون باش نختاروا ولا شنو باش نختاروا. اخترني لكم لويس أرمسترونغ، اخترني لكم فرانك سيناترا، وصوت نسائي يعتبر مع كل من سارة فوغان، نينا سيمون وبيلي هوليداي، الليدي متاع موسيقى جاز The First Lady of Song إلا فيتجيرالد بعد شويه.

لنا الموسيقى جاز. إن شاء الله المتعة برشا منكم مستمعينا. أهلا وسهلا في إذاعة المنسية اللي قنا معكم في البلايليست باختيارات متنوعة. إن شاء الله تعجبكم, إن شاء الله عجبتكم, إن شاء الله حبيتوها. ولكل الأذواق كنحاولوا ننوعوا من أسبوع إلى آخر ونربحوا استماعكم لنا. تحية لخديجة بن نصر. ليلي ما نحكيش على جوجوش قبيلة شوية كيف جبت الفنانة الإيرانية, حكيت على فنانة إيرانية معناها صنعوها بالذكاء الاصطناعي حقيقية, ذيك روح ودم وجمال إيراني وحلاوة صوت وحضور. نرجعوا نعديوها في حصص جايين شوية آخر. هذه موسيقى الأغنية اللي باش تسمعوها معنا.

0: نتصور سهل مش واحد يطلع الأغنية هذية اللي من مميزاتها الموسيقى متاحة لحنها اللي بإمضاء عبقري زمان وبليغ حمدي على حسب وداد كلمات الصحفي والشاعر الغنائي صالح أبو سالم. أغنية هذية اللي غنيها حليم عام 63 وتعد من أشهر روائع الغناء الشعبي اللي على قد ما فيه ريتم وإيقاع على قد ما فيه شجن مفارقة. هذية أغنية تستمد الجذور متاحة من حكاية حب الباشا الراقصة صعيدية ولا كيف ما تتسمى بالغزية. من الرواية هذية استوحى الكلمات أبو سالم وغنى عبد الحليم على حسب وداد قلبي يا بوي رح أقول للزين سلامات. وخلي نقول أنه الأغنية تم تغيير كلماتها وقت اللي تغنيت في فيلم حكاية حب باش تتماشى مع الجو العاطفي اللي جمع في الفيلم حليم مريم فخر الدين بعيدا بطبيعة على الحكاية الأصلانية للأغنية. خرجت نسخة أخرى خاصة بالفيلم على الأغنية هذه شو اسمه حكايتها بعد شوية بصوت العندليب. باش أقول لكم شكرا لكم على اختياركم الإذاعة المنستير. إن شاء الله أنسنيكم في أول موعد وإن شاء الله يا ربي كان مازال في العمر بقية نتلقاو في أعداد جايين على امتداد البرمجة الصيفية. تحياتي ليك أيمن الشابي اليوم في التكتيك التقني ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقى على خير. تصبح على خير الناس الكل.
1: لكل غناية حكاية
2: هي بتروي قصة كانت معمولة عن واحدة اسمها وداد الغزية.
3: أيوة
2: وداد الغزية دي كانت راقصة من أشهر الراقصات اللي بتجوب الصعيد. فوقع في غرامها أحد البشوات في ذاك العصر وما كانت هي بتحب ابن واحد زيها فلاح زيها
3: شعبي
2: وكان هو يمشي يقول لها على حسب وداد قلبي يا ابوي وانا اقول للزين سلامات. وداد جايه من اسمها وفي نفس الوقت جايه من الود.
3: اي بالفعل.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

التقيتما إذن، وكان كلاكما بركانا، فأين العجب إذا كنت هذه المرة أيضا ضحية؟ كان يجب أن أتوقع كل الذي حدث، فهل يمكن أن أوقف انجرافكما بعد ذلك؟

يتهالك على المقعد كطائر ذبح لتوه. تتهاطل أحداث اللقاء مشوشة مربكة، فيكاد يختنق، يخلع ربطة عنقه بحركة عصبية ويشعل سيجارته

تمطر الذاكرة فجأة. تفاصيل هذا المساء الحزين مرتسمة بعنف في ذاكرتي. وصلت متأخر بعض الشيء، وكنت أنا مع زياد. قد طلبنا مشروبا في انتظارك ودخلت. كان زياد يحدثني عن شيء ما عندما صمت فجأة وتوقفت عيناه عليك وهو يراك تجتازين باب المقهى. ورأيتك تتقدمين نحونا أنيقة مغرية كما لم تكوني.

وقبل أن أفكر في تعريفكما لبعضكم البعض، كنت قدمت نفسك لزياد. كنت أنظر إليه وهو يسألك: أنت فاتن إذن، الله ما أجملك.

0: الماء.
1: قلت له:
2: لقد أحببت ديوانك الأخير، مشاريع للحب القادم. هناك مقاطع حفظتها لفرط ما أعدتها.
1: ورحت تقرئين أمام دهشتي:
2: لا تبطل السحر الذي بيننا، وتطفئ المصباح في الدرب. حمامة أنت وعش أنا، منقارها الأحمر في قلبي ينقر حتى لا أرى مهربا إلا بأن أموت.

0: وعندما سكت راح يقرأ بقية القصيدة وكأنه يقرأ لك طالعه فقط.
1: وما لي سواك وطنا ولا شيء غيرك عندي، مشارع حب لعمر قصير، أيتها الواقفة في مفترق الأضداد، يا نخلة عشقي قفي إنني أنتهي الآن فيك، فمن يعطي للعمر عمرا يصلح لأكثر من بداية.
0: اكتشفت بحماقة وقتها أنني صنعت قصتكما بيدي، بل وكتبتها فصلا فصلا بغباء مثالي، وأنني عاجز عن التحكم بأبطالي.

تتجاذبه أحاسيس الألم والغضب والحقد، يحس بصداع فظيع يفتت أعصابه، فيمسك رأسه بكلتا يديه. فجأة

ها أنا أجدني متهمة. تهمتي أبيات من الشعر الجميل قرأتها، رددتها وفي حمى أعجابي باركت شعرية كاتبها، فهل أذنبت؟ كانت لحظة مرقت عن سلطتي هذا الزمن الرتيب اختطفتها، كانت لحظة تواصل أدبي باركتها وأنكرتها أنت. هل فاجأتنا متلبسين بجريمة النكراء؟ وأية جريمة هي؟ جريمتي أنني أحب الشعر.

0: كيف يمكن أن أضع أمامك رجلا يصغرني باثنتي عشرة سنة ويفوتني حضورا وإقراء وأحاول أن أقيس نفسي به أمامك؟
1: وحقك ما هويت سواك قبل، فكلهم خيالات وظل، ولم تشغل بغير هواك روح، ولم يحفل بغير سناك عقل. بغيرك لا أرى دنياي إلا متاهات، وأنت لدي نهل وهم لا شيء حتى في خيالي، وأنت لدي في دنياي كل. أحبك أحبك أحبك كالحياة تموج سحرا وما فوق الحياة، ولست أغلو. حنانك لي ظلال وارفات، وأنت بعالم صحب وأهل. أحبك في رضاك وحين تجفو، وحتى المر

0: ودع البكاء فقد كرهت الأدمع، ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء. ودع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء. ودع
1: للحب يا سيدي أكثر من معنى، فلماذا تختصره في مركب عطف امرأة ورجل؟ إن كنت أحببت فرمزا كان الذي أحببت، أنا ما أحببت غير سطور شعرية تترجم أحساسا جميلا، حزنا جميلا، حزنا مكابرا، هو جزء منك ومني. ألم تحب أنت أيضا قصائد صديقك؟

وأين يقع الحد الفاصل بين الرمز والحقيقة؟ قولي. كنت أعي تدريجيا أنني كنت سعيدا معك قبل مجيء زياد، وقبل أن يتحول حبنا من عشق ثنائي عنيف إلى حب مثلث الأطراف، ومن لعبة شطرنج يحكمها لاعبان متقابلان، ويملأ الحب فيها كل المربعات البيضاء والسوداء بقانون المد والجزر العشقي، إلى لعبة طاولة نجلس حولها نحن الثلاثة بأوراقنا المقلوبة وأحزاننا المقلوبة، نتربص ببعضنا البعض ونخلق قوانين جديدة للحب.

أي ريح حملتنا إلى هذه الديار الغريبة عن طقوسنا؟ أي قدر بعثرنا ثم أعاد جمع أقدارنا المتناقضة المبعثرة وأوقفنا هنا أطرافا في معركة وهمة نخوضها مع بعضنا ضد بعضنا دون وعي أنا وأنت وصديقك؟ الحب ليس رواية شرقية بموجبها يتورط الأبطال، امرأة مع رجل مع خيانة. للحب أعماق وللحب وجوه لم تدركها. أنا أحببت نصا جميلا، تلك كل الرواية، فأي داع لهذه الغيرة؟

هناك شيء بداخلي ينزف دون توقف، عاطفة جديدة للغيرة والحقد الغامض الذي لا يفارقني ويذكرني أن شيئا ما يحدث. أنت يا حبيبتي، أنت جميلة، أنت منجم للكبريت وصديقي عاشق

0: هل احترق صديقي بك ولو وهما؟ أجيبي.
1: ولحديث الروح بقيه.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أسأل الله في هذا الصباح أن يفتح لكم أبواب الخير والتوفيق والنجاح، وأن يرزقكم السعادة والفرح والانشراح. جعل الله يومكم رحمة وهناء، وأجاب لكم فيه الدعاء، وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء. أسأل الله مالك الملك في هذا اليوم أن يغمركم بنعم الإيمان وعافية الأبدان، وأن يرزقكم صباح المستغفرين ومساء الشاكرين وقلوب الذاكرين. أزال الله عنكم هم الدنيا، وأنار لكم درب السعادة، وأجاركم من كل ذي شر، وأبعد عنكم حسد الحاسدين، وأدام عليكم العافية، وغفر لكم ولوالديكم. اللهم يا ودود، نسألك لذة السجود وجنة الخلود ودعاء غير مردود وفرجا ورحمة يا خير معبود. أحبتي في الله مستمعين الكرام، سأظل أقصدكم بكلماتي وأرفع إلى الله دعواتي بأن تملأ السعادة قلوبكم، وأن ترتسم البسمة على محياكم، وأن يجعل العافية رداءكم، وأن يرزقنا ويرزقكم الأمن والأمان. طبتم حيث كنتم، وحفظكم الرحمن أينما حللتم وتواجدتم. يا رب، أجب لنا الدعاء، وأبعد عنا كل بلاء. يا رب، سخر لنا جنود الأرض وملائكة السماء، وارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر عسير، وقل لما نريد كن فيكون، بحولك وقوتك ورحمتك يا قادر على كل شيء. يا رب، أرنا عجائب قدرتك في قضاء حوائجنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجبرنا جبرا يتعجب له أهل السماوات والأرض.

0: ما بالكم أيها الفتيان؟ أين صيدكم؟ أين طرائدكم من الأرانب والظباء؟
1: لم نوفق بعد يا كبيرنا عقور، ما زال وقت الصيد بأوله. لم ترى مهارتنا في الصيد، لكن طرائد سريعة.
0: وأين هي مهارتكم أيها الفالحون؟ ثم إن طرائدكم ليست بأسرع من خيولكم التي تمتطون، بل قولوا لا أحد منكم بات يجيد الرماية من فوق ظهور الخيل. ها أنا ذا اصطدت أرنبين وظبيا واحدا، وأظن إدريس سوف يصطاد مثلي أو أكثر. أجل، وحده إدريس لم يفقد مهارته في الصيد والرماية من بينكم، ولكن أين تراه يكون هو وابن عمه روميس؟
2: اللعنة، ليس بيني وبين تلك الظباء سوى 50 ذراعا أو أقل، ونبالي لم تصب واحدا منها حتى الآن. ماذا ستقول عني من إذا هي سمعت بخيبتي في الصيد؟ يا للحرج. أنت أيتها الظباء الرشيقة، أتوسل إليك أن تدعوني أحظى بصيد من بينكم، حتى ولو بذيل أحدكم. أجل، ذيل، الذيل يكفيني لأبرهن إلى الناس وإلى منا أني صياد ماهر. ها أنا ذا سأوتر قوسي وأسدد بعدها. أها، لقد أصيب ذلك الظبي، إنه يسقط، ولكن سهمي لم يصب، ما زال سهمي في القوس لم ينطلق بعد. أجل، ها هو، ترى من يكون ذلك الصياد الماهر؟ يا إلهي، إنه يصيب ظبيا آخر وآخر.
0: أوه، ذلك إدريس ابن عمي، وحده اصطاد 3 ظباء و5 أرانب. يا له من محظوظ.

0: لم تجبني بعد يا أبتي، ماذا كانت تعني تلك الكلمات التي سمعتها من إدريس بن عمي وهو يتناجى مع نفسه في حجرته؟ كان يردد سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح.
1: لا شك أن إدريس ابن أخي قد أفلح مليا في التدبر بعقله والشعور بروحه النقية. إنه غير حري بالناس أن يعبدوا إلها سكن المياه واتخذها محلا له وبدنا.
0: ماذا تعني يا أبتي؟ أتعيب على الناس أن يعبدوا المياه آلهتهم وآلهة آبائهم؟ لا لا يا أبتي، إني أعيذك أن تحدث أحدا من أهل البلدة بما قلت آنفا، فتكون لهم عدوا وخصيما، أنت وإدريس. أرجوك أرجوك يا أبتي.
1: لا لا تخافي يا ابنتي منى، قلبي يحدثني أن إدريس سيحقق نزعا عظيما بين الناس أجمع، فيهتدي إلى المعبود الحق، إلى الإله الذي توجب على الناس حق عبادته، إله منزه من الحلول في المياه أو في أي شيء آخر. ذلك الذي كنت أطمح إليه منذ صغري يا منى.
0: إنك ترهبني يا أبتي.

كان النبي إدريس عليه السلام يقضي جل وقته متفكرا في ذات الإله الواحد الأحد، متدبرا في خلق السماوات والأرض، يشق طريقه حثيثا للوصول إلى غايته النبيلة، إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شريك له. وقد ورث عليه السلام عن أجداده الصالحين الذي ينتهي نسبهم إلى نبي الله شيث عليه السلام، ورث كلمات التوحيد والسبحانيات التي يلهج بها لسانه، ولكنه كان يطمع إلى نيل الإيمان اليقين بالله تعالى، فتداركته رحمة الله. وهبط عليه الأمين جبرائيل عليه السلام يكلفه بالنبوة ويعلمه الكتابة، فكان النبي إدريس أول من كتب وخط بالقلم.

0: ما بال إدريس ابن عمي يخرج من دارنا على عجل هكذا يا أبتي؟ حتى أنه ألقى علي تحيته من غير أن يتوقف ويسأل عن حالي كما يفعل كل مرة.
1: لقد زف إلي ابن أخي إدريس بشرى غالية عظيمة يا منى، وانصرف يبلغ الناس بها.
0: ها؟ بشرى غالية؟ إذن أفرحني بها يا أبتي.
1: إنها النبوة يا ابنتي.

0: النبوة؟
1: لقد اصطفاه الله ليكون نبي هذه الأمة، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يهديهم إلى عبادة الله الخالق الواحد، وينذرهم كيد الشيطان الذي أخبطهم في عبادة غير الله.
0: إنه كلام يشرح القلب وبشرى يطير لها الفؤاد سرورا. يا أبتي إدريس، إدريس ابن عمي سيكون نبي هذه الأمة ويسود على أهل البلدة جميعا، ولكن أخشى عليه من مكايد القوم الأشرار إن هو دعاهم إلى عبادة غير آلهتهم. يا أبتي،
1: لا ريب أن الله سينصره يا منى، فلا تخشي عليه سوءا. اجلسي هنا يا ابنتي، اجلسي كي ألقنك بعضا مما دعاني إليه إدريس من عبادة الله الواحد.
0: تفضل يا أبتي، ووعزتك أنت لطالما أحسست بحرج يجيش في نفسي وأنا أتعبد المياه كما يفعل بنو قومي، وأشعر أن ثمة إلها أعظم وأكمل مما يعبد هؤلاء.
2: غدا نلتقي.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. إليكم مستمعينا الكرام بعض الأدعية المأثورة التي تقال طيلة اليوم منذ الصباح حتى الليل. إذا أفاق المسلم من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا قام من فراشه قال: رب اغفر وارحم واهدي للسبيل الأقوم. وإذا رأى نور الفجر قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، والخلق والأمر والليل والنهار لله. إذا نظر إلى السماء قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا أذن المغرب قال: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. إذا أمسى ليلا قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله وحده لا شريك له. إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا أراد النوم قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحدكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا بها فيفرج عنه؟ دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية 87 من سورة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل، أمان كل خائف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن الله يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أظله في أرض فلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود. قال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يتجدد كل يوم مع مسك الختام، مع سيرة حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه السيرة التي تجعلنا نستلهم منها دروسا وعبرا نحتاج إليها في حياتنا المعاصرة.

بعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، قام بأروع عمل سجله التاريخ البشري، ألا وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقد قال ابن القيم رحمه الله: ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة.

ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يكون أساس الولاء والبراء إلا الإسلام، وقد امتزجت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذه الأخوة، وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال.

روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا يدل على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم. وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة حكيمة، وحلا رشيدا لكثير من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون. وظلت هذه المؤاخاة بين الصحابة تذهب وحشة الغربة عن المهاجرين، وتؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، وتشد أزر بعضهم ببعض. فلما أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام واجتمع الشمل ذهبت الوحشة. أنزل الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في الميراث. ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة.

في الغد يتجدد اللقاء بحول الله وقوته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا من جديد. اللهم لا ترد لنا دعوة ولا تخيب لنا رجاء، بلغنا الغايات وحقق لنا الأمنيات، وأصلح لنا النيات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعطاء والعافية، مختوما بالصبر والمغفرة والأمان. اللهم اجعل هذا الصباح جالبا للخير والفرح والسعادة والطمأنينة والسكينة. ربي، إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. يا الله، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى من يظلمنا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، يا أرحم الراحمين.

هذه إذاعة المنستير ترحب بكم، وعبر أمواج الفيحاء نوافيكم بالجديد والمفيد في هذا الصباح الجديد مع أجمل تحيات لحبيب مرموش رفيقي في درب الكلمات. اعتني بنفسك واحمها في دروب الحياة، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق وأكثر مما تحتمل، وتأكد أنه حين تنكسر أمانيك لن يرممها سواك، وحين تنهزم لن ينصرك سواك، فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها إلا أنت. فلا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك فقط، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، ولا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله.

يقولون إن المحبة والطيبة لا تليق بهذا الزمان، لكن الحقيقة أن المحبة والطيبة تليق بكل زمان ومكان، لكنها لا تليق بكل إنسان. فلا تقلق صديقي المستمع، وربك الله، ولا تحزن وأمرك بيد الله، إن الله من اختار لك هذا الطريق ولن يتركك في منتصفه وحيدا. إن الله حين يؤخر عنك الفرح فإنه يؤخره لحكمة ولأجل أمر عظيم، ثم تنام أنت لكن الله لا ينام عن تدبير أمرك ومصيرك. فثق بالله وقل يا رب العالمين لا تكلني إلى الظالمين.

كل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. عزيزي المستمع، الظروف تكشف معادن الناس، بعضهم خاب فيهم الظن وبعضهم أجمل بكثير مما كنا نظن ونعتقد. نحن لا نخسرهم، إنما المواقف تغربلهم. فالدرس الذي تكرره لنا الحياة باستمرار هو أن ننظر تحت أقدامنا، فعادة ما يكون المصدر الحقيقي لقوتنا أقرب بكثير مما كنا نتصور.

أحبة هذا الصباح، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا. فلنجعل من يومنا هذا فرصة للاستغفار والاستبشار بكل ما هو جديد ومفيد، ولنجعل من صباحنا هذا سبيلا للعطاء والابتسامة والدعاء. فأفضل الإيمان أن نعلم أن الله معنا حيثما كنا.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: صديق نور الصباح، لن تتوقف الحياة بسبب عدم فهمك أو تفهمك لها. مهما كانت ظروفك فلا تمنح أحدا وقتا مستقطعا من حياتك، فلكل منا رصيده الذي لا يعرف نهايته إلا حينما ينتهي. فإذا اضطررت للوقوف أو الاستراحة في منتصف الطريق فاجعله وقتا مهما للتخطيط لخطواتك القادمة، لأن قطار الحياة لا ينتظر أحدا. كذلك الفرص التي تأتينا بغتة، هي تبحث عمن ينتظرها، لكنها سرعان ما تمضي ولا تظل قابعة على طرف الرصيف.

0: نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: مستمعين الأكارم، هذه إذاعة المنستير، وعبر شرفاتها يؤنسكم صوت لحبيب مرموش. أيها الليل المحجب بالأمنيات، اجعل نور هذا الصباح قميصا نرتديه في حضرة الضوء، وأغنية نرددها للعابرين. أيها الليل، أيها الملك على قصر الزمن، ها هو الصباح المزهر الأثير يتسلل إلى رحابك مكللا بالنور، ترقص في أعطافه زقزقات العصافير. أيها الصباح الأثير، أيها الملاح المسافر من وراء النجوم، ما أجمل أن تعزف ألحانك البديعة على صدر هذه الغيوم. أيها الصباح البديع المستلقي في قاعة الرقص وفي حضن الشمس، في تفتح الكلمات تجيء ابتسامتك العذبة تضطجع بين الزهور، تبحث عن ترنيمة الضوء بين التخوم. ما زلت أذكرك أيها الصباح عندما كان الفجر رفيق ألعابي، يجتاح غرفة نومي بأجمل المفاجآت وأحلى العطور.

الاحترام لا يصلح لجميع الناس، قليل الاحترام لا يقتنع حتى يهان، ولا يفهم حتى يطعم، والتجاهل الناعم انتقام راق وصدقة جارية على فقراء الأدب والأخلاق والسلوك الحميدة. فالإنسان القوي لا ينتقم، بل يعيد كل الأشخاص كما كانوا، يعيدهم إلى أحجامهم الطبيعية. فعندما يكشف لك الخالق الحقيقة كاملة لا تحاول أن تجد لها مبررات. فمن دروس هذه الحياة، إذا أراد الأعداء مضرتك وأراد الله منفعتك، سيجعل في ضرهم نفعك ومصلحتك، ورب ضارة نافعة.

متابعي إذاعة الجميع إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم هذه الرحلة الصباحية مع خالص تحيات الحبيب مرموش. لكل ظالم ومعتد نقول احذر دعوة المظلوم التي تخترق السماوات السبع وترفع فوق الغمام، ويقول لها رب العزة تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الشاعر: توقى دعاء المظلوم إن دعاءه لا يرفع فوق السحب ثم يجاب. توقى من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب. ولا تحسبن الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب، فقد صح أن الله قال: وعزتي لأنصر المظلوم وهو مثاب.

اختاري الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. مراهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني يقتلني حبك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري.

أحبة، هذا الصباح هكذا تنتهي رحلتنا في حدائق الكلمات النيرات. كم جميل أن نستقبل معا طلوع هذا اليوم الجديد ونسماته المنعشة، على أمل أن تلتحف بشائر الفرح والتفاؤل شمس هذا النهار الجديد. نترككم في أمان الله وحفظه. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوعة. دمتم بمحبة وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة إشارة الوقت على موجتنا. صباح الخير مستمعينا، نهاركم طيب وأهلا بكم في متابعة أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. اختتمت جامعة الكوميس للنساء صاحبة الأعمال مؤتمرها السنوي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة بإعلان بيان تونس الذي سيقع رفعه إلى جميع الحكومات وأصحاب القرار في الدول الأعضاء. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل وتعديل نصي بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 عوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريق الأنباء. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 2026 بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليها إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتقييم المخاطر في بلاغ مشترك لهما باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، بدأت مراسم تشييع المرشد على الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم السبت في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا القادم الإخباري طبعا يتجدد بكم دائما على موجاتنا تمام الساعة 7. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد.

6:05 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026.

سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه. بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى. فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك. لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما.

صباح النور، إن شاء الله نهاركم مبروك. تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوت إذاعة المنستير. كما العادة رافقكم في صبحيتنا في بشائر الصباح من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند هيثم والناس اللي رافقني اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية كما العادة ناخذ فكرة على أحوال الطقس، نشوفوه كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية الفقرات. نرجع شوية في التاريخ، نتذكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، وطبعا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية الكل مخلط يسمع في بشائر الصباح وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 4 جويلية 2026 بش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع إمكانية نزول أمطار تكون متفرقة ومؤقتا رعدية تشمل محليا بعد الظهر الوسط الشرقي. بالنسبة للريح تكون شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي وين تكون مثيرة للرمال والأتربة. البحر تقريبا كما البارح باش يكون شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تكون بين 27 و 32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. ساعتنا الثانية كما العادة نمشيه للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، نشوفوا كيفاش باش يكون إن شاء الله بكل التفاصيل. خليكم معنا ما تبعدوش، نواصلوا مع الغنيات، نرجع لكم بعد شوية مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: الفحص، النافور، بير مشارقة، عالموجة 104.7 104.7
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره ببشائر الخير.

0: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: 36 دقيقة نرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، والبداية بأربعة جويلية 1187 انتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم، 4 جويلية سنة 1776 استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن التاج البريطاني، وكان هذا بعد حرب طويلة ساعدتهم فيها فرنسا. 1810 في نهار كيما اليوم أيضا القوات الفرنسية تحتل مدينة أمستردام الهولندية، وفي 4 جويلية 1827 ولاية نيويورك تصدر قرارا تمنع فيه الرق على أراضيها. أيضا من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم، 4 جويلية سنة 1944 مجموعة من الطيارين اليابانيين يشنوا أول هجوم انتحاري ضد القوات البحرية الأمريكية، وكان هذا بالقرب من منطقة أيوجيما في المحيط الهادي، والهجوم هذا أدى إلى تدمير عدد كبير من السفن الأمريكية. 4 جويلية سنة 1953 في نهار كيما اليوم، افتتاح إذاعة صوت العرب في العاصمة المصرية القاهرة. ونختموا ب 4 جويلية 1979 إطلاق سراح الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله عام 1965 في أعقاب الانقلاب العسكري اللي قاده ضده وزير الدفاع هواري بومدين. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، نصلوا معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة. موعدنا مازال متواصل في بشائر الصباح، وبعد شوية نعملوا طلة ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة في صباح بلا حدود.

0: أم كلثوم نوصلوا معها 45 دقيقة. تحياتنا لكم، هذه بشائر الصباح. نواصلوا مع فقراتنا ونشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود،
0: نبدأ جولتنا في صباح بلا حدود من موقع فرانس 24 اللي تكتب: كأس العالم 2026 الأرجنتين تهزم الرأس الأخضر 3 سنين بعد التمديد، وباش تواجه الأرجنتين مصر في ثمن النهائي. وبرافو للكاب فير اللي عادت الحقيقة ماتش مزيان برشا، والمباراة للأسف كانت تحسمت بهدف في دقيقة 111. من الأخبار والعناوين الأخرى في نفس الموقع: بين الحداد والسياسة، طهران على موعد مع أكبر مراسم وداع في تاريخ الجمهورية الإسلامية. سؤال في الموقع فرانس 24: لماذا تراهن فرنسا على سلطة عمان لحل أزمة مضيق هرمز، وما حساباتها في المنطقة؟ وسوريا، القضاء يباشر جلسات محاكمة بشأن أحداث السويداء الدامية. نمشي إلى موقع الجزيرة: بموافقة عمانية، تحرك بريطاني فرنسي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وبيان بريطاني فرنسي يقول أنه سلطنة عمان وافقت على العمل مع لندن وباريس لضمان سلامة الملاحة في مياه الإقليمية. أيضا في نفس الموقع: بوتين يشيد بالسيطرة على مدينة استراتيجية، وزلنسكي يتوعد بأسلحة نوعية، وتصريحات الحوثيين للتغطية على انتهاكاتهم، وسنرد بحزم على أي تهديد، هكذا يقول التحالف. وموجة حر تضرب الولايات المتحدة وتعطل احتفالات بالذكرى 250 للتأسيس. نمشي إلى موقع البي بي سي، وإن تلقاوا صور أقمار صناعية تكشف لأول مرة حجم الأضرار في المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية، وتشييع علي خامنائي، مراسم تمتد 6 أيام بين طهران ومشهد والعراق. سكاي نيوز تكتب اليوم: ترامب يحذر من هجوم على الهوية الأمريكية من الداخل، وتحرك بريطاني فرنسي لنشر بعثة عسكرية في مضيق هرمز. وأيضا في الشأن الإيراني: إيران اللي تبدأ رسميا مراسم تشييع خامنائي في طهران. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود. نواصلوا مع نعمة 46 دقيقة دريجين تقريبا، موجز الأخبار، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 7 للأخبار. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. ويأتي هذا الحدث الدولي في إطار دعم التواصل بين تونس وأبنائها بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة الحوار والتسوية السلمية للنزاعات على المستوى الوطني والدولي. يعقد اليوم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة جلسته العامة الانتخابية لاختيار ممثلي القطاع، ويتكون المجلس الوطني من 11 صيدلانيا يمثلون مختلف الأصناف والقطاعات، ويشترط في المترشحين امتلاك الجنسية التونسية والترسيم بجدول الهيئة منذ 10 سنوات على الأقل، ويمنع القانون الجمع بين عضوية المجلس الوطني أو المجالس الجهوية وعضوية اللجان الإدارية أو التسييرية للمنظمات النقابية الصيدلانية. نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس جلسة استماع أولى إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، خصصت لتقديم مشروع المخطط التنموي 2026-2030. وقد قدم الوزير بسطة حول الأسس الدستورية والقانونية التي استند إليه مشروع المخطط التنموي، ولمحة عن مختلف مراحل إعداده. تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ أمس الجمعة إلى ما يعادل 97 يوم توريد، وذلك بالمقارنة مع التاريخ ذاته من السنة المنقضية بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. وقد سجلت مداخيل السياحة شبه استقرار لتبلغ 3352.4 مليون دينار في تاريخ 30 من جوان المنقضي، بينما ناهزت تحويلات التونسيين في الخارج 4405.2 مليون دينار. بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي اليوم في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها، على أن تستمر هذه المراسم لستة أيام قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مشهد في شمال شرق البلاد. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

جاوب حذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج عبر

0: مازالت البركة.
1: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بير ومجل. أنا اللي سكنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبيار والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقة الفرجدار. حوت الحم حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معناها، ولبار الشلوق يعملوه للري للشرب خاطر حلو. المواجل تعرف قد الشمة في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل، 461 مجل هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد، ما عادش الماء تاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش، خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون. ولا عنده بير، البير ساعة تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح أنت والأرض. أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، ويسقيوا بيه أيضا زاد الحيوانات، ولا عندهم بقر، فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلابي الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زادة في المجل يغطسوها تبرد. والمجل عنده برشا حوايج في الوحد، حتى المرضى يدلدوهم في المجل ولا في بير. وهذا خدمتها عندها برشا، اللي يقولوا المهفي هذا اللي عنده الهفية، يبلي يتنفس بالسيف يدايخ الصغير قبل أقل المرضى تموت حاجاك يمشي. قبل كان يمشوا لقصبة المديوني، فما امرأة غاد تقولهم دلدو في الماجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدو في الواحد. وهذه صورتها حتى في تلفزة قبل حاجة بجات لهنا، يهبطوا كل ولاد كي يحطوا في الشارع، حطوا في الشارع ويدلدو في البير. هو بطبيعة الحال كي طابت تفوت تقريب 8 متر و 10 متر الطقس نتاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاح يقول له كبرى، هو يصيح الولد والصغارين تسمع من فوق يولي عاطي مسد، هو برا هو برا هو برا، ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير، في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف، يقول لك هذا اللي عنده الهفية إذا كان صاح معناه بري.
0: مازالت البركة.

مروان خولي نوصل معه لسبعة وثلاثة دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. تحياتنا لكم، إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن مازلنا معكم حتى للتسعة ونسوكم في الصبحية هذه ونهار جديد اللي نبدأوه مع بعضنا. ونهار زدا كما تعودتوا في بشائر الصباح الربح موجود وعندكم فرصة باش تربحوا وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المنستير. الموعد كما العادة يكون على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. سؤال سهل برشا، إذا كان سمعتوا فقرة مازالت البركة تنجموا تجاوبوا على السؤال، وإلا حتى كما سمعتوش سهل برشا سؤال ينجم أي واحد فيكم يربح معنا اليوم. هات نذكركم به، السؤال يقول خزان يتبنى تحت الأرض باش نجموا فيه الماء متاع المطر من أسطح المنازل. ثلاثة احتمالات زادة من الفوق، هو سؤال سهل برشا ونزيد نعطيكم احتمالات. هل هو واحد ماجل، اثنين البير، ثلاثة الفسقية؟ سهلة برشا العملية، تمشيوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، جاوبوا على السؤال هذا في الكومنتير تلقاوا السؤال جاوبوا عليه غادي. وانتم موجودين كما العادة تعاونوني في اختيار الغناية الأخرى اللي نكملوا بها بشائر الصباح. اليوم اقترحت عليكم زوز غنيات مش نختاروا منهم. راغب علامة يا ريت ذكرى محمد.

محمد وحياتي عندك كما العادة كما تعودت توا جمعة من اللي بديت البرمجة الصيفية على إذاعة المنستير تختاروا الغناية الأخرى في بشائر الصباح. واحد راغب على ما يريت، اثنين ذكرى محمد وحياتي عندك، الموعد على صفحة الرسمية لإذاعة المنستير. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة تستناو عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، أحوال الطقس كما العادة من المعهد الوطني للرصد الجوي، وفقرة صغير صغرون بعد ما نسمعوا هاني شاكر. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك، تحياتنا لكم وطريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة. ربي معكم.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

سلامة. أنا اسمي محمد، عمري 4 سنوات. نمشي نتكى شوية، نقير شوية دباج الليل، نرقد شوية، وبعد دباج الصبح نمشي نلعب، وبعد نمشي ندوش شوية، ماما ندوش لي، وبعد نمشي نقعد في الصالة ونتفاش باللانديناتور. نحب أنا نحكي لكم على العطلة. نمشي للقرآن، وبعد لوح، بعد نفطر، وبعد نمشي للبنتول، وبعد نلوح نقرأ شوية، وبعد نمشي نتكى، وبعد نتفاش في التليفون متاع ماما، وبعد نمشي نزل شوية بالتروتينات، وبعد نمشي بحزة ماما تنقول لها يما عايش ماما تعطيني دبسك شوية يخي تعطيهولي، وبعد تعطيني براسة نمشط بيه، ماما تشليلي حلوة، وبعد ماما تدوب اللوح ناكل حلوتي ونرقد.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس اللي عندها مرض بهجت يعانيوا من اللشلوش في الفم، ونصيحتنا باش نقصوا من حدة اللشلوش ومن إمكانية ظهوره إنه الناس هذوما تبتعد عن المملحات والمخللات بصفة عامة، يبتعدوا عن المكسرات وخاصة المملحة منها، يبتعدوا عن الحوامض والقوارص بصفة عامة، يحافظوا على نظافة الفم والأسنان، ويزوروا بصفة دورية طبيب الأسنان للقيام بالفحوصات اللازمة. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تونس تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. خبير في علوم البحار يحذر من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ، ويؤكد أن الطوافات المروجة لا تتوفر على شروط السلامة. إيران تبدأ رسميا مراسم تشييع خامنئي في طهران. تفاصيل هذه العناوين وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله بعد نصف ساعة من الآن. إلى اللقاء.
3: بوحجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
4: 97.3 في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسيا،
4: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.
6: معلومة تهمك.
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
8: تغيير بطاقة التعريف الوطنية على إثر السرقة أو ضياع أو تلف. شروط الانتفاع بهذه الخدمة: ضياع بطاقة التعريف الوطنية، الوثائق المطلوبة، تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها، شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية للمعني بالأمر، طابع جبائي 25 دينار، مكان إيداع الملف بمركز الأمن، الشرطة أو حرس وطني مرجع نظر إقامة الطالب من أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المطلب.
6: معلومة تهمك.
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: قصير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3 في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
2: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بالمونديال، والبارح تعرفنا على ثلاثة فرق الأخيرة ترشحت للدورة 16 من كأس العالم، أمريكا، كندا، وأيضا المكسيك. المنتخب المصري يضمن ترشح رغم أنه كان صعب. المنتخب الأسترالي، إمام عاشور فتح النتيجة في الدقيقة 13، ثم محمد هاني عدل النتيجة في الدقيقة 55، تمشي المباراة للتسعين دقيقة ثم الحصص الإضافية ثم ضربات الجزاء تعطي الأفضلية للمنتخب المصري، ولأول مرة يترشح للدورة 16 في تاريخ المنتخب المصري بعد ما زاح المنتخب الأسترالي بفضل ضربات جزاء 4-2. في مباراة أخرى كانت مشوقة إلى أبعد حدود، مباراة الرأس الأخضر منتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي افتتح النتيجة ثم دي أرتي عدل النتيجة للصالح الرأس الأخضر. أيضا ليزاندرو مارتينيز يضيف الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني، لوبيز يعدل النتيجة للرأس الأخضر. مباراة ممشي للحصص الإضافية كما قلت، ثم في أواخر المباراة جابرييل روميرو ده هدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني، ويهدي انتصار صعب للمنتخب الأرجنتيني أمام منتخب الرأس الأخضر. منتخب كان محترم جدا، خرج من الباب الكبير بعد ما شرف القارة الإفريقية. منتخب نذكر أنه تعادل مع المنتخب الإسباني أمام بطل اليورو إسبانيا أمام منتخب الأوروغواي. قليل من الحظ والتوفيق كانوا خلاوش المنتخب الرأس الأخضر يمر أمام منتخب الأرجنتيني اللي 120 دقيقة كما قلت خلت المنتخب الأرجنتيني يترشح للدورة القادم. ذكروا المنتخب الرأس الأخضر وبلد الرأس الأخضر 500,000 نسمة فقط. مباراة أخرى كان فيها الآخر، مباراة المنتخب الكولومبي يمر للدورة القادم. منتخب غانا بهدف رئيس في دقيقة 14 في هذه المنتخب الكولومبي ترشح للدور القادم. هيك تعرفنا على المواجهات الدورة 16 من كأس العالم 26. اليوم الافتتاح بزوز مباريات، مباراة كندا والمغرب الساعة 6 بتوقيت تونس، ثم 10 متاع الليل مباراة فرنسا الباراغواي. ثم نحكي على مباراة يوم الأحد 9 ليلا، مباراة النرويج والبرازيل، ثم 1 صباحا يوم الاثنين مباراة المكسيك إنجلترا، 8 ليلا يوم الاثنين البرتغال إسبانيا، 1 صباحا أمريكا بلجيكا. كما قلت منتخب الرأس الأخضر باش يواجه منتخب المصري، باش يواجه المنتخب الأرجنتيني، وآخر مباراة باش تكون بين منتخب سويسرا والمنتخب الكولومبي. هذا البرنامج الدور 16 لكأس العالم 26. الاتحاد المنستيري نتوي صفحة كأس العالم، يغلق ملف عمر العمراني بعد ما أعلنت الهيئة المستقلة لفضل النزاعات التابعة للاتحاد المنستيري أمس غلق ملف اللاعب عمر العمراني بعد سداد مستحقاته المالية بقدرة تقريبا 70,000 دينار، وهكا تم غلق كل الأبواب. والاتحاد المنستيري بصفة رسمية باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في المقابل أيضا الجامعة التونسية ترسل وتقرر أنه باش يكون افتتاح الموسم الرياضي الجديد، والبداية الموسم الرياضي الجديد باش يكون 22-23 أوت القادم. وأرسلت أيضا لكل النوادي أنه تم البقاء على 16 فريق فقط بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في فريق النادي الرياضي الصفاقسي اتفاق رسمي مع المدرب الصربي ميلتون للإشراف على مقاليد الفنية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. ميلتون 57 عام، سبق له بشدرب العديد من الفرق والمنتخبات، أوغندا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، رواندا، السودان، مصر، زامبيا، ليبيا والجزائر، عديد شملت منتخبات وأندية في أوغندا كما قلت جنوب أفريقيا والعديد من الدول. نذكروا الساعات القادمة باش يتم الإعلان الرسمي على المدرب الجديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي حقق المهم ويضمن العبور للدور الثاني من تصفيات المونديال بعد ما حقق فوز أمام نظيره الرواندي بنتيجة 83 مقابل 67 بشضمن رسميا تأهله للدور الثاني من تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 27 قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة الاشتراكي خلالها منتخب غينيا يوم الأحد. تكون الواجهة النافذة الرابعة من 27 حتى 30 أوت القدم في قاعة رادس. نهاية سبورت فور، شهركم أسعد الأيام، يرجعكم محمد يكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم ومواصلين معكم بشائر الصباح حتى للتسعة متاع الصباح. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين ديال
0: المنصه. مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كيفاش باش يكون طقس اليوم وناخذ فكرة على نهاية الأسبوع أيضا؟
1: باهي، قبل ما نحكيو طقس اليوم نحكيو على التقلبات اللي كانت موجودة خلال اليوم أمس، خاصة من ناحية الأمطار والسحب اللي كانت موجودة في أغلب خاصة هي متمركزة أكثر، كانت موجودة على المناطق الساحلية الشمالية وأيضا الشرقية. أمطار اللي سجلناها معناتها كانت الحقيقة كمية ضعيفة إلى متوسطة، أهمها في نابل من تراوحت بين 3 إلى حدود 17 ملم، في تونس وبزرت من 1 إلى 6 ملم، في بيناروس بين 2 و11، في زغويا بين 1 و2، وأيضا في صفاقس بين 3 إلى حدود 5 ملم. اليوم إن شاء الله باش تبقى معناتها التقلبات هذه اتجهت نحو الشرق، لكن تبقى بقايا أمطار خاصة هذا الصباح الباكر معناتها خاصة بأقصى السواحل الشرقية، ثم سحب قليلة يسقر نسبيا للطقس، سقف قليل السحب على أغلب المناطق. آخر النهار إن شاء الله معناتها ثم كذلك تكاثف نسبي للسحب في المرتفعات الغربية للوسط، تكون مسحوبة أيضا ببعض الأمطار مع هبوب رياح، مازالت متواصلة الرياح. هي البارحة أيضا كانت هناك رياح قوية، لكن اليوم مازالت متواصلة أيضا خاصة قرب السواحل وكذلك محليا بالجنوب. البحر عامة مش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة القصوى تتراوح بين 29 إلى حدود 33 درجة في المناطق الساحلية أيضا والمرتفعات، وبين 34 إلى حدود 39 درجة بالنسبة لبقية الجهات. يوم غد إن شاء الله نعود للاستقرار من جديد في حالة الطقس، طقس عامة قليل السحب، الريح أيضا تتقلص نسبيا سرعتها، هذا كده قوية شوية خاصة قرب السواحل وبالجنوب. البحر عامة أيضا مضطرب، ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف خلال اليوم الغد معناتها مقارنة بهذا اليوم، درجة إلى درجتين فارق لا أقل. وإن شاء الله يتواصل الاستقرار هذا أيضا في بداية الأسبوع، تتقلص أيضا مع سرعة الرياح. البحر يكون متموج إلى قليل الاضطراب خلال اليوم الاثنين، عامة طقس قليل السحب بأغلب المناطق، ثم بوادر ظهور خلال عادي أيضا والمرتفعات الغربية الوسط والجنوب خلال المساء يوم الاثنين، وكل الحرارة تكون في استقرار، ويوم الثلاثاء نعود إلى الاستقرار أيضا مع من خلال ارتفاع نسبي في درجات الحرارة وبحر قليل الاضطراب اللي بيكون على أغلب السواحل.
0: واضح، شكرا ليك سي بلال، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، شكرا على الاستماع. نشرة أخبار 8 بعد 7 دقائق من توا، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع، خليكم معنا ومتبعدوش.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم.

0: وتمام الثامنة صباحا على موجاتنا. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: تونس تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح الاستكمالية، ضبط آلياته وتقييم تجربته. إيران تبدأ اليوم رسميا مراسم تشييع خامنئي في طهران. إلى تفاصيل النشرة: تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بالشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. وأوضح رئيس الجامعة حسن العريبي أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز ثقافة التحكيم والوساطة وتثمين الكفاءات التونسية بالخارج وتعزيز مساهمتها في الاستثمار.
1: حبينا يكون فرصة نوريه العدالة من وجهة الثانية من وجهة الآخر، العدالة اللي أغلبية الدول في العالم ولات تعتمدها اللي هو التحكيم. دونك فرصة باش يكونوا متواجدين إن شاء الله خبراء في القانون، أساتذة في القانون، محامون، قضاة متقاعدين، محاكمين دوليين، ممثلين على الجالية التونسية، عضو الإشهاد، عضو المنافذين، تكون زادة سلك الديوانة التونسية موجود. فرصة لأي مستثمر بالخارج اللي حب يعمل أم بروجي، حب يعمل أي حاجة، اخترنا الدات منها في أول باكون باش يكون عنده الوقت كان يحب يستثمر في البروجي باش يلقى شكون يسألوك باش يعرف.
0: سجل سد سيدي سالم بولاية باجة أكبر سدود تونس تحسنا في منسوب المياه، مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق خلال فصل الصيف. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%.
2: سد سيدي سالم أكبر سدود تونس، طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، طاقة الاستيعاب الحالية في حدود 340 مليون متر مكعب، دونك بنسبة مئوية في حدود 59%. طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، سنوات الجفاف. السد يخضع إلى صيانة دورية ومراقبة دورية لكل منشآته، وتمت الصيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفريق القاع أيضا وقع صيانتها، قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة والحمد لله سدنا على أتم الاستعداد والجاهزية للاستغلال.
0: كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. ودعت وزارة المالية إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في الصندوق وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. سليم سالم رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوضح:
3: عدم جاهزية الإطار القانوني الأوامر تعريف كل جائحة فلاح باش يتمتع خدمات هذا الصندوق يجب أن ينخرط في هذا الصندوق وينخرط في مجابهة جائحة من الجوائح، مثلا الجفاف، مثلا الأعاصير، العواصف الرملية. دونك هذا الإطار القانوني مازال مش جاهز، والمصالح وزارة الفلاحة والممثلين متاعها تعهدوا أنه يسرعوا في إصدار هذه الأوامر المعرفة للجوائح هذه. دعينا ممثلي وزارة الفلاحة وزارة المالية إلى رفع في المعاليم 30 مليون دينار، هو مبلغ تم ضعيف شوية بالمقارنة مع أهمية قطاع الفلاحة. إن شاء الله في قانون المالية الجاي إن شاء الله نحاول نوجد بعض الموارد الأخرى، نشوفوا المدخلين في قطاع الصناعات التحويلية الفلاحية، المدخلين في الأسواق الجملة، باش نحاولوا نشوفوا بعض المدخيل الأخرى اللي تنجم تنمي المدخيل متاع الصندوق. المشكل الأهم اللي هو انخراط الفلاحة، دعينا كيف كيف وزارة إلى مزيد عمل على الجانب الإعلامي لتوعية الفلاحة وإبراز دور هذا الصندوق في معاهدة مجهود الفلاحة لتجاوز الأزمات، وباش ما يكونش الصندوق هذا هو صندوق نتفكروه كان عند الأزمات. يلزم الفلاح كيما يأمن سيارته، كيما يأمن حياته، يلزم يأمن المحصول متاعه ويأمن نشاطه.
0: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث سجل ديوان الحبوب تجميع أكثر من 8,000 مليون قنطار من الحبوب على مستوى الوطنية إلى غاية غرة جويليا الجاري، بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. ودعا الديوان كافة المتدخلين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات النقل والخزن، لافتا إلى تركيز خلية متابعة خاصة بموسم التجميع للإجابة عن الاستفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين. انطلق المستشارون في الأعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من هذا الشهر الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. وأفادت المستشارة العامة في التوجيه المدرسي والجامعي إيمان الورتانية بأن هذه الاجتماعات تهدف إلى مزيد التعريف بالمسالك المسارات المهنية المتوفرة وشرح الإجراءات والتركيز على ضرورة احترام الأجل وتعمير الاختيارات بطريقة صحيحة حسب مجموع النقاط لتفادي المرور إلى الدورة الموالية.
4: في الفترة هذه نعمل اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عن اجتماعات في المعاهد تنطلق نهار 13 جويليا باش نعرفوهم أكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحوا لهم كيفاش ينجموا يحترموا الأجيال وكيفاش يستثمروا الإجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لخاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها ويتمكنوا انهم ياخذوا تعيين جيني منذ الدورة الرئيسية. ثم نقاط وعناصر معينة يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقة بمجموع النقاط مثلا، غير الأيام الإعلامية للتوجيه الجيني اللي نقوم بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام. عنا زادة تظاهرات مع الجامعات، عنا تظاهرات مع وزارة التعليم العالي في مدينة العلوم إن شاء الله 22-23 جويلية.
0: في موضوع آخر، حذر المهندس سميم هني خبير علوم البحار من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ أثناء السباحة باستخدام الطوافة المائية أو ما يعرف بالشمبرير. وشدد مهني على أن الطوافات المروجة لا تحترم شروط السلامة، داعيا الأولياء إلى مزيد اليقظة.
5: وراهم همش في دي ستاندار تاع حمايه باهي، راهو لي شومبرير هذوكم تاعو يسمعوا يزيدوا يغرقوا ولاد صغار، شفتهم عشان الموجه تقلبهم يوليوا ساقين راسهم اللوطه وساقيهم الفوق، معناها قد ما ردوا تونا سيرتو شفت الايامات هذيا ثم برشا ريح، دونك كل ما هو معبي بالهواء شومبرير ولا كونكور ولا حاجه الريح ما يرحمش. هنا زاد ثم يلزم نطلبوا من الاولياء ياسر اكثر يقظه، معناها مش نحطوا الولاد في شومبرير ونقعدوا نحكيوا وهنا واقفين بحكايه لا يا سيدي البحر يخدم هيك، علاش ثم الاولياء اول ناس يلزمنا نوصلوا لهم المعلومه انهم ما يشريوش اللي يجي في الديبوايه ذوكم والشومبريرات ذوكم وما يسيبوش ولادهم وحدهم في الماء حتى في نص متر وماء حتى في 20 سنتي، انت شكون تعمل؟ ماك شدوا من يده وغطسوا شويه ورجعوا تحت الماء السؤال.
0: في الشأن الدولي، أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع موافقة سلطنة عمان على التعاون مع البلدين لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. ويأتي هذا التحرك بعد اضطرابات شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مما تسبب في ضغوط حادة على أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود عالمياً. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع أمريكا، مشيرا إلى أنه منح طهران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة خامنئي. وقد بدأت إيران صباح اليوم مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي اغتيل بقصف

0: صباحا على موجات إذاعة المنستير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تونس تحتضن اليوم فعالية الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية الانخراط الفلاحين في صندوق الجوائح لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي، بشائر الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار، مصير السكلي تقول لكم إلى اللقاء، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: نهارك طيب، صباح الخير. نهارك مبروك سيدي، صلاة نهارك مزيان.
3: بشير إيروس

0: فهد بلان نوصل مع أهل 8-18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نحن موعدنا مازال متواصل حتى للتسعة ونواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة تكون معنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد، صباح الخير لجميع مستمعي إذاعة المنسبة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا اليوم. مش نحكيه موضوعنا باش يكون القرنيط، مش فقط باش نتعرفوا عليه لأنه نعرفوا أنه الفترة هذه هي فترة الراحة البيولوجية متاع القرنيط، لكن للأسف ما زلنا نشوفه فيه في المرشيات وفي الحوانت اللي بيعوا الحوت.
2: هيك علاش محمد فقرة اليوم من ولد بحر ستكون تحت عنوان القرنيط في تونس بين البحر والقانون والتراث.
0: باش نبداو
2: من فراغ، اللي قلت لك الفكره الحلقه ما جاتش من فراغ، دونك الفكره جات كيف لقينا بعض الهواه في نطاق الصيد الترفيهي يصطادوا في القرنيط في وقت فيه موسم الصيد مسكر. والحاجه هذه محمد ما تنجمش تمر مرور الكرام، هيك علاش بارح انا وياك دونك فكرنا تسليط الضوء على هذه الممارسات الغير قانونيه في فتره يفترض انها راحه بيولوجيه. ولازم التونسي يعرف انه صيد القرنيط عنده مواسم صيد منظمه تفتح وتسكر بقرارات رسميه باش تحمي المخزون البحري.
0: هات خنذكروا مدام الساعه بالراحه البيولوجيه من وقتاش لوقتاش؟
2: لكن الراحة البيولوجية السنة، دونك بدأت الراحة البيولوجية متاع القرنيط السنة، دونك بدأت في يمنع صيد الأخطبوط، دونك خرج قرار رسمي من وزارة الفلاحة من 15 ماي إلى 15 أكتوبر. وحتى السنة اللي فاتت محمد أجلوا فيها الفترة الراحة البيولوجية حتى يكشي النوفمبر، دونك هذوما قرارات يتخذها وزارة الفلاحة علاش باش تحافظ على مخزون تاع القرنيط في البحر الأبيض المتوسط. أما قبل ما نحكيو على القانون باش نتعرفوا شوية على القرنيط أو الأخطبوط. شنو هو القرنيط وهو الأخطبوط باللغة العربية؟ دونك اسمه العلمي أكتوبوس فيرغاريس، ينتمي إلى مجموعة اسمها رأسيات الأرجل لسيفالوبود باللغة الفرنسية، دونك نلقاو تعطيهم لسقين في روسهم ديريكتوم. وذوما الرخويات البحرية، جسمه طري ما عندوش عظام، عنده 8 أرجل فيها ديفونتوس، حاولت نترجمهم خاطر احنا نحن نتعرف من قريب باللغة الفرنسية، حاولت نترجمهم لقيت اسمهم ميمصات. وكل رجل فيه زوز صفوف نتاع فونتوس ميمصات هذوما، وينجم يوصل عدد نتاعهم حتى 240 فونتوس، دونك رقم تحسه كبير شويه. دونك الوزن نتاع الاخطبوط هذايا بربي ما نصطادوش الا ما يوصل كيلو،
0: اقل من كيلو لا
2: للقرنيط في الاسواق اقل من كيلو يلزمني نتفاجئ ويلزمني نبلغ السلطات به. دونك لهنا الحجم نتاعو يوصل بين 10 و 50 سنتيمتر اذا كان ما نحتسبوش الارجل، اذا كان نحتسبوا الارجل باش يوصل الطول نتاعو حتى كشي متر. وحاجه لازم نقولها للمستمعين اللي الكائن هذا ذكي جدا وغريب الاطوار، عنده ذكاء عالي يتعلم ويتذكر ويهرب من المصائد. وحتى ساعات شفنا هكا في دي فيديو اللي القرنيط ساعات لعبت تلوح حاجات في البحر ربي يهديهم، يقلعوا العيال قلعوا لب ينجم حتى يفتحهم. ذكي ياسر، وعنده سلاح دفاعي اللي هو الحبار، دونك وقت اللي يلقى روحه في خطر شي يعمل الاخطبوط هذايا يطلق سحابة حبر سوداء في الماء هكيك يتخبى في وسط تعمل له كيف الستار، وهكيك السحابة هذه تربك المفترس وينجم هو يهرب بسهولة. حاجة أخرى للقرنيط، الدم متاعه أزرق، احنا الدم متاعنا أحمر، الدم متاعه أزرق عارف نقولكم عليش، على خاطر يحتوي على الهيموسيانين، احنا عنا الهيموغلوبين في بدننا، هو عنده الهيموسيانين اللي فيها نحاس، احنا عنا الحديد وهو عنده نحاس.
0: هذا اللي خليه معناتها اللون يتبدل متاع الدم
2: صح يتك عليه شي يخليه، دونك هو ساعات يبدل اللون نتاعه. وعنده زيادة حاجة أخرى ثلاثة قلوب، احنا عندنا قلب بركة هو عنده ثلاثة قلوب، دونك ثم زوز قلوب يدفع الدم نحو الخياشيم وعنده قلب ثالث رئيسي هو اللي باش يوزع الدم على الجسم كما القلب نتاعنا اللي يوزع الدم على كامل الجسم. اليوم حبيت نختار طريقة صيد تقليدية وحبيت نمشي جزر قرقنة. دونك في قرقنة يتم استعمال القارور باش يصطادوا القرنيط.
0: ويظهر لي نقصة الحكاية هذه.
2: نقصت أما موجودة توكي تمشي توصل للمبطاح قرقنا تهبط في قرقنا والحاس لقى سيدي يوسف تلقى غاديك القارور موجود واللي هي جرار فخارية فيها فتحات تتربط في حبال طويلة ونرميهم في البحر. وإحنا بكريكا قلنا للقرنيط يحب يتخبأ الأماكن الضيقة والمغلقة تدخل داخل القارور هذايا وتحبس بالداخل ويجي بعدك البحارة يجي ولقط القارور هذاك ويخرجوا منه القرنيت. وبربي يا جماعة رد تلقى الكعبة أقل من كيلو رجعها في البحر وما تكلوش.
0: هذه راحة بيولوجية ولا مش راحة بيولوجية معناتها في كل الأحوال
2: ديما ماذا بينا أقل من كيلو نخليه يكمل النمو نتاعو فهمتني باش نحافظوا على الثروة نتاع السمكية نتاعنا ولا ثروة المنتوج البحري في البحر الأبيض المتوسط في بلادنا باش نخليه الغدوة لأولادنا نخليه لهم القرنيت موجود. باش نمشيو للقيمة الغذائية. القرنيت يعتبر غذاء صحي غني بالبروتينات كالعادة قلنا 20% ولكن عنده تنحكيوا علاش من بعديك علاش باش نقول لك المعلومة هذه عنده كميات كبيرة من الألياف العضلية لك علاش ديما كيف نجي نطيب القرنوز لما نخبطوه محمد كده خطر الألياف العضلية بتاعه دونك هو باش تخلي يولي أكثر طري وينجم يطيب بسهولة. النوع هذية من الرخويات قليل الدهون أقل من 2% ولكن الدهون هذية فيها غنية كيف العادة بالدهون الغير مشبعة اللي هما الأوميغا 3 وخاصة لاسيد إيكوزا بنتا إنويك ولاسيد دوكوزا إكزا إنويك اللي البدن متاعنا ما يخرجهمش يرضاهم كان في ولد بحر. وكذلك الأخطبوط غني بالمعادن. ثم حاجة نحب نقولها اليوم للرخويات هذه غنية بالبيورين. البيورين هذه نجم تتحول إلى حمض الأوريك لأسيد أوريك. هيك علاش مستمعين بربي المرضى بالنقرس والقوت ننصحوهم يكثروش منه على خاطر نجم يزيد في ألم المفاصل. هو غني ولكن هذه الحكاية صغيرة نتاعو اللي فيه البيورين زايدة شوية دونك تخلي البيورين يتحول إلى أسيد أوريك وينجم المرضى بالنقرس يتضروا شوية دونك ماذا بيكم ما تكثروش من أكل الأخطبوط. توا باش نمشي طريقة الطهي نتاعو وباش نحكي على تراث بحري في قرقنة وهو تجفيف هذا النوع من الرخويات. دونك نمشيو لقرقنة باش نلقاو برشا ديار معلقين القرنيط قاعدين يشيحوا فيه هذا تراث تاع الجزيرة وهذا نوع من الرخويات قبل ما يجفوه ينظفوه ويخبطوه. وعلاش يخبطوه محمد حكيت شوية قلنا خاطر الألياف العضلية عالية عنده باش نكسروا الألياف العضلية ويولي طري. وحاجة أخرى اش معناها احنا باش نجفوه محمد معناها عملية التجفيف هو الماء باش يخرج فهمتني دونك القيمة الماء الموجود في وسطه باش ينقص باش يولي معناها مجفف. هيك علاش عملية التخبيط هذية ولا الطرق نقوله لها اللي هي باش تخلي الماء الموجود داخل الأخطبوط يخرج لبرا ويشيح معناها في أسرع وقت. ومن بعد ما نخبطوه دونك يتعلق في حبال ويتعرض لأشعة الشمس والهواء باش نتحصلوا على قرنيط مجفف ذو طعم قوي ومنتوج تراثي محلي لجزر قرقنة. والقرنيط هذايا القيمة نتاعو الشرائية دونك لهنا نشريو القرنيط غالي شوية ولكن كيف يتجفف محمد الأسعار ما نحكي لكش شفت أسعار حتى 80 دينار كيلو
0: الأخطبوط. هو الأسعار تغلى لأنه ما عادش فما برشا قرنيط فما نقص والنقص هذا لأنه ماناش قاعدين نحترمه في الراحة البيولوجية وماناش نحترمه في الحاجات اللي كنت تقول فيها
2: صحيح محمد. أما حتى العملية التجفيف هذه في كل مورد رزق فما برشا عباد هم يطيبوه برشا يحطوه في الحسوب بنين على الأخر في قرقنا كان المستمعين يعرفوا جزر قرقنا والمأكولات نتاعهم بنينها على الاخر، معناها معروفين بالاكل نتاعهم سخطو لحسو هذايا اللي يحطوا فيه القرنيط المجفف، دونك الاسعار توصل. اما الحاجه باش نقولها ريت كيف يتجفف السلطه عمر، فاحنا قلنا فيه 2% في كيلو 2% في 200 غرام اخطبوط هكا ولا لا، عندنا مثلا دهون. اذا كان جففنا اش معناها التجفيف؟ يخرج الماء هذاك، دونك الكونسنتراسيون باش تولي اكثر. دونك باش ناخذوا مثلا 100 غرام قرنيط باش نلقاو 3 مرات و4 مرات الدهون الغير مشبع هذه موجوده في وسط الاخطبوط المجفف.
0: معناتها كي يشيح من الماء الدهون
2: تولي اعلى، يعني في 100 غرام تولي بيان سور تولي اعلى، خاطر كميه الماء هي كميه الماء تكون من 60 و80% في وسط ولد بحر بصفه عامه، ممكن نقصوا من الماء فهمتني في عمليه التجفيف. دونك لا كونسنتراسيون تاع باقي البروتين والدهون والمعادن الكل باش يكثر فهمتني، تولي 200 غرام القيمه نتاعها الغذائيه 3 مرات اكثر ولا 4 مرات من اللحم الطري الطازج اللي مازلنا كيف اصطدناه. باش نكملوا اللي هو دونك الهدف من الحلقه اليوم، هما مواسم الصيد والراحه البيولوجيه. دونك القرنيط ما يصطادش طول العام محمد، هذا اللي قلناه في اول حلقه. دونك في تونس تم تنظيم رسمي لحمايه فتره التكاثر، الحفاظ على المخزون البحري، ضمان استدامه الثروه السمكيه. دونك نحكي على المنتوج كامل على ولد بحر بصفه عامه. وسنه 2026 دونك يمنع صيد الاخطبوط من 15 ماي الى 15 اكتوبر. هو راهو السنه قلنا من اخر افريل دونك بدايه ماي بدينا نعمل في حملات تحسيسيه باش نقول لهم ردوا بالكم ما تصادوش الاخطبوط، خليه يتزاوج، خليه يتكاثر، خلي غدوه اولادنا يلقاو الاخطبوط في المية في البحر الابيض المتوسط. وحتى حبيت نقول من الاول اللي السنه اللي فاتت من كثر معناها وزاره الفلاحه اخذت قرار انها مدت في الراحه البيولوجيه حتى في شهر نوفمبر. وبربي نحترموا فتره الراحه البيولوجيه، علاش؟ على خاطر اللي حمايه جيل جديد، انا قلت وضمان مستقبل بحرنا.
0: واضح.
2: هذه هي دورتي للاخطبوط.
0: شكرا لك.
2: دونك عايشك يا محمد، عندكم شي اسئله؟ دونك انا حتى حبيت محمد كان يتفاعلوا مع المستمعين اللي كان يحبوا اي ولد بحر يتعرفوا عليه، دونك مش احنا ديما نحضروا البرنامج انا وياكم مع اذاعه المنستير، ينجموا هما على الصفحه يتواصلوا معنا ويقولوا لنا مثلا غدوا نحبكم تحكيوا لنا على نوع من انواع مثلا.
0: هنا هي ينجموا يلقاو الاعاده نتاع الفقره على الصفحه الرسميه، يخليوا كومنتير اذا كان نحبوا نحكيوا على موضوع من المواضيع يخص البحر في ولد بحر.
2: ان شاء الله وصلت المعلومه.
0: واضح. شكرا لك مدام نوزت بوريقه مديره المعهد العالي لعلوم البحار. شكرا لك، موعدنا يجدد معك ديما في الوقت هذا في بشائر الصباح الموعد مع ولد بحر. مازلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة متاع الصباح. نذكركم مازال عندكم الوقت إذا كنت تحبوا تشاركوا وتربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسام المنستير. سؤال تلقوه موجود على صفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، وسؤال يقول شنو هو الخزان اللي تبنى تحت الأرض ونجمع فيه مياه المطر من أسطح المنازل؟ 3 احتمالات. سؤال سهل هنا وفيه احتمالات زادة: 1 ماجل، 2 البير، 3 الفسقية. مازال عندكم تقريبا 4 ساعة باش تجاوبوا على الصفحة الرسمية. نرجع لكم بعد شوية مع بقية الفقرات، تستناو محلها بلادي ونرجع لكم مع علين المكان.

زهرة عمري يا الصمرة من اللي نور دنيا دنيا يا زهرة عمري يا الصمرة من اللي نور دنيا دنيا كأني علقت الجمرة واقطفت الشمرة.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: المناسير
1: سور السيف الجم سيدي علوان عالموجة 95.7
0: إذاعة المناسير 95.7.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع البوجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة، بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: جورج الراسي نوصل معه ل 48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم ونسوكم في الصبحية هذه حتى لتسعة متاع الصباح. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: اليوم في على عين المكان معنا من المنستير سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد ليك وكل السادة المستمعين أمواج إذاعة المنستير. بالفعل يعني أصبحنا وأصبح الملك لله وحده اليوم. طبعا بعد السوق المركزية خرجنا في إطار اللامركزية. إذن في نقطة خارجية اليوم شينا سوق السبت. طبعا سوق السبت وما درك ما سوق السبت منستير وهو من جملة الأسواق الكبرى في الساحل وفي تونس. طبعا على اعتبار تنوع البضاعة سواء خضر سواء غلال سواء الفريب سواء يعني باش من الخارج يعني او المصنوعات التونسيه. حبينا اليوم احنا ما بعدناش يا محمد على السوق. احنا دوبا كملنا يعني التجربه نتاع البرمجه الشتويه نبعدوا عن الخضار والغلال. حبينا اليوم زاد احنا ما تعرف انت العائلات هي القوت نتاع المواطن قبل كل شيء. معناتها هو كرشه معناتها بطنه باش يشبع صغيرات وليداته ثم تاتي بعد الكماليات يعني هذه من الضروريات. حتى حبيت ان ممكن انا موجود ومتواجد بالوجه بحثة نصبه نتاع خضار وغلال مع الاخوين. طبعا اخويا طبعا رضا ونبيل بوجناح هذوما من الناس اللي حقيقه علاش قفت بحذاهم. طبعا من ابناء المقيمين الاعزاء وناس متربه على اخلاق كبيره. عاد حبينا ناخذ فكره من عند السي رضا. طبعا السي رضا الله
3: يعيش عاشفيه بارك الله فيك من حسن اخلاقك.
2: السي رضا يقول لي السوق معناتها موجوده الخضره موجوده غلا شفت الطماطم طايحه.
3: لا شوف هي ما شاء الله من الوقت هذا اغلب الخضره كلها بيوم ما شاء الله وإن شاء الله ربي يوجد الخير. كل شيء موجود في متناول الجميع. طماطم أنا من 700 دينار ليك إن شاء الله. البقلوتي ب 2500 ما شاء الله. الزبد الشعباني كل شيء خيرات كل شيء متوفر. الشاري لبيه الحاجة ولبيه الأمدة الشاري فرحان فرحان.
2: هذا رجعني لحسن الأخلاق. قبل علاش أنت نبيل الحقيقة الناس تحبك وإذا حبوك ارتاح. والله أني جيت رضا ونبيل طبعا الأخوين هو طريقة المعاملة كيف تكون المعاملة ومش تقول لي الأخلاق من غير تصنع.
3: بطبيعة الحال هي كل شيء أخلاق روى هذيك أهم حاجة في معنى المرتبة الأولى. بعد كل شيء الآخر يجي من بعد. كما قلت لك معنى المهم إحنا الشاري يبدأ معنى فرحان. أسوأ تبدأ منها في تناول الجميع. وقت لا تحسب الهشبة منها يبدأ فرحان ما يقولكش معناها شبه هذه في حاجة غالية ولا كذا.
2: موت قلبك كبير توصل شوية.
3: ومثلا شحن هنا ميزان عربي شو ميزان عربي يا ربي شو ميزان عربي بدينا بيه نكملوا بيه إن شاء الله بحول الله.
2: ربي يحيك شو قالك الشهادة عند الناس اللي زعلتنا ناخذه مواطن. مرحبا بك خويا العزيز سي محمد مرحبا بك. يظل الأجواء في صوتي تبضع من سوق السبت. ممكن أرفق شوية وإلا أنت تحب ما تطلع على كل شيء موجود في السوق.
4: لا هو في نطاق الاطلاع عموما وهي عادة السوق الأسبوعية ما هيش وليت العقد هذه هي من عقود عن السوق الأسبوعية. وفرحنا برشا في الفترة هذه بانخفاض أسعار خاصة الخضر اللي هي الكروانة متاع والمرميطة متاع المواطن التونسي ترتكز على الخضر باعتبار أنه
2: المرميطة يا محمد غلبت عليه لأنه نعرف قائد محمد صالح هو مع قائد في الكشافة هيك علش المرميطة ويطيب ويتعب بطبيعة الحال وذكريات والله لقيته بالصدفة. أما من الرجال الشوس اللي ناضوا في الحق الكشفي خاصة أعطيه الصحة سمحني قصد عليك
4: اسمح. قلنا طماطم الفلفل البصل اللي هما أساس كل طبخ تونسي أسواهم معقولة ومعقولة جدا. يبقى مستوى الغلال اللي هي في العقود الأخيرة أصبحنا نفتقل لبعض غلال اللي كانت مشوادة من زاس من العوينة من ولات ما يشل الطبقة المتواضعة ولات للطبقة نقولوا اللي إمكانياتها مرتفعة شوية. إن شاء الله إن شاء الله على غلال الخضر على غلال الخضر الغلال ترخص شوية. يبقى الدلاع هو الملاذ توا والبطيخ ملاذ.
2: ما خص الربطيخ سي محمد يقول لي رحمة الربطيخ مش رحمة خاصة في تونس برك مع تتصور تونس بخان كلها الأمانة وتذكرت الحكاية موجود الربطيخ في تونس وجنوب أفريقيا وشوية المغرب وكما نقولوا الفضل الله. وفما رجل جابها لتونس هو الزعيم حبيب رقيبة اللي خلى الناس صراحة رحمة رحمة
4: مش رحمة هي ضرورة وبانعدامها تنعدم الحياة في تونس. هذا يقولوها بكل أسف لأنه أحنا المواطن بطبقاته المختلفة يلبس من الفريب هذا أكيد. ونهار اللي سمعنا كون الفريب يصنعها من تونس ربما وقتها ننتظر أشياء لا تحمد عقباها لأنه الملاذ الوحيد للمواطن التونسي توا هو الفريب.
2: تلقى الكاليتي،
4: تلقى الكاليتي قبل الثمن. هذا احنا يطلب منا تدعيم الانتاج التونسي، ان شاء الله الانتاج التونسي يكون يحسن الجوده ويحسن المعلوم.
2: وحقيقه بديت توجه نحو الانتاج التونسي، وتشوف حسن حتى على مواقع التواصل الاجتماعي برشا الناس ولات تميل للحاجه التونسيه اذا كان اتقن صنعها.
4: مو هي كاليتي بري، معناتها يلزم نوعيه الجوده والسعر. ثم العقليه نتاع الانتاج الغربي ما هيش هي الطاغيه قدر ما هو امكانيات المواطن هي اللي تتغلى. الفريق بالله يغلط، صحيح هو غلي لكن يبقى في المتناول النسبي.
2: يعطيك الصحه سي محمد. كان سي محمد هذا ممكن نختموا بكلمه او مدام الله يعينك على كل، لو كان نحاولوا ناخذوا كلمه
0: بسرعه محمد كتير. اقل من دقيقه مازال عنا،
2: اقل من دقيقه بين ناخذ خونا نبيل. طبعا هو الشقيق نبيل يقول لي ارضاء الناس غير درك، ولكن انت تحاول ترضي المواطنين ويخرجوا بحذاك فرحانين ان شاء الله.
5: ما لا بالطبيعة أنا نجي هنا يمشي فرحة، هو جاي نفع فيه ونشنو ما نلزم إن نعطيها كما نقولوا الكلمة الباهية والوعد، وكل شيء أنا متوفر وموجود ونصلى على النبي. أنا كل شيء بيولوجي تو، لا دواء لا بخار لا حتى شيء، فلفل شمسي طماطم شمسية لبصل شمسي كل شيء شمسي، مع السمك الحوايج كلها.
2: يرحم والديك على كل ساعه. محمد حبينا ناخذ فكره عن سوق السبت بالمناسبه، هذا السوق الاسبوعي.
0: شكرا محمد.
2: اللي تو كما قلت مع الطقس الحقيقه الطقس مع تم مروحه يخلي الناس تجي وتتبضع فماش سخانه ان شاء الله ربي يوجد الوجد الخير وربي يحفظك.
0: شكرا لك محمد البواب، يعطيك الصحه. كانت هذه على عين المكان، ووصلنا نحن لنهايه موعدنا في بشائر الصباح بالنسبه لليوم. لكن اقبل نذكركم بنتيجه المسابقة اللي تربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المنستير. كنا سؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، نحكيه على خزان يتبنى تحت الأرض يجمع الماء متاع المطر من سطوحات الديار. أعطيناكم ثلاثة احتمالات، واحد ماجل، اثنين البير، ثلاثة ألف وسقية. طبعا الإجابة الصحيحة هي الماجل. يعطيكم الصحة، اليوم أكثر من 500 مشاركة، نشكركم واحد واحد على المشاركة. لكن ديما فائز أو فائزة، فائزة معنا اليوم نقوله مبروك لسهام مليكي الزحاف. سهام مليكي الزحاف هي اللي ربحت معنا اليوم، جاوبت بالصحيح على السؤال، نقوله لها مبروك سهام مليكي الزحاف، ربحت معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنستير. إذا كانت تسمع فينا تبعث لنا الكوردوني متاحة، تبعث لنا نمر التليفون متاحة باش نجمو نتصلوا بها، والا كان ماهيش تسمع فينا تو نبعثوا لنا احنا مساج، تنجم تلقاه على ميسنجر وناخذوا ليكوردوني باش نجمو نتصلوا بها وتجي تاخذ الهديه امتاحها. شكرا لكم الناس الكل اللي شاركتوا، شكرا ايضا اللي عاونتوني في اختيار الغنايه الاخرى اللي باش نختموا بها بشائر الصباح. كان الاختيار بين رغب على ما يريت والا ذكرى محمد وحياتي عندك. وكما قاعدين تسمعوا الغناية اللي باش نسمعوها واللي ربحت اليوم في التصويت ذكرى محمد وحياتي عندك هي اللي باش نختموا بها بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 4 جويلية 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. نهاية أسبوع سعيدة، موعدنا يجدد نهار اثنين الصباح في لمن.

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحتضن مدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج الذي تنظمه جامعة العمال التونسيين بالخارج بشراكة مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد من هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وأفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من هذا الشهر الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه سيتم بداية من يوم 6 من جويليا الجاري إلى غاية 8 من الشهر ذاته من 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. بدأت إيران صباح اليوم مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي الذي اغتيل بقصف في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران في مراسم تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 المصدح. الآن للزميلة
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
1: محكمة
2: استشارات قانونية.
3: فضاء للاستشارات وتكريس الثقافة القانونية للمواطن. استشارات قانونية.
0: استشارات قانونية مع رفقة زناتي والأستاذ محسن جبوج.

0: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد جديد من برنامج استشارات قانونية على موجتي. نعدكم جميعا إذاعة المنستير ينطلق توا ويتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا بكم أستاذ منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الفريق العام لنا. صباح تحية لكل وفي إذاعة المنستير، نجد معهم اللقاء في موعد متجدد في برنامج جديد الاستشارات القانونية، وديما في إطار قانوني وديما في إطار ثقافة قانونية أكثر منها أي حاجة أخرى. نتمنى إن شاء الله نوفق في هذا، وهذا اللي يكون اللي بكم ومعكم ومع مستمعيكم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذه الثقة المتجددة.
0: شكرا جزيلا أستاذ، بارك الله فيك، إن شاء الله نورس المستمعين من خلال الاستشارات القانونية. نذكركم بالرقم الهاتف في الموضوع عزيمتكم 73 460 800، وأيضا الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير لطرح مختلف إشكالياتكم القانونية. باش ناخذ أغنية قصيرة ثم نعود لمواصلة اللقاء. نجموا تكملوا تابعونا على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم، مرحبا منورنا ديما.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا دائما في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج استشارات قانونية. الحقيقة هو جديد في الأسلوب والطريقة والأشخاص، أما هو ديما قديم ومتجدد. نعود نقول هنا ما ثماش برنامج جديد أو فكرة جديدة وبدعة، لأنه أغلب البرامج وقع طرحها منذ اختراع حاجة اسمها راديو، منذ اختراع حاجة اسمها تلفزة، باش نبدأ الكل متفقين. دونك الطريقة والأسلوب هي اللي تختلف، ما ثماش ابتكارات وما ثماش حاجة جديدة وما ثماش حاجة متاعي ومتاعك، هذه حاجة موجودة، كل واحد عنده الطابع والبصمة والطريقة والأسلوب الخاصين به. نجم البرنامج يكون في مختلف الإذاعات، ينجم البرنامج يكون موجود في إذاعة ولكن قدمها شخص آخر ولقدموها أطراف أخرى. كل برنامج والشارم متاعه والطريقة المزينة اللي توصل به للسادة المستمعين والسماعات.
1: أكيد ورفقة، شوف راهو البرامج كما قلت رأي تتنوع في ظاهرها لكن في باطنها رأي تتشابه.
0: صحيح.
1: الفكرة كل واحد طريقة الطرح وطريقة التقديم والأركان اللي تختارها، أما الموضوع كموضوع، الموضوع الأصلي الأساسي هو نفسه تلقاه. كل واحد يأخذه من زاوية، وبالتالي احنا كي نعملوا اليوم الاستشارات القانونيه ولا كي نعملوا في دائره القانون، خليني نقول راه مش كما قلت انت مش بدعه، لكن طريقه تختلف على معنى مختلف الطرق اللي موجوده في اذاعات اخرى ومع زملاء اخرين، ونوجه لهم التحيه واصدقائنا ونتعاملوا ونتكاملوا راهو. لكن الامبرانت البصمه لكل برنامج عنده بصمه خاصه، سواء من حيث الضيوف، حيث الاعداد والتقديم والتحضير، هذا اللي يختلف. اما الفكره العامه بالطبيعه باش نشاركوا فيها، مش هذا خاص بذاعة مونسير بركي، بذاعات الكل كي، وحتى في العالم اجمع المنوعات، تلقى عندها عنوان كبير في التفاصيل، هذيك اللي تختلف، والطريقه نتاع شد المستمع وشد المشاهد عموما، هذاك الشيء اللي يختلف. اما الفكره العامه هي فكره موجودة لدى الجميع، وما يقولش إنسان أنه عنده فيها حقوق الابتكار ولا حقوق التأليف. كان زمان الحقيقة معناها من تخلقت الإذاعات وتخلقت وسائل الإعلام، البرامج تتشابه في العناوين، تتشابه في الموضوع الأصلي وتختلف في التفاصيل.
0: يعطيك الصحة، هذه نقطة معناها توضيحية بالنسبة لبعض السادة المستمعين. علاش سويعة من زمان؟ على خاطر شبكة صيفية برامجية إيقاعها مفروض يكون سريع، باش نستغلوا هالوقت هذايا حتى نقدموا إجابة على مختلف تساؤلات السادة المستمعين والمستمعات. إذا كان عنا استشارات نبدأ وناخذوها، عنا استشارات حاضرة نبدأ وناخذوها. قولوا ألو لأولى المكالمات، ميساج مش مشكل به، باش نرجع بعجالة لموضوع من المواضيع المطروحة خاصة خلال الفترة هذه، موضوع الاشتراك في الأملاك ما بين الأزواج. وديما هك الموضوع المتجدد المتكرر اللي في بعض الأحيان تصير عليه برشا مشاكل أثناء عقد القران، واحد يقول لك فاجئني والآخر يقول لك حبي ورطني والآخر يقول لك يا كيفاش معناها نرضي الطرف المقابل في الاشتراك ما بين في الأملاك ما بين الأزواج، ولكن نستحفظ بأملاكي حتى اللي عملتها بعد الزواج لصالحي نفسي. وهذا يراه باش نبدأ واضحين، مش كان المرأة تشرطه، حتى برشا رجال يشرطوا مبدأ الاشتراك في الأملاك بين الأزواج، خاصة كي المرأة تبدأ لابس عليها وكي تكون عندها خدمة وعندها مشروع وعندها فلوس، يقول لك إيه ماذا بيه تكون فما اشتراك. فاش يكون الاشتراك أستاذ؟
1: هو الحقيقة هو النظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري، معناه ما هو شرط صحة للزواج ولا ركن أركان الزواج، هو شرط اختياري لكلا الزوجين أن يختار نظام الاشتراك في الأملاك أو نظام الفصل في الأملاك. وبالتالي المقصود بالنظام الاشتراك في الأملاك في عمومه هو يتعلق بالأملاك المشتركة، بالأملاك التي تعود لأحد الزوجين بعد الزواج والمخصصة لاستعمال العائلي، هذا الأصل. في الأصل هذا فما إمكانية أن نتوسع في المبدأ، هذا المبدأ الأصلي أجاز المشرع إمكانية التوسع في هذا المبدأ ليشمل حتى بقية العقارات ما تم التنصيص على ذلك في عقد الزواج. كذلك نظام الاشتراك في الأملاك هو كما قلت نظام اختياري، ينجم يكون نظام لاحق للزواج، حتى إلا متزوجين في إطار نظام التفرقة في الأملاك عندهم الإمكانية باش اليوم يعدلوا في النظام هذا ويختاروا نظام الاشتراك في الأملاك باتفاق من الزوجين، هذا جائز. نفس الشيء بالنسبة للناس اللي اختارت نظام الاشتراك في الأملاك، وإذا اليوم تحب تتراجع عن هذا الاختيار كيف نجم تتراجع عن هذا الاختيار باتباع إجراءات محددة وضمانه ونظمها القانون ونص عليها القانون. وبالتالي نظام الاشتراك في الأملاك هذا بين الزوجين.

0: هو نظام اختياري لازمك تبحث على غاية المشرع من سن هذا القانون، وديما نقول ديما نبحث على مقصد المشرع. مقصد المشرع هو التقريب بين الأزواج ومزيد معنا البحث عن مزيد الألفة والانسجام والتعاون، لأنه ديما كنعرف وقت الزواج هو يقولك الزوجين يتعاونان على تسيير شؤون الأسرة، وبالتالي في إطار الحفاظ على الأسرة وحمايتها قال المشرع لما لا، إذا كان اختاروا الزوجين عن نظام الاشتراك في الأملاك فلهما ذلك. كما قلت في الأصل هو يتعلق بالمكتسبات التي تقع معناها اقتنائها بعد إبرام الزواج، وتتعلق بالعقارات والأمور اللي تتعلق بالعائلة، وما تهمش العقارات اللي تتعلق بالنشاط المهني لكل واحد من الزوجين. كيف استثنى منه المشرع العقارات التي تؤول لأحد الزوجين عن طريق الهيبة. الهبة كل الممتلكات اللي تجي للزوجة أو للزوجة اللي اختارت نظام الاشتراك في الأملاك وكانت وجدتها معناها ممتلكات ولا عقارات قالت لها عقارات بموجب الهبة أو بموجب الإرث كذلك، فإنما تدخلش في إطار الاشتراك في الأملاك.
1: شنو آخر ما يدخلش في إطار الاشتراك في الأملاك من بين الأزواج؟
0: الهبة، وقلنا الهبة وقلنا الميراث وقلنا الأمور المتعلقة بالمسائل المهنية كل واحد من الزوجين.
1: باش تبقى الأمور واضحة معناتها ما بين
0: المقصد الأساسي.
1: المنقولات داخلة في الاشتراك في الأملاك بين الأزواج؟
0: في الأصل هو تعلق بالعقارات دون المنقولات. أما كما قلت لك راهو المشرع أعطى إمكانية باش الزوجان يتوسع في هذا النظام، وينص على أنه كل ممتلكاتهم هي معنى تعد مشتركة بينهم، بما في ذلك العقارات، بما في ذلك المنقولات، بما في ذلك العقارات اللي تتأتى من الهبات أو من الإرث، وبما في ذلك كل الاستثناءات ينجم يقع الاتفاق على تجاوزها. لكن في الأصل إذا كان نختاروا نظام الاشتراك في الأملاك في فكرته الأساسية هو يتعلق فقط بالعقارات الواقع اكتسابها بعد إبرام عقد الزواج والمتعلقة بشؤون الأسرة.
1: ويمكن التراجع على الاشتراك في الأملاك؟
0: ويمكن، قلنا يمكن التراجع باتباع إجراءات خاصة بعد عامين مدة دنيا نجموا يتراجعوا عن طريق كتب يقع تحرير بواسطة عدلية الشهاد، وتقع المصادقة عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، ويقع التراجع والتنصيص على ذلك التراجع برسم الصداق الأصلي، ويقع التغيير مرة أخرى من نظام الاشتراك في الأملاك إلى نظام الفصل بين الأملاك.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. هذا نظام الاشتراك في الأملاك بين الأزواج معناها ما يستحقش هالشوشرة الكبيرة اللي تصير ساعات بين العائلات، وما يستحقش معناتها المشاكل والخلافات اللي في بعض الأحيان الفرح يتحول الله لا يقدر إلى خلافات عميقة قد تنتهي يا إما بالطلاق أو بعدم إبرام حتى عقد الزواج وفض الفرح معناتها ككل. فلهنا تبدا الامور واضحه، هو نظام بدا كان ينجم يكون اكثر ثراء ولكنه بقي الحال على ما هو عليه. ربما فقه القضاء هو اللي حمل اضافات معينه وتوسع في بعض الاشياء، ولكن القانون في حد ذاته بقي كما هو ولم يتطور.
0: هو الحقيقه القانون تاع نظام الاشتراك في الاملاك جاء في وقت معين وفي اطار معين وفي سياق توجه سياسي معين، لكن القانون هو الفكره الاصليه مش خايبه، لكن في تفاصيله هناك العديد والعديد من الهنات وبرشا ناس اليوم والعديد من رجالات القانون ولاو ما يحفظوش نظام الاشتراك في الأملاك، ورغم كما قلت أنت تدخل فقه القضاء ومحاولة تطويع بعض النصوص باش يخليها مطابقة لمقصد المشرع، لكن الحقيقة التفاصيل فيه عديدة وعديدة لدرجة أنه اليوم أنا في رأيي الشخصي لست مع هذا القانون في صيغته الحالية ولا أنصح به حتى في الناس اللي نعرفهم وكذا، لأنه في برشة صعوبات في الميدان التطبيقي. هو باهي يستريح يقرب بين الأزواج والمقصد نبيل، لكن التفاصيل والعملية تفاصيله شائكة، وغدوة إذا كانت تفاصيل العلاقة الزوجية بطلاق ولا بوفاة كيفاش يقع تصويت الأملاك المشتركة والنزاعات اللي تصير بهذا الخصوص. في اعتقادي لابد حان الوقت باش يقع معنا تدخل تشريعي للتعديل في هذا القانون بما يتماشى ولا الوضع الراهن وما اثبتته التجربه العلميه. احنا موش التجربه العمليه، احنا ما نش نقول القانون باهي لانه قابل للتطويع، قابل للتنقيح، قابل للتعديل على مقتضى على مستوى وعلى مقتضى شنو تعطينا نتيجه النتائج العمليه التطبيق العملي. اليوم التطبيق العملي في قانون الشراك في الأملاك بين الزوجين فيه الحقيقة العديد من الهنات اللي يدعو المشرع إلى التدخل لتنقيح ما واجب تنقيح هو تعديل ما واجب تعديله بهذا الخصوص.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. باش نمر مباشرة إلى المكالمات الهاتفية والاستشارات القانونية الواردة فيها. ألو مرحبا عسلامة.
2: صباح النور أختي.
1: صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
2: صباح في البرنامج نتاعكم، معك حبيب.
1: مرحبا سي الحبيب، تفضل الأستاذ عايش. معك
2: عايشك أستاذ صباح النور.
0: مرحبا سي الحبيب، صباح النور.
2: عايشك صباح الفل. بالله عندي استشارة، عندها توا الحكاية، عندها توا برسك أكثر من 20 عام. عندي الوالدة رحمه في كان حي، أعطاني كما نقولوا تفهمتنا باش ناخذ دار في مقابل باش نعطيه 150 متر من الأرض اللي عندي بالمقابل. وقت اللي جينا قدام محامي ما كما نقولوا عطيته 150 متر وعطاني الدار، جاني وفجأة تنجي قدام الأستاذ قالوا راني باش نعطيه الدار ما فيها جراج، هي دار حاكم. دار حاكم معناها في حي ما عدا المستودع. قال لي وقت اللي تكبر اللي يكبروا معناها صغارك رجعوا لك. الأستاذ اللي كتب الكونترا
0: عملتوا عقد معاوضة انتم؟
2: عملنا عقد بيع، كل واحد معنا كما نقولوا اني بعت
0: هو انت بعت له هو باع لك
2: صحيح. لكن الاستاذ ما حطش كما نقولوا بعد كما نقولوا بعد عمر طويل الجراج يرجع له ولا كيف معنا كما تفهمنا احنا باع لي الدار ما عدا المستودع. حاسيله تعدت الحكايه يعني الوالد متوفي خذي امراه اخرى. قعدت نشبد له على كل جراج، قلت له بابا كيفاش جراج بناتي كبروا؟ قال لي برا شوف معنا كيما نقولوا مرت بكره باش تحل في مشروع. قلت له بابا راني مفاهم بيني انا هيك. حاسين الملخص الموضوع بعد ما توفى جيت المرت بابا قلت لها يا فلانه راني معنا كيفاش الجراج هكا؟ قالت لي راهو بوك باحومي باحولي من عام 2012. من عندك حاجه برا خذها من عند الحاكم ديريكت. ولكن الشهاده الملكيه وفي اللي طلعتها فيها كما نقولوا اني 34.8 وهي 34.8 هو التيتر نتاعو فيها 112 متر الارض كي. لكن فما كونترا يفصلنا بيناتنا.
1: الكونترا نتاع الارض الاصليه اللي اللي معناتها بدلتها بالدار
2: شنو
1: معناتها انت هذه 34 جزء هذوما شنو ما؟
0: لا انتم الكتائب هذوما الكتائب ما صبتوهمش في اداره الملكيه العقاريه. الكتب اللي عملته مع والدي، لا سامحني، الكتب اللي عملته مع والدي كنت حرره لك المحامي وقاعد راجل في اداره الملكيه العقاريه ولا
2: يوقع
0: ترسيم نتاع وبعدها هي الزاده كيف معناها
2: تبع لها الجراج
0: رسم الزاده هي
2: في الدفتر
0: خانه ايه شنو الاشكال اللي عندك انت اليوم؟
2: الاشكال لكن اني حبيت نرجع الجراج.
0: ما يمش نرجع الجراج، ما عادش يرجع الجراج يا سي الحبيب. قانونيا ما عادش يرجع قانونيا، تعلقت به حقوق الغير. لانه علاش يا سي الحبيب؟ هذا بيع تم وتم ترسيمه، وتعرف انت الحقوق اذا كان وقع ترسيمها في اداره الملكيه العقاريه معناها ما عادش فيها حتى امكانيه للتراجع. ثم انه حتى اللي اتفقت انت وياه في معناها توفى وكان في قائم حياته هو قعد مالك حسب ما قلت لي انت، قلت الجراج
1: ما نصش عليه حتى في العقد
0: معناها ما نصش عليه ما مش تنصيصات. وباش ثبت حاجه تعارض الشيء المكتوب راهو حاجه تقريبا فيها استحاله معنا قانونيا.
1: هو الاشكال شفت هو الانسان يجي حرج معناتها باش يحرج بوه قدام المحامي وبو معناها احنا متفقين البرا على حاجه جاي بدل الحاجه هيكية ميم با هو عنده الرفلكس انه يقول للمحامي بالله يحط لنا العباره هذه ما يجيش لبالو في الاخر يقول لك بابا يا اخي باش يضيعني ما يضيعنيش بابا
0: تعهد ولا حاجه ولا التزام
1: صعيبه مع البو استاذ صعيبه.
0: لكن هذا هو ما تسرع هو هذا من جانب واحد احنا سمعناه التصريح هذا. ثم انه والده توفى اليوم وقبل ما توفى المستودع بقى على ذمته وبقى هو المتصرف فيه كمالك وفي حوسه وظرفه حتى الحيازه ما عطاهاش السي الحبيب تو. ثم في قائم حياته من 2012 هو تفرط فيه بالبيع، والبيع هذا تم ترسيمه في اداره الملكيه العقاريه. وبالتالي راهو مش ديما نحش نقول راهو صعيب، راني ما نحبش الناس تلتجيل القضاء في نزاع.
2: أستاذ أقص على كلامك بالعسل.
0: نعم
2: أستاذ راني أنا تعرفش وقتش عرفته هو تباع الجراج خذته الجراج مرت بابا كان بعد ما توفى بأربع أيام.
0: إيه ما عندك ما يغير حد شيء يا سي الحبيب. يا سي الحبيب راهو ما يغير حد شيء، أنا باش نفسر لك. قلت أنا راني في طبعي راهو تحب تتقاضى تنجم تتقاضى، التقاضي مجاني والمحاكم محلولة.
2: أنا ما نحبش نتقاضى.
0: لا نحكي لك، لا نحكي لك بصفة عامة مش عليك.
2: معاه معناها هي الدار نتاعي واني مشيت بنيتي. لكن بابا الله يرحمه معناها ما مش عارف اني ما نجم نقول حد شيء. يقول كان الله يرحمه
0: هكا احسن ما قلت. وهذاك اختيار هو اختار باش تكون بالطريقه هذيك, هذاك لازمنا نحترموا اختياراته. وين وقتها قلت معناها مش الفايده في التقاضي مش عليك انت سي الحبيب, راني نحكي بصفه عامه ديما عندي فكره لا الالتجاء للقضاء ما اسهلش منه. التقاضي مجاني والسادة المحامون منتصبون في في كامل التراب الجمهورية يقوموا بالقضايا والنوعية القضايا دي. لكن شوف أنا قبل ما ندخل القضاء ديما ماذا بي تكون عندي فكرة على مدى جدية النزاع نتاعي ومدى إمكانية أن نتوصل بالشيء اللي نصبوا إليه من خلال التقاضي. التقاضي قضاء في كل وقت, أما النتيجة هي اللي ماذا بي نشوفها مرة واثنين قبل ما نقدم على ونأخذ قرار بالتقاضي من عدم ذلك. في الحالة نتاعك سي الحبيب رأوا يصعب جدا الوصول إلى استصدار حكم قضائي يتعارض وما هو مضمن بالكتائب اللي كنت سيادتك تذكر فيها.
1: خسارة مالورزمو معناتها الإنسان كان فما اتفاق حسب ما يقول
0: هو على جي ما نقول أنا رفقة اتفاق وسميت عليه المقولة الثقة في الوثيقة ما فماش راو ما فماش حشمة ما فماش ما يزمنيش نحشم منك خاطر أنت بابا ومن من من من من الاتفاق اللي اتفقنا فيه ما نضمنوش. إذا ما ضمنناش ولا ما هوش اتفاق لأنه باش يولي ادعاء ونجم يقابله إنكار.
1: أي هو فما حاجة أستاذي لازم الإنسان يتعلمها على غالب الدنيا تبدلت وتغيرت وعلى مراد الله. إذا كان إحنا اتفقنا اتفاق قبل ما نمشيو لعدل الإشهاد ولا للمحامي وإلى الإدارة الملكية العقارية وجاء سيد وإلى سيدة وبدلت الاتفاق قدام المحامي والعدل الشهاد وإلا المحرر العقود في الملكية العقارية, من المستحسن حتى وإحنا عنا موعدة من المستحسن أنه نقوله نؤجل اللقاء. مثالش ما فاتك شيء معناه شنو في قدم شو آخر ما
0: أنا خير نطلع المجلس هذا كان
1: صحيح في عودنا بش نسير
0: بهذا بش يكون إجابة وقبول
1: صحيح أي وأنا ما على ما ضد وتنعتيك وتنعتيك يا أخي تنعتيك وخرج من غادي وانتقل إلى عفو الله تعالى. أي هم بعد شعملنا فاليوم إذا كان اليوم أصابني إحراج وحسيت روحي محرج وكذا نطلب الإذن ونقول بالله سامحوني راني باش نأجل الحكاية هذه نتفق ونرجع. ما عجبنيش الاتفاق وبابا شد بصحيح ولا أمي شد بصحيح ولا مرتي ولا راجلي شد بصحيح إخويا لا ما كما قال ما صح شيء ومش لازم
0: ما صار شيء
1: أما مش أنا نعطي ونلقى روحي الجراج خذاولي معناها على أساس أنه حتى يكبروا صغارك شو مالي حتى يكبروا صغارك وبعد تزوج وبعد عطاها هدية ومن بعد نلقى انا جراج داري راه يتغير جراج داري يتصرف فيه حد اخر. ساعات الجراج نتاع الدار هو يكون الواجهه نتاع الدار وهو عنده البنات معناها اذا كان كريته هي حتى محل تجاري تصور انت قداش من واحد باش يقعد قدامك المحل التجاري ولا تنجم تقيمهم ولا تنجم تقول لهم ما تقعدوش قدام الدار خاطر هو مش ملكك اصلا. فما ناس تضطر انها تبيع دارها على خاطرك الجراج هذاك خرج من ملكيتها. وراه الانسان ديما نقولوا مش كيف اللي يحكي كيف اللي يعيش الواقع
0: بالضبط.
1: فانا فاهمه السيد هذا الحقيقه برشا ونعذره والله غالب الله غالب. فتكون ريحه التوبه للناس الاخرين اللي تسمع اذا كان وقع احراجك يا خويا ما سالش اجل
0: خلي مجلس العقد ديما واحد اخر اجل مجلس العقد كما
1: اتفقنا ما اتفقناش بين الشارع والبايع كما قال يفتح الله ناخذ المكالمه المواليه
0: الاتفاقات ديما الاتفاقات المكتوبه رفقا
1: كتابي كتابي كتابي
0: الكتابي ديما راهو في كل شيء.
1: اي الو مرحبا على سلامه.
3: الو يا سلامه
1: مرحبا شكون معنا؟
3: صباح النور
1: صباح النور
3: بخير
1: الاسم سامحني
0: صباح الخير صباح النور سي صالح.
1: سي صالح مرحبا تفضل اين نسمعوا فيك.
0: الو
3: الو وي
0: نسمع فيكم وي
3: عايش ربي استاذ عندي اشكاليه نحب نفهمها قالوا ليش
0: كيف هيك
3: لا اله الا الله محمد رسول الله يعني القرين بتاعي مش يعمل قضية انشط الطلاق وتم الطلاق وانا كل واحد مشي على روحه يعني بالنسبة لي القضاء معناها يحكم لي بغرامة مالية مقدار معين من المال اللي هي نورمال مو في القانون التونسي يقول لك يا جيراي هي رأسنا لا يعني
0: ما يقولش هيك في القانون بربي وبعد تنقول لك علاش ميساج
3: قول لي علاش بس علمت هاني بالحكم
0: أيوة
3: علمت بالحكم به جاء التنفيذ فهمتني بعد بعد ما نزل قلت له كيفاش نجم أنا نتحصل على
0: الغرامات
3: على الغرامة نتاعك قال لي مادام ما يستخدم ما عندهاش حاجة مكتوبة باسمه ولا حاجة أني ما نجمش ننفذ ما عندهاش حتى شيء فهمت كيفاش يعني في الوضعية دي شو نعمل فهمت كيفاش الوضعية دي أني شو نعمل
1: قداش المقدار المالي بالله متاع الغرامه
3: 6 ملايين.
1: 6 ملايين.
0: ضرر معنوي بركة. ضرر معنوي بركة.
1: هي تخدم؟
3: لا ما تخدمش.
0: قلت لك سيسالح ال6000 دينار اللي تحكم لك بها. ضرر معنوي برا.
3: اي
0: على خاطر علاش قلت لك الجرايه العموريه. الجرايه العموريه راهو في القانون يحكم بها للزوجه مش للزوج.
3: اي للزوجه صحيح.
0: والجرايه العموريه تكون في مقابل تعويض عن الضرر المادي.
3: صحيح.
0: بالنسبه لك انت احنا تمك تعرف القضاء بالنسبه للزوج في الطلاق برغبه خاصه من الزوجه يقضى عاده بغرم الضرر المعنوي. وهكا شنو تحكم لك انت غير من الضرر المعنوي 6000 دينار اخذا بعين الاعتبار المده الزوجيه يمكن المده الزوجيه قعدت برشا
3: سامحني بالنسبه لي هي عندها نفقه
0: يعني
3: في النفقه نتاعها كل شهر وشهر
1: سامحني نفقه عندكم صغار
0: شو النفقه
3: انا صغار عندي زوج صغار
1: قداش زوج صغار
0: سامحني ما ايش تاخذ في النفقه هي
1: مش تاخذ في النفقه
3: مش هي مش هي
0: ايوه ايوه ما قول لي قد قدرش كي تقول لي هيك وتقف لي هيك وانا خليها تعدد ولي انا ما نعرفش القانون
1: لا سامحني لنا زاد لحظه سي صالح الله يخليك خاطر المفاهيم زي ما تتوضح خاطر تو هو
0: المفاهيم زي ما تتوضح وهذاك علاش المفاهيم عندي ما نقول لك فيه بعد
1: باهي لنا يحكي على الغرام اللي هو 6000 دينار
0: محكوم الفايت
1: اللي فايته محكوم لفائدة الأطفال النفقة مش لفائدة طليقتك
3: صحيح هكاك
1: أنا فهمتك اللي أنت تحب تقص من غادي لغادي
3: مش نقص يعني من غادي لغادي يعني القضاء أحكم لي
0: هو يحب يعرف ليش ينفع
3: كيفاش النجم يعني النفق
0: شوف
3: راهو
0: سهلة ياسر العملية من الناحية القانونية
3: قل
0: هو كل من صدر في مواجهته حكم فهو مطالب بالتعويض وبالأداة المبالغ المحكوم بها
3: تبقى مجدد
0: ينجم يكون التنفيذ ينجم يكون طبعا إنسان يجي من تلقى نفسه يمشي للعدل المنفذ اللي يعلمه يقول له هذا شنو تحكم عليه تفضل حياقة تحكم عليه فما حالات الناس تتعنت في ما تحبش تتنفذ تأخذ على الحكمة
3: ما تحبش نفذ
0: فما حالات تكون عندهاش إمكانية لهنا هي أعمال رأي منوطة بالسادة عدول التنفيذ ما ينجم حتى حد ينفذ لك الحكم هذا الا احد الساده او دول التنفيذ هذا اختصاص عدل التنفيذ وقت باش ينفذ باش يمشي يعلمها بالحكم ويطالبها يعطيها الاجل القانوني اللي هما 20 يوم اذا كان هي ما اذعنت شيء واللي يلوج على هل لها مكاسب من المعقارات او من المنقولات
3: لا عندها شيء
0: شو حتى الدار سقف وقاع اللي ساكنه فيها
1: تخليه يهز السراوات الصغار وبرا ورتحنا وصلت يا زينة
0: لا بشوي خلنا نفهم شو ما عندها شيء
3: ما عنده شيء لا عنده خدمة ولا عنده دار ما عنده حتى عقار بسمع
0: فين تسكن هي؟
3: هي تسكن لنا
0: هي تسكن في الكريه معناها
3: في الكريه اي في الكريه
0: وانت تتخلص في الكريه؟
3: يعني بالطبيعة عندك 450 فيهم منحة سكن
0: فما منحة سكن اي
3: ايوه هي هذاك اللي هذاك اللي راهو فاهمه
0: اي
3: اني نحب نعرف معناها القضاء كنظر في الموضوع
0: أي.
3: وديجا هي وقت اللي مشيت للمحامي باش تمشي تعمل قضيه في الانجل تعرف روحها على شنو قاضي
0: صحيح
3: ولا نظام كل انسان يتحمل مسؤوليته
0: تعرف شنو
1: قاضي اما سي صالح لهنا في الاثناء
0: في عمومي
1: في الاثناء احنا نقلبوا الايه نقلبوا الايه بس باستثناء النفقه واسم منحه السكن هذوك ما نحكيوش عليهم لو كان جاي مثلا هي انت اللي عملت قضيه طلاق انشا وهي خذيت الحكم بالغرامة المالية بستة ملايين وانت كانت ذمتك المالية فارغة ولم تذعن طواعية وانت ما عندكش باش حتى هي باش تقعد الدور بك الحكم هذيك ومش تلقى باش تنفذ عليك
3: باي سمحت اني تو كما قلت انت باي اني نقلب الوضعية تو اني في وضعيتي اني فهمت كيف اني تو في الواقع اني تو في وضعيتي اني عندي حكم من المحكمه التونسيه مشرع تونسي نحب ناخذ الغرامه نتاع
0: الحكم المشرع التونسي وقت اعطاك الحكم هذا اعطاك كيفاش يقع تنفيذ وقال اذا كان انسان ما عندوش امكانيه بالتنفيذ راهو يستحيل تنفيذ الحكم هذاك
1: قالها من قبل اما يقعد عندك سنوات فيدك
0: عندك الحكم هذاك
1: قداش يقعد فيدك
0: الساري المفعول قداش
1: قداش قول لي
0: 20 عام
1: انت نهار اللي تكسب حاجه ما يصيرش انا تحتك الحكايه من نهار اللي تسمع بها كسبت حاجه امشي اقللها
0: هذاك هو معناها
3: واضح
1: اما القضاء عطاك حقك باش نبداو واضحين لكن لنا هو دين مدني
0: دين مدني تقعد كيما الانسان اللي تسلف فلوس وما يرجع لكش باش تعمل له
3: هذاك
1: الالاف راهم عايشين الوضعيه هذه اذا كان هو فما استحاله
3: كيما اظل يا مدام كيما اني زاد كهبط لي قرار فوري في القضيه هبط لي قرار فوري واني ملتزم قدام ربي.
1: مش كيف كيف لا تعمل في مقارنة غلطة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: أول حاجة, أول حاجة لأن المسألة ما لا تجوز فيها المقارنة, لأن النص هنا زاد كيف كيف بالقانون أو جباء أداء النفقة وعمل الجزاء. قال القانون مشرع, القانون التونسي قال اللي ما يدفعش النفقه راه مهدد بالتتبع الجزائي, فما خطايا وفما غرام, فما خطايا وفما حتى امكانيه العقوبه السجنيه. في الغرامات المدنيه وفي المعاملات المدنيه ما فماش النص هذا. وعلاش تقول لي عملها التفرقه المشرع؟ زاد كمل التفرقه ما عملهاش عبثا, عمل التفرقه بين المسالتين هذوما لانه النفقه تتعلق بحقوق القاصر, بحقوق الابناء. والمشرع الصغير بوه الحاكم يقولوا في نهاية المطاف يدافع عليه, يدافع عليه الحاكم حتى في غيابه.
3: بالطبيعة
0: هذيك هي العملية الخلافية.
3: هي متفقين بها. أما هو بش نقول لك يعني حاجة بربي حتى توصل للمشرع والعموم.
0: أي اسمعوا فيك.
3: معناه الإنسان كان لبس عليه. شعنا في الخلافات وفي الأسباب. معناه إنسان توا تحط في وضعية تخلي ديريكت للقضاء اللي هو مرغما. فهمت كيفاش مرغما. أنا كنت قاعد على روحي, جاني هذا منفذ إعلام بالطلاق, وليت محامي أدفع محامي, وليت مريض, وليت معاش مشي نخدم. فهمت كيفاش؟
0: نجموش نعرفوا شو أسباب
3: التداعيات الأضرار حتى النفسية اللي صارت لي. صعيبة صعيبة صعيبة. كنت في وضعية وليت في وضعية. فهمت كيفاش؟ معناها حتى البو ريت البو راهو بصراحة نقول هالك ما هوش واخو حقه في البلاد. تحب ولا تكرم
1: إيجا نقول لك حاجة هذية. لا لا لا لا إيجا نبدأ واضحين. هذية راود لنا بشطلوا في الشعبوية. علاش؟ على خاطر استنى خلينا نقولك حاجه. على خاطر اللي بشيخ الحضانه كان انت خديتها الحضانه وكان هي خدت الحضانه, انت عندك واجب الانفاق على اولادك. خاطر انت كي تقول انا عطيتها النفقه ماهيش نفقه. اي فما زياره. هو الاستاذ سال سؤال قال لنا لو كان نعرف شنو هو السبب الاصلي للطلاق
3: كوتي فلوس. انا تو مانيش نحكي كوتي فلوس. يعني نحكي لك
0: علاش عندكم صغيرات انتم؟ علاش عندكم صغيرات؟
3: صغيرات.
0: وعلاش تم الطلاق هذا؟ علاش شربت الزوجه طلاق؟
3: تم الطلاق قلت لك امور نفسيه.
0: كما خلاف ما صار بالنسبه
3: انا لا خلاف امور نفسيه ونعرف عليها اني امور نفسيه. شنو راهو كتب امور نفسيه هكا تمت الاجراءات هكا طلاق وكل واحد يمشي على
0: هكا في ليله ونهار قالت نحب نطلق خاطر امور نفسيه
3: هكا هكا
0: امور نفسيه. ربي يهدينا
3: ربي يهدينا. هو اصلا هو اصلا حتى في
1: قداش عمرهم الصغار؟ قداش عمرهم الصغار؟
3: 14 و7.
1: عنده حق في واجب الزياره ولا استصحاب استاذ؟
0: مالز عنده راه زياره استاذ.
1: وحتى في العطل عنده الحق.
3: اي كل نعرفه مدام رفقه حتى نتبع برنامجي كان يراني فهمني وليد مطلع في الحكايات هذه ونعرف كل شيء ونتبعك نهار الخميس ونتبع الاستاذ نهار السبت وبرنامجكم الله يرحم والديه ونور برش عباد ومن انجح البرامج.
1: يعيشك ربي فضلك. خاطر انت لو تقول لي الراجل مظلوم هاك خذيت. خاطر نسمع برشا ناس يقول لك انا ما خذيتش معناها قضاء القضاء القضاء احكم لك. اما كيفاش تبقى الاف الناس عندهم احكام في ديارهم راهو مش كان في الطلاق في برشا قضايا مدنيه صحيت شيكات فما ناس بمئات الملايين راه
3: اللي بدي بحاجه يكملها. يعني زاد عندي حكم زاد خارج
1: بي سامحني. منين تجم تخلصك من نفقة أولادك؟ تخلصك
3: ما تخلصنيش يعني من نفقة أولادي. تخدم كل عبيد الكل تنجم تمشي تخدم على روحك.
1: وشكون يربي لك صغارك؟
3: عائلتها تنجم تخلص. زاد هي مرجع النظر البوها واخواتها. فهمت كيفاش؟ تنجم ترجع.
1: معناها انت على الله يقدر اذا كانت عاذرة عليك انك تدفع النفقة ندوروا على امك واخواتك وناسك وماليك باش ناخذوا ما عندكم النفقة. مثلا نحكيو من الناحية القانونية. راه والله صدقني معناتها مش هذايا. معناتها نحب انا باش انت تبرد معناها وباش معناتها ما تقعدش متقلق. فهمت؟ باش ما يخلقناش خلاف على خلاف. اللي مشي على روحه وحب هو يطلق راه وديعة ربي
0: يلقى الخير.
1: ما نقعدوش مع ناس مش حابة تقعد معانا. معناتها بالحق راه راجل وإلا مرأة مش تايقتني وإلا هي مشيت للمحكمة ولا راجل مش تايقني مشي هو للمحكمة برغبة خاصة بسلامة يلقى الخير. أعطينا كيفاش أنا نخلي الأثر الطيب عند صغاري. صغارك راه كي تحسن لهم وحدهم يجيوك سي صالح وحدهم يطلبوا أنهم يقعدوا معاك يسرتو ماشيين بشوية بشوية قاعدين يكبروا وهذا تربحوا راه في حياتك كلها. مش اني نقعد نعمل فك المناوشات ونضغط عليهم وهي تضغط على الصغار وتولي فما حاله نفسيه بالحق تعيسه جدا اللي تخلي صغار نادمين انهم عايشين معاكم وتخلقوا معاكم انتوما ككوبل في اثناء حياتكم الزوجيه ثم يندموا اكثر على انكم انتوما طلقتوا. فبالتالي اليوم انا نحب خاطرك يبدا طيب صحيح يا سيدي، انا نقول اعطاني القضاء حكم ما نجمتش نطبقه، نوليو نلوجو كما قلت انت في جانب تشريعي ربما كيفاش يمكن ان الناس تستخلص ديونها. تستخلص ديونها خاطر كما قلت مش في قضايا الطلاق فقط، ما في قضايا اخرى الاف الوضعيات اللي الناس ما عندهاش صحيت ما عندهاش معناها تبدا خير حقها خير عند الناس، والناس تبدا مهربه املاكها ومهربه ارزاقها وتعمل فيهم الكل والعبد يغزر الحق وما نجمش ياخذه. فهذا عين الصواب سيد الكريم انه يقع التدخل التشريعي باش الناس تحصل على حقوقها فيما يخص الدين المدني، خاصه التعويضات المدنيه، خاصه كي ما تكونش فما علاش باش تعقل باش تنفذ. لكن في الاثناء زاده انا عندي وضعيه شنو نعمل، تخرج هي عندها الإمكانية باش تخرج، عندها الإمكانية باش تخدم، راهو الإنسان كي يتلز 450 دينار منهم نفقة الصغار ومنهم دواهم وقرايتهم والماء والضوء والإنترنت والسكنة، راهو إن آجلا أم عاجلا باش يضطر الإنسان يخرج يخدم باش يكمل الفلوسكية. 450 دينار تعيش هي معهم الكري. ناخذ المكالمة الموالية. ألو مرحبا على السلامة. صباح النور، شكون معنا؟
4: اهلا مرحبا، محمد معك.
1: تفضل سي محمد، الاستاذ معك.
4: الله يبارك، مرحبا بك. ربي استاذ عندي استشاره.
0: تفضل.
4: عند شراء عقار بناء على حكم صادر من المحكمه العقاريه في اطار المسح الاجباري الشامل. ويقع تسجيله في القباضه الان، ويقع معناها فماش معناها تخوف من اعاده بيعه مره اخرى.
0: يلزم يقع ترسيمه بعد التسجيل في القباضه الماليه، يلزم يقع ترسيمه.
4: اي معناها تسجل، اي معناها تسجل. اي لا تسجل الا انه مازال ما وصلش معناها للدفتر خانه باش انا يولي عندك
0: علاه مازال ما وصلش. شنو المعنى؟
4: والله تعطيل معناها ما تعرف ديوان اراضي واحد كل شيء.
0: هو اصدر حكم بالترسيم بتسجيله
4: اي من
0: المحكمه العقاريه في المسح الاجباري، اصدر حكم بالتسجيل.
4: فوالا
0: اي وبعد حكم بالتسجيل المحكوم اللي فيه
4: التسجيل صارت بناء على الحكم هذاك فوالا، وصار معنا ترسيمه في القباضه ولكن مازال ما وقعش معناها باش
0: ياخذ الدراجه في دفتر خانه.
4: فوالا
0: عليه قلت ما وصلش الملف، ما وصلش من المحكمه العقاريه
4: الملف، ما وصلش لا ثم تعطيلات معناها على اساس انه ديوان قيس الاراضي معنا عندهم شويه خدمه برشا وتراكمات.
0: ديوان قيس الاراضي شنو دخلوا اذا كان يصدر الحكم من المحكمه العقاريه؟ دي الاعمال اللي يقوم بها ديوان قيس الاراضي يقوم بها قبل ما يصدر الحكم. قلت لي الحكم العقاري يصدر انت.
4: اصدر
0: ما عادش يرجع لديوان قيس الاراضي. علاش ما دخلها ديوان قيس الاراضي؟ المفروض انه اذا كان اصدر حكم من المحكمه العقاريه، كتابه المحكمه العقاريه تولي تحيل مباشره تلك الاحكام لاداره الملكيه العقاريه.
4: ما يتعداش
0: مش صحيح، ما يتعداش اللي قال لك المعلومه مش صحيح.
4: ما لك كيفاش مثلا انا يعني نحب ان
0: انت تو شو تعمل انت تو عندك الحكم نتاع المسح العقاري
4: هاي.
0: المرجع نتاعه العدد والتاريخ
4: اي عندي،
0: تمشي للمحكمه العقاريه تشوف معاه وقتاش وقع توجيهه لاداره الملكيه العقاريه، يعطيك تاريخ التوجيه وعدد التوجيه، بالعدد هذاك تمشي لدارة الملكية العقارية، مفروض تلقى الرسم تاعك موجود وعنده رسم خاص
4: مع غير
0: ما غير ما غير ما فما حتى علاقة بديوان قيس الأراضي.
4: فهمت. ولا إله إلا محمد رسول الله. وإن فوق مثلا تسجل في القبالة ما مثلا ما فماش تخوف من إعادة بيعه مرة أخرى.
0: اللي حبي عاود يبيع مو بيش يعمل جريمة بيع ما سبق بيع بيش يولي تحيل
4: معناها بالنسبة
0: للبيع إذا كان بيش تصير بيعة أخرى فيها جريمة تاع تحيل ومدنية فهي قضية، تصير قضية اللي شاري الأولاني ولا مسجل الأولاني يقوم على الشاري الثاني وعلى بعله ويفس أو يطلب الغاء ابطال البيع ذاك لأنه صدر من غير مالك بتبيع.
4: فهمتك.
0: معناه قانونيا من يجمش هو، أما فعليا تقول لي فما ناس تتجاوز وتمشي تعاود تبيع تحمل مسؤوليتها.
4: والقبضة معناه نجم تسجل مرتين معناه زوج عقود في نفس العقارة.
0: كيفاش
4: معناه القبضة؟
0: اي
4: معناها سجلت من مثلا للشاري الاولاني نجم تعاود تسجل شاري ثاني في نفس العقاره.
0: القباضه كل من يجيب لها عقد يسجله، وهكا علاش المشرع قال الاسبق في التسجيل هو الذي يعتمد.
4: فهمت واضح استاذ، ربي يبارك لك.
0: واذا كان يتعلق الامر كما قلت لي انت، قلت لي ب معناها مسح اجباري، يمكن ديوان قيس الأراضي يمكن باش يعملوا المثال النهائي فقط، يرجع لهم ديوان قيس الأراضي في الحالة الوحيدة لإعداد المثال النهائي.
4: هذا هو اللي معناها خط التطور من المحكمة العقارية يبعثون ديوان قيس الأراضي على أساس أن باش يخرجوا الأحوان يعملوا
0: المثال النهائي سور
4: تيران. أيوة سور تيران ولا
0: أي ينجم يرجع لديوان القيس سهراتي لعدد مثال نهائي وفي المسح الإجباري فقط المسح هذه السيرة
4: ونجم ينجمش مثلا منع صاحب الحكم هو يخرج مثلا خبير على حسابه ومنعه ويتخبط له الحكم هذاك.
0: المثال النهائي يقع عدد من طرف ديوان القيس سهراتي بعد صدور الحكم النهائي حكم المسح النهائي.
4: معناها ما فماش إمكانية أنك تعتمد مثلا على خبير في الناحية والحاجة باش العملية ما تنجمش تكون
0: السيرة.
4: فهمت أستاذ، ربي يبارك لك سيدي وشكرا.
1: يعطيك الصحة. نواصلوا مع المكالمة. مرحبا على السلامة.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا. شكون معنا؟
5: يونس.
1: مرحبا.
0: مرحبا سي يونس.
5: مرحبا بك سيدي صاحبي أستاذ.
0: مرحبا صباح النور.
5: عايش كي رحم الله يوليك. والله عندي مشكلة شائكة شوية لأنها مع جاتني مع الكبر ومع المرض كحسيتها أثرت علي حتى نفسانيا.
0: لا لاباس.
5: عندي نسكن توا في ثانية، عندي 23 سنة من ربيع نتاع 2004، من أبريل 2004. والمولاها توعدنا وياها قدام شهود، وعدنا على أساس كان باح الكل مع بعضها باش يخلي 200 متر في الحي الثمين.
0: اي التواعد هذا تم مكتوب سي يونس،
5: هذا تم بالشهود برك، شهود مصحين في البلديه.
0: شو مصحين في البلديه؟
5: شهود حاضرين على الخدمه.
0: انا اخذت الشهادات نتاعهم في البلديه من بعد.
5: اي اخذت شهاده البلديه على هم حاضرين على
0: هي فهمتك. اي
5: وغرست وتليت بها وكبرت زيتونات القدم بها وقلت معها متواعدين وياه، قال لي كان بعتها الكل ناخذ لك 200 متر في الحي الثمينة، وإذا كان بعتها بالتقسيم نحي لك 200 متر رجية تسكن فيهم. مشي معناها طول مدة 3 سنين باعها لواحد آخر، باعها على مرتين. باع الجزء اللي هو بعيد عليا فيه زيتونات القدم متعينه اللي لهيت بيه مكبرها.
0: انت في الاصل باع لك، لكن انت بالكتيبه ولا ما باع لكش بالكتيبه؟
5: لا ما باعليش، بالنسبه لنا عندي وعد.
0: ما باع لكش وعد وعد شفاهي، معنى اخذي منك فلوس.
5: وعد شفاهي
0: اخذي منك فلوس.
5: لا على اللهوة، على ما زرعتها زيتون على اللهوة، معناها على اللهوة باع. المقابل معناها عندي فيه شهود وعندي فيه شهود مصحين.
0: مغارسه انت عندك عقد مغارسه معاها؟
5: عقد مغارسه شفاهي.
1: غير لازم يكون كتابي.
0: لازم يكون كتابي.
5: الشاري
0: انتوا وصلتوا القضاء، شنو صار؟
5: مازال توا ما ربي لا مال عليك.
0: شنو القضاء؟ انت توا وصلت القضاء وعملت قضيه في المحكمه؟
5: لا هو عمل القضيه
0: ولا هو عمل القضيه؟ معناته انتوا تتقضاوا في المحكمه.
5: اي نعم.
0: وكلفتش محامي في القضيه نتاعك؟
5: كلفت
0: باهي اخوي. كمل توا سي يونس من مع بعض.
5: لا لا الله ما حفظ الله. الجانب الثاني هذا الجانب الثاني معناها ناس زرعته زيتون ونحت لهيت به زيتون نتاعه توا يولد.
0: انا شوف سي يونس،
5: نعم
0: حبيتك تدخل معنا وبارك الله فيك ولا محاله. اما راهو اللي باش نقولوا لك اني ما هواش باش ينفع قد اللي باش يقولوا لك المحامي اللي واخذ القضيه نتاعك. وبالتالي المحامي اللي عاهدته بالقضيه اللي باش يقوله لك هو صحيح واصح من اللي باش نقوله لك اني. وبالتالي اللي ننصحك به ما تاخذش برشا رايات، ما تقولش هو متصل في فلان وفلان. عندك ثقه في محاميك، خليك في مع محاميك بصفه كليه. راه الحديث الجانبيه قد انت تغفل على تفصيله، وانا نعطيك معلومه بناء على شنو قلت لي وانت نسيت تفصيله من تفصيلات والى اخره. وبالتالي لهنا ماذا بينا الامور هذه ما تصيرش. وذاك علاش ديما نقولوا في البرامج القانونيه اللي تبث عبر مختلف وسائل الاعلام وخاصة أنا نقول على إذاعة المنستير حاجة نعرفها، ما نحبوش نعطيه رأي في ملف منشور أمام المحاكم ولا في نزاع مازال منشور أمام المحاكم، لأنه تنقصنا العديد من التفصيلات اللي عندها خصوصية مع النزاع المنشور قدام المحكمة. ولهذا نصيحة لك سيدي يونس، تقعد مع محاميك وتكون عندك ثقة تامة في محاميك وتعطيه كل التفصيلات، واللي باش يقوله لك أعمل به وذاك هو الصحيح.
1: واضح. شكرا جزيلا.
6: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: باش نختم باستشارة قانونية أستاذ، مع الموضة تقول بلي عندي استشارة، عندي حكم صادر من 2024، خلصت عدل المنفذ كل شيء مريجل، ديما يقول لي هتو نخرج وهتو نخرج نخرج ننفذ الحكم، والتو ما حبش يخرج، كل مرة يقول لي نهارين وما يخرج. تنهوش تقولوا لي شنو نجم نعمل في الحالة هذه؟
0: لازم نعرف شنو موضوع الحكم ساعة، موضوع انت الحكم دراش يخرج، دار فما تنفيذ عيني ولا تنفيذ على ممتلكات ولا تنفيذ في أداء مبلغ مالي، كما كنا نسمع في الاستشارة اللي كنا نسمع فيها عن سيسارة. لازمنا نعرف العدل المنفذ شنو منوط بعهده، شنو الأعمال اللي هو مطالب بها، وشنو أعطاه السند التنفيذي اللي عنده. كنا نحكي على السند التنفيذي بطبيعة نحكي على حكم القضاء، حكم القضاء ماذا تضمن دونك التنفيذ، ندرك مش يكون التنفيذ فيه مساعدة من خبير ولا ما فيه شيء، فيه تنفيذ إرادي وفما مساعدة وقبول من طرف المحكوم ضده ولا ما فماش وما يقتضي الاستعانة بالقوى العامة. وبالتالي هذوما الكل لازم نعرفهم، لازم خاصة لازم نعرف موضوع الحكم التنفيذي، منطوق الحكم المراد تنفيذه باش نجمو نجاوبو. لكن في نهاية المطاف اللي باش نقولو بصفة عامة، راهو اختصاص تنفيذ الأحكام القضائية وما لما أنا نطقت به الأحكام القضائية هو اختصاص حصري للسادة عضو للتنفيذ دون غيرهم. ديما كما نحب نقول كل إنسان يأخذ حقه بالقانون، وكنت الإنسان يأخذ الاختصاص نتاعه بالقانون حتى لا تتداخل الاختصاص. تنفيذ الأحكام القضائية تبقى النظام القانوني التونسي هو اختصاص حصري للسادة العدول التنفيذ. تحرير الحجج الرسمية هو اختصاص حصري للسادة عدول الإشهاد. الاستشارات القانونية هو اختصاص حصري للسادة المحامين والمحاميات، وهذا يكل بالقوانين الأساسية والمراسيم المنظمة لكل مهنة من هذه المهن ولكل نشاط من هذه الأنشطة. باش ما تخلصش الامور نرجع نقول الاستشاره، صاحب الاستشاره اذا كانت تحب نزيدوا نعطيوها اكثر توضيحات، هي تو في الطريق الصحيح مشات لعاد التنفيذ، وهذيك الجهه المخوله باش تنفذ الاحكام. كان تحب نزيدوا توضيحات مع بعضنا تعطينا منطوق الحكم باش نعرفوا شنو هي الصعوبه اللي خلات العدل التنفيذ لا يتم عمل التنفيذ الى حد الان.
1: معناتها ساعات راهو عدم الاتمام ماهوش راجع معناتها للسيد عدل المنفذ، معناتها ساعات فما صعوبات،
0: صعوبه تنفيذيه وعندك الاشكاليات اللي يصيروا واعتراض الغير وتوقيف التنفيذ. لازم نعرفوا المعطيات الكل، لانه عاد منفذ هو من مهامه ينفذ الحكم، ماذا به وينفذ الحكم في اقرب الاجال وباسرع الاجال تتمه لما هو منوط بعهده كذلك من مهامه ومن مسؤوليات، وحتى يقع معنا خلاص وفي اتعابه كامله عند اتمام التنفيذ، لانه كيف الاعمال يقوم بها هي كما يقوم بمقابل مادي، كما عملت عدول الاشهاد، كما عملت استاذ المحامين.
1: هو في بعض الاحيان ساعات ابسط الامور تعطل عملية التنفيذ، منها التعرف على مكان إقامة الشخص
0: مثلا،
1: اللي العنوان مثلا يبدأ غالط
0: بالضبط.
1: ساعات عدل المنفذ يقول لك أنت بشوف لي وشوفوا لي وين
0: شوفوا لي وين أني خلت وراك
1: بالضبط، وإلا زي كيف معناها ساعات يصعب عليه أنه يعرف شنو عنده مكاسب، خاطر مثلا ما وش ولد الجهة، خاطر فما حاجات ما يش مرسمة ما يش واضحة، فيقول لك هي تعطيني شنو مكتسباته، شنو كاسب وشنو عنده شنو ما عندوش. قدر ما تعطيه معلومات قدر ما تكون فما سرعة في الإنجاز،
0: مساعدة زادة منه مش زادة
1: مش عطيته الحكم والتكيت
0: ونسيته. معناه لازم تكون عطيته الحكم وعطيته التصفة المادية، معنى المقابل المادي بتاع الأجرة بتاعه، لكن إذا كان ما تعملش أنت سويفي معه وشوية حرص وشوية متابع معه، هو بيدو العد منفذ قد يستشكل في بعض الأمور ويحب توضيحات والعد منفذ ولا عد الإشهاد ولا المحامي ولا كل متدخلين في المنظومة القضائية، رغم يسحقوا أنه صاحب الشأن يكون متواجد بالقرب منهم وعلى على اتصال مستمر باش يقع تذليل كل الصعوبات واللي يمكن أن تصير في هذا الخصوص. ونعتقد أنه فما صعوبة بالنسبة للعد منفذ، لأنه هو العد منفذ شنو مصلحته باش يخلي حكم معنا على مكتبه بدون إنجاز.
1: مو ساعات نقوله احنا تبدأ عنا نظرية المؤامرة، يقول لك ربما اتصل بالضد وربما لأنه يعرف الضد أبى أنه هو يقوم بتنفيذ الحكم، وتكون عنا هالإشكاليات هذه، معناها فما البعض اللي يتحدث.
0: ما نحبش أنا أقول، شوف تعرفني رفقة، أنا نظرية المؤامرة لا أقبل بها ولا أصدقها ولا أتعامل معها. وكما قال الراجل العام اللي عنده حاجة بهذا الخصوص فليظهرها للعموم. أما نلقيه تهم جزافا على العباد ما عندناش حجة، رأي صعبة، رأي مش به، وراه المسألة نسمعوها راهو كما تسمعها انت وكما نسمعها انا كما يسمعها مع الناس حتى اللي تبعوا فينا راهو تبدا فينا ما لا ما فماش المراد فما ولا ما فماش
1: فما باش نقول لك هي فما اما بالحجه ولا بروفوني انه حتى كيفاش نقولوا الغرفه نتاع عدول
0: إيه إيه
1: تدخل
0: لا فما
1: في تدخل وفما عقوبات معناتها مش باش نقولوا احنا ملايكه الناس
0: السادة المحامون المحامي ما فماش عند القضاة ما فماش عند الاطباء ما فماش ما فماش رامينا بدون مسؤوليه عند الاعلاميين ما فماش الناس كل كله من اللي هو عمله عنده مهنات بيعته وظيفة ولا مهام معينة أنه بتبيع عنده واجب وعنده التزامات والإخلال بالواجب نتاعه بالالتزامات المهنية نتاعه والمهنات بيعته بمقتضى المهن القوانين اللي تنظم المهن نتاعه ديما هذيك تخلي الجزاء من يسلط عليه تبقى معنا أحكام موجودة مسبقا وفي كل كما قلت لك القطاعات بطبيعة الحال.
1: هكا نوصل لنهاية اللقاء أستاذ بارك الله فيك شكرا جزيلا معناتها المكالمات وبقية الاستشارات إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله.
0: الحصة كانت خفيفة وساعة زمنية مع التوقيت الصيفي حلوة مش ولو أني ديما نقول القانون راهو الناس ما تسمعش منه كي تقعد ساعتين وثلاثة تحكي القانون ديما يهم الشأن العمود وكل شيء يدور في فلك من القوانين لكن سي اختصاصات أخرى وأنشطة أخرى زاد لازمة واجبة المتابعة متابعة طيبة إن شاء الله لكل أوفيدات منسير عبر مختلف برامجها.
1: وللي راسلوني وللي حملوني برشا ملاحظات عن إخلالات موجودة أعتذر عن تقديمها على خاطر ذاك كانت في إطار في دائرة القانون مش في إطار استشارة قانونية. مع الشكر الجزيل دائما على التفاهم بارك الله فيك أستاذ محسن جبور مستشارنا القوي البرنامج بارك الله فيك هيثم وناس بشيخ ذلك المشعل لطفي المكية تحياتي لي علي المنصوري الياسمين معتوق وعمر سلامة في جانب الستريمينج تحياتي للجميع أيضا لك نجوى كثير فتحية الردوش تحياتي للجميع إلى اللقاء.

0: منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة

0: نور السبيل. صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستيرة. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء أمس زيارة فجئية إلى قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وفق رئيس المجلس الجهوي محمد الهادي القدر على صفحته الرسمية بالفيسبوك. دعت المنظمة التونسية للطب الشباني للمشاركة في تجمع احتجاجي يوم الاثنين القادم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير على خلفية الاعتداءات التي استهدفت عددا من مهني الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية. وعبرت المنظمة عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية، كما أكدت تمسكها بجملة من المطالب العاجلة منها إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقا للقانون. شهدت طريق السيارة سوسة تونس على مستوى منطقة عين الرحمة التابعة لمعتمدية أنفيذة مساء أمس حادث مرور خطير تمثل في اصطدام شاحنتين ثقيلتين قبل أن يمتد الاصطدام ليشمل 4 سيارات خفيفة في حادث تصادم متسلسل، وأسفرت الحادثة عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة وفق مصادر متطابقة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في عدد من البلدات وسط إجراءات عسكرية مشددة وفق مصادر عسكرية. إثر أعلان كل من بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأشار إلى أن الدول الساحلية المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه، وحذر من أي تحرك عسكري في المضيق. قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران سلاحا لا يقل قوة عن السلاح النووي، مضيفا أن لدى طهران سلاحا احتياطيا يتمثل في مضيق باب المندب. وفي الختام، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو بوتيرة سريعة بين شهري جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستساهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. تصبحون الآن الزميلة مروى زيدي متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: فاش غاصه يا عواطف؟ حسيتها بالاستوديو راهو.
1: اهلا وليد، غاصه في برنامج جديد تصور في الاذاعه واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيلي الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشيه السبت من ماضي ثلاثه للسبعه.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

إدم وحواء برنامج جديد في البرمجة الصيفية في إذاعة المنستير. صباح النور والنوار, صباح الصحة والعافية, نرافقكم اليوم وإن شاء الله كل سبت من العشرة حتى النصف النهار, توقيت تسمعوا فيه أنه وراء كل ثنائي وراء كل إدم وحواء حكاية, حكاية تبدأ بلحظة, بنظرة, بصدفة ولا حتى بكلمة غيرت مجرى العمر. اليوم باش نحكيه على قصة جديدة, باش نفتحوا صفحات إن شاء الله متاع قصص حب حقيقية من غير تمثيل, من غير مسكوات ومن غير مبالغة. إن شاء الله باش نكونوا مع بعضنا مع حكاية, حكاية اثنين كيفاش انطلقوا, كيفاش بداوا, كيفاش ارتبطوا, كيفاش بنوا عائلة, وكيفاش جمعتهم المودة والرحمة. اليوم نحب نقولوا إنه الأسرة التونسية اللي قوامها البو والأم, اللي قوامها الكوبل هذيك الثنائي هذيك, راهم مش سهل باش يبنيوا العائلة, باش يحطوا الخطوات الأولى للحياة السعيدة. مش سهلة ما مش صعيب زيدا, دونك كيفاش تكون الخلطة وكيفاش تكون العملية مع دي كوبل جون نجم نقولوا, وإلا مع الشباب خاصة إنه الصورة النمطية اللي تتسوق للناس الكل هي أنه الكوبلوات الشباب هكا نوعا ما نوعا ما دائما ما يصبروش, ما يعديوش غرفتها هذيك, شهزت أوكي ما ما تقبلش إلخ إلخ إلخ. احنا اليوم نوريكم وجه آخر للحب وللزواج, كيفاش الطريق اللي تعديوا فيه بالشوك والتحديات والدروس علمتهم أنه وراء كل بيت سعيد قصة تستحق أن تحكى. برشا فقرات دي كرونيكوز باش يكونوا حاضرين معنا وبرشا كادوات, هذا الكل يستنى فيكم. أما حسيت أول أغنية باش نبدأ بها هي تبات ونبات بشرة ومحمود العسيلي اللي جمعتهم أغنية وقتها ضربت برشا توندونس برشا وكانت عملت البوز لأنها تحكي على هالحب هذية كيفاش باش يبدأ وكيفاش باش ينطلق مع الزواج. مرحبا بالناس الكل في آدم وحواء.

0: آدم وحواء حكاية جمعت بيناتهم تتسمع بالروح تتشاف بالقلب مع مروة زيدي.
1: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. بانداشا من إهداء حزم وورد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس، واللي تلقاوهم في طريق القروان وإلا تزوروهم على hizmworld.com. بانداشا من إهداء سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المستير وسوسة، نتائج مضمونة بتقنية متطورة. بانداشا من إهداء سبافلو سنتر دو بوتي 100% فام، حمام مساج سبا كوافير استيتيك واكواجي في استحجابر وراكوليت الموضة. بانداشا من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: هي ليكم راهو زارتنا البركه ومرحبا وعسلي واكب دربيك وبالزازه واللي تحبوا انتم بكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، فرحانه برشا بكم بحدينا اليوم. الكوبلوات الاولانيين اللي باش نبداو معنا الحصه الاولى كاين تعديت الحصه الاولى مزيان، راهم الكوبلوات الاخرين الكل تعدي مزيان. وكان العكس اللي هو صعيب ياسر كيف كيف. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بك همام بن جنات، مرحبا نورتنا في اذاعه المنستير.
1: مرحبا مروه، ميرسي بور لانفيتاسيون، احنا فرحانين فيير بور اتر دون سيت بريمير هذه، وان شاء الله تكون حلقه اولى وراها برشا حلقات احسن منها
0: ان شاء الله. وفاء مرحبا وفاء بنتي، اهلا وسهلا بك. المدام
2: اليوم دور حوين،
0: انت حواء هو ادم. مرحبا بكم، منورينا في اذاعه المنستير، منورينا في ادم وحواء، ومنورينا في البرنامج اللي اليوم مش هكاك نحبوا نستضيفوا كوبلويت وكاها، ونحبوا نعديو دي ميساج مزيانين وراكم حكايه اكيد باش نحكيوا عليها. باش نحكيوا على قصه جمعت ما بين زوز من الناس، مهندسين معماريين يخدموا كتف بكتف، يرسموا الافكار بريشه واحده ويحولوا الفكره لي طبعا مشروع والاحلام لواقع. هذا كل انتوما اي ولا لا؟ اي برشا ولا شوي؟
1: لا برشا،
2: شبلنا برشا،
0: شبلكم برشا الكلام هذا. اليوم باش نحكيو انكم بنيتوا اسمكم في الميدان، بنيتوا علاقه فيها برشا ثقه و

0: طموح وشنو أسرار النجاح هذه باش نحكيوا عليها اليوم. إن شاء الله ربي يحفظكم ساعة لبعثكم، وإن شاء الله ربي يديم عشرتكم. فقرتنا الأولى حكايتنا حكاية. في حكايتنا حكايه باش نبداو نحكيو الحكايه ساعه من الاول كيفاش بديت، باش نتعرفوا عليكم اكثر بالكدا بالكدا، نزيدو نعرفوا شكون همام شكون وفاء، ساشون كو في الاخر باش تطلع تربح، معناها من حكايتكم هذيا للاخر باش تاخذوا مسابقات وجوائز وتروحوا فرحانين ان شاء الله. نبدا بك انت وفاء، ليديز فيرست، نتعرفوا عليك اكثر.
1: وفاء بنتيشا مهندسه معماريه، زوجه ام الزوج،
0: اقرب لنا شويه للميكرو وفاء. ايوه
1: زوجة أم زوج صغيرات، مهندسة معمارية، نخدم من يراجلي فرد بيرو. دونك حلمة هي معناها إدم وحوى مش كان في الدار كهو، حتى في الخدمة.
0: قصة زواج عمره 10 سنوات،
1: 10 سنين.
0: وقصة حب؟
1: قصة حب من 2012.
0: يعني قبل العرس بقديش عطينا همام؟ احسب
2: الحساب
0: عندك،
1: الحساب همام مش
0: اربع سنين به، اربع سنين معناها العشرة دائما 14 سنة ما بين خطبة ونقولوا حب وتعارف، وبعدها جيت مرحلة الزواج. كيفاش عرفتها همام؟ حكينا علينا، احكي لنا شوي على وفاء بعينيك انت.
2: والله كيفاش عرفتها؟ انا خارج من الاركتكتور وهي داخلة
0: من الفاكولتي، من الانستيتو،
2: من الانستيتو. دونك تلاقينا في الباب، انا ديما نقولها على خاطر وقت اللي كملت الاركتكتور هي دخلت.
0: دونك هي انت تيرمينال وهي بروميير اني.
2: دونك هكا سيتي انا ميون كومان اللي كان.
0: سمعت اش قالت لك؟ كود فودر،
2: كود فودر.
0: قولها علي الصوت، علي الصوت. علاش حاشم؟
2: سيتي انا ميون كومان اللي كان هو هكا ما بيناتنا، والحمد لله معناتها هكا بديت معناتها هكا بدينا نتعرف على بعضنا. وان بلوس الحاجه اللي معناتها سهلت الحكايه اللي هي معناتها قريبه معناتها من مستير اصلت.
0: انت في تونس غادي لقيتها هي قريبه تعرفها معناها.
2: وكاو فما بوكو دو بوين كومان ديجا الاركتكتور معناتها سيتي ان بون بوين كومان بور لو ديبار.
0: معناها انت خممت قبل انك تكون علاقتك بشريك حياتك والا بمرتك في المستقبل لازمها تكون من الدومين، ولا هذه جات من محض الصدفه؟
2: والله لا هي محض الصدفه، واحلى صدفه كما يقول،
0: احلى صدفه. وانت بالنسبة لك أنت معني خممت هكا في نفس الطريقة هذه تاع تفكير وفاء، قلت أنا نحب رجل يفهم خدمتي ولا نفهم بعضنا في الخدمة؟
1: الحقيقة
0: لا،
1: أول رجل عرفته هو همي. دونك قصة حب معناها من أول مرة بالحق.
0: كيفاش بديت القصة؟ تلاقيته في الباب فهمناها من بعد شنو؟
1: بديت بالفيسبوك، بعث لي دوموند، بدينا نحكي. وقتها ما زلت في الارشتكتور جديدة، ما زلت مش فاهمة روحي بالباهي، وهميم أكبر مني. دونك وقتها بديت نسأله في على لي جوري متاعي،
0: زعما نسأل فيك على القراية مش على حاجة أخرى،
1: نصلح لك. بعد أول مرة هي الانكدوت اللي تعجبني وما ننساهيش، اللي في التليفون أول مرة سمعت صوته علقت التليفون، قلت لبنتي هذا راجلي.
0: إيش معنى؟ معني أنت شنو هذيك
1: من التليفون؟ أول تليفون أي بصوت. أول مرة نسمع صوته قلت هذا راجلي.
0: سبحان الله، وشنو هذي حصة 7 حصة 10 شنو؟
1: أي أني يسر نحس عندي الإحساس.
0: وخدمت باش تكون الحكاية هذي بعد صحيحة ولا ما خدمتش ولا جيت وحدها؟
1: خليتها جيت وحدها بطبيعتها، على خاطر ما هيش العرس ما هوش حاجة لازم بروغرامي. معناها أوكي كان تعديت لرويح الزوز متاعنا، ما تعدينا ليزوند تعدي والتحس الفايب يتعدى بيناتنا. بعد بدينا نشوف رويحنا إسكو باش نتفاهم والتناغم الثقة، معناها برشا حاجات اللي هي باش تبني بنية العرس هذا.
0: وهو الحقيقة خلينا معناها نحكيه على عرس ما جيش هكيك من فراغ، جاي بعد أكيد تعارف وعائلة، جبت لهم واحدة قرأت معك ويفقوا من اللول، كيفاش خلينا ندخل شوية لك التفاصيل الكواليس متاع الحماة والكلمة والجو ذيك.
2: الحقيقة الدار كانوا ياسر قراب معناتها معناتها كل الحقيقة قريب، ونحكي برشا الدار. دونك دوما تعرفت على وفاء حكيت لهم
0: لقيت فتاة أحلامي.
2: أي. وجاءوا وقتها قبلوها في
1: الميموار
2: الميموار دوستاج.
0: كانوا كول عائلتك معناها، كانوا ما يقلقهمش معناها، فرحانين ما عندهمش بنت خالة ولا بنت عم على جنب.
2: بالعكس بالعكس مخليني على راحتي من لين صغير.
0: وانت وفاء؟
1: يعني ديما نقول هيلو همام نقولوا احسن حاجه فيك امك وبوك
0: ربي يفضلهم لك.
1: الحقيقه ما عنديش ريلاسيون مع حميد كيما الحماوات الكل ربي يفضلها حتى حمويا كيف كيف. معناها العائله كانت تلعب راهو دور كبير على خاطر نشوف في برشا حاجات اللي معناها مش كاين الكوبل متفاهمين مي لونتوراج نتاعهم هو ياثر زاد على الغولاسيون
0: هو يدعمها يا يوخر بها التالي معناها يقدم القدامي التالي. خلينا نشوف شويه نحكيوا على المشروع اللي جمعكم خاطر كي احنا نقولوا حكايتنا حكايه حكايتكم كيما قلنا ماهيش فقط هنا في الدار عايشين ربي في صغيراتنا ساشونكو عندكم زوج صغيرات جوليا وجد ربي يفضلهم لك يا ربي ان شاء الله وتراوهم في اعلى المراتب قد اعمارهم
1: 10 سنين
0: كيف ما تصاور بربي نحاول نعديو ونمروا صور
1: نتاعهم 8 سنين و 4 سنين
0: اها ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم مرحله جميله جدا اسال مجرب شيخينا مع الخدمه مع الجري ومع برشا حاجات اخرين ان شاء الله ربي يعينكم عليهم. المشروع الحلمة بديت بنيتوها مع بعضكم كيفاش خف شكون جات لجيب الفكرة الأول ورك ورك والزمن طويل في الخدمة في الدار في كل مكان احكينا شوي.
2: هي هي الحقيقة الليدي كانت من الأول معناتها بيان سور معناتها دو زيتوديون اركتكتور يكملوا القراية سورمون باش يخموا على ان بروجي اون كومون والحاجة هذه حاجة باهية معناتها بون بالنسبة لنا احنا اللي كان ان بوت اون كومون وديما لي فيزيون معناتها سون اون كومون ماهيش معناتها ديما باهيه مي فيها برشا حاجات باهيين اللي هم انتم معناتها
0: شو معناها ماهيش فيش مش ديما باهيه خلينا نقف على مش ديما باهيه خاص اصل
1: في دي و دي با
0: لي با شنو
2: لي با اللي هم مشاكل في الخدمه
1: نروحوا بهم للدار الصغار اثروا معناها على
2: كيف كيف معناتها ديما بهم امهم معناتها كبري معناتها بعد عليهم شويه دونك كيما
0: تاخذوا برشا معناها ما بعثكم في الخدمه ما تنجمش انت تقول هاني اليوم انا ما نخدمش انت معناها اخدم ولا العكس دونك ما صعيبه
1: لازم ديما مع بعضنا حتى لي كليون تاعنا سينسو بينا ديما مع بعضنا معناها ما يقبلوش هم يمشي يمشي وحده لشانتي ولا وفي وحدها معناها وليت لازم
0: علاش خاطر تكملوا بعضكم حاس الكليون
1: اللي انتم حتى في الخدمه نكملوا بعضنا معناها في كي نمشيو للشانتي مش كل واحد يشد بارتي
0: دونك هنا صعيبه تولي الكليون اللي هو جاي طالبكم انتم الاثنين ما يساعدوش باش باش تجي انت كهو وتخلي وفي مع الصغار مثلا
2: حتى اللي نحن ساعدنا كي نمشيو مع بعضنا الزوز خير
0: ما خدت لكم الخدمه من حياتكم العائليه نحكي
1: برشا وقت
0: وهذا صعيب هذه صعيب في انك تفصل ما بين المهني والعائلي معناه ما نعرفش ان نصور هذو مسالي فوتو قاعدين نشوفوا فيهم مع بعضنا ربي يفضلكم الصغيرات محليهم العائله السعيده ان شاء الله ربي يحفظكم. خليني نقول معناها الحياه المهنيه همام وقت اللي تبدا انت تروح للدار باش الفازه هذيك ولا الشانتي ولا المشكله اللي صارت غاديك وكذا ما جيش وقت تقول تسيبني خليها في البير ولا تنحكيوا فيها ما نظمتوهاش شويه ما نجمتوش تنظموها
2: والله ساعتها كتتنظم وحده وساعات لا انت والكومبلكسيتي نتاع لي بروجي اللي في البريود هذيك دونك فما دي بروجي بالصيف ما انت تخمم فيهم كي
0: تروح
2: تهزهم معك وفما دي بروجي اللي ما انا الحقيقه بشوي بشوي بدينا نستنسو بور فير لا بار دي شوز على خاطر تو صغار كبرت ولاو يفهموا ولاو يفهموا معناتها
0: وينك ماما وين بابا
1: اش بيكم جاد اكزامبل يقول لي ماما روح كي العبيد
0: شفت
1: معناه مأثر عليه هو خاطر ياسر ناخذ وقت في البيرو معناه خاطر احنا خدمتنا شوانت الصباح وديبلاسمون دونك العشيه وفي الليل نسهروا برشا في البيرو نقعدوا نخدموا دونك تاثر هيك مي بفضل العائله زيد اللي هما معاونين منقصين معناها اللي ما يحسوش لو مانك هيك
0: هي اما امام وقت معين الصغير كما قلت انت يتكلم ينطق يقول لك شبيك ما روحتش
1: كذا ولينا حبينا ننقص شويه معناها الستريس حتى هما ولينا نخرجوهم اكثر معانا وباش يحسوا حتى معناها ولدي ولت نهزوا معايا ساعات للشانتي باش يعرف علاش احنا ياسر نوخروا برشا في الشوانت ياخذوا برشا وقت ساعات يقول لي شبيك متغشه تقول لي خدمه كبيره وكالعاده
0: شفت قديش معناها حياه الوالدين قبل ما كناش هكا كانت الام ديما بحذيك ديما معاك كانت قلقت كانت وجعت كانت بكيت كان مرضت راهي توا المامي موجوده
2: مامي
0: موجوده ربي يفضلهم ان شاء الله الماميات قايمين بواجبهم وقايمين بالدور ومعزم الولد والله شفت
1: هي بالحق عزم الولد الولد
0: كان ولد اي معزم الولد كان ولد الولد رد بالك راك عندك بعض امثله شعبيه وتغلط فيها ما بحش دونك
1: ركز مين بصير باش يغلب
0: هو نقطة القوة نتاعو احنا بعد عندنا فقرة اسمها شكون يعرف شكون باش نشوفكم تعرفوا بعضكم بالباهي ولا لا قلت لي 14 سنة شكون باش يعرف شكون اكثر زعما
1: اني نتصور وفي اني
0: علاش دير ست و بالتدقيق الممل
2: معناتها عندها لو سونس دو ديتاي اكثر من
0: عندها نسيت
1: كل هو نسيت كل نثبته في الليدات في الليدات كل
0: كان قلكم في حكايتنا حكايه ترجعوا لي هكا بحكايه مسالته لكم شذا في الاوف نسالكم توا يعني حكايه هكا ولا سين صارت ما بيناتكم ما تتنسيش يعني ديما تتفكروها ديما ديما ديما خاصكم وقت التفكير مسيش وحنا نشوفوا في الصور نتاعكم على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف تبعونا على الفيسبوك شكون يحب يحكي لنا حكايه مزيانه ما بيناتكم صارت
2: فما انكدوت صارت سيتي عندها
0: عرفتها هي
1: خاطرها تقعد لنا حكايه فار ما ننسيهيش ماني
2: مشينا للشانتي مع بعضنا بور اون بريمير معناتها مع اول مره بنشوفوا لو تيران وكل دونك لو كليونت جبت معها امها تشوف فينا كيفاش هكا قاعدين ندوروا بالتيران نشوفوا معناتها في تو سكي اورينتاسيون لي نيفو كل معناتها جوست معناتها باش نتعرفوا على التيران وكهو
0: لامبلاسمون في المرحله الاولى
2: في المرحله الاولى عيطت لي غزرت لي على جنب قلت لي انتم ديما تخرجوا للشوانت مع بعض قلت لي والله فريكا مو معناتها مش ديما ديما مي الاكثريه مع بعضنا
0: قلت لي الام عيطت لك ولا
1: الام الكليون تعرفنا هي مي امها اول مره تجي معاها للشوانت
0: واضح بي
2: قلت لي ما احلاها علاش ما تعرسش بها قلت لها ديجا انا صغير في الدار خلينا
0: وانت شنو مش لابس الخاتم انا وقتها ولا مثل بس فما وراها حكايه هذه علاش
1: ما يلبسش من أول مرة يقول لي ما حبش حاجة تحصر يا أخي حصرته في البيرة
0: لابي فضلكم لبعضكم هي حكاية مزينة بالحق علاش ما عرفتش بها معناه أنت وقت ركتو إيش قلت لها
1: قال لها ولدي عمره 3 سنين وقتها
2: عمره 3 سنين قلت لها معناه
1: حجمت الكليونت قلت لها يا أمي عليش تحجم
0: علاش دخل في روحك
1: مش معارسين وكل واحد عنده شكون علي تحطهم في أنغريناج أما الحقيقة ما
2: تسمع فينا تعرف
0: نسلموا عليها نسلموا عليها ما حليهم الحكايات هذوما يقعدوا في المخ يقعدوا في البيت تقعد هكا تتفكرهم تقول هاي كي نقول تلاقيتوا في البيت بعدها فيسبوك بعدها قلنا تعارف قداش قعد الحب ولا قبل الخطبه وقداش قعدت الخطبه زاده خاطر يهمني برشا نعرف الغلاسيون اللي تتبني على اساس صحيح هي اللي تتخدم معناها تكون مش هكا فيسه فيسه رايي الشخصي راش كنت توافقني ولا قد قعدتوا حب وقد قعدتوا خطوبه
1: عمين
0: عمين عمين
1: عمين تعارف عمين خطبه وبعد عرسنا
0: تراهم مناسبين وفي يعني تحسهم سافا عرفوك اكثر بهمم ولا نهارت اللي دخلت في المعمعة تبدل كل شيء
1: هو التو تتعرف علي هي بالحق تقعد ديما تتعرف كل مره تكتشف مي بون تعرف روحك على شنو قادم معناها من البريود الاولى الحقيقه تعرف روحك اسكو هذيك الانسان المناسب اللي يكون راجلك وبو صغارك اي ولا لا مي بون مش كيما زيد الخطبه كيما بعد العرس بعد العرس مش كيما انتم كي تخرجوا من بعضكم مخطوبين ديما تتلاقاو معناها انتم مزينين لابسين متفاهمين اللي باش نتوما باش تخرجوا
0: معناها تتنحى من الجواندويت الكل والمسكويت الكل تتنحى ونشوفوا الشخص على حقيقته
1: وي وتدخل في الستريس الحياه اليوميه الجري دونك هذيك ياثر زياده على الحياه شوف كل واحد كيفاش يولي يتصرف ردود الافعال مي بون ديما فما توازن معناها سورتو احنا خدمتنا اخشيتيك دونك العرس هو يخدموه برشا البناء معناها فما واحد السيس والاخر اللي باش يطيح
0: محليها الفاز اي تبني واحد يبني واحد مش واحد يبني واحد يهد خاطر انت ما تبنيو ما عندكش حق تهد
1: ديما نقعدوا نبني
0: حتى كان باش تهد بست حاجه خايبه مش مزيانه ماشي باش تبني على البوزيتيف
2: احنا اون ديمولي pour bien construire
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظكم لبعضكم قديش قعدتك تستغرب في تصرفات ما كنتش تتخيل تلقاهم في جلك تحياتك من وفاء
2: والحقيقة كما قلت أنت راهو لا بريود الأولى معناتها العامين ولا الأربع سنين هما ساعة جاو معناتها فيو كو وفاة تقرأ دونك حبيناش معناتها ندخلوا في
0: غولاسيون تاع عرس وكذا
2: دونك استنيناها وإحنا سيكلون معناتها 5 سنين وست سنين كملوا الستاج دونك هذا
0: قلت فرصة نتعرف أكثر
2: بيان سور بيان سور والحقيقة خذينا وقتنا وتعرفنا على العائلات
0: صارت لك بعدك الشوك تقول العبدة هذه هي نفسها توتي هاي تبدلت ولا صارت لك الحاجة هذه ولا لا
2: الحقيقة
0: مش خطرها بحذي
2: لا لا لا الحقيقة
0: البربش لا معناها نفس الشخص نفس الوعود اللي حلمت بيهم ولا اللي حكيتوا فيهم لي بوان اللي كل ميثاقك اللي عملتهم بعدكم قبل التصحاح قبل التخربيش هو بيدو
2: هو بيدو
0: متبدل شيء
2: متبدل حتى حتى اخوها ساعتي سني يقول لي يا شنو شنو الحاجه اللي تعجبك في وفاه قولوا فما انسبري انفونتان يقعد عندها كل
0: بنية
2: صغيره هذيك
0: ديما تراها بنفس العين
2: ديما نشوفها بنفس العين
0: ربي فضلكم لبعضكم خليكم معنا منحب نسالكم سؤال قبل ما نمشي للفقره الجايه ما تخموش تبارتاجيو قصتكم على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي ما تخموش توريو هذا بدي يضحك
1: حميم كونتر
0: ما تحبش بانستا كوبلويت بعد شويه باش تكون حاضره معنا ما قبلها سالتكم على حكايتكم في غنيه نسمعوا حكايتنا غنيه تراها

0: اكيد ورا الاغنيه هذه حكايه تسني ساعتها ولازم نعرف شنو الحكايه. ايش كنت يحكي لي الحكايه نتاع الاغنيه هذه؟
1: هي الحقيقه اول اغنيه كانت من بيناتنا اللي هكا بعثناها لبعضنا وبارطاجيناها
0: ومسكنا ديما تسمعوها.
2: وي اي ساعات كي نتعاركوا نمشي نحطها باش نهدي روحي
0: تنجيو للعركه كل الفلفل لا لا لك حلو كان ما تتعاركوش
2: ما تنجمش تكون حياه معناها
0: امبوسيبل. والعركه طول ولا تقصار؟
2: لا لا لحقيقة نطيحوا معناها.
0: شكون اللي يقول يجي هكا يجري
2: شكون اللي يطيحها؟ وفي
0: وفي
1: انت تقول
0: وش يحلها؟ انت تقول انت تطيح
1: كل مره. شكون الحقيقه معناتها
0: انت والعركه؟ انت والعركه. باهي نرجعوا لي ريزو سوسيو ونرجعوا نحكيوا على حكايه معناها المشاهير اونتر غومي خاطر المشاهير تفرق الكلمه. اما توا ولات فما توندونس جديده انه ننشروا الحياه الزوجيه ساعات بالباهي اللي فيها الكل وبالخايب واكيد اللي جلب معناها اكبر عدد من من من, من الفيوز واكثر ما يمكن من المشاهدات ننشروه على مواقع التواصل الاجتماعي. هم يقول لك بارطاجي لك حياتي نهاري كيفاش نتعدى مع راجلي مع أولادي مع صغاري وغيره مع ولا ضد أنت همام. خلينا نسأل على الفكرة بصفة عامة مش على الأشخاص.
1: هو الحقيقة مع وضد مع وقت اللي يكون معناتها الكونتوني معناتها يلي كونسيستان بناء فهمت وضد كي ندخلوا في الميوعة.
0: وي باي وانت شو وفاي
2: كيف الفكرة؟ مع وضد إني بور
0: أنت تحب
2: إني نحب همام لي مي بون فما حاجات لازم تبارتاجيهم باش تنفلونسي العباد على خاطر واللي نشوفوا فيه زادة توا برشا
0: معناها برشا تحس خرجنا على جو التونسي التقليدي الطبيعي
2: الشعب التونسي ولا في مقارنات ولا هي تتعارك مع رجلها شبيني هذيك ديتها جهه كادو هكا هذيك الحاجات الخايبه.
0: همام جاتك قالت لك ولا ما قالت لك؟ تقول الحقيقه مسيج ماشي قالت لك شوف فلانه مرت فلان
1: تتقال
0: تقول لك تقول لك شوف شو شريت وراجلها جاب لها
1: كتبت تحب على كادو تقول لي
2: الحقيقه.
1: الحقيقه ما الحقيقه ما فماش برشا دي كومباريزون ديجا احنا كي تحل انستغرام برسك كله تلقاه بكل اركتكتور وديزاين
0: ومعناه ما تركز ما عندش وقت. ما عندش وقت. شكون تبع وفي كوبلويت في الفيسبوك في الانستغرام؟
2: الكليونت بتاعي ميسا تقايف دالي تعجبني زاد خلود مع الورائد. شكون اخر في الانستغرام؟
0: وانتي شكون تبع؟
2: اي حقي
0: اي وانتي شكون تبع؟ حد
2: ولين
0: ما يغزلهمش
1: بعيد بعيد ساعات هكا توريني وفي حاجات مي
0: انا بعيد. انستا كوبلويت يا للا مرحبا يا للا زارتنا البركه حتى اللي كنتي نحطوا لك زارتنا البركه. ارميني مرحبا بيك شاهويلك
3: صباح النور مروه كوبلويت صباح النور مروه ومرحبا بلي زامور محلاه حكايتكم فريمون ابدعتوا وربي يفضلكم لبعضكم ويفضلكم الصغيرات ان شاء الله
0: ان شاء الله ما ترى قدامك.
3: ميرسي
0: عايشه سؤال تونسي هذاك فما حويجه
3: ربي سهل.
0: خلينا في انستا كوبلويت اليوم باش نحكيوا على الكوبلويت.
3: رجعنا فقره جديده والمره هذه حاجه تري اوريجينال الانستا كوبلويت الفقره اللي باش نحكيوا فيها كل مره على كوبل من الانستغرام وشنو المحتوى اللي قدم فيه خاصه شنو اللي يخلي الكوبل هذا ينجح عند المتابعين نتاعو. نعرفوا لكل انفلونسور ولا انفلونسوز يتميز بمحتوى معين فما اللي يتميز بالطبخ وفما اللي يشارك المتابعين الكوتيديان نتاعو وبرشا حاجات اخرى الفواياجات برشا حاجات
0: ساعات التفاصيل الدقيقه نتاع الحياه الزوجيه موجوده راهو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعاركنا نصوروا العركه هكا ولا
3: فما حاجات الحقيقه ما تتصورش يعني الحقيقه رغم اللي احنا توا دي جون وكل ونحبوا نشاركوا العبيد معناها تصورنا كل لكن فما حاجات ما تتصورش كيما الكوتيديان الحقيقه اني كونتر على الاخر لكن لازمنا نتعايشوا مع المجتمع اللي ولينا عصر الصوره ما نجموش ننكروا.
0: شكون اخترنا اليوم
3: في انستا كوبلويت؟ اليوم اخترنا نحكيوا على فاطمه بوعون وعمر الجربي. نعرفوا لفاطمه بوعون صنعت محتوى عندها تقريبا اكثر من مليون متابع على انستغرام وتقريبا في اغلب فيديوهاتها نلقاوها تشارك زوجها في المحتوى نتاعها ولاو يتحسبوا كابل كونتنت ونتصور هذيك علاش عطاهم شعبيه اكثر عند المتابعين نتاعهم وما شاء الله مروه تحس الكونتوني نتاعهم فاري معناها من الفواياج الكوتيديان للخدمه نتاعها ما شاء الله عليهم الحقيقه اني معناها اكثر كوبل يعجبني على الانستغرام تحسهم محترم والكونتوني نتاعها ما فيش برشا حاجه.
0: وهي فاطمه بدات وحدها من بعد خلط عليها رجل هي البدايه الاولى ما كانت معناها وحدها من بعدها قالت علاش ما نوريش حياتي الزوجيه ولادي وصغاري وراجلي الى اخره
3: سورتو زوجها تعرف بالكونتوني نتاع الطبخ واللي هي شركته التوسكي مونتاج كدراج تصور فيه في التصميم معناها محليه الكونتوني اللي قدموا فيه، تحسهم هكا روح الدعابة والكوميدي اللي قدموها تخلي المتابعين ما يملوش منهم،
0: وعكس المعتاد معنى المرأة مسلسة طيب هي هو تخلق لكن أنا مغروم ونطيب ويذوقها والذوق وحاجات جديدة مختلفة،
3: وصار العرق عادة كيفاش الكسرونها ويشريها ما تفيقش بها وكل حاجات بتاع الكوبل الكل بتاع أي دار.
0: أي
3: نشوفوا اكزامبل من الكونتوني اللي قدموه في الكوجينة،
0: نسمعوا بعضنا.
4: حاضر نبدأ.
5: أموري منظمة.
4: أيس يا عمي شو طيب لنا اليوم؟
5: فرفالي وسومون صوص روزي.
4: يا أخي ما تحبتش من المقارن، ما فديتش كل جمعة زيت زيتونة وطماط سريس ثوم من معدنوس، روحي طالعة.
5: الجمهور يحب المقرونة.
3: الجمهور يحب المقرونة والحقيقة صفغي.
0: اي صحيح
3: صفغي، احنا زاد في الدار هكاك نحبوا مقرونة.
0: تحبوا في الدار انتم مع كوبلويتنا، خليهم يقولوا لنا شنو نحب في الدار، شنو طيب لك وفي
1: الحقيقة نحب اللازانيا.
0: نحب اللازانيا مقرونة داخله في البات. انت صنيفة في اللازانيا وفي
2: حميتي
0: حميتك
2: حميتي اللي طيب
0: ما طيبش وفي
1: بون هي ديما
0: ترس عليها
1: ديما في كومبيتيشن ديما في كومبيتيشن سورتو في اللازانيا معناها
0: لم تغلب
1: امي غالبة
0: اي ام حتى انت واخد 10 على 10 هي قداش تعطيها
1: 9.75
2: قداش هي
0: معناها 9.75 اما 25
2: فما حاجات حميتي تعرف طيبهم فما حاجات اني ديجا حمويه يبدا يدلل عليا يقول لي وفين حبك طيب لي المرق تاع اللوش
0: باسكو
2: حاجه بالعلوش يقول لي انت طيبها سبيسياليتي نتاعك
0: باهي اوكي حتى لتو 9.25 مش برشا تقريبا توصل معنا المعدل نتاع
3: تسمى كونكورونس بيناتهم على ذاك
0: فميش راهو راجل يقول لك طيب مرتي خير من طيب امي راهو يكذب عليك
2: انت تساعدني
0: انت تساعدك
2: حطيني والله ما طيبش ولا محاله الحقيقه معناها فري دير ما نطيبش طيب مره في الويك طيب حميتي هي اللي طيب
0: ربي يفضلها ان شاء الله ربي يفضل الامهات الكل هكا اللي دلل ولادها
3: وبارمي الكونتوني اللي قدموا فقره النكت اللي بديتها من الاول في قلب ضحكه مع زوجها تعرف نقعدوا في ستاله كيما هكا هاك الواحد يعطي نكته وبعدها كبرت وليت جو لما كونتوني مزيان قدمت وحبت تطور من روحها فماش ما خير من عبد يطور من روحه ويعمل كونتوني هكا بيه سرتو تاودا
0: وتبيعها تخدم فيها مشروع ما
3: مشروع في ولا مشروع ملي كنت في قلب ضحكة على انستغرام ولا مشروع كامل فيه برشا حاجات اش رايك مروان سمعوهم نكتة من نكت فاطمة
0: يلا نسمعوا
6: مش تلقاو فيها الأربعة لعب جدد بتاعنا وإلا كان تحبوا تكتشفوا باللعبة باللعبة شنو هو فما في وسط لما فما بيان إيفيدامون فقرة النكت الله لا تقطع لنا عادة من اللي كانوا 60 نكتة وطليعة زدنا فيهم وبدلنا فيهم برشا حاجات
7: مرة بيتزا وهمبرجر يتسيبكوا عليش خاطرهم وجبات سريعة
6: نقرأ لكم نكتة جديدة
8: ليلى من صايمين جرب
6: عدي النجاح علاش الشيطان ضعيف حسب رأيكم عمر علاش
8: أنا توقعت ضعف توقعت إنه الشيطان
6: على خاطر الشيطان الرجيم
0: ليه يا ذمرة
3: ذمرة ما شاء الله وإنه كانت تحسها بسيطة لكن تصنع فيك الضحكة وبالحق
0: حاجة مستحقينها ليكوبل تلمونها الكل يأكل في بعضهم
3: سرتو احنا في مجتمعنا محتاجين نضحك ومحتاجين نتفرهدوا على رويحنا سرتو ولينا في مجتمع صعيب برشا هوا قراياها ومشاكلها وزوج معناها
0: الكونتوني فاني هكا يفرهد شوية على القلب كما يقولوها بيه نكملوا
3: نجاح الكوبل هذية خليهم في 2024 يعملوا فيديو ترويجي للسياحة التونسية بدعم من وزارة السياحة بعنوان تونس ليك منعاش كنت فرجتوا فيه نتصور اختاروهم خاطرهم فريمون كوبل ناجح ومحترم سورتو محترم ناكد عليه خاطر برشا ديز انستغراموز ولا ديز انستغرامور حاسلو محترم المحتوى نتاعو ماهوش محترم
0: ما فيش بذائه ما فيش معناها
3: محتوى عائلي بنتي
0: بالضبط هذا هو والاختيار وزاره السياحه ربما انه نروجوا للاسره التونسيه للعائله التونسيه للكوبلوات التوانسه من خلال معناها ناس بالحق تخدم
3: مؤثرين كما هذا
0: نعم نسمو
3: الحقيقه
0: ما حضرتنيش حويجة على هذا
3: ما حضرنيش حويجة لكن باش نحكيوا على كيفاش شاركوا المتابعين نتاعهم ب 10 سنين زواج فيديو نسمعوا
0: كيفكم انتم 10 سنين زواج اخترنا لكم هكاك يلا نسمعوا
9: نجيو توا للعشرة سنين عرس
10: عشرة سنين فيهم ثمانية ريقدة
9: نتصوركم عرفتوا عندكم برشا علاش اخترت الأقحوانة بالذات والحمد لله علاش خلطنا للعشرة سنين روح الدعابة متاعو هي السر
10: ملا شد عندك العشرة سنين دعابة لكلهم كوم واللي بتشوفوا اليوم كوم آخر
9: ما هوش يفدلك أنا كنت نتخيل وأنا خارجة نلقى بلاكة فيها اسمي ما راعني إلا هذا يتران لوليني ومازلت نحسب
11: يعمر راك أمور أورغانيزاسيون روب قالك ربي قالك
12: والله
11: خرجت من الأقاب رحت
12: في تيلي
10: رقدت هي 8 سنين ما رقدتش انا صيف ساعه
13: ايهام ولي 8 سنين ونص ماله الرحلة في البوس ديمت 3 سوايع ونص
10: تعديوا في رمشة عين بالنكت اللي حكيتهم لي في الكليانزاسة قرد عفص على موزة وإحنا ماشي
13: التعاون والتشارك والتحابب هما سر نجاح العشرية الأخير
10: خاصة التعاون ظهري يشهد
3: وكلامها صحيح سر العلاقات الناجحة هو تعاون وتشارك من عشنا ورايكم لزاموه
0: انتم مش رايكم موافقين ولا لا هم عاد تتعاونوا وتشارك على قاعده في البيرو في الدار فين ما انتم موجودين يعطيكم الصحه كملنا ايه هكا مع انستا
3: ايه كملنا انستا كوبلوات وحبينا من خلال لي كوبل هذوما نوصلوا مساج اللي يصير العلاقات الناجحه هو التعاون والتشارك باش ينجم ينجح اي كوبل في الدنيا تنجم تكون الصوره اللي قدموها ماهيش هيك هي الحقيقه لكن اكبر اكزامبل للمتابعين باش يتبعوهم ويرشوا فينا الطاقة الإيجابية سورتو
0: ويدخلوا برشا فلوس زيادة حتى هما يربحوا كمان معناها أكيد ما هي مشروع
3: هي ولات خدمة هي ولات خدمة مشروع تنتوني على انستغرام ولا ولا خدمة ونحب نقول متابعينا على الراديو مونستير على باجنا راديو مونستير يخليوا لنا كومنتير ويقولوا لنا شكون الكوبل الجاي اللي حبونا نحكيوا عليه
0: اوكي شكون الكوبل اللي تحبوا نحكيوا عليه الاسبوع القادم ان شاء الله مع ايرويني شكرا جزيلا كنت معنا في فقره انستا كوبل وتنورنا الاسبوع القادم ان شاء الله
3: اي
0: مرحبا بك نانسي عجرم انت اخترتها تحب تسمعها
2: اي
0: باهي شكون يعرف شكون باش نخليكم هكا على ايقاع نانسي عجرم تجاوبوا على الاسئله توفى الاغنيه منها نفك الاوراق تفهمنا يلا تو سويت نانسي عجرم

0: شكون يعرف شكون؟ لا لا لا ما تقول له حد شيء. هو يقول لك حد شيء. اعطينيهم ورقه فيها 20 سؤال وقت اللي احنا قاعدين نسمعوا فيك في بعد شويه كذا مسير في نانسي عجرم بس طبيعه باش نشوفوا شكون يعرف شكون. باقي مازالوا قاعدين يجاوبوا مساج خلينا نعطيهم فرصه يكملوا يجيبوا ما من غير فوسكوبي. راهي الكاميرا تصور فيكم. عندكم ويكاند الزوز من الناس من اهدي بوكينج 360، عندكم بوند اشا من اهدي حيز مورد وجهتكم الاولى ان شاء الله باش تكون التليفونات والتكنولوجيا في تونس تلقاهم في طريق القروين ولا تزوروهم على حيز مورد بانتين. عندكم بوند اشا من اهدي سليم فيت عنوان الرشاقه والعنايه المتقدمه بالبشره في المستير والسوسه والنتائج مضمونه بتقنيات متطوره. عندكم بوند اشا زيده هو ليها هي من اهدي سبافلو سنتر اللي تلقاو فيه الحمام سبا المساج وغيره. طبعا تلقاو لي لوغو كلها موجوده معنا في المباشر موجود في طبعا استحجاب الراكوليت الموضة. وعندكم بوند اشا من اهدي حريش العمران البوتيك ولا المكان اللي تلقاو فيه الشوكولاتة فواكه جافة دلوا العائلة بوند اشا من اهدي. وهو هذوما الباكادو كان يجاوبوا صحيح في طلعة تربح بالنسبة لليوم. كملنا تن تن تن تن تن هيد شوفوا شكون جاوب وشكون ليه. خلينا نبداو بالسؤال بالسؤال. اي خلي عندك وفاء ولا خلي ميسي شاي تفضلي. نبدا بالسؤال الاول ونشوفوا نسبة التوافق ما بيناتكم في شكون يعرف شكون.
1: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: يلا سؤال لول تي ولا قهوة؟ همي مش نجاوبت لحظة بركة. قهوة الاثنين دونك عنا نقطة نمبر وان. يلا اثنين جبل ولا بحر؟ نحكيه بتبيع على البارتنير متاعك معناها همام جاوب على وفاء وفاء جاوبت على همام متشاركين بيه بيان. بعده
2: شكون يفيق بكري؟
0: شكون يفيق بكري؟
2: وفاء
3: وفاء
0: خو مقابلك نوام همام
3: شوي
0: زوز جاوبته صحيح برشا اش معناها حتى النص
2: هبل ممكن مجي ما يخدمش راه ديما راكت.
0: شكون اكثر واحد يغير على الاخر؟
3: هي
0: همين انت
2: تغيرك
0: اختلفتوا
3: اختلفتوا
0: به دونك ثلاثه
3: يلزمني نحسك انت تغير وانت تحس
0: صحيح
2: ديما الغيره لازمه راهو هذيك هي اللي تخلي الكوب ديما محليه معناها
0: وكان ما فماش غيره شنو نعملوا ما
2: كيت ولي حيط عاديه
0: ولي غيره على حد اخر الله لا يورينا
2: ايه.
0: قولي عاد قولي لي اول مره شكون قال للاخر نحب
2: ايه؟
0: شنو جاوبت همين
3: سيد.
0: نسيت باه دونك ما فماش توافق دونك قعدوا 3 على 10. يلا اول هديه هدي لك شنو؟
2: مونغيلا.
0: مش حطيت انت
3: مونغيلا؟
0: مونغيلا اجابه صحيحه 24 حتى توا. وين كنت اول سفره عملتوها؟ همي مجاوب انت
3: دبي
0: حتى تركيا.
3: اه
0: هي حتى التوا هو اللي مطيح يا ناري
3: والله نسيت
0: به. شكون يتغشش اكثر وقت الغش؟ بليتو شنو يعمل وقت اللي يتغشش؟ هي شنو تعمل همام كي تتغش؟ تسكت وانتي
2: يخرج
0: ما شاء الله حاجه هيلي هذيك
2: هو القدر هذيك اهم حاجه في الكوبل كي ماذا بينا كي نتعاركوا يا نسكتوا والتبرد وجهك تبرد
0: تسكت تسكت بالحق
2: اي نسكت
0: اي عكس المراه التونسيه
2: تطيح القدر مش به الحقيقه معناها
0: تخي بيان حتى التوا متوافقين. يلا بعدها اكثر حاجه تفرحوا شنو قلت انت وفاء؟
2: ولادنا.
0: وانت
3: دقيقة ما فهمش سؤالي ما حطيت وردة خاطر هي دي ما تحب
0: أوكي موافقة أنت ولا باش نحطوها متوافقين؟
2: أي
0: أي موافقة معناها
2: حتى الورد يعرفني ديما يحب الورد ساعات نقلق نمشي نشري روحي ورد
0: وتشري تدلل روحك بي. أول حاجة يعملها البارتنير نتاعك كيف يربح مليون؟ همام
3: ما جاوبتش الحقيقة
2: وفي شو تشري ذهب؟
0: تحب الذهب؟ الذهب طاح على يمات هذه رسالة راهو اهدي لي حويجة بي. دونك حتى التوا 5 على 20 شكون ينسى المناسبات أكثر؟ هو مستعرف
2: همين
0: بي. شكون يقول أكثر للآخر سامحني؟
2: زوز الحقيقة
0: زوز تقولوا لبعضكم وانت همين
3: حطيت هي الحقيقة
0: حطيت هي
2: حطيت وفي أنتر بارونتيز زوز
0: زوز بي تخي بيان. شكون ياخذ تليفون أكثر؟
2: وفي
0: عليه
2: برشا تشوف التليفون
0: انت تشوف التليفون
2: في الخدمة اني اكثر نجيب على الكليون.
0: قديش صبات هذا البسع؟
3: 40 45
2: همي
0: باهي معناها صحاح اجابات صحيحه باهي تخي بيان. البارفان المفضل عندها؟ نسيها
3: تنفرد
0: باهي
2: همام حطيت له انتنسو
0: صحيحه باهي توافق. شكون الفريق اللي يشجعوا؟
2: همام مستير بيان سور
0: وانت
2: اني
0: هي تحب التوا متفاهمين معناها
2: اموركم
0: واضحه ماكمش متغشين
3: مرحبوا مستير الحقيقه
0: اكحه وصحيت العائله مفضلها المغني لطفي ما كيشجع ياه. شكون الفريق اللي تشجعوا؟
3: الليتوال.
0: لا دخلتني بقى المغني فوالا. شكون المغني اللي تحبوه؟ هي
3: والله برشا تسمع الحقيقه
2: كل نسمعها ما عنديش حاجه
3: فماش حاجه هكا سبيسيفيك
2: كيف نسمع كل شيء.
0: اللي بعده اكثر اكله يحبها جاوبنا عليها لازانيا ايجي بصحه. وهي شنو اكثر اكله تحب؟
3: هي تحب
0: كتبتها ولا اسا يا مرتا؟
3: لا مازال ما كتبتش ما خلطتش الحقيقه
0: باش نحطوا توافقتوا ولا ما توافقتوش عاد
3: ابارتير من
0: ما كملتش باهي يعطيك الصحه باهي شفافيه. شنو اخر قبل سؤال قبل الاخر شكون
2: اكثر حاجه تخاف منها؟
0: اي جاوب
2: الموت هذيك الخوف.
0: ربي يلطف علينا وربي بعدهم على بعد وعليكم بتبيعه ويقربكم من بعضكم. قل لي جاوب شنو جاوبت؟
3: الفقدان.
0: اكثر والا شكون الحيوان اللي كان شريكك يكون حيوان شنو يكون؟ قطوس. انت شنو تجاوب؟
3: قطوس.
0: بارك الله مشتوفه بعركه لحكي.
2: وانت كي قلت قطوس مش حاجه اخرى
3: ايوا باش نجاوب في بلاستيك صيد.
0: ربي يفضلكم بعضكم نسبه التوافق باهيه. خفتوا المعدل ولله الحمد. دونك تقريبا 12 على 20 فما توافق فما اجابات ما جاوبتوش عليها. ربي يفضلكم لبعضكم. خليكم معنا في الاستماع والمتابعه لبرنامج ادم وحوا حتى تو شنو الجو
2: محلي
0: 10 ل 10 نسمع مزيكا حب كذا من الساهر.
2: اي
0: شكون اللي يحبوا اكثر؟
2: غنية همام زيدا هو بعفين شاهد برما دهوشا.
0: ها حبيبي الغنية هذية تعبر برشا على الحب والمحبة. خليكم معنا في إدم وحواح.

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية، ودعت إلى المشاركة يوم الاثنين في تجمع احتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة. تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مشروع نموذجي بمنطقة الذراع بن جودر بمعتمدية الفحص، ومواصلة أشغال تهيئة التجمع السكاني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها تقليص أجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. قررت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي ومصعب الغربي الناشط في الحركة. ختاما وفي أخبار العالم، احتشد المشيعون اليوم في مجمع صلاة ضخم بطهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، التي تستمر أسبوعا بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة القرآن. نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدل متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال وشوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لانه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونة غير طبيعية وقدرة على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء، هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي. وبفضل أهدافه الحاسمة ومردوده الرائع على أرضية الملعب في أول موسم ليه، يسجل 33 هدف في 26 مباراة، كان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم. نلقاوه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974. وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته نسى هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
4: 99.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: تباعا تباعا وصلت لين اختيار وفاه هذيا زيدا تحبها الاغنيه هذيا هكا اللي اخترته الكل عديته لك يا لالا شنو رايك دللتك ولا ليه
1: والله يعطيك الصحه محليها والامبيونس محليها زيدا
0: ان شاء الله تكملوا معنا انتم تسمعوا في اذا محاول برنامج جديد في البرمجه الصيفيه مرحبا بالناس الكل اهلا وسهلا بكم معايا انا مروه الزيدي تحياتي كيب الكل هلي تامن لكم البث المباشر ومرحبا بكم تتابعونا على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف باش تشوفوا اجواءنا لهنا وباش تسمعوا بطبيعه تفاصيل قصه الحب والحكايه اللي جمعت كوبل مزيان برشا بحذنا اليوم همام ووفاء اللي باش يكونوا معنا وموجودين بحذنا باش نحكيوا في برشا تفاصيل اخرى وباش يتسابقوا بعد شويه مع مسابقه اسمها طلع تربح ويربحوا معنا لي كادو نتاعنا خليكم معنا في الاستماع والمتابعه باش نمشيو للمستشار الاسري حسونه جدار اليوم باش نسالوه على اسرار الحياه الزوجيه السعيده حسب رايكم شنو باش يقول كي نقولك في كلمه شنو تقول همام المستشار باش يجاوبه بعد شويه امانتي اسرار خلي الكوبل في علاقه ناجحه
2: احترام
0: احترام
1: ثقه
0: الثقه انا نقول الصدق زيد مش نزيد على كلامكم الصدق خاطر كي تبدا حاجه صادقه وخارجه من القلب اكيد في الاخر تنجح وتوصل لانه تبدا حاجه مبنيه على الكذب ولا على المسكوات ولا على الافلام راهي ما تنجحش اسال المستشار فقرتنا اللي باش تكون حاضر معكم توت سويت مع الكوتش حسونه جدار المستشار الاسري اللي امن لكم الفقره هذه كل نهار سبت في ادم وحواء
3: اسأل المستشار
4: كي نحكيه على التواصل الناجح ما بين الأزواج نحن نحكيه على أهم عنصر في العلاقة الزوجية علميا الخلافات الزوجية ما هيش المشكل ما بين الأزواج وإنما المشكل هو طريقة التواصل أثناء الخلاف كل ما نلقاو زوجين متفاهمين متعاشرين يحبوا بعضهم المودة والرحمة ما بيناتهم نلقاوهم يعرفوا يتواصلوا مليح هذاك علاش فما قواعد لضمان تواصل إيجابي وسليم ما بين الأزواج باش نعطيكم خمسة قواعد باختصار نجم نطبقوها مع شريك حياتنا أول حاجة اسمع لتفهم نحن في الكثير من الأحيان مانيش نسمعوا باش نفهموا لا نسمعوا باش نجاوبوا نسمعوا باش نسكتوا الآخر نسمعوا باش نفحموا الآخر بالإجابة والرد الكاسح لا جرب مع شريكة حياتك أو أنت مع شريك حياتك أنك تفهم وجهة النظر يعني كي تقعد مع شريك حياتك حاول تقتنع وتقنع نفسك أنك باش تخرج بحاجة جديدة دونك يلزمني نفهم وجهة النظر مش نجاوب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عبر عن مشاعرك بدل الاتهام ديما نلقاو من بين المشاكل الزوجية أنه المرأة مثلا تبدأ تحكي مع رجلها وتقول لي متقيقتين الوالة يعلى الصوت وتولي مشكلة نقولها كيفاش بديت الحوار تقول لي أنا وحدي في الدار دونك يجي الرجل تقول له أنت أناني مش لهيبية كي أنت تقول له أنت أناني مش لهيبية أنت هنا حطيته في موقع الاتهام أنت حكمت عليه اللي هو أناني أوتوماتيكمو أي إنسان بش يبدأ يدافع على نفسه فنقولها نعوض في عوض أنت أناني مش لهيبية أنا نحب نقعد معك أكثر وقت ونفرح كي تدخل بكري للدار وأنت وجودك في الدار مزيان شعملنا لهنا في عوض الاتهام عبرنا عن مشاعرنا هذه نصيحة للراجل المرأة بدل الاتهام عبر عن مشاعرك النقطة الثالثة اختار الوقت المناسب الحوار جميل ولكن كيف يكون في الوقت المناسب الراجل تعب بطبيعة مش يقبل الحوار دون ما تخل من الدار مش يقبل الحوار الزوجة كيف كي تكون في فترة الدورة الشهرية متاحة أو تكون في فترة اللي هي مضغوطة نفسيا أو تعبة وانت كراجل تحب تقنعها وتحب تفهمها كيف بشكون هي على أصحابها فمهم جدا إذا عندنا موضوع مهم نختاروا الوقت المناسب ونقولها عزيزتي أنا عندي موضوع مهم أنا متقلق من حاجة وقتاش ترى الوقت المناسب إن نقعدوا نحكيه نختاروا وقت يناسبني ويناسبها يكون في الدار يكون البرة يكون مش مع قدام الصغار دو بريفيرونس ونقعدوا نحكيه

0: اختيار الوقت مهم جدا جدا. رابع نقطة، افهم لغة شريكك. طبعا كلنا نحكيه بنفس اللغة وبنفس اللهجة تقريبا، ولكن كل واحد يحب طريقة تواصل معينة. مهم جدا أني نفهم الطريقة اللي يحبها زوجي. فما أزواج مثلا ما يحبوش مثلا أنك تحاسبه، فما زوج مثلا ما يحبش أنك أنت تبدأ تسائل فيه، أو فما زوجة مثلا ما يحبش، زوجة ما تحبش أنك تنتقدها. فحاول تفهم الأسلوب اللي يتناسب مع شريك حياتك. خامس نقطة مهمة لنضمن تواصل ناجح بين الأزواج، اجعل الحوار عادة وليس إسعاف. نحن عادة ما نقعد نحكيه كان كي تاكل بعضها، كان كي فما مشكل. لا، ديما ننصح الأزواج أنا كمستشار أنه التواصل لازم يكون عادة يومية، يعني عندنا أقل شيء 30 دقيقة إلى 45 دقيقة حوار مع زوجتي أو مع زوجي. نقعدوا نشوف الوقت المناسب، أما قبل النوم أو الصبح بكري أو العشية أو وقت الفطور أو على طاولة العشاء، لازم نخلق وقت بحيث أن الحوار يكون عادة مش وقت المشكل نحكيه.
1: اسأل المستشار.
2: شنو رأيكم في اللي قالوا المستشار؟ حكاية على التفاهم، حكاية على المودة، يظل لي خلطة سحرية هي باش تكون فما علاقة هكا ناجحة هكا ولا وفي.
3: لازم تفاهم أول حاجة، الصدق كما قلنا، والاحترام أهم حاجة. هي
2: يجيكم هكا ناس تقولكم بربي حكي لي كيفاش العرس كيفاش كذا، انصحني، ياخذوا مرايكم معناها ولا لا؟
3: ياخذوا مرايكم سورتو كي تخدموا زوز مع بعضكم. اسكو ما تفدوش مع بعضكم وجوه في وجوه بعضكم؟ مي بون، ساعات نقعدوا وين وهمام أربع سوايع مقابلين بعضنا، أوكي البيب،
2: أما مش مركزين مع بعضكم.
3: وي ميم با نحكيو، معناها ننساو روحنا اللي احنا لهين مع بعضنا مرا وراجل، ننساوها.
2: وقتها زميل وزميلة،
4: زميل وزميل.
2: أي وقتها زميلتك في العمل ولا في المشروع. بالتوفيق لكم، خليكم معنا في الاستماع. نذكركم انكم تلعبوا معنا اليوم وتربحوا زيدة، ما تروحوش كين فرحانين ان شاء الله باش تربحوا معنا مجموعة من الجوائز نسمعوا مع بعضنا.
5: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. بونداشا من إهداء حزم وورد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس، واللي تلقاوهم في طريق القروان وإلا تزوروهم على hizmworld.com. بونداشا من إهداء سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المستير وسوسة، نتائج مضمونة بتقنية متطورة. بونداشا من إهداء سبافلو سنتر دو بوتي 100% فام، حمام مساج سبا كوافير استيتيك واكواجي في استحجابر وراكوليت الموضة. بونداشا من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: بيتهم حكاية مع آية.
1: يا غرسلة مرحبا، أهلا وسهلا بيك، منورتنا في بيناتهم حكاية مع آية اللي معش حكاية الآيات في برنامجي بزهر الحكاية جيت. مرحبا أيوتا.
2: مرحبا، مرحبا بيك مروة، مرحبا بضيوفنا ومرحبا بكافة المستمعين وين ما كانوا يتبعوا فينا.
1: يعيشك. بيناتهم حكاية مع آية هو حكاية الكوبل اللي معنا احنا، صحيح موجودة على أرض الواقع، فما حكايات أخرى نستلهموها زادة من التاريخ، واليوم وفي كل حسن إن شاء الله باش نحكيو حكاية كوبل معك أنت أيوتا، الكلمة ليك.
2: شكرا. كما قالت مروة، كل مرة باش نتناولوا حكاية في العالم، حكاية حقيقية صارت بين زوز أزواج، باش ناخذوا العبرة من الحكاية هذية، وين وفات قصة حبهم، الحب اللي كان مش كان كلمة تتقال، هو إحساس يعيش ويبدل نظرتنا للدنيا الكل، بين الفرحة والقرب والغياب، الحب هو اللي يخلي كل لحظة عندها معنى خاص. واليوم في فقرتنا باش نحكي على الحب كيما هو. حبيت نسألكم قبل، شنو السر اللي يخلي قصة حب تبقى عايشة في ذاكرة الناس عشرات السنين؟ هل هو الحب انجاح، وإلا خاطر القدر قرر يختبرها بكل الطرق الممكنة؟ في قلب جامعة كامبريدج في إنجلترا، وين العلم يكتب تاريخه كل يوم، يظهر اسم ستيفن، واحد من أعظم العقول اللي فهمونا كيفاش يخدم الكون من الثقوب السوداء لأسرار الزمن. أما الحكاية اللي برشا ناس ما يعرفوهاش بدأت خارج قاعات المحاضرات، وقت اللي تقابل مع طالبة اسمها جين اللي كانت تقرأ الأدب واللغات في لندن، وما كانتش تتصور إنه اللقاء هذا باش يبدل حياتها للأبد. من أول تعارف بينهم ولا فما إحساس مختلف، هو شاب عاشق للفيزياء ويحلم يفهم أسرار الكون، وهي إنسانة هادئة تمن بقوة الكلمة والإحساس قبل كل شيء. لكن بعد أشهر قليلة فقط من بداية العلاقة، جاي الخبر اللي قلب كل شيء. الطب شخصوا حالة ستيفن بمرض عصبي خطير، وقالوا له المرض باش يتطور تدريجيا ويمكن ما يعيشش كان لسنوات قليلة. أما زعمة جين شنو باش تعمل لنا؟ أي إنسانة أخرى كانت تنجم تخاف وتبعد، أما هي اختارت العكس وقالت باش نبقى معاه مهما يصير. وهيك اللي صار، وعرسوا عام 1965. حتى شهر العسل متاعهم ما كانش كيما الناس الكل، خاطر عداو جزء منه في مؤتمر للفيزياء، وكيما قلنا العلم كان حاضر معاهم في كل تفاصيل حياتهم. مع مرور السنين المرض بدا يسيطر على بدن ستيفن أكثر وأكثر، لكن الغريب أنه عقله كان يعمل عكس هيك، كل ما بدنه كان ينهار الفكر كان يطلع أكثر وأكثر، يحلق أبعد ويغوص في أسرار الكون كأنه ما يعرفش حدود. في المقابل جين في وسط هذا الكل كانت تعيش حياة صعيبة، ما كانتش مجرد زوجة، كانت السند الكل، تربي في ثلاثة صغار، تتلهي بالدار، تعاون ستيفن في كل تفاصيل يومه من لبسة للحركة للتنقل. ومع الوقت ولا الاعتماد عليها شبه كلي، خاطرها وحدها اللي قبلت تتحمل لحمل هذا الكل. ورغم الضغط هذا كانت تقرأ وتخدم زيادة على مستقبلها، وبعد أكثر من 10 سنين صبر ومجهود نجحت وتحصلت على الدكتوراه. أما كالعادة الحياة ما ترحمش، كل ما يزيد المرض قوة كل ما ستيفن يغرق أكثر وأكثر في عالم الفيزياء متاعه، حتى وليت جين تحس روحها عايشة في حاجات أكبر منها. وفي لحظة صدق قالت الجملة اللي تلخص كل شيء، زواجنا ما كانش بين 2، كان بين 4، أنا وستيفن والمرض والفيزياء. ومع مرور الوقت التعب تراكم والمسارات تفرقت، وكل واحد بدأ يعيش طريق مختلف، وفي الأخر بالطلاق، وفي الزواج بالطلاق سنة 1995. أما الحاجة الباهية في وسط هذا الكل، النهاية ما كانتش قطيعة ولا كره، بالعكس بقى بينيتهم احترام كبير وامتنان، خاطر كل واحد فيهم يعرف أنه الآخر ما كانش مجرد شريك حياة، كان جزء من قصة صنعت إنسان استثنائي وخليت أثر يوصل للعالم كامل. العبرة من قصتنا لليوم، الحب وحده ينجم يبدأ حكاية، أما باش يخليها تكمل لازم صبر وتوازن وتضحية. وقصة ستيفن وجين تعلمنا اللي فما قصص حب ما توفيش كما احنا نحلموا بها ولا كما تخيلناها، لكنها تبقى عظيمة خاطرها غيرت حياة أصحابها وخليت أثر في العالم.
1: شكرا جزيلا يا إيه، يعطيك الصحة. وبالحق القصة اليوم اللي اخترناها لكم ممكن نهايتها ما كانتش سعيدة كما ناس تتوقع ولا ناس تحب، أما وقت اللي يختل التوازن في العلاقة، وقت اللي واحد يغلب حاجة على حاجة، وقت اللي رغم اللي فما مرض وكذا ومع ذلك هو تسيطر عليه الخدمة ومحبة ولا الهوس بالمجال اللي هو فيه، أكيد بشي قصر. من عشت تعليقاتكم في كلمة مهمة.
3: والله ساعة نشكرك على القصة والطريقة الإلقاء على خاطر دخلتنا فيها الحكاية معاك.
1: عشناها أي.
3: عشناها. دونك أي الحقيقة كما قلت أنت مروة، هو ديما الحب أوكي نجم يبدأ علاقة، ما راهو الحب وحده من بعد ما نجمش معناتها يكون هو بركة موجود معناها.
1: كان نتغلب حاجة كما هكا.
3: بوكو فاكتور يزمهم يدخلوا معاه اللي بشي يكملوا بالعلاقة سينو.
1: وفي.
4: التضحية هي لازمة، معناها الحب وحده ما يكفيش باش تنجح العلاقة بين زوز أزواج. لازم تضحي والعشرة، خاطر هو الحب أوكي ملول يبدأ بحب وباش تولي عشرة، باش تولي تضحية، معناها باش تضحي كي تصير حاجة، باش تضحي باش تكمل تعيش. ولازم تصلح، معناها القصة ياسر مؤثرة هي وحطت كم
1: ما عجبتكش النهايه، متغشك.
4: ما عجبتنيش النهايه خاطر هي كان ضحات من الاول، معناها هي الصعيب هي عديته.
1: اي
4: دونك ما فهمتش
1: تليق، ما كملتش، كانت لازم تكمل. اي ظروف تحكم، هذا هو. احنا لما حالا نوصلوا في رساله ايجابيه ما نحبوش نوصلوا الرسائل السلبيه، ورا افكارنا مش كيف افكارهم، ما عندهمش هما الحمال اللي تقولهم ولا اللوم اللي تقولهم هذيك مغرتك شهزت، واصبر على واصبر على اللي عندك وعلى اللي عطاك ربي هكا، ولا ما عندهمش هادي نهار اللي خموا باش يفسخوا هكا الكونتراد مغياج يفسخوا. شكرا ايوتا، يعطيك صحه، نورتنا. اش قولكم بدلوا جو بشويه موسيقى، ثلاثه دقات يدقوا من قلبك مع الغنية هذية لشكونا يسمي لي ثلاثة ورد بالك عاد بشكونش تبدأ بالترتيب.
3: وفاية وجاد وجوليا
1: شورة هذاك الترتيب تتغزر
4: ما صورتوش.
1: شكون صورت قولي شنو تقول؟
4: صورت باش يقول أم أبوه ومرتو مرتو وصغاره
1: باش يجمعهم.
4: لا أم أبوه مع بعضهم هذيك واحدة.
1: هي تحب تبدل القوانين، أعطينا أنت تراح ورينا.
4: إني عائلتي الكبيرة، عائلتي المصغرة وصحابي.
1: بيه دبلوماسية.
4: ليه هي راه في رولاسيون، إني الدبلوماسية أكثر.
1: ثلاثة دقائق نسمعوها وراجعين باش نلعبوا مع بعضنا في الجو نتاع اليوم. إيش قولك؟ سي بون، ربحت حميتها وعائلتها الصغيرة والكبيرة. يلا نستمتع مع بعضنا.

0: يلا خلينا نشوفوا امور ثقافه اش عامله معاكم الاثنين. شكون فيكم شي ربح الاخر اليوم في الباك دوم تاع برنامجنا بالنسبه لليوم؟ انت قلت لي معامله على الهمام وهمام عامله عليك انت ولعمله على ربي. كي نقول لك نقطه القوه نتاعك شنو هي في الاسئله الثقافيه لا في العموم يعني
1: بوليفالونس مش ما عنديش ان دومين
0: مع كوره
1: شويه
2: كل شيء هنا
1: شوية شوية شوية
2: ما شاء الله.
0: وانت وفاك
2: اني الحقيقه معامله على هذا
0: باهي. باش ناخذ شويه جوله بين الامثله الشعبيه بين التاريخ بين الكوجينا. هما خمسه اسئله راهو الحكايه
2: الكل كوجينا عندي مثال
0: كوجينا عندك اوكي باش تبعوا معايا. عندكم 30 سكوند باش تجاوبوا على كل سؤال خاطر عندكم 5 كادو دونك 5 كيستيون على كل خمسه هذوكم تربحوهم ان شاء الله وتروحوا بهم تفرحوا بهم الصغيرات وتفرحوا بهم الكوبل نتاعكم. نبداو في فقره لا تربح. حاضرين يلا نبدأ وفي سؤالنا الأول 30 سيكوند على الإجابة على سؤال هذا. روميو جولييت هي مسرحية تراجيدية شهيرة كتبت في أواخر القرن السادس عشر من أشهر قصص الحب في العالم. شكون ينكر هذا؟ شكون كتبها يا جماعة؟ تحبوا احتمالات نعطيكم؟
2: احتمالات
0: أول حاجة فوكو شكسبير وإلا فيكتور هيغو. ميشيل فوكو ويليام شكسبير وإلا فيكتور هيغو.
1: ويليام شكسبير.
0: ويليام شكسبير ثابتين
2: اي
0: والاجابه صحيحه. هذا الصعيب وتعديني. نمر للسؤال الثاني. نحيي ياسمين اللي قاعده توريكم في الصوره. هذا السؤال الثاني شنو نطيبوا بالمكونات هذه يا وفاء؟ 30 سيكوندا ركز وفاء. عندك الدقله مسفوف ليه مش مسفوف شنو مكتوب غادي
2: بفريوا مكسرات سكر فستق
0: شو طيب بينهم هذا
2: نورمالمون مسفوف
0: مسفوفه زيد ثبت زيد عاونها يا همام
2: كنت في جوي زيد تونا
0: زبيب بفريوا دقله تن ترن اجابه قبل ما في الوقت اجابه
2: مسفوف
0: شككني. ليه تقي عاوني عاوني في جوابته وتبلغني إجابة صحيحة يعطيك صحة حتى لدوا زوج إجابات صحيح. نمشو للسؤال الثالث. المثل قدامكم لا يفوح بخور بلا جمر ولا ينبت زرع بلا مطر ولا تدوم محبة بلا
1: قدر
0: بلا
2: إيه
0: شنية
2: قدر
0: ثلاث احتمالات فما قدر شر سر
2: قدر
0: وي إجابة صحيحة برافو باش تصفيق اليوم نصعبوها شويه اما ميسالش نعرفكم قدها كما يقولوها. الصوره الاخيره اللي باش تشوفوها توا قبل ما نمشيو لسؤال الامثله الشعبيه ترثبتوا بالباهي شكون بيضم الزوس شكون يطلع لنا شكون اللي قدمنا صوره ماري كوري وبيير كوري الزوجين اللي تحصلوا العقبه لكم ان شاء الله على جائزه نوبل للفيزياء. اول كوبل اللي يتحصل على معناها الاثنين مع بعضهم الكوبل هذيا اللي خدموا الفيزياء وتحصلوا على جائزه نوبل الاولى معناها اللي ياخذها زوج مناصفة وهو شد صحيح بلوتو هي شدت صحيح باش تاخوها هي ورجلها لانهم الاثنين عملوا مجهود كبير فيها. كان ذلك عام قداش عطينا توب كرونو 1903 1925 1943 السؤال الصعيب شويه اما ميسالش تو نحاول نعاونكم هسه اولى 3 25 43 يغزروا للتصويره ولا لا نعطيكم شيء تصويره معناها
1: لا لا خاطر نعرف هالحكايه
0: يلا
1: اي خاطر هي هو كان اون برينسيپ سي تان فيزيسيان وهي كانت هي اللي مغرومه بالشيمي
0: دونك
2: قلت لك همين الثقافه
0: اي عام
1: في بالي من 1903
0: 1903 والاجابه صحيحه. يعطيكم الصحه لا يتعمل عليه فضلك يتعمل عليه وشفت عاونكم راني اشكروني معني قلت لكم اول جائزه
2: نقدر
0: ليه هو قاعد مركز مع التصوير يغزر الماري كوري. يلا خلينا نختموا مع اخر سؤال مش تشوفوا غادي نعطيكم الامثال لهنا قلتوا لي تحبوا مغرومين بالامثال باش نعطيكم مجموعه من الامثال تكملوهم كين كملتوهم نروحوا بالكادوات شنو رايكم؟
1: اوكي
0: توت سويت يلا كالعادة لطفي نحطوا لهم الكرونو لانه ما نحبوش نفوتوا الوقت نتاعنا. الزيتونه تجيب الزيت وبنت الاصل اش تعمل؟ الزيتونه تجيب الزيت وبنت الاصل
1: تجيب حاجه معناها
0: تعمر شنو
1: تعمر البيت
0: صحيت برافو اجابه صحيحه. لا يعجبك راجل بحبوح ولا يعجبك الباسو ولا يعجبك حيط منقوش حتى تشوف
1: ساسو
2: سي دي. اي
0: جابه صحيح ما شاء الله. متابعين الساس انتم والحيوط. يلا السؤال اللي بعده او المثل اللي بعده. فما ناس كي ذهب مع الوقت تزيد تتحب، وفما ناس كي حديد مع الوقت تولي
3: زديد.
0: برافو كملنا كملنا، مبروك عليكم. يعطيكم الصحة، وحتى إجابة ما هي غلطة تستحقوها بجدار الجائزة. مبروك عليكم. بعد شوية نذكركم بالباكادو متاعنا بالنسبة لليوم. فرحانين برشا إنكم كنتوا بحذنا ومازلتوا باش تقعدوا بحذنا. ما باش نرجع للأمثلة الشعبية هذية، تؤمن بهم أنت همام تو هك مغروم بهم. الزيتونة تجيب الزيت وبنت الأصل تعمر البيت. نقولوا احنا في أمثلتنا الشعبية كب تنجع على فمها تطلع البنية لما، ونركزوا برش على المرأة اللي تعمر البيت. المرأة نحبوا هاسا نيفة طيب، ماذا بيهم كل شيء هم راهو برنجين خلطة سحرية في المرأة الكل. أنت تؤمن بالحاجة هذه؟ خممت قبل ما تعرس أنك تلوج على طفلة بالحق فيها المواصفات هذه؟
1: بيان سور، انت من الاول كي تبدا تخمم تخمم في لو باك، معناها كيما نقول
0: باك باك كادو باك مارياج باك
2: فاتشال باك.
1: كان جاي هكا باك مع بعض وفيها كان جاي نقص تولي تشوف
2: تكمل بالوقت، تكمل حتى كان فما نقص
1: تكمل بالوقت. بالعائله تكمل بصغار تكمل
2: بالاكسبيريونس زيد.
0: شنو الحاجه اللي تراها باش نسولهو باش نرجع لك همام تراها اللي بالنسبه لك انت خط احمر لا ما نحبهاش، معناها في المراه اللي باش نعرس به قول انا الباك هذية معناها كين ما فيهش الشرط هذا انا من ما نكملش. سؤال محرج.
1: الحقيقة نحب المرأة اللي قريبة اللي قريبة لربي
0: اللي قريبة لربي. اي ما استنيت تقول حاجة اخرى
2: في بالي القدر القدر نعرفه همين بخط احمر عنده القدر.
0: اها بالنسبة لك انت في الراجل اذا كان الحاجة هذيك مش متوفرة فيه تقول انا مستحيل يكون شريك حياتي ولا يكون راجلي.
2: الدين
0: الدين
2: هو قال
0: الدين أي خطر ركيزة أساسية في حياتنا اللي باش نبني بها مستقبل
2: كل شيء الوقت يتصلح ويتبدل
1: الناس اللي تفرج لولوك معناتها يعطي حاجة أخرى معناتها في ماشي فولي بار اكزومبل
0: راهو عمر ما كانت المظاهر المظاهر خداعة. هي المثل الثاني علاش رجعت الأمثلة الشعبية خاطر بالحق نستلموا خاطر كل ناس بكري كلامهم حكم. لا يعجبك راجل بحبوح ولا يعجبك البيس وانت حكيت على لوك لابسه زعاد بمحلي يقتل مزيان جوس ولا هي كيف كيف تقتل خارجه لابسه مزينه برشا وتلقاها بحبوحه ولا تلقاها بحبوح يتكلمك لكن لا يعجبك حيت منقوش حتى تشوف سيس. وهنا نرجع في الامثال الشعبيه اللي كانوا ياسر يركزوا على السيس على العائله على احنا اليوم نحب نوصلوا رساله انه العائله بالحق ما تكون قويه الا ما يكون فيها سيس صحيح. سيس تبني بالام وبالبوره وما يتبنيش معناها هكاك من فراغ هكا ولا
2: ما يتبنيش واحد برك زاد يبني زوز يبني
0: كيفاش
2: معناها ما تنجمش تكون الراجل وحده يبني والمرأة لي ولا العكس المرأة تضحي وتبني وكل شيء والرجل يهد. دونك زوز زوز اللي هن يبنيو باش يوصلوا عائلة مزيانة وباش يربيوا الصغار تربية أحسن تربية وهم يعيشوا العيشة اللي يتمنوها واللي يحلموا بها.
1: والساس الحقيقة ما يبداش كان من العائلة المصغرة، يبدأ من جدود وجدود جدود وجدود
2: من الأصل.
0: أي يقولك الأصل هو اللي
2: يرجع لي
0: أصل أصل يرجع لي حتى كي يغلط يقولك ليه والله أصل يرجع لي ما معناها صلحت ولا كذا. نختم مع المثل هذي فما ناس كي ذهب مع الوقت تزيد تتحب وفما ناس كي الحديد مع الوقت تولي زديد. معناها أنت بالعشرة وبالوقت بتتر هذاك اللي وصل ستيفن ولا شكونه لي للطلاق. دونك كيف كيف نفس الفكرة نتصور هنا أنه الأصل هو الكل وأنه ساعات اللي ماسك اللي يتحطوا قبل مثلا ما تحبش يذهب تقولك ليه نحب فضة راني أنا ما بعد العرس وين صيغة الديامونت وكذا. معناها اللي حطيناه الكل في السيس الرئيسي الأساسي اللي باش ندوي به يتخلخل بعدها يتزعزع لأنه ما فماش ثقة. هذه الأمثلة الشعبية بالنسبة اليوم. حتى الآخر عجبني لا يفوح بخور بلا جمر ولا ينبت زرعة بلا مطر ولا دوم محبة بلا قدر. المحبة والحب الحقيقي اللي باش نسمعوه توا بصوت محمد فؤاد بازو وأساسه هو القدر. بعد شوية نختموا مع مجموعة من الرسائل الإيجابية خليكم معنا.

0: المحبة الحقيقية الحقيقة هي اللي تتبنى بالعشرة. نقول لك إن شاء الله يا ربي دوم عشرة الكوب اللي بحثينا والناس اللي تحب تشارك معنا وتجي بحثينا زيدا مرحبا بيها. أهلا وسهلا بالناس الكل. احنا هكا قريب نوصلوا لختام المشوار ومن بكري يقولوا لي رنا ما عدنيش ديديكاس, رنا ما حينيش ماما, انتو تتغشش علي شكون. أنا خليتها للأخر, خليت نختموا بالرسائل المزيانة بالرسائل الحلوة. ثم قلتوا جملة وقعدتوا تعودوا فيها برشا مرات وأنا شخصيا ندعمها برشا. قد ما تكون العائلة اللي وراك الأم البو حاضرين في حياتك, قد ما يعاونوك يدزوك القدام, قد ما حتى كان انت تغششت عليها تقولك مرتك راهي مفهمش كيف هذيك, هو كيف كيف كان تقول براج لي عمل لي وكذا تقولك ليه والله تهنى هذيك مفهمش كيف وباش تكمل معها انت حياتك. فهك الخفايا والكواليس متاع الحياة اللي برشا ناس ما يعرفوهاش ولا برشا ناس ما عاشوهاش خاطر بعد على والديهم, خاطر ما نجمش مثلا فما شكون فقد والديه ولا غيره, انتم عايشين النعمة هذية فربي يديمها عليكم ان شاء الله. مش خليكم تسمعوا وبعدها انتم تتكلموا. نبدأو يلا, هذه مساج أول جينا للبرنامج.
1: Vous avez reçu un message.
2: يا وفاء صباح الخير, أنا فرحانة بك برشا بنجاحاتك وزيد نقول لك واصل ونتمنى لك أكثر من الكيكة وربي معاك وزيدك صحة وقوة وهنا بإذن الله. ربي معك عش بنتي.
0: قالت لي باش تتغشش عليا ماما, تو ما قلت شيء على ماما. يا اخي هي قالت لك ربي يفضلها لك.
3: ايمو ما لقيت ما نقول لك, ربي يفضلها وربي يفضلها هي وبابا.
0: ما قالتش برشا كلام هي, ما اللي قالته اكيد في برشا كلام اخر مخبي.
3: برشا كلام مخبي. امي هي وبابا تجراسي وربي يفضلهم, تعبوا علينا وقراونا وإن شاء الله ديما في صحة جيدة يا ربي.
0: إن شاء الله يا ربي فضل هيلك ويفضل الأمهات الكل. ناخذ مساجنا الثاني, ظلي لي كذا همي ما عارش شوفوها ما عارش مش متأكدة. يلا نسمع.
1: Vous avez reçu un message.
4: أهلا همام, أهلا وفاء, هذه مفاجأة من عند بيتو. تذكر همام قال لي نهار نحب توا باش نحل بيرو وحدي, قلت له فونس الفونس سبق ساخ اليمين وقول بسم الله. قلت ربي لاباس, الرزق عند ربي والحمد لله والحمد لله اللي الاسم متاعكم بدا يعطي فيه ثماره في العمل اللي قاعدين تعملوا فيه والنجاحات ما شاء الله عليكم. أفتخر بكم وأفتخر بأحفادي جاد وجوليا, ما شاء الله عليهم وإن شاء الله تشوفوهم نهار في العلالي وخير منكم كما أي والدين يحبوا ديما يشوفوا أولادهم خير منهم. واللي نتمناه واللي نطلبه من ربي أن يطول في عشرتكم ويطول في عمركم, ونوصيكم كان تردوا بالكم على أرواحكم ونحبكم ديما عند كلمتكم والقلب الصافي. فوالا, هذا هو اللي حبيت أنا نقول لكم, وربي يفرحكم بكل أحفادكم. عايشكم, باي باي, تشاو تشاو.

0: مش باش نتكلم، خليك تتكلم انت يا همام تفضل.
1: مرسي مروة، الحقيقة سوسون دو ميساج اللي يمسونا بالحق، خاطر كيما قلت احنا ما غير العائلة متاعنا راهو ما نجموش كونوا بحثيك.
0: بايخا نبدلوا شوية الجو، يلا هذية يدخلكم شوية فرحة، يزي من دموع، يلا نسمع.
2: Vous avez reçu un message.
0: Message.
3: سلامة يا فوفا، حبيت نقول لك راني نحبك برشا، ما جاتش فرصة قبل باش نقولها لك ديريكتومون. ربي يوفقك، ربي يعطيك ما تتمنى. انت وهمام بارمي لي كوبل كي كي كي جو تروف اكسيبسيونيل، معناتها كان في خدمتكم بارك الله، معناتها فوزيت اكسيلون، كان في لافي بيرسونيل نتاعكم ما شاء الله عليكم تبارك الله، ربي يهنيكم، ربي باقي عليكم الستر، ربي فضل لك جاد وجوليا، إن شاء الله تراهم في أحسن ما يكون. حبيت نقول لك ربي يعطيك ما تتمنى على قد قلبك الباهي، وحبيت نقول لياسمين وأحمد وسارة يقولوا لك حبوك برشا يا فوفا،
4: حبوك برشا يا فوفا،
5: برشا يا فوفا.
0: هذه أختك مساج مع أختك مريم، مريومة سلموا عليها برشا
6: برشا مشاعر يا مروة،
0: برشا أحاسيس، برشا مشاعر حابينها توصل من القلب للقلب. ونختموا مع آخر مساج، يلا.
2: Vous avez reçu un message.
0: مساج
7: بشان الأرشيتكت

0: بالبوتة وبالأمورة هذه جوليا نمشي للشانتي مش شانتي مش خارجين إن شاء الله ربي يفضل هيلكم محلة زينة ومبنها وإن شاء الله يولي وطبة ويولي حاجة كبيرة برشة في البلاد. أعطيكم ألف صحة نورتونا ومحليها قعدتكم بكينا شوية في الأخر الله غالب ذيك هي ذيك الصدق اللي حكينا عليه منذ بداية الحصة في إدم وحاول إن شاء الله تكون الحصة كانت خفيفة عليكم باش نختموا مع لي كادو اللي ربحتوهم معنا بالنسبة لليوم. نشكر برشا لي سبونسور الكلهم اللي أمنوا لكم الكادوات هذه. تفضل
1: مبروك فزت معنا باكادو من إهداء
0: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. بون داشا من إهداء حزم وورد وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس واللي تلقاوهم في طريق القروان وإلا تزوروهم على hizmworld.com. بون داشا من إهداء سليم فيت عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المستير وسوسة نتائج مهمونة بتقنية متطورة. بون داشا من إهداء سبافلو سنتر دو بوتي 100% فام حمام مساج سبا كوافير استيتيك واكواجي في استحجابر وراكلية الموضة. بون داشا من إهداء حريش العمران وين تلقى الشوكولاتة الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: نكرم الاسبونسور نتاعنا الكلهم، تحياتنا ليكم. باش خليكم كلمة الختام، كلمة كلمة همام ووفاء، ونورتونا ومحليها القعدة كانت معاكم. إن شاء الله تكون خفيفة الظل كما كانت على السادة المستمعين. زرتونا بالبركة، وإن شاء الله ديما أنتم محل كل بركة. تفضل لهنا.
1: يعيشك يا مروة، ميرسي بو لانفيتاسيون مرة أخرى، هكا ضحكنا وبكيتنا وعملتهم كل معنا. دونك نسلموا على الناس اللي نعرفوهم كل، عائلتنا فوق روسنا، وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة.
0: شكرا جزيلا. وفاء كلمة الختام.
2: تعديت حلقة خفيفة الحمد لله، كلها مشاعر محليها، والسوجي هو كله محليه، والحلقة محليها، وانتي محليه.
0: يعيشك، شكرا.
2: وان شاء الله كنا خفيف ظل على المستمعين. ونقدم تحية لأمي وبابا، لحميتي فاطمة وحموية يونس، لوسي لخويتي البنات، لوليد الكليوناتي لصحابي، ولوليدي أهم حاجة جدو جولي، ربي فضلهم،
0: ربي فضلهم لكم يا ربي، إن شاء الله تراهم في على المراتب. شكرا لكم، نورتونا أنتم اللي تحبوا تشاركوا معنا وتكونوا كيف همام وكيف وفاء بحضنا هنا في الاستوديو. مرحبا بكم على الباج أوفيسيال راديو مونستير لايف. تنجموا تبعثونا فيديو صغير تحكوا فيه على رواحكم، تبعثونا تفاصيلكم الكلها، تربحوا معنا برشا كدويت. شكرا جزيلا، هذه كانت ادم وحوا في حلقتها الاولى. ميرسي بوكو ليكيب كلها، شكرا ليك لطفي، شكرا عليا، شكرا لياسمين، وسامحني الاسم احمد عمر حاجه هكا. المهم سلم عليك برشا عمر، مرحبا عمر، شكرا ليك. تحياتي للجميع، هكا نكون وصلنا لختام المشوار. الى اللقاء وبسلامه.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. وزير الصحة في زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها. إرساء الخط النموذجي كايزن الرقمي بمركز الموارد التكنولوجية بالمنسير من أجل تحسين إنتاجية القطاع الصناعي. ووكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفذ عديد المشاريع من بينها مشروع النموذج البيئي بمعتمدية الفحص. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم سيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، كما أوصى المصطفين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة وتصل أحيانا إلى 60 كيلومتر في الساعة. ودعا المصطفين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية المدنية. أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء الزيارة إلى المستشفى الجامعي بسهلول بسوسة الوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. التفاصيل مع رئيس المجلس الجهوي بسوسة محمد الهادي القدر.
1: معناتها السيد الوزير مشاهد الحكاية ومشى وتفقد وشاف النقائص الموجودة وخذ إجراءات عاجلة مع تنسيق مع السيد المدير العام، مع السيد مدير المستشفى التالوت، مع مندوب الجهوي، مع السيد الوالي بجلسة عمل استعجالية وشوف النقائص. من ذلك هذه النقائص ثم نقائص عينها السيد الوزير اللي هو الاستعجالي، انه بتكثيف النظافة بالسيرفيس خاصة بالخدمة، ثم نقص أطباء، وتعرف احنا علاش نقص الأطباء. من ذلك الأمر هذا زاد كإكيبمون ماتريال، ثم ماتريال ما زال موجود جاي جديد. سيد الوزير أكد على أنه باش يتابع هالماتريال هذايا علاش ما زال ما وصلش. نقائص أخرى وزاد إخلالات أخرى لسيرفيس تدخل المنظومة الرقمية، ما عادش يقعد كالمواطن يقعد هنا طونت ويستنى ويستنى، معناتها خاطر تعرف أنه سبيتار سهلول سبيتار كبير برشا، هذا ظهر لي فوق الأربع ولايات، وإن شاء الله يكون فما وعود وفما فعل، خاطر المواطن التونسي توا يحب الفعل.
0: نبقى في سياق متصل بالمستشفى العمومي. وعلى إثر تواصل الاعتداءات على الإطار الطبي والشبه الطبي وعلى كل العاملين في المستشفيات العمومية، وآخرها حادث الاعتداء الذي تعرض له طبيب مختص بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير مما تسبب له في أضرار جسدية، عقدت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير تجمعا أمس، دعت فيه إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المؤسسات العمومية، ودعت أيضا إلى تنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير. محمد عدنان الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب بالمنستير وكاتب عام نقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير والتفاصيل.
2: سأم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة الدونة فيه معناها الأحداث الخطيرة وظروف اللي صارت معناها حادث العنف المتكررة، داولنا فيه حل كارثية اللي حصل فيها المستشفى العمومي بصفة عامة نتيجة تراكم الديون وحالة شبه الإفلاس الغير معلنة اللي تعاني فيها مستشفياتنا، والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك منها تنامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع المستشفى يوم الاثنين على الساعة 10، تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مش كان على أطباءنا وعلى كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا، أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة من عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء شين جمعي كثير قالوا كفاء راهوا نطالبوا إجراءات عملية.
0: أعلن المركز الفني للنسيج عن إرسال خط نموذجي كايزن الرقمي، وهي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر لإنتاجية القطاع الصناعي بالاعتماد على الرقمنة، وذلك بمركز الموارد التكنولوجية التابع له بالمنستير. وستمكن هذه البنية التحتية المركز الفني للنسيج من إضفاء ديناميكية جديدة على أنشطته وتقديم خدمات متميزة في مجال المرافقة الرقمية. محسن المساوي مدير عام المركز الفني للنسيج والتفاصيل.
3: ارتأينا أن اليوم الانتقال نحو الصناعة الذكية للإندستري 4.0، مؤسسات خاصة المؤسسات الكبرى قاعدة تشهد الانتقال هذه وتطور تكنولوجي، لذلك يجب تكون اليد العاملة مواكبة للتطورات هذه. اللينية هذه كيفاش نأخذ المعلومات للماشين، كيفاش نتبع الانتاجية متاعي الانستانتي، كيفاش معناتها نبرمج الانتاجية متاعي أونكا أو عندي بان نعرف بان ونتدخل بصفة حينية الماكينات هذا المانتونونس متاعها تكون برمجة بصفة مسبقة تعطيك ألير التليفون متاعك وعندك أنت بالدبار تبع ليه بغير تبقى مستنى. أنا نعمل ديلوجيسيال هذا ما مش نعدل في كيفاش نعمل جديسة علي ماشي هذا ما الكل نعملها حتى من تليفوني، والتعديل هذا مش يكون حسب ليزيك ديجونس متاع الكاليتي متاع الحريف حسب طالبة التاو، وفي نفس الوقت الماكينة بيدها تولي تعدل نفسها حسب خاصيات الأقل مش حسب الكاليتي دوموندي تولي هي بيدها تعدل. الهدف متاعنا هو الرفع التكوين لليد العاملة معناتها باش تكون ملائمة للتطورات التكنولوجية هذه.
0: جاويا دائما تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها مشروع نموذجي بمنطقة ذراع بن جودر بمعتمدية الفحص، ومواصلة أشغال تهيئة التجمع السكني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان فيصل بن علي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنا العباسي.
4: تنفيذ برامج أخرى كبرنامج الخصوصي لتهذيب أحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، وإحنا بصدد القيام كذلك بمشاريع مثل تطهير منطقة ذراع بن جودر، ثم بعد الانتهاء من تطهير سنقوم بإنجاز الطرقات. إحنا توا 40% نسبة تقدم الأشغال في تطهير، هو مشروع نموذجي نقوم بإنشاء محطة مصغرة لمعالجة المياه على أن تشمل عديد مناطق أخرى لما له من أهمية بيئية. كذلك تعبيد طرقات بمنطقة بوعشير اللي انتهت البلدية بإنجاز تطهيرها، احنا بصدد القيام بدراسة بيئية ثم ننطلق في إنجاز الطرقات. إضافة عناصر تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بذراع بن جودر وبوعشير من بين تصنيفات المشاريع، انه تغيير تصنيف حتم علينا القيام بدراسة بيئية.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة المنستير، وبالشراكة الآن مع المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات نظمت جامعة العمال التونسيين بالخارج اليوم الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج. الملتقى يشهد مشاركة خبراء ومختصين وممثلي المؤسسات الوطنية وكذلك الدولية والكفاءات التونسية بالخارج لتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التحكيم والوساطة الدولية وتعزيز مناخ الاستثمار والاستفادة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. رئيس جمعية العمال التونسيين ومستشار تحكيم وساطة دولية حسن العريبي وأكثر إيضاحات.
5: عندنا برشا كفاءات تونسيه، عندنا قضاء الهدايا يدخلوه شكون اللي كان قاضي سابق واللي كان استاذ محامي سابق واللي كان خبير في ميدان معين كيف سابق، يتكون ويتخصص فيه، يساعد برشا الدوله سيرتو في الحركه الاقتصاديه نتاعها، خاطر يتميز بسرعه بالسريه بالاتفاق نتاع الطرفين يمشي برشا على الصلح الجزائي، دونك هذا يعاون تصير فيه مصالحه كما نقولوا ليزوم دافير، والا الناس اللي عندها مشاكل مثال مع الدوله في بلاصه نمشيو للعقوبات السجنيه ولا نمشيو للقضاء تاع الدوله اللي هو فيه النشر ينجم اسمه يتمس تنجم الشركه نتاعو تمس. هذا كل في القضاء نتاع التحكيم ما تلقاهوش. كيفاه ياخذ رئيس الهيئه قرار ما يتنفذ الا ما يصادق عليه قاضي الدوله، ما يكونش عنده حتى فاعليه الا ما يصحح عليه قاضي الدوله التونسيه. الجاليه التونسيه اليوم حاضره معنا، اي شخص يحب يعمل ام بروجي والا عنده فكره نتاع استثمار عنده الوقت من اول ملي جاء عنده هنا بوكو دو فلير اللي هو فيه اساتذه ومحامين قضاة خبراء، فما زاد سلك الديوان التونسي اللي هو في علاقه مباشره معنا احنا باش يكون متواجد كممثل رسمي. فرصه لاي مستثمر نوجه نداء نقول انه اي شخص يحب انهم دافير يحب يعمل ام بروجي يحب يستفسر على حاجه فما هيئه موجوده، فما المحاكمين هذوما موجودين تضمن حقه في كل ما نجم هو يقدمه للدوله التونسيه.
0: ونبقى في سياق متصل بالاقتصاد والتنمية، يقترح مشروع مخطط التنمية 2026-2030 حزمة من الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في بلادنا، من أبرزها تقليص آجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة كحد أقصى وفق المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب إجراء مراجعة جذرية لقانون الاستثمار في بلادنا بهدف تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. بالثقافة نختم نشرتنا وتحديدا في الحمامات، حيث عقدت أمس الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان الحمامات الدولي الذي ينطلق يوم 11 جويلية الجاري ويتواصل إلى غاية 13 من أوت القادم. فاطمة بن عثمان حضرت الندوة وحاورت مدير الدورة نجيب الكسراوية.
6: برمجة منفتحة على محيطها المغاربي والعربي امتداد الافريقي كذلك المتوسطي ومشاركات فنية من سائر أنحاء العالم. سنة عن الشراكات مع المؤسسات كما المركز الثقافي الإسباني والمركز الثقافي الإيطالي وسفارة إسبانيا حاضرين معنا. اللي يميز الدورة هذه الافتتاح هو من توقيع المخرجة التونسية وفاء تبوبي والاختتام صوفيا صادق، المرأة التونسية تفتتح الحكاية وتختتمها. ما بين الافتتاح والاختتام فما تعددية كبيرة يصرف في الأنماط الفنية، فما الفادو البرتغالي، فما

0: واحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
2: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال.
3: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نحكي على رئيس للهيئة السيرية لفريق النجم الرياضي الساحلي، لكن البداية بالمونديال. واليوم الانطلاق الموعد مع الدور الثمن النهائي من خلال زوز مباريات، مباراة المغرب والمنتخب كندا 6 مساء بتوقيت تونس، والمباراة الثانية باش تجمع المنتخب الفرنسي والمنتخب الباراغواي 10 بتوقيت تونس. ونذكر أمس كانت الدفعة الأخيرة من المباريات، وتعرفنا على 3 فرق اللي مرت للدور الثمن النهائي. المنتخب المصري بعد تعادل من المنتخب الأسترالي 1-1، مباراة تمشي للحصص الإضافية، يبقى تعادل 1-1، وضربات الجزاء وضربات الحظ تعطي التأهل للفريق المصري لأول مرة في تاريخه يمر للدور الثمن النهائي 4-2. مباراة كانت مشوقة إلى بعد حدود، مباراة المنتخب الرأس الأخضر المنتخب الأرجنتيني، مباراة كانت مشوقة والتعادل 2-2، ثم في آخر لحظة تقريبا في الحصص الإضافية في دقيقة 111 تحديدا جابرييل روميرو يعطي التقدم والانتصار لفريق المنتخب الأرجنتيني 3-2. ذكروا ليونيل ميسي واصل التألق وكان سجل هدف الأول في دقيقة 29. والمنتخب الكولومبي آخر منتخب ترشح للدورة القادم بعد إزاحة المنتخب غانا بهدف مقابل 0. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق النجم الساحلي. منتظر باش يتم الإعلان في الساعات القادمة على تركيبة الهيئة التسريبية لفريق النجم الساحلي، واللي باش يترأسها السيد كريم العكروت صحبة محمد لديب، محمد صالح تريتر، وجلول بن سوسية، ومران تفيفحة. باش يتم تنصيب الهيئة بعد مصادقة لجنة الدعم باش تنطلق فعليا في عملها. في كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي حقق فوز مهم أمام المنتخب الرواندي بنتيجة 63-67 باش يضمن رسميا تأهله للدور الثاني من التصفيات المؤهلة للكأس أفريقيا قطر 27 قبل الجولة الأخيرة من النافذة الثالثة، باش يلاقي خلالها منتخب غينيا يوم الأحد غدوة. المباراة نذكروا مواجهة النافذة الرابعة باش تكون أيام 27-30 أوت القادم في قاعة متعددة الاختصاصات برادس. نقطة نهاية سبورانفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تخلص يا عواطف حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل لقيت.
1: ربي حبس علينا العقل لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: كانت العرب تعتبر الشيبة علامة على الوقار أولا واكتمال العقل ثانيا، وكان يقال الشيب حلية العقل وسمة الوقار. وفي الخبر أن الله تعالى يقول: الشيب نوري والنار خلقي، وأنا أستحي أن أحرق نوري بناري. وقد عاب أحد الأصدقاء دبيب المشيب في رأس صديق له، فرد عليه متمثلا ببيتين من الشعر: أهلا وسهلا بالمشيب، فإنه سمة العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم ضر زاهر في تاج ذي ملك أعز متوج. وقد مدح الشيبة كثيرون، وهذا البحتري يسلي نفسه عن المشيب بأبيات رقراقة ندية: عذلتنا في عشقنا أم عمرو، هل سمعتم بالعاذل المعشوق؟ ورأت لمة ألم بها الشيب، فريعت من ظلمة في شروق. ولعمري لولا الأقاحي لأبصرت أنيق الرياض غير أنيقي، وسواد العيون لو لم يملح ببياض ما كان بالمرموق. أي ليل يبهى بغير نجوم، وسحاب يندى بغير بروق.
1: مثل وحكاية.
0: تقول العرب: كفى برغائها مناديا. يضرب مثلا للشيء تكتفي بمنظره عن تعرف حاله. وأصله أن ضيفا أناخ بفناء رجل فجعلت راحلته ترغو، فقال الرجل: ما هذا الرغاء؟ أضيف أناخ بنا فلم يعرفن مكانه؟ فقدم قراه فقال الضيف: كفى برغائها مناديا. ومثله قولهم: يغنيك عن مجهوله مرآته. وقولهم: هو الجواد عينه فراره. وأخذ المحدثون هذا المعنى فقال بعضهم: شهادات الفعال أعدل من شهادات الرجال. وفي هذا يقول ابن الرومي: حالي تنادي بما أوليت معلنة، فكل ما تدعيه غير مردود. كل هجاء وقتلي لا يحل لكم، فما يداويكم مني سوى الجود.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في أنواع البعد وصفاته: بعيد سحيق، وعميق معيق، ونازح ونائي. ويقال قصى وشصى، ويقال بعد وبعد، وسحقت داره، ويقال أيضا نأى جواره، ويقال شطت به النوى، وشسع بلده، ويقال غرب عني شخصه.
0: من شعر الحكمة:
1: أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرأة إلا التقى، وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى، وكل الفكاهات مملولة، وطول التعاشر فيه القلى، وكل طريف له لذة، وكل تليد سريع البلا، ولا شيء إلا له آفة، ولا شيء إلا له منتهى. ولله در من قال: إذا الورود خلت من طيب نفحتها، فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها، لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها، فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا خل المرء من فهم ومعرفة، ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. سنلتقي بمشيئة الله تعالى في بحر لغتنا الجميلة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة فالف مالكة متجر ستيم الشهير لألعاب الحاسوب الشخصي عن أحدث أجهزتها المخصصة للألعاب، وهو منصة منزلية بسعر يبدأ من نحو 1050 دولار، المنافسة لمنصات الألعاب الأخرى كما البلاي ستيشن والإكس بوكس ونينتندو، وذلك عقب نجاح الجيل الأول من منصة الألعاب متاحة المحمولة ستيم ديك. وتأتي المنصة الجديدة هذه تحت اسم ستيم ماشين، وهي ذات تصميم مكعب بسيط للغاية مع شريط إضاءة خارجي ملون، فضلا عن وحدة تحكم خارجية يمكن شرائها بشكل منفصل. وبينما تروج ستيم للمنصة الجديدة على أنها منصة مخصصة للألعاب على شاشات التلفاز الكبيرة بشكل يحاكي منصات الألعاب التقليدية، فإنها في الحقيقة عبارة عن حاسوب شخصي مصغر يأتي مع نظام تشغيل ستيم iOS الخاص بالشركة. السؤال هو شنو باش يقدم جهاز ستيم ماشين مقارنة بمنصات الألعاب المنزلية التقليدية والحاسوب الشخصي، وهل أنه باش يحقق الشراء رغم سعره اللي يصل إلى ضعف سعر الأجهزة متاع بلاي ستيشن وإكس بوكس؟ اعتمدت شركة ستيم في تصميمها للجهاز الجديد على عتاد يشابه ذلك المستخدم في المنصات المنزلية في شركة الاي ام دي، ويعني هذا أنه مهوش باش يلقاو معالج مركزي تجاري معتاد كما اللي نجموا يشريوه للحاسوب المنزلي، وإنما باش نلقاو نسخة من المعالجات المركزية المخصصة لمنصات الألعاب المنزلية. ووقع اختيار الشركة على معالج AMD من فئة Z4 مع تردد يصل إلى 4.8 جيجا هيرتز و12 مسار للمعالجة و6 أنوية معالجة مركزية مع ذاكرة عشوائية ب16 جيجا بايت من فئة DDR5 الرائدة. واستخدمت الشركة بطاقة رسومية أيضا من AMD، وهي بطاقة رسومية مع 62 نواة حوسبة بتردد 2.45 جيجا هيرتز وذاكرة وصول عشوائي ب8 جيجا بايت مخصصة لها. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
3: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيو تيك
2: نيو تيك مع ريم الهاني.
6: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر. خلال إشرافي على جلسة عمل خصصت لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن صحة المولود الجديد أولوية، وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وسريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. أصدرت هيئة والدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تقضي بسجن المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب المرجان إلى الخارج مدة 18 سنة سجنا مع تسليط خطايا مالية ضخمة بحقهم. وشملت قائمة المتهمين في هذا الملف حوالي 40 متهما من بينهم رجال أعمال إيطاليين وتونسيين. وتعود أطوار هذه القضية الجنائية إلى سنة 2019 عندما نجحت السلطات الأمنية والديوانية في تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في نهب وتجميع وتهريب المرجان التونسي نحو الأسواق الأوروبية. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم مضطرب إلى شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، كما أوصى المصطفين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و 50 كيلومتر في الساعة، وتصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة. ودعا المصطفين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية المدنية. مستجدات الوضع العربي والدولي. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودين اليوم أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة، ويتخلله هجمات على منازل فلسطينيين وإحراق أراضي زراعية واقتلاع وإتلاف أشجار زيتون وتخريب ممتلكات والاستيلاء على مصادر مياه بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الصهيوني الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة، هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين. بدأت مراسم التشييع الشعبي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على استشهاده في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة والكيان المحتل. وقالت السلطات الإيرانية أنها تتوقع مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في المراسم بطهران وحدها. شكرا على الاهتمام.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: رياضة، وصيف،
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
6: مرحبا بكم مستمعينا في العدد الأول من برنامج رياضة وصيف في الشبكة البرامجية الصيفية الجديدة. موعدنا الجديد باش يكون من توا حتى الماضي ثلاثة، يعني الماضي ساعة، الماضي ثلاثة كالعادة، أخبار متنوعة، استضافات ترافقكم إن شاء الله كل عشوية سبت، ولا خلينا نقول الوقت ذا في القيلولة قبل شوية العشية، باش يكون هذا موعدنا القار جديد في الشبكة البرامجية. اليوم الحصة بإمضاء تقنيا لطفي المكي، في الإخراج الرقمي يوسف بجاني، معكم سنة البرهومي. شنو نقترح عليكم اليوم في ساعتنا الأولى في فقرة ضيف السبت؟ باش نحكيه على دورة جديدة في كرة الطاولة من تنظيم ميدي كرة الطاولة بالمكنين وبالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة الطاولة. بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن هذا النادي، سيد رياض زخامة رئيس النادي وهشام بوجناح مدرب، باش يعطيونا كل التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث اللي بدا العد التنازلي أيام قليلة. تفصلنا عن هذا الحدث اللي باش يكون قريبا، كل التفاصيل تلقاها إن شاء الله بعد شوية. كذلك باش نحكي ان شاء الله على اهم الانجازات اللي تحققت في الرياضه في الاسبوع هذا، خاصه في فقره بوديوم، فوز المنتخب الوطني للسيدات بالبطوله العربيه لاقل من 18 عام في كره السله، باش نحكي على الانجاز هذا، وكيف باش نحكي ان شاء الله على كره الطايره، نجاح المنتخب الوطني التونسي في التصفيات التاهل الى بطوله امم افريقيا المنطقه الاولى، عمل 4 انتصارات على 4 انتصارات، شنو مازال في برنامج تحضيرات المنتخب الوطني التونسي للاستحقاقات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالبطولة المتوسطية، وكذلك كأس أمم إفريقيا اللي مازلنا نستناو شكون وقت وين المكان نتاعها باش يكون، اسكو في باش تكون في الكونغو وإلا باش تكون ممكن إن شاء الله في تونس. كل التفاصيل إن شاء الله تعرفوا عليها مع المدير الفني للجامعة التونسية لكرة الطاولة. في كرة السلة منتخب الأكابر ما قصرش الحقيقة، نجح في أنه يكسب التصفية الثانية ويمشي للمرحلة الختامية، نجح في المرحلة في النفذة الثالثة اللي قاعد يلعب فيها توا في أنغولا، في انتظار النفذة الرابعة اللي باش تكون قريبا في تونس. هذا في الساعة الأولى. في ساعتنا الثانية حلل وناقش مع أنيس بن حسن نجي عاشور، باش نحكيو على المونديال، نحكيو على القرار اللي خذته وزارة الشباب والرياضة بمواصلة المكتب الجامعي رغم الإخفاق، رغم عديد من النقائص والانتقادات الكبيرة، تململ في صفوف أعضاء المكتب الجامعي، نسمو إقالة ثم عودة، على كل التفاصيل هذه الكل باش نحكيو فيها، ونحكيو إن شاء الله على دور ثم نهائي ككل والمنتخبات اللي ترشحت وأهم الاستنتاجات. هذا الكل في ساعتنا الثانية اللي تكون باش تكون مخصصة للمونديال. توصلكم كما قلت تحية كامل الفريق، مرحبا بالجميع دائما في الاستماع إلى رياضة وصيف.

0: ضيف السبت. مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في رياضة وصيف، والبداية أولى فقراتنا ضيف السبت باش يكون في علاقة برياضة كرة الطاولة اللي باش نحكيو على حدث قريبا باش يكون في المكنين يوم 12 جويليا، حدث تشرف عليه الجامعة التونسية لكرة الطاولة بلدية المكنين والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة نسخة أولى ينظمها نادي تنس الطاولة بالمكنين. ومن نادي هذا حاضر معنا رئيس النادي والمدرب سيزيدو يعطونا أكثر تفاصيل حول تنظيم هذه النسخة اللي تحمل عنوان مكنة بينج تشالنجر 1، هذه نسخة أولى. نرحب بالسيد رضا زخامة رئيس النادي. مرحبا بك سيد.
1: عسلامة.
0: مرحبا سيد رياض.
1: مع السلامة بك أكثر عشق.
0: عدد التنازل اللي بديته توفر اللمسات الأخيرة إن شاء الله نهار الأحد.
1: بالنسبة للعدد التنازل اللي بدي مازالتنا جمعة برك، معنا يوم الأحد
0: القادم
1: الدورة. الخطة على عجلة كما نقوله باش نكملوا التراتيب التنظيمية الأخيرة بالنسبة للتظاهرة هذه. هي تظاهرة وطنية أولى من نوعها في تونس كاملة، ينظمها نادي تنس طاولة بالمقنين. هذا شرف للنادي وشرف لجهة الساحل اللي هي باش تتنظم في صالة القاعة المغطاة بالمقنين.
0: القاعة ذيك اللي نعرفوها اللي فيها الهوند.
1: صالة الهوند.
0: قاعة العجوز الكلاسيكية.
1: وإن شاء الله على الأبواب تبدأ لنا الصالة الجديدة إن شاء الله.
0: مرحبا بك. هذه المصافحة الأولى باش نرجع لك بعد شوية. خلينا نرحب بزيدة بالكوتش المدرب سي هشام بوجناح. مرحبا بك.
2: مرحبا بكم وجميع المستمعين. نشكركم على الاستضافة، يعطيكم الصحة.
0: في البداية وضح لنا شو الفئات المستهدفة العمرية اللي باش تكونوا حاضرين في الدورة.
2: الفئات العمرية إن شاء الله يكونوا عندنا الأقل من 9 سنوات ميكس وذكور وإناث، عندنا أقل من 11 سنة ذكور وحدهم وإناث وحدهم، كيف أقل من 13 سنة ذكور وإناث كيف. واستهدفنا الفئة الصغيرة، معناها فما الأوكانس أوديسات، هي باش مازال عندهم المشوار القدام باش يكتسبوا أكثر خبرة ويمارسوا أكثر، معناها ويطوروا من أنفسهم.
0: وكيد هذا عنده علاقة حتى في اختيار التوقيت بحكم الفئة هذه تلقاها في العطلة في الفترة الحالية.
2: احنا كملت البطولة معناها الأسبوع الفارط، الجامعة كملنا معها آخر المقابلات يوم الأحد الفارط، ومعناها استغليناها باش يقعدوا ديما التحضيرات وديما معناها ديما القدام نقدم القدام، ما يوقفوش معناها التدريب ويقعدوا تحضير الموسم الجاي ان شاء الله باش يكونوا حاضرين اللاعبين الكل ان شاء الله.
0: واضح. سي رياض، بالنسبه للفكره كيف جيت انا حتى

0: في العنوان تاع البث اللي راقبوا اللي يتابعوا فينا مشاهدينا، قلنا من الفكرة إلى الإنجاز، هذه نسخة أولى، كيفاش جت الفكرة؟
1: باه باش نكون صريح مع المستمعين كوليكي ومع نفسي ومع الناس كوليكي، الفكرة كانت في فولي دي مكنة. احنا شاركنا في فولي دي مكنة بالصغيرات متاعنا في السباق تاع 1 كيلومتر، وبتبيع هزينا معنا التواول متاع
0: العدو السبور بور توس، هذيك الرياضة الجماعية،
1: الرياضة الجماعية
0: للجميع.
1: وهزينا بطبيعة الطوال متاع البيك بونج معنا، وكان معنا يوم معنا كبير برش. قلت علاش ما يكونش فما دورة كيما هيك خاصة بتنس الطاولة وتكون سنوية ويعبوا فيها صغيرات الكوليكية ومن جميع تونس، لأنها دورة وطنية. تبنينا الفكرة هذه، خذينا المقترح، قعدنا نخدموا عليه. الحقيقة متاع ربي قينا برشة تجيع من كهيئة معنا في الجمعية، وبدينا في خطاب بالرغم اللي هو الوقت قصير، معنا شهرين تقريبا للوراء باش بدينا ننظمه احنا في الدورة هذه. والحمد لله نطمحوا انها باش تكون دورة وطنية متكررة سنوية، وممتعوا عنا برنامج انها باش تكون دولية، اول شيء في النطاق المغاربي ثم باش تكون دولية على نطاق العالم. احنا مبرمجين حاطين بروجرام تا خدمة قاعدين ننجزوا فيه بالمراحل وطنية. بالنسبة للوقت الحالي باش يشاركوا فيها قرابة 14 نيكيب من تونس كاملة، من الشرق من الغرب من الجنوب من تونس كاملة.
0: التسجيل صار سي ديجا في معنى
1: التسجيل كمل عندنا قرابة 14 فريق من سكرة من رادس من كرومباليا من صفاقس من جميع أنحاء الجمهورية، وقرابة 150 و170 جوار من جميع الفئات معنا ذكور وإناث كما كان يحكي سي هشام في الفئات العمرية هذيك المستهدفة. كان البرنامج هذيك هي الفكرة كيفاش بدأت، وهذاك هو الاقتراح معنا.
0: يعني فما أهداف تحبوا توصلوا حتى تولي الدولية على
1: شيء؟ أكيد هو دورة كما هذه تكون باهية باش الصغيرات أكثر ممارسة لرياضة البيك بونج وأكثر احتكاك بين جميع الفئات متاع الصغار. يعني
0: حبيتوا تبدوها مع الصغار، معنى الاختيار هذي
1: أكيد هو الاختيار باش يكون صغار، سواء توا الدورة هذه ولا حتى من بعد، ديما الاختيار باش يكون للناشئة، يعني الاي 9 اي 11 اي 13، لأنه الخدمة الكوليكية على الناشئة هي اللي باش تقعد، هي اللي باش تتقدم بعد اللي في العمر، ويكون المستوى يطلع بحكم الممارسة متاع النشاط البيك بونج والرياضة، ما يكمل يجم يكبر النيفو إلا باللي كومبيتيسيون. واحنا في جهه الساحل ما عندناش دي كومبيتيسيون ابار الدورات الوطنيه اللي تابعه الجامعه، البطوله الوطنيه ولا البطوله نتاع الكاس، ما عندناش تظاهرات اخرى رياضيه فيها اللي يشاركوا البيك بونج. هذه كانت بادره طيبه شجعونا عليها برشا عباد، وهذه هي الفكره نتاع الدوره.
0: باش نزيد نكمل وصل معك الحديث في نقاط اخرى تتعلق بالمنظمين، شكون قاعد يساهم معكم ويعاون فيكم باش تنظموها. سي هشام، كنا نحكيوا على الفئات العمريه اللي كنت تذكر فيها، كيفاش تقدروا انك تغرمهم باش يجيو يلعبوا تنس الطاوله، سورتو فما كونكورنس مع رياضات اخرين، ونعرفوا مثلا في المكنين اذا كان نحكيوا على النادي نتاعكم في المكنين، باش تغرموهم بالتنس كيفاش تخدموا معاهم، كيفاش قاعدين ترسخوا لهم في الحب نتاع الرياضه هذه؟
2: هو اي صغير يشوف لعبتنا هذه راه يتغرم بها اوتوماتيكمون. انا اني بيدي وانا صغير ما تغرمت بالبيبونغ من ريتها، تصور باش بديت نلعب، بديت نلعب باللوحه نتاع المدرسه، نشريو كوره
0: نشريو
2: كوره معناها من بوتيك تاع سبور، نلعب باللوحه نتاع المدرسه، تصور زوج طوال في الدار نحط ما بيناتهم جريهم هكي الشبكه نتاعنا ونلعبوا، معناها فهمتي نلعبوا الصغار وندوروا احنا نمشيو للمدارس نعملوا معناها نهزوا طويلة ونهزوا ننظموا مع المدير ننسقوا معاه، ناخذوا قسم سنة أولى سنة ثانية في العمر هذيك معناها 6 سنين 7 سنين، نوريوهم ناس كل معناها صغير يقولوا شكون يحب يشارك.
0: كمدرب شنو تلوج أنت كتب تراقب الفئات هذيك معناها بعين الفني حتى من بعد بتصير سيليكسيون تقول هذا ينجم يكمل هذا عنده ينجم يمشي بعيد في السبور هذيك
2: موجود
0: وهذيك تقول لا يذهل
2: صحيح موجود كيما في القراية معناها نفس القسم تنجم تقري تلامذة تلقى هذا يجيب 18 معدل هذا يجيب 10 حسب القدرات متاعه. احنا نحاولوا باش نسقلوا لهم المواهب متاعهم بدنيا وذهنيا ونحضروهم معناها. صحيح موجود الجوار اللي تظهر الخدمة بتاعه في وقت وجيز فما على طول معناها هي المداومة معناها كما يقولوا تجيب نتيجة. احنا صحيح لازمنا نختاروا ما عندنا زاد نومبر معين ما نجموش نستقبلوا معناها اكثر منه خاطر القاعة بحكم
0: فما واقع نتاع فريق يحكم فيك
2: يحكم خاطر شوي صغير اذا كانش يستنى دوره بعد خمسة من الناس باش يلعب يولي يقلق زاد ما يشبعش باللعب ما يلبيش رغبته معناها في اللعب وما معناها هكا علاش النومبر حسب الظروف حسب التواول حسب الصالة القاعة
0: بالنسبة للنادي
2: احنا ترناو في ندربوا في قاعة دار المنظمات في التابعة البلدية صحيح المواصفات بتاعها ما هيش معناها عندنا السقف والواحد مش واطي شوية والسباس مش واسع برشا
0: ان شاء الله في المستقبل قاعدين
2: ننسقوا مع السلطات البلدية معناها لوجوا على اللوكال معناها باهي وعدونا إن شاء الله مع رياضات أخرى الجيدو مبارزة بالسيف باش يوفروا إن شاء الله هما
0: فما
2: في الدراسة موجود وعدونا اللي احنا نخصونا معناها إن شاء الله فضاء ونحيوهم ونشكرهم إن شاء الله وهذا هو معناها نحاولوا نأطروا صغيرات نجيبهم بعدهم على أي معناها التدخين والمظاهر الأخرى نحطهم في الإطار
0: وتهنيوا الأولياء
2: بتبيع
0: شكون باش يجيبهم للنادي كي تحكيوا هكا معاهم وتفسروا لهم شنو الاستفادة اللي باش تحصل لهم خاطر كي تلعب تنس دو تابل راهو تلعب برشا بالذهن بالمخ بالتركيز
2: واليد والمخ معناها يؤمر
0: السبور ماهوش عنيف معناها ما تخافوش على صغاركم
2: ما فيش
0: بالضبط حتى المناخ العام جو نظيف برشا معناها بصراحة
2: جو عائلي جو عائلي. ممتاز حتى ما بين الجمعيات وهما كي يلاقيوا في البطولات ولا حاجة تشجيع والواحد منافسة معناها شريفة وامور منظمة ونأطروهم كما قلت لك ديما حتى كان فما صغيرات هيك ولا هيك ديما نحاولوا احنا شنو دورنا
0: تأطير عبارة الولي فيني
2: ونجيبوهم الاثنية وان شاء الله معناها مستقبلهم يكون أحسن ونلبيوا لهم أحلامهم وإنهم معناها يسعوا باش
0: يقدموا
2: القدام ويعملوا نتائج طيبة إن شاء الله
0: بالضبط. سيرياض بنرجع للدورة اللي باش نظموها إن شاء الله نهار لحد على مستوى الأطراف المساهمة معكم في التنظيم زيد واضحنا شكون
1: بالنسبة للدورة بالشراكة مع الجامعة التونسية لكرة الطاولة دار شباب المقنين المصايف والجوالات والكشافة وبالطبيعة بلدية المقنين والمندوبية الجهوية للشباب والرياض هذوما المنظمين الأساسيين تحت رعاية نادي تنس الطاولة بالمقنين معنا أصحاب الفكرة احنا هذوما المنظمين بتاع الدورة هذه بالطبيعة مع شراكة بعض رجال أعمال وبعض الممولين يعني اللي دعمونا باش نوصلوا احنا نعملوا التظاهرة هذه تظاهرة ضخمة مكلفة الحقيقة بتاع ربي زادة باش تكون فما برشا جمعيات مشاركة ووفرنا لهم جميع الظروف الملائمة لإنجاح هذه التظاهرة وفرنا لهم مقر للنبات معنا نهار للإقامة
0: يجيو من بعيد ينجموا يباتوا
1: يعني اللي باش يجيو من بعيد وفرنا لهم مقر الإقامة نهار السبت في الليل في المقنين وبجانب معنا القاعة المغطاة بالمقنين
0: هذه ممكن حاجة شجعت
1: برشا عباد اللي جايين من برا كنت نسمي لك فيهم بكري باش نوفروا لهم الإعاشة ليوم التظاهرة يعني فطور الفطور واللومج بتاع الصغار لنهار لحد الفطور والإعاشة بتاع الصغيرات باش نوفرها على حساب التظاهرة هذه وهذا الشيء اللي شجع بعض الجمعيات اللي بعات لأنها تجي تشارك وممتعه نوجه معنا شكر للبلدية وللسلطات المحلية اللي دعمتنا باش ننجحوا التظاهرة هذه برغم شح الموارد المالية يعني احنا كجمعية تنستولى بالمقنين معنى الكلفة الجملية للتمويل العمومي ما يفوتش معنا 8000 دينار نطلبوا من البلدية انها تزيد تدعم النادي التنس الطاولة بالمقنين برفع المنحة السنوية متاع متاع الجمعية، وما فيها بس كان يعطيونا شوية دعم لمثل هذه التظاهرات، لأن احنا تظاهرات رياضية ضخمة بالطريقة هذه تستحق دعم سواء من البلدية سواء من الولاية. احنا رانا ما خذيناش حتى دعم عمومي للتظاهرة هذه، نطلبوا من البلدية نطلبوا من الولاية انها توفر لنا شوية دعم، حتى كان مشتاوى
0: مستشهرين بشيء،
1: حتى كان مشتاوى حتى في الدورات القادمة، لان هذه توا تسمى صحيح معنا تعاملت في وان شاء الله باش النجحة في المستقبل. ماذا بينا تكون البلدية والولاية يوفرونا دعم مالي تشجيع باش نحسنوا فيها، ومام طبعا احنا ناويين باش نطوروا فيها وشنو نستقطبوا عباد من برا، يعني وجهة للساحل ووجهة للمنستير ووجهة لمدينة المكنين. وهذه رياضة معنا كما كان يحكي سي هشام ماهيش عنيفة، بالعكس تعمل تقوي الريفلكس بتاع الإنسان
0: وتطور المهارات نتاع الصغيرات في العمر الصغيرة. هذيك جوست بخيل التجربه هذه الاولى والكونتاكت مع لي سبونسور، لقيت فما تجاوب قاعدين معناها مقتنعين باش يستثمروا في رياضه تنس الطاوله ولا لا؟ معناها للامانه نحكي
1: للامانه نحكي بصراحه تامه، يعني ومن المنبر هذا زاد نوجه لهم نداء. الحقيقه متربي عندي تو بريسك شهرين ندور على لي سبونسور، ما فما سبونسور. الرياضات الفردية مقصية في الدعم، بعض الشركات الصغار أصحاب المشاريع الصغرى، يعني معناها
0: أبسط حاجة أبسط مثل حاجة المقتنيات متاع الملابس، الماء اللي يستحقوه في التورنوا، حاجة بسيطة.
1: فما بعض الشركات بنحبش نذكر أسامي قاعدة توفر لنا في الماء وفي الجي وفي الكيك، أما كدعم مالي ما فماش. يعني بعض من ممكن نسمي ولا ما نسميش، معنا
0: ما غير ما نسمي
1: ما غير ما نسمي
0: هو واضح الفكره،
1: اي معنا بعض القلة القلائل اللي قاعده تعطي في
0: مش كانت على فكره برشا يجيوا لهنا ويحكيوا لي على المشاكل كي يحبوا ينظموا دوره، الحقيقه ما يكونش فما تفاعل كبير مع الرياضات الفرديه.
1: ما فماش ما فماش بالحق أسف. يعني شهرين ندور على معناها ومعناها في المكنين ولا في ريجيون الساحل، برشا عنا شركات
0: برشا مؤسسات اقتصادية تنجم تعاون،
1: رجال أعمال تنجم تعاون. يعني كلفة احنا كما هذه متكلفة علينا 10,000 دينار، 10,000 دينار في بعض المدن ولا في بعض البلدان الأخرى يتكفل بها شخص واحد، احنا نلموا فيها بالمية وبالمئتين فهمت. وبعض الحواج اللي احنا نحبوا نعملها وما قيناش كيفاش نعملها لأنه المال ما فماش، ما غير فلوس ما تنجم تعمل حد شيء. نداء للسلطة للبلدية وللولاية، كان فما إمكانية إنها تجم تدعمنا في الأسبوع هذايا ماذا بينا. بالحق عنا برشا حاجات نحب نعملها تكون واجهة للمكني وللولاية المنستير وحاجة تفرح
0: وجه لهم الدعوة يجيوا يشوفوكم على عين المكان.
1: الدعوة أكيد بش تكون موجودة، يعني إن شاء الله بالقدرة
0: أبواب مفتوحة.
1: السيد الوالي بش يكون موجود، السيد مندوب الشباب والرياضة، المندوب الجهة للشباب والرياضة بش يكون موجود، السيد معتمد بش يكون موجود إن شاء الله، ووسائل الإعلام كل كان إن شاء الله بش يكون متواجد لتغطية الحدث هذايا. أول حدث وحدث ضخم باش يكون في القاعة مغطاة
0: في المكنين، نحكيو على أول نسخة
1: في مكنة بينك تشالنج. دعوة نزيد بحق نزيد ندعو رجال أعمال اللي تسمع فيها توا دعمنا، احنا موجودين في دار منظمات في المكنين، عنا صفحة الفيسبوك متاعنا موجودة، فما زاد الناطق الرسمي بالإعلام طارق عويدان يشمو يتصلوا به، هو مكلف بالاعلام، نشكره زادا على اتحنا الفرصه في اذاعتكم احنا نكون متواجدين باش نوصلوا صوتنا.
0: واضح، يعطيك الصحه سي رياض. سي هشام على المستوى الفني قاعد تحضر في ملعب بيتك
2: بالطبيعه، هما توا احنا ما بدينا توا احنا نظمنا الدوره هذه، واحد برشا صغيرات شاونا معناها شافوا التظاهرة وبدأت تظهر في الإعلام شوية هيك وكذا في فيسبوك وبدأت تحرك، برشا جونا وليت حاجة معلاش خط وليت معاش حتى طاقة استيعاب متاع القاعة متاعنا معاش نجم نقدر نقبله، بالرغم احنا توا في العطلة ولينا صباح وعشية. احنا خاطر دي زونترونور نوجه تحيه لزميلي سي نعمان مسعود قيدوم اللعبه
0: باش تكونوا في مستوى الحدث زاد
2: ايه. معناها كنا مولينا دريريات قسمناها من دريريات الصباح ودريريات العشيه باش الساله تبدا باش قلت كيما قلت لك الصغير يلعب ماكسيموم اكثر ريبيتيسيون باش
0: يحقق الاهداف يتشبع معناها بالضبط الاهداف الفنيه كيما قلت تعلمهم الاساسيات بغض النظر عن النتائج احنا نفضلكوا ولكن صحيح انتم رباحه وتحبوا تربحوا وان شاء الله موافقين تنافس اكيد كيما كان يحكي سيريال مع 14 جمعيه هكا باش يجي
1: 14 جمعيه قرابه ال 150 جوار 170 جوار لان العدد برغم احنا سكرنا الفورمز نتاع التسجيل فما برشا قاعدين يكلموا فينا يحبوا يجيوا يسجلوا ويجيوا يشاركوا فهمت بربي
0: بل ما نختم عندك حاجه تحب تضيفها
1: اكيد ديجا كنت نقول لك نحب فما حاجه نحب نضيفها نداء للسلطات في ولايه المستير احنا في البيك بونغ جميع التظاهرات الرياضيه اللي تابعه الفيدراسيون تابعه الجامعه التونسيه لكره الطاوله تصير في تونس يعني البطولات الوطنيه وبطولات الكاس راهي تصير في تونس نتصور جي الوقت احنا نعملوا صاله خاصه برياضه تنس الطاوله وتكون وجهة إفريقية وجهة عالمية للتنس الطاولة لأنه برشة تظاهرات رياضية عالمية دبل في تي تي قاعدة تصير في تونس
0: في رادس
1: في رادس
0: فما كرة شروط ذيك علاش
1: إيه ما حان الوقت علاش ما نعملوا الصالة تكون معنا فيها كرة شروط متاع قاعة رياضات معنا تنس طاولة وتكون متعددة الاختصاصات
0: الكونتندر اللي يصيروا يعني الشباب
1: الكونتندر اللي قاعدين يصيروا في تونس علاش ما يوليش يصيروا في الساحل يعني وفرونا الصالة وعنا رانا جمعيات وعنا برشة صغيرات معنا أصحاب في الرياضة النخبة يعني من توزة من لمتة من قصر هليل وإن شاء الله في المقنين قاعدين نخدم ولا نطلعوا دي تالون صغار يواكبوا الجوارات هذوما دعوة أن توفرونا احنا مثال في المقنين معنا السلام تاع بيك بونغ معنا ونتوجه للسلطة على احنا يوفرونا سالة متاع بيك بونغ معنا عنا قرابة 50 مجهز في البيك بونغ كما كان يحكي لك الجوار ما يجيمش يوصل للتوب متاعه ولا للنيفو متاعه قد معه 30 و 40 جوار في نفس الوقت
0: بالضبط
1: فهمت هذه هي الإشكالية وإن شاء الله السلطة المعنية تسمعنا ونتوجه لهم بالشكر وبالإنها تدعم
0: إن شاء الله الدورة هذه تكون بدر تخير باش تبين فما ناس مغرومة وناس قاعدة تخدم تخدم في مع الشبان تزرع في الأسس متاع الرياضة هذه وتتعم كما قلت الخارطة تكبر متاع النوادي الموجودين في الساحل ويزيد أكثر إشعاع وحتى تكون نبعدوا على المركزية وتكون تحظى بتنظيم دورات كبرى علاش وإن شاء الله هذه الدورة بالذات تزيد تكبر ويزيد الإشعاع
1: أكيد إن شاء الله
0: حاب نشكرك برشا سرياض
1: نشكرك أنت زادة على الاستضافة
0: لا شكرا على واجب يعطيك الصحة سرياض شكرا لك رئيس نادي كرة الطائرة بالمقنين تنس الطاولة تنس الطاولة باش نعطي بالاسم بالصحيح كيف كيف سي هشام بجناح مدرب في الفريق شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق تستنوا ان شاء الله الموعد يوم 12 جويليا بمكنة بينك تشالنجر 1 هكا النسخة الأولى
1: نقولها
0: بالعربية أسهل وأوضح شكرا لكم مرحبا بكم ان شاء الله في استضافات اخرى مستمعينا بعد شويه باش نكملوا نواصلوا معكم في رياضه وصيف باش نحكيوا على منتخب كره السله نحكيوا على منتخب كره السله للشباب وكذلك باش نحكيوا زاده على منتخب الوطن التونسي في كره الطايره هذا الكل ان شاء الله في فقره بوديوم بعد قليل
3: زريبة صواف زهوان علموجة 104.7 104.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح

0: تهنيكم وإمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا في رياضة وصيف. باش نحكيو على أهم وأبرز التتويجات اللي حصلت في ما يتعلق بالرياضة التونسية في نهاية هذا الأسبوع، وذلك في فقرة بوديوم. بوديوم برافو نقولوها لمنتخب الوطن التونسي لكرة السلة شابات أقل من 18 عام من خلال فوزهم بالبطولة العربية اللي حاليا فعاليتها مقامة بصفاقس. فازوا بالبطولة قبل جولة من نهايتها بعد الانتصار قلت البارح على منتخب الجزائر، واليوم يكملوا آخر مقابلة لهم في البطولة باش تكون مباراة شكلية، ولكن تمكنوا من الحصول على هذا اللقب لأول مرة في تاريخ تونس. برافو لكامل الإطار الفني، إسلام الهدار، يسر الشيرني وكل مشرفين على هذا المنتخب واللاعبات. باش نسمعوا تصريحات الفرحه بهذا اللقب، نسمعوا كل من اسلام الهدار المدرب الوطني، اللاعبات اوران تلمساني، الاء السباعي، ووجدان البرهومي في هذا التصريح.
1: اول شامبيون غاب لتونس، الحمد لله جيت مع الجروب هذايا بنيات خدامه، ستاف تكنيك خدام ما شاء الله عليهم، قدرت ربي ما تكون تحضير باهي ان شاء الله، بقدرة ربي نعمل زيادة مو غيزمتا في الكاليفيكاسيون اللي هي الوبجيكتيف متاعنا، والحمد لله ابطال العرب ربي بقى علينا الستر وان شاء الله البنيات يكملوا كيما هكا.
2: Très content d'être ici, première fois en équipe nationale et on gagne. On a super bien joué, on est toutes très contentes et on a fait un super boulot grâce aux tous les entraînements qu'on a fait. Ben voilà le résultat et trop contente et puis voilà.
3: الحمد لله يا ربي اول مره نهزو كوب دراب في تاريخ تونس، البنات الكل عطاو مع عطات ما عندها، والكوتش زيد في الصحه والستاف في الصحه دازوا معانا، كل واحد قام بالدور نتاعو وفي الاخر لقينا.
2: والله الحمد لله ساعه والحاجه هزينا اول مره في تاريخ تونس هزينا كوب دراب، يعطينا الصحه، لعبنا نفس كل كتيف مع بعضنا، كل واحده فينا عطات 100% نتاعها، كوتش يعطي الصحة زيادة الحقيقة عاوننا برشا، ستاف الكل بالرسمي ما شاء الله عليهم يعطيهم الصحة زيادة هما، والحقيقة خدموا معانا خدمة باهية، والحقيقة دجا تحسننا بالرسمي تحسننا، ونحن جست يعني الكوب دراب هذه الحقيقة يعني جست حبينا نتليكيو بها للكاليفيكاسيون، إن شاء الله يا ربي الكاليفيكاسيون تعدى باهية.
0: بالتوفيق إذن للمنتخب الوطني التونسي للشباب في كرة السلة. منتخب الشباب يلعب بعد شوية من أجل الحصول على المركز الثالث أو الرابع كما قلنا المنافسات متاع المسابقة حاليا في صفاقس، من أجواء كرة السلة إلى أجواء كرة الطائرة، ونقعدوا مع النتائج الإيجابية وخاصة المنتخب الوطني للأكبر اللي نجح في أنه يكمل التصفيات الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا لكرة الطائرة والمؤهلة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، كملها بامتياز عمل 4 انتصارات ذهابا وإيابا، فاز على الجزائر والمنتخب المغربي، أكيد هي محطة مهمة على درب التحضيرات للاستحقاقات القادمة، من أهمها باش تكون في الصيف هذه الألعاب المتوسطية، ومن بعدها في سبتمبر كأس أمم إفريقيا، في انتظار تعرفوا على المكان نتاعها وين باش تصير، هي مبدئيا في الكونغو، في انتظار ممكن الاتحاد الدولي باش يشوف بالتنسيق مع منظمة الصحة بسبب فيروس إيبولا هل باش تصير في الكونغو وإلا لا. هات خلينا نحكي ممكن على أهم وأبرز الاستنتاجات الفنية الخاصة بالتصفية اللي كانت في مكنسة المغربية منذ أيام قليلة. معنا المدير الفني للجامعة التونسية لكرة الطائرة السيد بسام لافوراتي. مرحبا بك سي بسام.
4: مرحبا سنة، مرحبا كيف بالصبعي إذاعة المنسير.
0: سي بسام، المنتخب هو معناها حسابين مترشح لأنه ثلاثة يتعديوا للفاز فينال بالنسبة لكاس إفريقيا، نحكيوا على المغرب والجزائر، لكن ممكن ليبيا يكون 4 منتخبات لأنه ثلاثة الأولى يتعديوا، لكن فنيا منتخبنا شنو نجم نقولوا استفاد في السيكل متاع التحضيرات متاعو للاستحقاقات القادمة، شنو ممكن النقاط الإيجابية والفنية اللي استفاد منها في الدورة هذه؟
4: هو المنتخب يعد اسمه صورة تونس فوق كل اعتبار، لكن حاجة أهم حاجة للكل المحاجة مهمة برشا، كون احنا في الفترة هذه فترة متاع التحضيرات على كما قلت انت البطولة المتوسطية في الشرق أوت، الفترة توقيت في فترة عمل شاقة شوية من ناحية البدنية، لكن الحمد لله معناتها الإطار الفني كان معناتها فرصة لجميع اللاعبين بشاركوا في المقابلات الكل وباش يشوف يعني امكانيات الفنيه نتاع كل لاعب، والحمد لله على الروح نتاع المجموعه كانت ممتازه جدا، والعمل الكبير اللي قام به الاطار الفني معناتها حتى في غياب المدرب الوطني كاميلو بلاتشي كان الامر متعدى كل شيء على احسن ما يرام
0: لاسباب صحيه، معناها نوضحوا النقطه هذه
4: صحيه، ان شاء الله يكون موجود معنا في التربص المقبل ان شاء الله اللي بعد المقبل.
0: في الشهر هذا باش يلتحق بالمنتخب ويكمل البرنامج نتاع التحضيرات. تقدروا عمل عمليه جراحيه وفتره نقاه.
4: نعم عمليه جراحيه الحمد لله لاباس كل شيء جاري يرجع معنا ان شاء الله في القريب العاجل موجود تويكا. بقينا معناتها اهم حاجه الكل هي احنا كما قلت انت الالعاب المتوسطيه مش يكونوا هما قبل بطوله افريقيا اللي مش تكون تاهيليه لبطوله العالم وللالعاب الاولمبيه لوس انجلوس. دونك احنا حاطين العزم ان شاء الله باش ان شاء الله نكونوا احنا بالتوجيه ان شاء الله نخموا في اهم حاجه في حياه اللاعب في حياه المدرب في حياه المكتب الجامعي هي ترشح للالعاب الاولمبيه. معناتها هي حاجه هامه برشا وتعرف اي لاعب يطمح بها. ان شاء الله احنا اللاعبين تاعنا واعيين بالشهاده وان شاء الله تكون البطوله الافريقيه مازال ما نعرفوش وين كما قلت انت قبيله على حسب نستناو في اللور ميس لما ديسيزون باش تصير معناتها حكايه ايبولا واحنا جاهزين ان شاء الله نكونوا للحدث هذا وربي يوفقنا.
0: فماش امكاني احنا ننظموها سي بسام؟
4: والله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
0: مادام فيها مؤهله العاب الاولمبيه معناها نحطوا امكانيات الكل معناها وثقه الكل باش نجيبوها لتونس
4: ان شاء الله. ان شاء الله هذا ان شاء الله هذا عنصر مهم برشا ان شاء الله تكون ان شاء الله رساله تكون احنا ماذا بينا. وتعرف المكتب الجامعي يسعى للشيء هذا ومعناها معناها شرف بالطبيعه معناتها الديزيناسيون مش تكون عند الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي.
0: جوست نسلك اخر سؤال فيما يتعلق بالبطولة المتوسطية شنو باش يكون الهدف نتاعنا بالنسبة للمشاركة وبالنظر للمنافسين اللي باش يشاركوا في هذا الحدث؟
4: احنا باش نحضر اهم حاجة هي باش يكون قبل بطولة افريقيا بجمعة تقريبا معناتها هي بطولة المتوسطية نهار البرمي سبتمبر تكون دور نهائي. احنا بطولة افريقيا نهار 7 سبتمبر
0: قريبا
4: دونك باش يكون عندنا اسبوع ولذا معناتها اهم حاجة هي كون احنا باش نستحفظ على العدد البشري نتاعنا مش بالطبيعة متى بش نعطي المدرب يعطي مو هذيك أمور فنية وبالطبيعة متى بش يكون عند ترامب بش نحضر دي بطولة أفريقيا اللي هي هامة برشا بالنسبة لنا احنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. نحب نشكرك برشا سي باسم الفرات يعطيك الصحة. شكرا لك المدير الفني الجامعة التونسية للكرة الطائرة. شكرا لك. اخر نقطه نحكيوا عليها في بوديوم المنتخب الوطني التونسي للاكابر زاد ما قصرش يتمكن من تحقيق البارح فوز على النظير الرواندي بنتيجه 83-67 ليضمن رسميا تاهله الى الدور الثاني من التصفيات الافريقيه والمؤهله لكاس العالم في قطر 2027. تصفيه توقعت يقوم بها في انغولا. خسر اللقاء الاول ضد نيجيريا وفاز في اللقاء الثاني كما كنت نذكر ضد رواندا قبل الجوله الاخيره. اخر مباراه باش يلعبها غدوه ضد المنتخب الغيني والموعد ان شاء الله بدايه من 27-30 اوت في النافذه الرابعه اللي باش تكون في القاعه المتعدده الاختصاصات بيرادس وممكن باش تكون بصفه كبيره مفصليه باش نتهنوا بنسبه كبيره ان شاء الله ان شاء الله نقول بحضور الجماهير التونسيه نكونوا ضمنا تاهلنا الى كاس العالم في قطر 2027. بكره السله نكونوا كملنا ساعتنا الاولى بعد شويه بعد الفاصل الموسيقي راجعين في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا مونديال نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ما بعد الخيبة. مازال فما برشا تململ مازال فما قرارات غير واضحة وغير مفهومة. كزيدا نحكيو على مقابلة الدور الثمن النهائي تألق المنتخبات الإفريقية لكن كانت كلها تقريبا مش محظوظة باستثناء المنتخب المغربي والمنتخب المصري اللي مباركوا لهم تأهلهم إلى الدور الثالث. هذا الكل كيف باش نحكيو فيه إن شاء الله في ساعتنا القادمة في رياضة وصيف.

0: تمام الثانية عبر موجات إذاعتنا الرابعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. أكدت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أنه سيتم الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين للناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 يوم السبت المقبل 8 جويلية الجارية. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. خلال إشرافه على جلسة عمل خصصة لتعزيز قدرة استيعاب أقسام طب حديثي الولادة بالمؤسسات الصحية العمومية، أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن صحة المولود الجديد أولوية وأن العمل سيتجه نحو حلول عملية وعلمية سريعة خاصة في الأقسام الأكثر ضغطا عبر تحسين التنسيق بين المؤسسات ودعم الإمكانيات المتاحة وضمان تكفل آمن بالحالات التي تستوجب رعاية مختصة وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن البحر اليوم يكون شديد الاضطراب في مختلف جهات البلاد، وأوصى المصطافين بتجنب السباحة اليوم، لافتا إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 30 و50 كيلومتر في الساعة وتصل في بعض الجهات إلى 60 كيلومتر في الساعة، ودعا المعهد المصطافين إلى توخي الحذر والالتزام بتوصيات وحدات الحماية الحماية المدنية. ختاما، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن المستشفيات استقبلت 16 شهيدا خلال الساعات 48 الماضية في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أكتوبر 2025. نهاية الموجز، وصلنا إليها، نلقاكم مستمعينا الكرام إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. في المونديال اللي نظمته البرازيل سنة 1950 صارت واحدة من أغرب القصص في تاريخ نسخ كأس العالم. منتخب الهند ترشح لأول مرة في تاريخه للنهائيات، لكنه انسحب قبل المونديال بأيامات، والسبب الظاهر هو أنه الاتحاد الدولي فرض على الهند باش يلبسوا أحذية، لكنهم رفضوا وأصروا باش يلعبوا حفاد كما متعودين. لكن حقيقة الانسحاب حسب الملاحظين هو عدم قدرة الهند على توفير تكاليف السفر العالية للبرازيل وضعف التحضيرات وقلة الخبرة واختيارهم المشاركة في الألعاب الأولمبية.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
4: رياضة. وصيف.
5: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في الجزء الثاني من رياضة وصيف باش نحكيو على المونديال. ما بعد مشاركة المنتخب الوطني التونسي وبعد الخيبة مازالت القرارات فيها تململ، وكذلك العديد من الانتقادات حول التوجهات متاع المسؤولين على الرياضة في تونس، المحاسبة الحقيقة برشا قرارات فيها برشا ممكن نقائص وحاجات غير واضحة بالأساس، وخاصة الجانب الإعلامي في النقطة هذه برشا غموض. باش نحاولوا ان شاء الله مع المحللين الفنيين للبرنامج نتاعنا كالعاده حضر معنا انيس بن حسن. مرحبا بك انيس.
1: مرحبا بك انا ومرحبا بجميع الحضور ومستمعي ذات المونستير.
0: وكيف يحضر معنا ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور.
0: هذا الكل اكيد في الفقره الاولى، حلل وناقش.
3: حلل وناقش
0: ناجي. حلل وناقش، الوزاره بعد الخيبه هذيك تدعم مواصلة المكتب الجامعي عكس كل التوقعات، استنينا رئيس الجامعة حتى روح من أمريكا، اجتماع معنا عادي يصير بعد كل مشاركة في دورة تصير الاجتماع التقييمي، ولكن عكس كل التوقعات لأن الخيبة كانت كبيرة بالشكل وبالتفاصيل الكل، لكن نتفاجئ أنه القرار والمكتب الجامعي هذا بشي واصل. شنو رأيك؟
2: صحيح كما قلت أنت، مع الناس كله كانت تستنى في قرارات أخرى، ما القرار الوحيد سمعناه هو تغيير المدير الفني. هناك بارسا لفون اللي صار في معناتها في الدوره هذه، انما مويز مسير تقييم على كل المستويات، معناتها سمعنا توا حتى منتخب المانيا، برشا منتخبات، كوريا، الناس كل طالب تحقيق، معناتها بحث صار علاش لازم تعطي شنو الاسباب نتاع الاخفاق، لازم الناس كل معناتها ما تنجمش تصير معناتها كومبيتيسيون ما يتحسب فيها حد. ما هي مش محاسبه، هي اما نعطيك فيدباك معين اللي صار معناتها كسوة على مستوى الفني، كسوة على مستوى الملاعبية، كسوة على مستوى النتائج، دونك يلزم يصير تقييم.
0: وين كان التقصير بالضبط؟
2: بطبيعة الحال خاطر ما تنجمش تكون خايبة بالطريقة هذه من غير تقصيرة. دونك باس فما مشكل كلكو باغ، اسكو تغيير الإطار الفني في وسط الكومبيتيسيون كان عنده مفعول وما عندوش، علاش مش من الأول معناتها الاختيار نتاع صابر الموشي على

0: عم نشوفوا فرق عم نعرفوا إلا كان فما فرق كانت مستوى ثالث. نحكيوا على رأس الأخضر. رأس الأخضر بصراحة معناها ما نعرفوها كان كي الاتحاد المنستيري جاب لاعبين وقت نحكيوا على فرناندو نحكيوا على جيري أدريانو وقتها ما نعرفوهاش احنا رأس الأخضر وين. وفهمت اللي يحكي يقول جبل الأخضر حتى في الكلام واحد يقول جبل الأخضر واحد يقول رأس الأخضر باش تعرف إلا فريق ما عنده حتى تاريخ كروي.
1: باش نجيو بعد شويه لا
0: باش نحكي لك
1: في مقارنه على تونس.
0: معناها
1: الروح اللي كانت غايبه
0: الروح ولا فما كيما فما حاجه قالها فما حاجه صارت غير عاديه مهما كان خاطر ما نتصورش مستوى فريق ترشح نحي الى تونس فريق ترشح كاس العالم وبدون ما يقبل حتى هدف خاطر فما فريق ترشحت راهو بصعوبه جدا ومع مجموعه سهله ما نقولوش حتى مجموعه صعيبه
1: حتى بالبراج زيد
0: شوف بالبراج ولقيناهم حاضرين في المونديال في تونس راهو المشكلة 90% وإذا ما نقولش أكثر ما كانوش حاضرين للمونديال. شنو اللي صار؟ الحاجة المهمة توا نحبوا نعرفوا شنو اللي صار ماذا صار وشنو اللي تعمل باش وصلنا للمستوى ذاك.
1: هذا هو اللي حكيت عليه من الأول في مدخلتك قلت لك غياب الوضوح بالضبط. احنا نحبوا نفهموا الحب الوضوح ولكن الجانب الاتصالي ما فماش
0: اني بالرغم راهو في
1: بالضبط حتى الاجتماع اللي كان مع الوزير معناها راهو جوست رؤوس اقلام خرج في بعض المواقف.
0: نعطيك حاجه ساعه ممكن نجي قال فهمنا كان المدير الفني تبدل مدير فني راهو من الاول
2: نحكي لك
0: معناها قبل حتى كاس العالم حتى كان تونس معناها من الاول
2: لكن هي تزامت تقدم على الكوب ديما حتى الراي العام يقول لك هو بدل مدير فني
0: هما لا باش تقل الحقيقه معناها صارت حتى للكونديدا قدموا
1: الترشحات
0: تاعهم منذ مده قبل كاس العالم تبدا كاس العالم معناها في بالهم انهم فما ترشحات كانوا 8 مترشحين موجودين وكان تتذكر وقت هبطت بلاغ الوزاره وحتى على الاجره الشهريه نتاع المدير الفني الى ما تجاوز كذا وكذا معناها دونك هذا كان مبرمج دونك ما فمرين حتى قرار الوقت الحاضر خاص بالمونديال. أنا نحب نشوف قرارات أني راهو ما يهمنيش في الأشخاص وما يهمنيش في ممكن يقعد وما يقعدوش ولكن يجب تكون فما قرارات يجب يكون فما وضوح
2: يجب
0: يكون فما تقييم
2: شو تقييم باش يصير تقييم
0: تقييم تقييم أعطيني تقييم
2: باش تقيم تقيم مدرب مش على روح
0: عتبي ما تصيرش تعاود تصيرش نفس الأخطاء شوف أنا إذا كان نقعد احنا في نفس الأخطاء
2: مش هم نفس الأخطاء حكينا عليهم مش كان احنا مش كان الناس كلها حكيت عليهم يزم عندك كور تونسي موجود مع المنتخب مهما كان اسم المدرب باش تقعد ديما عندك فيدباك على اللي صار في التدريبات
0: من اخطاء هذوما
2: ما نسمعش اي الاشاعات اللي صارت مونك دي بيرسوناليتي في التدريبات عباره كان كانيماسيون ما فماش انضباط في التدريبات دونك هذا كل كيف ناسيونال ماشي بمعد بدني واحد ماشي من غير مساعد مدرب تونسي الكلهم دي على اول ما تحط لا موش الناس تحكي المساعد مدرب هو خدم في المانيا خدم بعد لنا شي حاجه الأخطاء اللي صارت رأي لا ما عنده حتى علاقة بالاحتراف وما عنده حتى علاقة بال حتى الأقرناء الكل كيفاش تحضر فريق في الوديات وكيفاش تبدأ كومبيتيسيون الكل صار عكس ذلك دونك اللي صار هذاك مع سبب اللاموش يعني قلته من عاد نقول سمعوني في كلمة ينجم يجي إكزاما متاع ناس تعدي في الدقريات قلوا راه وصارك أبار اللي صار مع إربير النار اللي هو الناس كل تحكي على الوقت والوقت أوكي والوقت لكن ديجا الفات اللي انت جبته علاش جبته وعلاش ماكش عامل بلان بي اذا ما تعداش الامور مع اللاموش الناس كل تحكي في تبرقه صارت مشاكل وفي هي هذا هو عندك انت علاش مش وقتها علاش ما تداويش وقتها قبل ما تخلط الكارثه هذه نتاع كوب ديما بعد نقعدوا ناكلوا في بعضنا ما عملناش محاسبه وكيما قلت انت هو المكتب الجامعي المكتب الجامعي يفير سامبوزي يحب يكمل الموندا نتاعه واضح العملي يقول لك امور فنيه ما تعداتش اني خاطيني هذه هي المحاسبة تصير سي ان بروبليم تكنيك احنا كإدارة ما عندنا حتى شيء
0: ايوا فما حاجة أخرى بون اني تو حتى قبل المونديال يا أخي القائمة اللي اتعملت واللي حكينا فيها راهو فما تناقضات صارت فيها راهو القائمة اللي تشوفها نحكيو حتى شوية تكنيك نتاع مدرب باش يلعب أربع مدافعين باش يلعب زوز ارتكاز ولا ثلاثة ارتكاز باش يلعب ثلاثة مهاجمين ثم تودنكون القاول الفريق يلعب ثلاثة ذيك راه اختر برشا ويه ثلاثة في المحور انت ما جبتش
2: اللاعبين إيه اختارش معناتش
0: ما لا اختر
2: جيت المكتب الجامعي يقول لك ينحط في التشكيلة تقول لك لا المدرب يقول قاعد يحط
0: اني نحكي لك تقييم اعطيني تقييم خاطئ التقييم شنو غلطنا مثالش ويزم ويهبط التقييم هذا الاخطاء اللي صارت تهبط مثلا في

0: القائمة في طريقة شوف في طريقة جلب المدرب. نبدأ بطريقة جلب المدرب. أنا أمساس جبت أنت رموشي أما لمساس أنت تحكي توا سمحني نبدأ من الأول
1: سمحني. الوزارة ما عملتش اجتماع وعادة الناس معينة ويحكيه واتفقوا على اسم معين
0: هما
1: ودي نحكي لك توا نعطيك الوزارة شو عملت مع المكتب الجامعي ومع كلكو وفيهم عليهم مع العباد اللي عيطولهم باش يختاروا شكون شايلين ليكيب ناسيونال. انت ترجع توا نحكيوا على كوب ديمان المبدا هو الكونتينيتي. الناس اللي عملت كوب دافريك محترمه هكا موجوده توا براتيكمون في لانويتيال بلوز او موا ابار السينيغال اللي هي ديسيبسيون ابار هذيك. الباقي كل شوف الكاب فيروين المغرب وين مصر كذلك
0: برغم المغرب راهو بدلت
1: اي مدت ومصر كذلك باش
2: تفهم مع سامي ترابيسي من البطوله العربيه
1: هذاك الاشكال
2: هذاك اللي ضرنا
1: غادي بيت القصيد غادي سامي ترابيسي غادي له موفي شوا باش يلعب الكوب العرب كان خلاها لعبد الحي بن سلطان احسن وراه قعد ترونكيل يخدم على روحه الكوب دافريك ويركز على الكوب دافريك.
0: وشو الواحد عمل لك؟
2: وعلي العابدي لمح
1: الحكايه هذيك نرجع وقتها علاش صارت الحكايه هذه وعلاش شكون ياخذ في الديسيزيون شكون معناتها هذوما حوايج راهو مش نتاع 2026 راهو تو كيب ناسيونال راهي هي القمه في البلاد فما حوايج ما تستحقش معناتها
0: هي اني نحكي لك لازم الاخطاء هذوكم تحكي عليهم منهم الاخطاء هذوما نتاع نحكي لك اني من لموش ونحكي لك حتى كاس فريق ترجع حتى كوب دراب. الكوب دراب مش معقول حتى فريق بلعب بالفريق الاول كان تور في المنطقه الافريقيه نحكيوا خاطر منطقه اسيا حاجه اخرى فما شكون مش مترشح كاس العالم.
2: نتفاهم معاك كلامك منطقي وانا معاك في نفس التوجه ما حسيتش وانه نفس الحكايه توفل مشاكل كي نحي المدرب نحي سامي ترابيسي انتهى الامر نحي صبري لموشي انتهى الامر يعني كسلطه اشراف كمكتب جامعي ديما يتنصتوا من الحكايه دي. يقول لك انا شنو مطلوب هذه امور فنيه وهما المدرب اخطا اني نحيته اقسم هكا
0: من الظروف
2: لكن شكون جاب المدرب ما انتم جبتوه انتم اللي صححتوا له وفرتوا له الفلوس.
0: اعطيني اني بصراحه اعطيني شكون جاب المدرب انت تحكي في الصحيح سنة ولكن سمعتي انت شكون جاب المدرب ما سمعناش احنا لا فهمنا تو نجي تو قال لي حاجه معناها قاعدوا في وزاره الرياضه وهي اني حسب نظري وزاره الرياضه قاعده هذيك ممكن على استراتيجيه اما اعطيني شكون جابوا المدرب مش على اني شخص مدرب على اما مقياس انت عندك كاس العالم في 3 شهور نورمالمون شو تجيب مدرب يعرف الجروب كي تو المغرب جابت المدرب على 3 اشهر المدرب يخدم في الاداره الفنيه في
1: ياكش نحكي واحد
0: المغرب
1: اهم حاجه سي الكونتينيتي
0: في بالك محمد وهبي مرانا حتى فريق في راهو في الهونيفو محمد وهبي نحكيوا عليه مدرب ما كانش ملاعبي
1: يا ولدي ولد هذاك ولد المغرب احنا راهو شو
0: هو شوف ليه لا
1: نحب حاجه برك
0: معناها شوف انت
1: كي تحب تعمل حاجه من هنا لقدام يا ودي راك ما تنقصش من قيمه المدرب التونسي على خاطر المسؤول التونسي ولا تو مشكلته الوحيده هو مدرب تونسي وفي الاعلام نخرج البي ناسيونو اهم البطوله نتاع تونس هذا مش صحيح كانت فما ملاعبيه البطوله نتاع تونس نجم تمشي بي ناسيونو عنده 30 دقيقه في ساقيه على امتداد شطر سيزون يمشي يلعب في الكوب دي مون واللي لاعب ثلاث ماتشات في جمعه ما يمشيش عاد هو سيدي حتى سو لو بلان فيزيك غالطين حتى سو لو بلان تكنيك كيف دونك كيما قالت سناء يجي يقول لك اخويا اني حطيت انترنور اخويا انترنور غلط ايه انترنور غلط يا اخي انتم تتفرجوا عليه انتم راه سي با نابورت كي راه وين لي بريسيون اش بي لي بريسيون تصير على الليسته وما تصيرش على طريقه اللعب
2: بعد ما صار هذا كل بلحظه طيب هما شنو قالوا نمشيو بالتسريبات
1: تسريبات
2: ما فماش حتى شيء رسمي فما حتى معناها الجانب الاعلامي راهو بصراحه سلبي على الاخر في وزاره الشباب ولا كوسوا حتى في الجامعه تسمع من تسريبات هاو قاعدين يقوموا يتصلوا بمدرب تونسي والتوجب باش يكون مدرب تونسي على ان
1: اساس
2: مره تونسي مره اجنبي نقعدوا نفس تونسي اجنبي تونسي
1: شنو
2: مع الاجنبي اي خلينا نجيبوا تونسي
1: سكتوا شراري ملاحظه اخرى
0: نرجع الباركور اللي صار ما بعد كاس العالم راهو هما خاطر كان توجه كما قلت سناء
2: انا نحب نحكي على ما بعد كاس العالم هذا هو
0: اللي بعد كاس العالم
2: ما فهمش حتى قررت هو في الغليل
0: هو من الاول كان توجه تونسي وكلامك صحيح وكان بالحق توجه تونسي ثم بعد القاعده نتاع الوزاره رجعنا رونار تو اقرب واحد ايرفي رونار
2: قاعدين يحكيوا معاه
0: اي معناها اذا فما معناها الامكانيه الاولى ايرفي رونار كان فما ايرفي رونار دونك باش يكون هو القائد نتاع المنتخب في التصفيات كاس افريقيا ان شاء الله حتى 2028 اذا ما صارش تفاهم وقتها باش نرجعوا للتونسي معناها شوف ماني اني راهو شوف ماهيش مشكلتي على الاقل اني جماعه عندهم معناها حطوا الحاجه الباهيه ممكن الحاجه الوحيده اللي تبدت شوي في اللونجاجه قالوا توا رضا الجدي هو المسؤول. على الأقل قلنا شكون مسؤول، نحكيو على سي رضا جدي.
1: مسؤول على شنو؟
0: مسؤول على الاستراتيجية، وأيضا حتى على
1: قدوم مسؤول المدرب. على المدير الفني القومي
0: نحكيو، المدير الفني يدخل، يزمو يدخل. شو معناه ما يدخلش مدير فني؟ مدير فني متاع جامعة ما يدخلش في الفريق الأول.
1: هذيك كان نورمال.
2: ما يعني كنت حدك سنوات نتبع ما مدير فني عنده دور ولا أمبيكي.
0: الوحيد اللي عنده دور كان أني تبعت مديرين فني، الوحيد اللي كان عنده دور هو يوسف الزواب. عنده دور ويدخل مع
2: شوف ايه
0: نحكي لك معناها في بريود معينة يوسف الزواب يدخل مع يدخل مع المدير الفني.
2: خلينا نتفاهموا مع بعض. حكيت المدير الرياضي هذه اللي وليت اعطيني فماش مره نجحت معاه من اللي جاوا
1: على خاطر سي ام
2: بوست وفي الاخر انسحبوا بنهايه العقود نتاعهم، وفما شكون قال لك لا انسحبوا ولا خاطر معناها عملوا موقف ورد تفاعل وتيكم نتاعكم وفيهم مشيتوا على روحكم وفشلتوا.
1: بربي بار ديفينيسيون قوم مش معناتها مدير رياضي برا. شوف معناتها في لي غران كلوب ولا لي غران ناسيون مش معناتها مدير رياضي. مدير رياضي هو اللي اختار لونترنور، هو يتحمل مسؤوليته في جبال المدرب القومي. هذاك هو تحمس وليت
2: وقت اللي جاء ايرفي رونار قبل ما يبدا، قبل ما تصير نتيجه سلبيه، خاطر وصلنا في نتيجه سلبيه لاحظت المكتب الجامعي وكل الاعضاء الكل طلعوا بما فيهم المدير الرياضي على اساس انجاز هانا جبنا ايرفي رونار.
1: يا ودي اش قلت لك سي هذيك هذيك ديما سامحوني في كلمه حربوشه للراي العام. ايرفي رونار ولا غير ايرفي رونار، اذا انت عندك استراتيجيه كامله، لو كان ايرفي رونار موجود ولا غير موجود يا اخوي راه لازم عندك كفاءات تونسيه موجود. احنا المشكل قلت لك مشكل نتاع كما قلت انت مدير رياضي شنو شنو بار ديفينيسيون شو مدير رياضي راه مش نابورتي يقراو فيها
2: كلها مراوغات كلها مراوغات. فما ناس عندها صحيح. صلاحيات اكثر من غيرها في المكتب الجامعي، هي اللي قاعده تجيب وهي اللي قاعده تفوض. وفي كل مره ها مدير فني كما قال لك انيس، ها مدير رياضي هو اللي
1: وزاد حاجه اخرى حاجه كلها اخرى كيما يصير في الجمعيات كيما يصير في ليكيب ناسيونال. فما برشا ناس ودي زونسيان جوار يمشي في بالهم صراحه على مستوى الرياضي اللي يفهم برشا، من بعد يصطدم بالواقع يعطيو ديزافي يعطيو كذا، هذه تجي هذه ما تجيش، لا اني لعبت كذا يا ديرا. وسنسيرتك الرياضيه حاجه والتدريب حاجه اخرى والقرارات حاجه اخرى. خاطر تعطي افي اوكي، اما هو لازمك انت تكنيسيان، لازمك تعديت بمراحل معينه نتاع كيفاش تحضر جمعيه كيفاش تدرب. مش نابورت كي نجم يتكلم راه على نجم تعطي انت كي الراي العام كي الناس الكل يعرف مثلا اكس وكريك لازم يجي في التشكيل، لكن اسكو انت مؤهل؟ هذه كلمه صحيحه، كلمة سيخار تحسني من يقيم من؟ هذه هي بصراحة، من يقيم من؟ شكون يقيم البوست متاع مدير رياضي؟ شنو صريحة متاع؟ شكون يقيم الاسيستون متاعه؟ شكون يقيم الستاف متاعك؟ سمحني أعطيني الرول متاع وهبي الخزري. وهبي
2: الخزري كمل الكومبيتيسيون وروح من باب آخر،
1: هذا تقييم سينيس، هذا تقييم
2: طيارة مباشرة خذيها
1: لا مباشرة زادة ومكلف تقصي وتحليل أداء. تو بربي سامحني إرفير نارك يجي فماش بيانات فماش كل بوست ونلعب سيرتمون راه فما يا اخي. تو ارفيرنار اسو بوان عنده ثلاثه شوط مستوري واللومي اللي حتى حد ما تكلم عليه، بعد يلعب تونكتي بونتا هز معناتها دو تيتر مع ولا تيتر مع جمعيته في اسكتلندا، يلعب اتاكونت كلور يلعبوا راس حرب للدرجه هذه معناتها ما فماش ان سويفي تكنيك ولا اللي باش يوصل المعلومه لارفيرنار يعني ثنيه عربي نقول نقول له راهو هذوكم اسو بوان معناتها خليت الراجل معناتها يختار واحد
2: هو قال ماني خذيت
1: مرتضى بن والناس يلعب لعب
2: فهمتي هو الوضعيه اللي لقاه فيها معناها يعمل اللي يحب ويجرب كما يحب
1: ما تجيش ما تجيش سنة
2: مع احترامنا ممكن هو يكون صراحة. مدرب كبير وعنده تاريخ وحكينا عليها ناس في قداش من مرات نجح في مناسبات سابقه متحصل على جوائز القاب افريقيه، ولكن في الباساج مع المنتخب جرب برشا حاجات وزاد لو كان في منتخبات اخرى ما كانش يجربها دونك. والموضوع انه قاعدين يعملوا معاه في اتصالات هذا موجود معناها في إطار التسريبات، ومن جهة أخرى تسمع مصادر أخرى وزادة موثوقة تقول لك قاعدين توا يحبوا يجيبوا مدرب تونسي. يعني اختزلنا مشكلة الإخفاق في كأس العالم في مدرب تونسي وإلا أجنبي في ظل المشكلة توا اللي طالعة جديدة مع الفيفا والتناول المادة محظورة بطريقة غير مباشرة، 8 ملاعبية كونترولي بوزيتيف سويت لقاو أنهم تناولوا في الغداء نتاعهم حاجة فيها برودوي ممنوع معناها برودوي منشط. موضوع هذا
1: زاد كونترولي بوزيتيف وكي نتفرج عليهم في التلفزة تقول ماما
2: وعلاش 8
1: وعلاش 8 غريب والله غريبة
2: علاش ما يخرج مصدر من الجامعة
1: يوضح يزم يخرج ميديكالك او خرج
0: طبيب المسؤول على المنتخب. ولكن شوف سنة يعني ممكن تبعناه الناس كل الحكاية
2: ايه هو طبيب قال لك ليه الحم معناه ايه اما يزيد يوضح اكثر عليه
0: يوضح اكثر خاطر هو في الفيفا
2: كما خرجتش في المقال في الصحيفة البريطانية ما يخرج
0: هي نور والموكن يعطيك الصحة كنزيد دنيا حتى كي جات انت من فيفا توضيح. انت تخرج انت كجامعة الناطق الرسمي ويحكي على الحادثة قبل ما تحكيها جهة أخرى ولا صحيفة أخرى، تحكي باش في العموم وتحكي انت شنو صار وشنو القرارات اللي اتخذتها، خاطر انت ماهيش عاديه الحكايه. اولا شبي كان المنتخب التونسي صارت له، انا خاطر نتبع في الحكايه ما صارت كان المنتخب التونسي راه اخي من ما نعرفش نحكيو على اللحم الابقار اخي، كان معنا تونس كانت لحم البقار الحاجه الاولى باش نشوفوا، خاطر ما طلع حتى الاول اللحظه دي ما طلع حتى منتخب اخر ولا حتى لاعب اخر في الكاس العالم الكل في 47 منتخب اخر به حاجه. الحاجه الثانيه
2: مسؤول عليها الفيفا انتربرونتيز الاعاشه هذه الميكله
0: محمد اللي جاي مسؤول عليها الفيفا، ولكن شبي كان في تونس خذت تونس مع فهمتني يا سناء، معناها كي تشوف انت معناها غريبه الحكايه. الحاجه الثانيه يا سناء، انت في بالك الفيفا اعلمت الجامعه قبل بالنهار من الكومبيتيسيون الثانيه المقابله الثانيه الوديه الرسميه المقابله الثانيه ضد اليابان، في بالك انت فما اربع لاعبين كانوا بالامكان انهم يلعبوش وكان فما توجه باش ما يلعبوهمش وخافوا المكتب الجامعي يا اخي انت كي وقالوا اللاعبين في بالهم، هل انه اللاعبين ذوكم الا في بالهم يا اخي ما تصيرش بارتيباسيون شعنا فيه، راه مش نحن نقولوا توا من المشاركة من الحاجات هذوكم صارت، ولكن خاطر مش مربوطه بمقابله ولا اثنين ولا ثلاثه
2: يأثر
0: ولكن فما تاثير يا اخي. الفيفا كيفاش انت تكون مسؤوله الاولى وما تاخذش قرار وثم تزيده تقول معناها وتخلي المكتب الجامعي حاير واللاعبين حايرين باش يشاركوا ولا ما يشاركوش، راهو فما نقاط استفهام كبيره. معناها اذا صحت الاحداث اللي سمعنا بها راهو الفيفا لازم تحمل مسؤوليتها، تحمل مسؤوليتها، راهو مش معقول اللي يصير. انت مسؤول على الاعاشه، ما تخلينيش نجيب حتى شيء في بالك، ما عندكش حق تجيب حتى شيء من تونس حتى شيء، لازمك كل شيء تاكله غادي تبع الفيفا باش الناس كل كيف كيف ايه، وبعد انت تحط لي تجي حاجاتك ما مش معقول، شنو ذنبهم بصراحه؟ فما حاجات مش عاديه،
2: مش
0: احنا كي تبدا حاجه ما يشتاب على المنتخب دونك الفيفا بصراحه لازم تحمل كامل المسؤوليه.
2: باه شنو نسكر الموضوع هذا في ظل قاعد نسمع في كل مره عضو من الاعضاء يخرج، ممكن سمعنا مروه الصخيري العضو الجامعيه صارت وخرجت في مواقع انها مش باش تكمل وبعد صار التراجع، ما زلت ما نعرفوش الحاجه الرسميه لكن المؤكد انا ما زلت في المكتب الجامعي، فما تململ وهذا يعكس ممكن الوضع العام في المكتب الجامعي، ممكن زادة من القرارات اللي توا خرجت أنه نهار 22 أوت باش تكون فما انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وكلمتك صحيحة نجد المكتب الجامعي هذا يرى أنه متمسك بالموضة متاعو
1: مادام خرجك دات الشامبيونا وخرجك كامل هنا قلتك
2: باش تنسيب الأمور ومش هكا
1: شوف
2: ومش
1: هكا الإشكال ديما نمشي وفي في البروبليم تكنيك مدرب ما نجحش مدرب أخفق دونك هو يتحمل مسؤولية اختياراته وتوفاوات
2: بالضبط
1: وتوفاوات
2: واضح. احنا مستمعين كملنا الجزء الأول حكينا فيه ما بعد خيبة المنتخب كما قال أنيس، تساؤل وراء تساؤل تساؤل وراء تساؤل، ما فما حتى إجابة إلى حد الآن تشفي غليل الجمهور الرياضي التونسي. بعد شوية باش نحكيه على مقابلة الدورة الثمانية النهائي، تألق المنتخب المغربي والمنتخب المصري وكذلك برشا أخبار أخرى متفرقة، نرجع لكم إن شاء الله بعد لحظات.
3: نصر الله الوسلتية حاجب العيون عن موجة 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبعني موجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في رياضة وصيف. نواصل حديثنا على الحدث الرياضي الأبرز المونديال. باش نحكيو على مقابلة الدور الثمانية. قبل ما ندخلوا في ممكن في قراءة أو برونوستيك وتوقعات بالأساس للمقابلات أنيس ونيجي، كنا نحكيو في بداية على النقاش متاعنا في حال الوناقش على قيمة أنك تكون ملتزم، أنك تكون عندك وطنية وأنك تلعب بروح، وهذا يتجسد ممكن في أبرز منتخب في الدور الفارط واللي هو منتخب الرأس الأخضر اللي فاجأ الجميع من غير ما يكون عنده فردية كبيرة، ولكن بالروح بحب الوطن استطاعوا أنه يعمل ما عملوش منتخبنا الوطني التونسي. وشفنا المباراة الكبيرة اللي عدها ضد منتخب الأرجنتين البارح أبهر العالم.
1: ولا يشوف سنة منتخب رأس الأخضر، كتشوف اللاعبي وين يلعبوا، تشوف اللي يلعب في الدرجة الثالثة، اللي يلعب في الدرجة الرابعة، اللي يلعب في الدرجة الثانية، معناها ما عندوش لاعبين ستار بكل حاجة الأولى. أنا حتى كتقارن تقول أنت منتخب التونسي مش من مستوى الأول لاعبين بتاعه، هذا منتخب التونسي كتشوف اللاعبين وين يلعبوا فرق كبير مع منتخب رأس الأخضر. منتخب رأس الأخضر ما عندوش تاريخ، أنا ما جاش بتاريخ، خاطر بعض الأحيان تبدأ منتخب عنده تاريخ، التاريخ هذاك يعاون بصراحة، معناها كيما المنتخب المصري على الأقل عنده 7 كؤوس أفريقية، عنده تاريخ في أفريقيا، هذا منتخب ما عندوش. على مستوى الوديات كيف ما عملش بريباراسيون كبيره برشا، ما فيهاش برشا، ممكن فيهاش اعلاميا ما ظهرش برشا منتخب الرأس الأخضر، معناها ديجا بصراحه حتى المتابعين برشا للاجواء الافريقيه كانوا خايفين برشا من المنتخب الاخضر ليكون معناها سبب انه الكونفدراليه الافريقيه والمنتخبات الافريقيه تتعدى بجانب الحدث. يقول لك تخسر شيء معناه بنتيجة كبيرة، فما فوارق كبيرة بين المنتخب هذا ومنتخبات كبار باش يلعب معهم، وخاصة المنتخب الإسباني في المقابلة الأولى. ولكن بصراحة شفنا منتخب منظم، ديسبلين تكتيك كبيرة برشا،
0: ثلاثة تعادلات في الدور الأول
1: وخاصة شو كي تلعب مع منتخبات كبار كي منتخب الإسباني مش بسهل باش تعادل. حاجة الأولى
0: اثنين هذيك كنت ممكن أعطيته ثقة باش
1: بالضبط، واثنين سنة وقت يفك الكرة منتخب الرأس الأخضر يعرف شو عم بيها، هذيك راهو مهمة برشا في كرة القدم، خاطر تنجم تلعب البلوك وتفك راهو مي صعيبة برشا، ولكن شو الصعيب أنك تعمل ترانزيسيون، أنت وقت تدوم تفك الكرة عندك استراتيجية واضحة شو مش تعمل بيها. بأقل تمريرات المنتخب الرأس الأخضر يوصل للمرمى المنافس. اثنين على مستوى التصويبات، رينيه البارح بصراحة منتخب حتى على مستوى الفرديات توا ولا فما فرديات، احنا فقنا من المنتخب الرأس الأخضر في فرديات، فما لاعب أكد منذ كأس أفريقيا الفارطة أنه لاعب ممتاز جدا، لاعب سجل هدف الثاني بارح منديز بالضبط. منتخب هذا بصراحة ذكرنا، بصراحة أنا حسب نظري ذكرنا بالمنتخبات الأمريكا اللاتينية لما كنا نش نعرفوهم في بعض الأحيان في كؤوس عالم جي، كيما كولومبيا في بعض الأحيان، كيما الإكوادور، كيما هذوكم منتخبات يجيوا فنيين قوي
2: يلعب ما غير كومبلكس
0: ما غير كومبلكس
2: وقت اللي نجم يحب يطلع أي
0: زاد جانب البدني، علاش كي حكينا على مشاكل كاس العالم لازم تحضير بدني خاص.
2: هما ديناتوري
0: صار مع المنتخب الارجنتيني، منتخب الارجنتيني يعني بصعوبه كامل المباراه، شوف منتخب الرأس الاخضر يهاجم ومازال شكل في خطر، يعني الكوتي فيزيك تخدم مليح في منتخب الرأس الاخضر،
2: يلعبوا اغريسيف على الكره، معناتها يعاونوا بعضهم، يغيروا على بعضهم في التراع، حتى كان ميسي ياخذ الكره سون كومبلكس يمشي له صحاح
0: وقت اضافي ومازال عندهم
2: اضافي ومازال يعطي، دونك وقت اللي يحب يطلع يطلع، راه عملك 10 دقائق الفوق، عملك 10 دقائق متوسط، 10 دقائق طايح، راه ما عنده حتى مشكل. وهذيك اللوجيك معناتها تي با اوبليجي كيما احنا عاد سونت كونت هولندا واخرنا مع 18، دونك هذوما قلت لك يلعبوا سون كومبلكس توتا غاني انا بيرت، يلعبوا زاد ما غير ضغوطات تكتيكيه كبيره برشا، راه لهم مسكين التاني لحدش يلعبوا كلاسيك عادي بربع التاني مع بمنيو التيرام تاعه اللي يتعب يخرج، دونك فما حوايج اللي بصراحة. والروح 500,000 ساكن راه 500,000 ساكن جي تعمل لك 3-2 مع التورنون دي تيتر اللي كانت تتنجم تمشي مع ضربة الجزاء بلغتنا احنا، وحلته في التيرا حتى التكنيك مو وحلو معه، صحيح الاخرين ملعبية عندهم بوتنسير كبير برشا، لكن لو كولكتيف نتاع رأس الأخضر إلى دوميني في برشا أوقات، وعطيه درس للعالم كامل، راو نجم تلعب ما غير ضغوطات تكتيكية، ما غير حسابات برشا، وتعطي روندمون الناس كل تقي تحكي عليك. اما اقوى حاجه ان عندك حارس مرمى يخرجك الماتش الاولاني بالطريقه ذيك. اقوى
0: مصر
2: حاجه
0: مصر.
2: مصر كيف
0: رايك في الاستحقاق نتاعها مصر؟
2: شوف هو فما كونتينيتي تاع كوب دافريك حكينا فيها بكي في الاوف اللي عملوا كوب دافريك با ابار سينيغال توا عملوا كوب دي موند لاباس بها. دونك فما كونتينيتي في الاداء بارابور كوب دافريك توا. الكاب فير ما قصدش كوب دافريك ما تشع مع المغرب عدت ماتش به. كي تشوف توا انت مصر نفس الشيء. مصر افيك لو مينيموم افيك لو مينيموم سي با لا غراند ايكيب. عندك امام عاشور, عندك محمد صلاح, عندك ناس التالي اغريسيف صحاح التالي
0: مرموش
2: مستنسين ببعضهم. بصراحه في الكونسرفاسيون ماهمش خايبين, عنده بوتنسيال تكنيك لاباس فيه. في الفكان نفس الشيء يصبروا وعندهم فورت بيرسوناليتي. بصراحه
0: شنو رايك في هيثم احسن؟
1: والله بون ما يتمحسن ما صحيح ممكن مقابلة ذي
2: العب شوية, شوية.
1: معناها ولكن شوف اون جنرال مازال معناها ما تأقلمش راهو مهم خاطر جي في الفترة الأخيرة معناها ما شاركش في دورات سابقة. ولكن شوف مصر أكثر حاجة هي الأوتوماتيزم, تحس مجموعة تلعب مع بعض معناها
0: بيروح المجموعة
1: بيروح المجموعة, المجموعة. نقول أني شوف سنة قول أهلي المصري في ممكن أسوأ حالاتها السنة فيها أربع ما بين أربع خمسة أساسيين في المنتخب المصري في أسوأ حالات الأهلي المصري. شوف إحنا كنا نعمل مقارنات في بعض الأحيان باش نمشيو للنتيجة. معناها كي تشوف إمام عاشور كي تشوف
2: حتى تريزيجي
1: مروان عطية
2: كيفاش يستغل في تريزيجي
1: وقت معين, تشوف تريزيجي تشوف زيزو تشوف المدافع ريان تشوف رامي ربيعة لمشي إعارة. معناها مش لاعبين كبار برشا راهو. رامي ربيعة بصراحة في بعض الأحيان عنده ثقل كبير, ولكن المدرب أولا عنده شخصية ظهر. المدرب اللي خرج عمر المرموش مهموش, اللي خرج صالح في بعض الأحيان مهموش وهذا مهم برشا. إلا في المقابلة الأولى تريزيجي ملعب حتى دقيقة كيف كيف فتوح في المقابلة الأولى كان أساسي, ثم تم الاعتماد على كريم حافظ مكانه بالرغم فتوح يلعب مع الزمالك وفي الاخ
2: وكان صاحب القوة صارت عليه بريسيون ما صارتش عليه.
1: شوف شنو
2: هو شكوه. الاعلام صارتش عليه بريسيون
1: صارت
2: اي وش صار من بعد
1: وما مهموش
2: علاش على خاطر على خاطر هو صعب تاريخه والناس كل تحترم التاريخ نتاعه كسوا هو كسوا اخوه. دونك جانب البرسوناليتي جانب الفيستير اللي يحكم فيه جانب الشخصي وحاجة بعد الكوب دا في كوب دي موند ولات عنده ولا يتحكم اكثر في طريقه اللعب. وقت اللي يحب يبدل يبدل اتوما ما شفت باربع يرجع بثلاثه يسكر يلعب معناتها عنده لي عنده لي مويا حتى هو فنيا نقول شربها اللي كيما سنون نتاعها. هذا يجي في الوقت معين هذا يجي في وقت معين وقعد بشويه بشويه متمكن قاعد يربح في الماتشات مش لا جراند ايكيب لكن بصراحه قاعد يتعدى
0: ومع لعبيه تلعب بقلب وبروح
2: تلعب تلعب صراحه تلعب
1: فما برشا
2: تلعب.
1: نشوف اني فما ممكن اختيارات يعني بصراحه اني مغروم شويه بالبطوله المصريه وباللاعبين معناها في مصر فما اختيارات ما كانت غريبه شويه ولكن ممكن نتيجه ممكن اللاعب اللي يكون يعمل عليه يعطي اكثر ما يمكن. رينا حتى شوبير حارس مرمى معناها شاب ومشكل حارس كبير برشا بصراحه ولكن في الاوقات المهمه لقاه ضربة جزاء نحا ضربة جزاء في المقابلة الفارطة المقابلة هذه
0: سوليدير مع بعضهم تشوف في أي لقطة كيفاش مع بعضهم يشجعوا بعضهم يحكي مع بعض
1: بالطبيعة سوليدير فما تحس
0: فما صاحب
1: بالضبط
2: هذاك الفكر نتاعهم التاريخ نتاعهم
1: يخليهم قبل تونس شو قبل تونس تعرف شنو السنة هذه مهمة قبل تونس راهو كانوا راهو معناش النجوم بكل ولكن يقول لك الجروب سوليدير
0: كانت هذه نقطة قوتنا
1: نقطة قوتنا هذه ولا هذه اللي ترى فيها مع المنتخب
0: المصري هذا
1: المنتخب التونسي ولات بالرغم ماهمش أسماء كبار ولكن تحس ولات المقابلات تمشي بالاسماء
2: شوف. اكثر منها يعني اهم حاجه الفيستير لازم يحكم فيها مدرب يزمو فورت بيرسوناليتي مهما تكون ناسيون ومهما تكون جنسيه نتاعك ما تحكمش في الفيستير ملاعبيه تعمل كما تحب راك ما تنجحش.
0: نمشيو تاع المقابله تاع الثمن النهائي برونوستيك وبدايه من اليوم الحقيقه على بعضهم يعني كملنا دور نمشيو للدور الموالي منتخب كندا المنتخب المغربي بعد شويه في السته برونوستيك لشكون تعطي الاسبقيه
2: بطبيعه الحال المغرب
0: هذه بالعاطفه والا
2: لا مش بالعاطفه
0: فنيا المغرب تحس
2: نجم فما ايفولوسيون كبيره فما حاجات قاعده فيها المغرب الاكيليبر نتاعهم في التيران كيش يتصرفوا بريوريتي الحكيمي وما تبعه في في الكوتي تكنيك كوتي اللي صار عندهم طريقة لعب أخرى بصراحة إكيليبري منظمة لزيدي واضحين لكيب تتعاود تتولير هي بيدا
0: لكن الجو العام مش تلعب قدام بلد المستضيف معناها
2: والله إذا وصلوا لعبوا كونتر هولندا بالطريقة ذيك وكونتر نامبورت كي كونتر هولندا وصلوا لعبوا بالجرينتا ذيك ويزون امبوزي ستيب دو جو على هولندا باش توخر التالي دونك بصراحة ينجموا يقاربوا أي فريق
0: باهي يعني سبرونوستيك الماتش
1: والله كلمتين وبرا شوف المغرب في كوب في الكأس العالم الأخيرة في قطر 2022 وصلت دور نصف النهائي ولكن طريقة اللعب كانت واضحة بلوك
2: أي.
1: ثم الاعتماد على الكونتر المرة ذي المغرب تبدل طريقة لعب تبدلت المغرب في كل مقابل هو اللي يحاول باش ينبوزي اللعب متاعه في كل المقابلات بالإحصائيات هو اللي مسيطر على الاستحواذ على الكرة ولكن كي تلعب بالطريقة هذه تلجم جي في ماتش وما تمشيش الأمور العكس شوف معناه إيش معناه معناه المغرب صحيح على مستوى الاستحواذ على مستوى الفنيات على ورانا برشا كوره على مستوى
0: تبديل
1: شوف اي باش نقول لك الواهني في طريقه لعب المنتخب باش نربطها اللي بكندا في طريقه لعب المنتخب المغربي هذه المغرب تخلي مساحات خاصه في كي تلعب تمشي تلعب في بعض الاحيان تعمل هي البريسينج للبريس وتطلع ولكن خاصه على مستوى الدفاعي فما فما خاصه الحكيمي واللاعب الظهير الايسر
2: مزراوي
1: يخليه برشا مساحات وفي ظهر المدافعين دونك المنتخب الكندي فريق متوسط فنيا ولكن يلعب برشا على الترانزيسيون وسريع وسريع جدا يعني عنده بصراحه مهاجمين وكل وراه
2: علاش نقول لك
1: يحفق اللعب السريع ويحفظ المساحات
2: اللي الحاجه الباهيه في المغرب تعرف بوان فابل نتاعها شني تعرف ريال الحكيم يطلع الفوق برشا دونك هذاك علاش كومبورتمون تاع المزراوي مع الديفونس ديما يسونترو في اللاكس كي تراهم ما تعرفش يلعبوا في اللاكس ديما المزراوي يقعد يوصل الكره على الكلوار نتاعو طريقه لعب على الكلوار على اليسار في الانديفيديوال على الكوتي اليمين يمشيو للعبك التموضع ودو ودو تروا وتروازيام هم يطلبوا دونك فما حركه على اليمين وعلى اليسار فما طريقه لعب اخرى وهذيك الحاجه عجبتني فيهم المزراوي سيرار ونطلع راه يطلع كان للضروره
0: واضح انت قلت المغرب وانت انيس في كلمه
1: بون نجم يكون المغرب ولكن التعادل نجم يكون اقرب
0: تعادل هذا دور اقصائي باي
1: لا بحكي لك تعادل في المقابل
0: باش نربحوا شويه الوقت باراغواي فرنسا
1: لا ما نحكيش فرنسا
0: في تاريخ مفتوح
1: في تاريخ مفتوح بربي
0: اقنع اقوى منتخب تنجم
1: شنو اقوى من الاخرى قلت لك يعني من اول حصه قلت لي شكون قلت لك فرنسا اول حصه قلت لك فرنسا
0: لوتشي قال لك اوليزي عالمي
1: انا يعني مازلت حكيت اوليزي معناها كانوا نفس الكلام
0: حطينا معك زيد لوتشي
1: شوف اوليزي اللي يعمل فيه
0: فوق الخيال
1: اللي يعمل فيه فوق الخيال شوف راهو صعيب باش تلقى تو بن شرقي ملاعبي برشا
0: بن شرقي ملاعبي برشا يلعب جناح في البايرن
1: بالضبط يلعب جناح تو بن شرقي ملاعبي برشا ولكن بن شرقي كي باش ياخذ كوره ما انا عنده فنيات وباش يعمل لك دريب هذا ياخذ كوره سبحان الله كانه يرى في الحل قبل ما توصل الكوره معناها وصل للحل معناها بعد ساعات في تمريره بركه رؤيه كبيره برشا تصور انت لاعب في مقابله عاديه يخرج لك خمسه تمريرات نحو المرمى ووجه لوجه
2: في بالك راه في وسط الكومبيتيسيون تبدلت الفكره عليه ولا اول ما بدي المقابله مع السنغال ما لعبش في البوست هذاك
1: لعب على اليسار
2: كوتشينغ في الميتان لعب على اليسار ويلعب في البايرن ولعب ديمبلي ومبابي لكن
1: بعد عنده فكره نانجي هو ولكن المدرب جاي
2: جرب هو جعمل الشانجمون اللي عمله بارابول السنغال جاب ديمبلي على الكوتي دخل هو تحت الاتاكان الى اكسبلوزي من وقتها متنا حاجه مغاتي
1: ومبابي بصراحه قاعد يعمل في كاس عالم فهمتني مبابي يظل يحضر في روحه ويبدا الكؤوس العالم تلقاه في مرحله نتاع الموسم ممكن معناها مردود مش مستقر يجي في كاس العالم تلقاه في احسن حالاته بصراحة مبابي كيف بصراحة فرنسا
0: شوف وعنده مدرب يعرف يفكر مدرب وقت لازم ياخذ قرارات ياخذها ريم بن شرقي شفتوا اللقطة كيفاش متغشش وما حبش يحكي معاه كي شاف اوليزي اللي هو معناها هذيك الحل وعطاه الحرية كما قلت لطفي صنع العجب وقاعد يعطي في الفارق ومش تو منتخب فرنسي لحقها في طريق مفتوح دونك الاثنين تقولوا افونتاج للمنتخب الفرنسي نهارت لحد غدوة 9 نتاع الليل البرازيل النرويج نيجي
2: برازيل النرويج
0: برازيل النرويج
2: صراحه
0: ما قنعتكش البرازيل خاطر كي نقول برازيل تاعتي اوتوماتيكمون
2: البرازيل اقنعتني ميتون اكاو
0: فوالا باش تعاني البرازيل
2: باش تلقى مشاكل مع النرويج لكن يقعد ديما بصراحه الكوتي التكنيك والامبروفيزاسيون تاع البرازيليان اتو مومون نجم تبدل لك مباراه كما كان يحكي لي سي الفيكو نتاعهم تاريخ لكن النرويج صراحه سي دي جلادياتور في التيران
0: ما يستسلموش زيد. المكسيك انجلترا انيس نهار الاثنين الماتش هذا مع ماضي ساعه نتاع
1: اصعب ماتش من اصعب المقابلات على طول الخط، مقابله صعيبه خاطر تعرف شوف مدارس معناها مختلفه جدا
0: مرشحين بقوه
1: والمكسيك فما مقابلات عملتهم من اعلى التراز. لونجليتير شوف لونجليتير عندها حاجه بصراحه تمتاز بها انه عندها مهاجم لا تفهمه لا كلاسيكي لا مهاجم يحضر الهجمه لا مهاجم في بعض الاحيان تلقى بعض اللاعبين ارتكاز فهمتني صحيح بون تقول لي في البيان قاعد يلعب كاكا ولكن مع لونجليتير اكثر ولا معناها مهاجم ممكن الخدمه الكل تتخدم سيفون الديبلاسمون تاع المهاجم هذا
0: دونك لا معناها في روسيك ما غير ارغومون ما غير ما تفسر لي خطر على الوقت راه مش على حاجه
1: دونك مقابله صعيبه ولكن أني نتمنى لانجلتير وهو مقابلة صعبة ولكن إن شاء الله لانجلتير تكون هي عندها الأفضل
0: شوية عاطفة
1: شوية عاطفة بطبيعة شوية عاطفة
0: البرتغال المنتخب الإسباني زاد مقابلة نيجي من أقوى ما فما زاد
2: صحيح من أحسن الفرق تكنيك معه لكن نمشي لإسبانيا بصراحة
0: بعد الأسباقية الإسباني نمشي المقابلة نهار الثلاثة وهو آخر نهار فيه الدور الثمانية أمريكا بلجيكا أمريكا وبلجيكا
1: والله هو بلجيكا احنا ما حكيناش على بلجيكا والسنغال انا سنة ما حكيتش على بلجيكا والسنغال تتفرج على بلجيكا
0: الوقت
1: باش نحكي
0: لك فونتاج شكون تاع الاسبقيه
1: معناها باش نقول لك ان بلجيكا ما استهلتش الترشح مع السنغال 80 دقيقه السنغال افضل برشا
0: حسره كبيره
1: السنغال حسره كبيره حبيت نجبد عليها حتى الطرف ما كانت تستحق الرأي امريكا اقرب من بلجيكا
0: الارجنتين مصر رجعنا لمصر شوية منتخب الأرجنتيني
2: والله صحيح تقول الأرجنتين مصر باش نمشي بشوية عاطفة في هذا بصراحة
0: باش تعطي الأسبقية مصر ممكن تفاجئ
2: نحب نمشي على الأقل تعمل ماتش نيورا
0: الأرجنتين فيها ميسي راهو هذاك
2: الأرجنتين تحب تعادل على 90 دقيقة
0: كنتوا عاطفين برشا الحقيقة سويسرا كولومبيا كمل معك أنيس
1: مو كيف كيف مقابلة صعبة سويسرا أبهرتني مقابلة الجزائر مقابله كامله ديسبلين تكتيك عارف شنو تعمل ما خليتش المنتخب الجزائري ما خليتوش نفس كيما نقولوا بلغه الكره دونك مقابله كبيره ولكن كولومبيا على المستوى الفني اقوى
2: بالنسبه لي كولومبيا
1: كولومبيا على المستوى الفني اقوى ولكن على المستوى التكتيكي حتى سويسرا ماهيش خايبه
0: كولومبيا لعبتها مزيانه وسويسرا الكره الاوروبيه الواقعيه
1: والواقعيه يعطيك
0: الصحه في كل مونديال حقيقه تتعدى ضيف ثقيل تقلق برشا
2: كولومبيا عندها تقاليد كبيره برشا الكره
0: صحيح.
2: تقاليد ممتازة عن طريقة تلعب نجم تحير أي فريق بصراحة
0: صحيح ومع الجو اللاتيني بطبيعة الحال وقدم جماهير على كل هكا مستمعينا نكون وصلت معكم إلى نهاية المشوار في رياضة وصيف شكرا نيجي عاشور أنيس بن حسن في التحليل الفني هذا العدد الأول في البرمجة برمجة شبكة الصيف في إذاعة المونستين نحب نشكر كامل الفريق لطفي المكي في الجانب التقني في الإخراج الرقمي يوسف باجاني أنت ديب ناجح إن شاء الله يقعد معنا في البرنامج تحية كامل الفريق وكذلك معاذ الحداد في التنسيق كانت معكم سنة البرومي أجمل تحيتي وإلى اللقاء

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. كشف الكاتب العام الأسبق للهيئة الوطنية لعدول الإشهاد والعميد الجهوي الأسبق لغرفة عدول الإشهاد ببنزرتة طارق جلاسية عن العمل على إطلاق منصة رقمية تونسية موجهة أساساً إلى التونسيين المقيمين بالخارج، تهدف لتوفير خدمات الوساطة وتسوية النزاعات عن بعد، وذلك في إطار دعم آلية الحلول البديلة للنزاعات. استنكر اتحاد الكتاب التونسيين ما ورد في بلاغ الترشح إلى جوائز المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة والمتعلق بعدم قبول ترشحات الكتب المنشورة على الحساب الخاص، واعتبر الاتحاد أن هذا الشرط هو إقصاء للكاتب التونسي وحرمانه من حقه الطبيعي والمنطقي في الترشح للجوائز التي يدفع لها المواطن من إسهاماته وفقا لما جاء في نص البلاغ الصادر اليوم، داعيا إلى التراجع عن هذا الشرط المسيء لكل كاتب. انطلقت أعمال الجلسة العامة العادية والانتخابية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم لانتخاب أعضاء الهيئة الجديدة، حيث يتنافس 16 مترشحا للفوز ب11 مقعدا يتكون منها مكتب الهيئة وفقا لما أكده رئيس هيئة الصيادلة الحالية مصطفى العروسي. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة أنينو بوتيرة سريعة بين جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجة الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. احتشد مشيعون اليوم في مجمع صلاة ضخمة في طهران مع بدء مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنائي، التي تستمر أسبوعا بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة آيات من القرآن. وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنائي في استعراض للولاء الشعبية لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية والحماس الثوري. وتسببت أول غارة جوية في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في إنهاء حكمه الذي دام 37 عاما. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويا متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس اللي عندها مرض بهجت يعانيوا من اللشلوش في الفم، ونصيحتنا باش نقصوا من حدة اللشلوش ومن إمكانية ظهوره إنه الناس هذوما تبتعد عن المملحات والمخللات بصفة عامة، يبتعدوا عن المكسرات وخاصة المملحة منها، يبتعدوا عن الحوامض والقوارص بصفة عامة، يحافظوا على نظافة الفم والأسنان، ويزوروا بصفة دورية طبيب الأسنان للقيام بالفحوصات اللازمة. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
4: دقيقة صحة.

0: en la calle.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال.

0: في زمان تتسارع فيه الأحداث حتى قريب العين تسبق العقل، وفي فضاء تضج فيه الأصوات حتى تخلط الغث بالسمين. جيناكم باش نزيدوكم مزيد من الضجيج، لا لكن باش نمنحوكم لحظات من الصفاء.
1: البث مش باش نكتفي فيها بنقل الأخبار، باش نتحدث معاكم على جوهر الأمور، نحل الفكرة، نثبتوا في وجوه الناس ونصبروا أغوار الظاهر والباطن، حاولوا نفهموا ونحكموا وانتوما الحكم.
2: وباش نحلوا نوافذ على أخبارنا وعلى أخبار العالم، باش نجمعوا بين الطرافة وبين الجدية، وباش نسألوا أسئلة قبل ما تفكروا فيها انتوما المستمعين الكرام.
3: منوعة تجمع أربع شخصيات مختلفين ومتكاملين، نتحاوروا ونتناقشوا مع القايدة عواطف الجبالي لجران شمس الدين هلال الجنتلمان حاتم بالحوش واني لهدير الفدني. هذا الكل بعد نمبر وان العقل متاعنا سيد المخرج أيمن الشابي.
0: أهلا بكم في برنامج عين العقل من 3 حتى للسبعة متاع العشية، منوعة تثقيفية إخبارية خدماتية ترفيهية جامعة، مفتاح العقل وجدها قلوبكم، مرحبا بكم بنهتنا.

ثلاثة وأربعة، مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنسير في برنامج عين العقل. عين العقل مع شمس الدين هلال، حاتم بالحوش، لهذيل الفتني وعواطف الجبالي. مرحبا بكم، إن شاء الله عشوية تقضيوها معنا، إن شاء الله نقولوا رفقة طيبة خفيفة الظل. برشا فقرات تستنى فيكم، وثما برشا تفاعل أكيد حبوه منكم أنتم وما بيناتنا نحن.

0: الفقرة الأولى
1: أي.
0: لهذي اللي ملي دخلنا ويقول لي عاود عندي سؤال
2: جاي مخر مثل ما تعرف جاي مخر
0: تفضل سي لهذي
2: نخدموا في برنامج اسمه عين العقل
0: تفضل
2: هكا ولا
0: أي
2: علاش اسمه عين العقل
0: تو تسأل في سؤال نجي
2: تو جاي
0: جيت البرنامج عين العقل السؤال هذايا ما يجاوبك عليه كان لو جران كما قلت انت شمس على خاطر شمس هو اللي اقترح
2: وانت المهندسه تاع اللمه هذه صح
0: اني هندسه اللمه فرحانه برشا بهذا
3: لو جران ديما يتبع الدليل اللي قدام
2: اي
3: وفي الدليل كان المفروض تسالها كيفاش جاتك الفكره باش لميتها
0: ايوا ريت كيفاش هاكا رجع لي الكره الفكره جات لانه عندي سنوات عندي امنيه نقول نحن الكلنا نخدموا كل واحد والمجال نتاعو والكل كل واحد يجتهد واللي كل مشاهد النصيب فمحلينا لو كانت لمينا مع بعضنا والاجتهاد هذايا الاجتهاد الجماعي هذايا يكون لفائدة الناس اللي تسمع فينا نحقه من خلاله الإفادة والإمتاع والاختيار ما كانش اعتباطي الحقيقة لأنه ثلاثة أسماء لي بحذايا مشني باش نقول توا باش يقولوا يشكروا في بعضهم وفرويحهم لكن الناس تعرف عندهم تاريخهم وعندهم أثرهم الطيب وأكيد معنيها شرف ليا وفخر كبير أن تكونوا معايا وين نكون معاكم فلما هذه جات باقتراح
2: ثم أجهشته بالبكاء الله واحد علي الله واحد علي الله واحد علي
0: أي من الشاب زاد أيضا شكون زيننا هاللمة هذه زينها المايسترو نمبر وان يقول لي لهذه لي نمبر وان أيمن الشاب بتحية لي نشكره برشا على مرافقتنا في هالعمل هذه والعمل راه مش تو في المباشرة والعمل عنا تقريب جمعتين نحضره طبعا معناها يوميا تقريبا وإن شاء الله تكون الثمرة طيبة. نرجع تول السؤال علاش عين العقل يا شمس؟
3: على خاطر كان عنوان البرنامج فيه لمسة المقترح فيه لمسة فتنية خالصة اللي مغروم بالإذاعات الحديثة والتسميات الغربية على وزن باراسول وريتروفيزور وما شابه ذلك فكان الاقتراح لمتنا هذه تتسمى فيرادا قلت للأولاد أنا يظهر لي مستمعينا مختلفين فما اللي يسمع ويسوق في الكياس وفما اللي يسمع وهو تحت زيتونة وفما اللي يسمع في آخر الدنيا ظروف المستمعين الكرام من الجمش حتى نتخيلها نتمنى راهم الكلهم كيفاش يتبعوا فينا مش الناس كل عندها فيراندا أما الناس كل عندها راديون يسمع فينا وهالتسمية باللاتينية ما تعجبنيش بكل في إذاعة عمومية وأنا الدقة قديمة فقالت لي عواد في اقترح سؤال أنا في إطار العصف الذهني قلت عين العقل لأنه هي إذاعة وسيكون من الطريف أنه المستمع هو يخدم في وذنه نقولوا له راهو حتى عقلك نكلموا فيه وراهو عينيك هي عينينا اللي باش تشوفه باش نحاولوا نحكيه عليه قد ما نجمه وبعد علاش اقترحت أيمن الشابي شاب مثقف أنيق تربي عنده ذن كبيرة ومشروع أن يكون مخرج بمعنى الإخراج مش التنفيذ مش دزاز فلس كما يقولوا ولاد المؤسسة بل صاحب رقعة وإيقاع الرقعة كي نحكي بها الرقعة التقنية الإذاعية أيه. 60 دقيقة معناها المربع بعد مربع بعد مربع يراه قادر هو من خلال حواراتنا من خلال معرفتي للرجل فعواطف مرة أخرى قالت أنا موافقة
0: معك على طول
3: نمشي للإدارة للمديرة
0: نعم
3: ومفاجأتنا
0: بتفاصيل أعطاكم شمس كانت
3: سعيدة قال لي لي ابن الشيخ اللي تتولى الآن ومكلفة بإدارة إذاعة البولستير قالت حاضر
0: تحية لها
3: نكمل الفريق
0: نعم
3: فقط ملاحظتي الأخيرة باش لذي اللي بيفاجئناش بحاجات خارج قلت احنا أربع رجال ومعنا امرأة إن شاء الله
0: بألف راجل أربع
3: رجال مش تناسب كل في الآراء باش نعبروا أما المفيد القيادة في يد السيد رئيس البرنامج عواطف عودة للدليل
0: نزي من لطفك من لطفك شغبت وبرشا ضيعتوا عليها برشا دقائق والمخرج باش يقول لي عواطف راهو بتتش على الحمرة يا سيدي باش نبدأ وتفضل
4: عين العقل عين على العالم
0: عين على العالم هذا الركن باش يرافقكم اسبوعيا ان شاء الله كل سبت باش نبداو به نحاولوا راهو ما نجمش نقول لكم باش نبداو به ولا لا على خاطر ربما من بعد نغيروا لكن الركن هذا من تحصيل الحاصل اللي هو باش يكون موجود عين على العالم هي عينينا نحن الاربع على اخبار العالم كل واحد فينا باش يحاول يقدم لكم خبر شد انتباهه ونتصور انه فئه كبيره من اللي تسمع فينا زاده كيف كيف شد انتباهها وديما المجال مفتوح لكم كما قلت تتفاعلوا معنا على صفحه الاذاعه على اليوتيوب وتعطيونا انتم الاخبار اللي شدتكم الاسبوع هذا أخبار العالم والعين الأولى اللي باش نبداو بها هي عين شمس عندك الكلمة

0: عندي كلمة بما أنه العالم يبدأ من قدام دارنا.
1: أيه؟
0: ويقولوا المنظرين إذا فرطت ويتحرك قدام بيتنا قد يحدث عاصفة في مكان ما، وإذا الحرارة ترتفع في الأيامات هذه الحقيقة أحدثت كوارث طبيعية كبرى، خاصة في جنوب فرنسا، خاصة في المقاطعات الجنوبية المحاذية للبحر الأبيض المتوسط، مساحات خضراء شاسعة ولات رماد ينفخ فيه الريح، أكثر من 1200 هكتار من الأراضي دمرتها النيران خلال ساعات قليلة. البؤر الحرائق هذه كانت في مقاطعات أساسا في مرسيليا، وعنا فيها برشا حبايب وخاصة اللي هي على السواحل بمعنى الخطر القريب منا كذلك، اللي خلى السلطات تقوم بإجلاء آلاف السكان والسياح من مخيمات والمناطق السكنية. المشهد مؤثر، واللي استفزني لفرنسا جندت أكثر من 1000 رجل إطفاء. هل دول الجنوب عندها القدرات هذه؟
1: نعم.
0: جند الطائرات وقاذفات مياه، لكن اللي يخليك مستغرب هما لأيام قليلة فاتوا لـ40 وإحنا نعيش ديما فوق لـ40 في فصل الصيف أو في أحيان كثيرة. اللي أثار استغرابي أكثر لأولاد هي ولعواطف اللي اكتشفت لي نسبة الحرائق هذه اللي ناتجة إما على سواعق أو ارتفاع درجة الحرارة فقط 2% على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، و 98% هما بشر. اللي أحصاهم الاتحاد الأوروبي يقول اللي هما مسؤولية البشرية جي إما دخان، رميان الدخان، الشويان في الطبيعة، بعض الأنشطة الفلاحية، وكذلك الحرق العمد. الحرق العمد الإحصائيات الرسمية تقول 30% من الحرائق اللي تقتل يشعلها بنادم بلعاني، بل إنه الشقيقة الجزائر وصلت اللي هي تهم الدول بذلك، بل أكثر من ذلك تم القبض على ناس عندهم أجهزة اتصال الثريا تحديدا، وكانوا يصوروا في عمليات الحرق لمن يرسل أو سيرسلون هذه الصور لمن سيدفع. أكثر من هكا من سنوات قليلة في الشقيقة الجزائر وقت اللي تم القبض على من تم قام بإضرام النار، اقتحم المواطنون الغاضبون اللي عندهم أهليهم كانت من القتلى وأحرقوا جثث من قام بالعملية، وكان ما يسمى باللانشاج أو رسالة تقول لن ننفذ القانون العادي لمن يقوم بأمر غير عادي ضد الطبيعة ضد الإنسانية. اللي ما تقولوش الإحصائيات زادة اللي في المناطق اللي فيها أبرز غابات العالم عمليات الحرق تم بدفع مال مباشر من شركات كبرى، هذا اللي يقوله رئيس البرازيل، باش يحرقوها وتحول إلى رماد وإلى أراضي خصبة أو أراضي يجبدوا منها الماء باش يطلعوا كوكاكولا وغيرها. موضوع الحرائق موضوع كبير، وإن شاء الله ردوا بالنا منه، والتقنيين والاختصاصيين يعرفوا إن شاء الله باش في تونس ما يكبرش وما يوصلش، ووعي المواطن في عدم التلويث وفي التبليغ. يا عاطف
1: التبليغ خاصة وأكثر من هذا في الإمكانيات، نحن اللي عنا في الدولة متاعنا اللي إمكانياتنا محدودة لا قدر الله، إذا كان صار نوع من ربما الاكتساح هذا صحة العبارة والانتشار للحرائق في مناطق معينة ربما ما نجموش نسيطر عليه، ونحن نذكره صارت هذا في سنوات قليلة مش بعيدة برشا، تقريبا عامين أو 3 ورا بعضهم كان ثم حرائق كبيرة وكبناها كانت تذكر في الأخبار. التدخل كان للأسف مش في الوقت لأنه الإمكانيات تبقى ديما محدودة، رغم أنه التعزيز تم من كل الولايات المجاورة وغيره، ونحكي لهنا على الشمال تحديدا الشمال الغربي، لكن للأسف بقات إلى اليوم الأثار متاع الحرائق هذه. وأكثر من هذه يا شمس ضرت العائلات، لأنه عائلات كبيرة كانت تسترزق من الغابات هذه وكانت هي مورد رزق متاعها، وكانت الزراعة اللي فيها والمنتوج اللي فيها هو مورد رزق لعائلة كبيرة، للأسف يعني فقدت مورد رزق متاعها هذوما، واضطروا أنهم يحالوا قصرا على البثالة. يعني الإشكال هذايا يمس سواء كان الأمن الغذائي بالنسبة للحرائق، أيضا يمس الأمن الاقتصادي متاعنا، واليوم لازمنا نكون مستعدين ربما لا قدر الله لاتخاذ كل الاحتياطات الحيطة والحذر، وأيضا إذا كان صارت ربما الحرائق هذية بفعل فاعل أن نسلطوا أقصى العقوبات. هما العقوبات اللي قاموا بها واللي حكي عليها شمس يظهر لي تعكس
2: من 12 يعني عام حتى المؤبد نجم تصل عقوبات السجنات.
1: نعم.
2: وفي تونس صار معناتها على ما بشي يعمل مردومة متاع فحم اشتر غابة حرقت في بلادنا, معناتها هذا صار عامين التالي. نعم. وكل شيء باش تعرف حتى لنا المواطن لازم يكون عنده وعي كبير أهمية المساحات الغابية في تونس, راهي أمن وطني ولازم نستحفظ عليه ولازم ندعمه زادة خاصة كما قلت أنت.
1: نعم.
2: الكفاءات متاعنا والرجال الحماية ورجال الغابات, وفي صورة وقوع حادث خطير نجم يقع.
1: نعم.
2: راهو التدخل بطيء وبطيء جدا.
1: صحيح.
3: على ذكر ذكر ثم نقطة شدتني في شمس, قال إنه هل هي من فعل الإنسان أم هي من فعل الطبيعة. أنا باش نركز معك شمس على هل هي من فعل الإنسان. يعني أنت ذكرت قبل كان كنا نعتديو على الطبيعة أو على الحد على الغابات الكبيرة كنا نعتديو عليها إنه نقصوا الأشجار لاستغلال مثلا للمردومة, ومش نستعملوا يعني الأشجار اللي هي ممكن تعمل عند الدور البيئي. أنت ذكرت في العالم تجاوزوا الإساءة البسيطة لدرجة أنه مش نعتديوا على الطبيعة أنه لتوفير مساحة. يعني وكأنه اعتداء مش كان على الطبيعة, اعتداء على الأرض, حشتنا بالأرض. يعني
0: غابات البرازيل أكبر دليل, والحرائق
3: يعني ما عادش نحكيه على قصان غابة باش نستعمل الأشجار, ولا نحكيه على توسع داخلي إنه حاشي بالمساحة هذه نزمني نعمل فعل نحرق باش المساحة هذه تولي محروقة. ونعرف وإحنا كي تحرق الأشجار مش في 24 ساعة باش تطلع الشجرة.
1: نعم.
3: باش تطلع بعد 20 سنة بعد 5 سنين بعد كذا. في الوقت هذاك حشتهم اللوبيات, يعني خلاها بين ضفرين اللوبيات. نحكيوا على توفير مساحة بطريقة أخرى باش نعمل مشروع.
1: نعم.
3: ما عادش تهمني الطبيعة, ما عادش تهمني
0: لأنه الحرائق تتسبب في الرماد, الرماد في المناطق هذيك تزيد من أي. الخصوبة وقلة إمكانية مرض ما يزرعون أو حشتهم بالمساحات للمشاريع. الإنسان صحيح هو 98% ينجم يكون 2% اللي بقاو بالأساس في مثلا اليونان بالنسبة لها هي خطوط الكهرباء, الخطوط العالية هذيك اللي يشوفوها ساعات تنقطع بالحرارة, وتنتج شرارات. قلنا الممارسات الزراعية كما يخلي صنص بتاع كميون وكما إلى آخر ذلك, لكنه يرجع لهنا الإنسان وال
3: ساعات بونت تاع سيجارو معناها يتكيف.
0: هذاك مش قصد,
1: هذا مش
0: اللي مش متعمد في باله كما قالت عوات فلم هو عائلته وعملوا عشويه واما ما ثبتش مليح طفى النار ولا خلى الرماد تحت النار تحته. لكن فما مرضى يحب يراها, فما اللي تدفع دول اخرى لتدمير دول واقتصادات الناس هذو بالقصد. المشكل
3: احنا تركزنا
1: على علاش انت ذكرت الجزائر كيفاش قدمت بشكوى ضد بعض الدول, لانه في الحقيقه ثم نيه قصديه
0: وللأسف العربية.
1: نعم. يعني فما نية قصدية بفعل فاعل كما أسلفت, والأرقام اللي عطيتهم مهمين برشا. 98% من الحرائق كانت بشرية, 2% للظواهر الطبيعية, والحرق العمد 30%. تكسح شمس.

0: ما زلت بالخير فاتحة ذرعانك. مرحبا بكم واصلين معكم، نحن زادة فاتحين ذرعانا وذنينا وعينينا لكم. مرحبا بكم، تنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800، وإلا زادة على صفحة اليوتيوب. اليوم في العدد الأول من برنامج عين العقل مازلنا في فقرتنا الأولى
1: عين العقل. عين على العالم.
0: أوروبا تعيش على واقع موجات حر متكررة غير مسبوقة في السنوات هذه، خاصة السنة، مع تداعيات واضحة على الجوانب الكل، الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية. رينا برشا تصريحات في الجانب هذايا، لكن الموضوع من زاوية باش يقدمها لنا حاتم باش نشوفوها بعين مختلفة. عندك الكلمة حاتم.
2: شكرا لك عواطف. إذا كما قدمت أنت، فما شكون سماها يعني طفرة مناخية، فما شكون سماها موجة متطرفة، والتطرف أو الوصف هذا يتأكدوا بعض الأرقام. أكثر من 2000 يعني توفوا في أوروبا، خاصة في وسط أوروبا وفي الشمال وفي الغرب نتاع أوروبا، البلدان ذي اللي تضرت باللهيب غير المسبوق اللي اجتاح أوروبا. السؤال يعني الأخطر اللي يتطرح، وحتى نربط مع الشمس. الشمس كان يحكي بكري على الارتفاع يعني الحرائق، مربوط بموجة الحر ذي اللي يعني غير مسبوقة، فما شكون قال اللي هي استثنائية. باش نطرح سؤال يعني حقيقي في موجة الحر ذي اللي اجتاحت تقريبا أكثر من نص القارة العجوز كما يقولوا.
0: أيوة.
2: هل هذا يعني مجرد موجة عابرة، موجة حرارة عابرة؟ أيوة. أم أنه احنا قدام نعرفش قدام مناخ جديد، طفرة مناخية جديدة تخلي البلاد اللي معروفة بالمناخ المعتدل أو المناخ البارد تولي حارة فيها موجة حر، والعكس. فما برشا أسئلة تتطرح في الموضوع هذا. الأمن الغذائي يتطرح في مسألة موجة الحر، الأمن المائي باعتبار أنه الموجة هذه تأثر على الغذاء، باعتبار أنه الأرض حرارتها أو هي الأرض هي المنتج الأساسي للمنتوجات الغذائية، والبحر هو المنتج الأساسي للمنتوجات السمكية والحيوانية. ولكن فما نقطة أخرى في الموضوع ذايا، إذا كانت أوروبا يعني تعاني يعني من موجة الحر هذية، كيفاش يعني البلدان الأخرى؟ يعني خطر الأمن المائي والغذائي يتطرح خاصة في الدول فقيرة شوية. نقول فما نقطة جبدتني، إنه شجرة الزيتون كيفاش تتأثر بالحرارة؟ ونعرفوا إحنا منطقة البحر الأبيض المتوسط هي منطقة منجة للزيتون. شجرة الزيتون من خصائصها وحسب ما بحثت ان هي يلزمها تكون فما اعتدال، يلزم عندها موجة برد وموجة صيف، موجة حر نقولوا احنا، باش تعدلها وباش تعطيك الانتاج اللي تحبه انت في الأمن الغذائي. فما نقطة أخرى زادت تطرح، الارتفاع درجات الحرارة في أوروبا مربوط بالطاقة. قل كيفاش؟ نعرف وإحنا كالمسطحات اللي تنتج الطاقة الشمسية، برشا يقولوا إنه الحرارة هي تعطينا يعني بالعكس موجة الحر دي باش تنتج طاقة، معنا باش تعطينا أكثر نقولوا إحنا إفور باش ننتج الطاقة. ولكن نساو إنه اللوحات هذيك تتأثر بالطاقة وتعطي
0: بالحرارة
2: نقصد، وتعطي أقل يعني وظيفتها تنقص.
3: توليد الطاقة الشمسية يعتمد على الأشعة الشمس،
2: على الأشعة مش على الحرارة
3: اللي هو التقنية. أي. كانت فوق 40 درجة تفقد جزء من قدرتها. أي. على التوليد. أي. اليوم
2: توصل حتى 0.3%،
3: لكن اليوم وصلت التقنية. أي. الأندونيسية والصينية. أي. إلى أكثر من 50 درجة. الإشكال اللي أوروبا ألمانيا 50 يوم برك عندهم شمس.
2: م-م.
3: مش 365 يوم.
2: وتعرف أوروبا قداش تنتج طاقة من الطاقة الشمسية؟
3: أي.
2: 369 تتراوات.
3: أي.
2: يعني هالإنتاج هذايا في العام بركة.
0: نعم.
2: تتراوات ساعة في العام.
3: انت تحكي على الطاقة وعلى موضوعك.
2: معناها خلينا نكمل لك. شمس 18 عام تونس بالمنازل نتاعها، بالادارات نتاعها، وبالمصانع نتاعها.
3: لكنه
2: لمده 18 عام انتاج كهربائي من الطاقه الشمسيه تونس تستهلك.
3: هذه قراءه الارقام كما يحبوا يقدموها لنا. اما تعليق نجم على خبر
0: تفضل
3: بعجاله.
0: نعم.
3: اول حاجه فرنسا منعت تركيب الكليماتيزورات، والسبب ما عندهاش قدره نقل الضغط الى المنازل اللي هي معجزة في تونس وفي الجزائر وفي برشا دول فقيرة.
0: نعم.
3: العقوبات سجنية كتركب، العقوبات الآن مالية على حوانة تتركب في كليماتيزورات، العرك والهرج والضرب والبونية ما مشتش، كان الجزيرة ما عدتاش. أما اللي عايشين في فرنسا يحثوك على هذا، حتى بلاتواتهم اضطرت باش تحكي على هذا، وما نجموش يقولوا للعرب هو السبب. حاجة ثالثة، في بلجيكا الكياسات بوطت في 3 أيام فوق الأربعين، في
2: أكثر من الأربعين
3: في مطار هيثرو، المطار ما عادش نجم يقبل طيارات على خاطره وبوت كيف كيف. قالوا 3 أيام نصلحوه، ما صلحوش، وناس تجب ثبت على الانترنت. بمعنى أنا اكتشفت في الأزمة هذه اللي احنا مواصفات طرقاتنا خاصة، وطلع الكيلومتر اللي عنا في الدول الحارة بكيلومترات في ألمانيا،
0: يعني نتحملوا أكثر نحنا،
3: احنا ندفعوا اكثر فلوس باش كياساتنا تحمل فوق الأربعين. وهما كي جات 3 أيام اكتب بلجيكا طرقات، اكتب مطار اثرو. فاللي قاعدين يولدوا فيه من طاقة بالنكليير بتاعهم هي طاقة منقولة للضغط العالي للمناطق الصناعية للرأسمالية مش لمواطنيهم. ممنوع عليك تحط سيارتك تشارجي في البر إلا برخصة، وممنوع عليك تحط كليماتيزور على خاطر البيئة، والسبب الحقيقي اللي يعرفه كل ذكاء اصطناعي عدم القدرة حاليا وفي 10 ل 15 سنة باش يوصلوا الضغط العالي للمنازل. مطلوب من قريبك
0: شرجة من موجة الحرارة. دخلتونا في موضوع الطاقة، لكن هو أكيد
2: عواطف أقل من دقيقة. فما سؤال يتطرح شمس وبقية الزملاء، قال لك الحرارة هذه قد تعمل حركات هجرية عكسية من الشمال للجنوب. احنا توا الحركات الهجرية اغلبيتها من الجنوب للشمال.
0: نعم.
2: قالك الحرارة اللي كانت تتواصل، ويبدو حتى التوقعات اني مش تتواصل، يعني مش يولي الشمال ما عادش بارد.
0: أيوة.
2: مش يولي سخون، مش يولي الفرنسيس يمشيوا مثلا لتونس،
3: يزوم يحضروا باش يبدلوا قانون عدم السماح بملكية الاجانب في هذه الدول الفقيرة. هذا القانون صحيح. هو الحماية الوحيدة للناس اللي عندها فلوس وتحب تجي لأرض جدود وتطبعها الفلوس وتشري.
4: في هذا الإطار بالحق معناته نحكيه حتى على آخر المستجدات، ممكن الاجتماع القادم للفيفا فما تفكير رسمي أنه تم تغيير موعد انطلاق كأس العالم، خاصة أنه التجربة في قطر عجبتهم أنه كأس العالم يكون في الشتاء مع تغيرات المناخية وموجة الحر الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية واستراحة المياه ومع شنو اللي حبوا يعملوها. فأنه لقاوا أنه في قادم السنوات تكون استحالة تنظيم هذه التظاهرة الكبيرة في أوروبا نظرا لتغيرات المناخية، والأغلب ماشيين للتوجه باش يكون كأس العالم أبارتير من سنة 2036 في العطلة الميلادية.
0: نعم.

0: عين العقل.
1: بعد ما حكينا شمس على الحرائق في أوروبا وحكينا كيف حاتم على موجة الحر واللي هو مواضيع تصب في بعضها مش بعيدة برشا، سرحوا بينا شوية في الطاقة باش نزوكم شوية نخرجوكم من هالمود هذايا مع موضوع
2: تاني.
1: طاقة أخرى ذي، طاقة إيجابية
3: ذي.
1: الطاقة عند ذي اللي طاوش عشيين، تفضل.
0: عين على العالم.
3: باش نحكيكم على الحب والرومانسية. في هذا الأسبوع صارت واحدة من أغرب الحوادث اللي تحكي عن المشاعر النبيلة. طلب زواج على ارتفاع 441 متر من أعلى ناطحة سحاب في مدينة نيويورك، حادثة حققت نسب مشاهدة قياسية، فاتت بعض مقابلات المونتيال. الشباب هذا اسمه سي إيفان حب يوثق لحظة إعلان زواجه بطريقة ما تجي على بال حد، أقنع أنجيلا باش يطلعوا للمبنى هذا اللي هو متكون من 102 طابق، وهما الاثنين الحقيقة في التسلق محترفين. فيديو كما تشوفوا متابعين عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تم توثيقه من قبل عدة قنوات تلفزية، وفي بعض اللحظات أصبح الثنائي حديث الانترنت. الشعار اللي رفعوه من أعلى المبنى أصبح ترند في كل المواقع، واللي قال فيه سي إيفان: عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة. معناتها عندما تنتصر قوة الحب على حب القوة والسلطة ينعم العالم بسلام. وبعدها مدلها الخاتم وطلب يدها للزواج. الله على الحب. والأهم والأهم نحكيه على أنجيلا، وافقت وما خيبتوش. كنت تتصور قالت له ليه
1: معناتها كي قلت لي وافقت انت تتصور باش تقول ليه يرميها من فوق ما يحمدوش واش تقول
3: بالموقف. انت شمس في اللحظة هذيك شنو تخيلوا نجم يعمل
1: شمس
3: بشي صعاب الهبوط
1: كيفاش هبطوا هذا هو تو
3: لا هبطوا عادي هبطوا عادي يلقاو مجموعة كبيرة من الناس ينتظروا فيهم خاطر تبعوا الفيديو مباشر اللي عملته أنجيلا على انستغرام، والحمد لله الأمور تعدت لباس واستناوهم معناتها الجمهور باللافتات وبالتصفيق وبالتصفير، لكن يلقاو قدامهم زادة الشرطة اللي هذا بالنسبة لهم الحاجة اللي عملوها غير قانونية. هبطوا كيف مش لابسين اخواتهم، اما هبطوا مكلبشين من قبل رجال الامن. والحقيقة التصويرة محليها معناتها في السراء والذراء، معناتها كانوا في سبعة سماء وبعض هبطوا لقوا روحهم في الحبس الاثنين. وباش يخلصوا الحبيبة ذوما الاخطية ويروحوا. قصة حب هم مهدين حتى انهم يتم طردهم من امريكا. قصة حب لليوم هي حديث وسائل التواصل الاجتماعي، فما شكون علق وقال حب فوق السحاب قصة مشاعر بلا حساب، فما شكون كتب وقال علاش العذاب شبيهم القهاوي والرستورونات مقصرين معكم في حاجة. وبالطبيعة أغلب الرجال هذوما بالضبط اللي غلاو علينا الخبز، وبالطبيعة تعليقات نساء فيها برشا قلوب ويتمناوا يلقاو نفس المحبوب.
1: يعطيك الصحة يا ليلي.
2: والله مش نعلق منعش قداش صرفوا السؤال هذي اللي تطرح، قداش صرفوا على الصعدة هذي للعلالي؟
3: ما صرفوا حتى فرنك.
1: حاضرة موجودة هي.
3: هي المبنى موجود على مبنى تو موجود في مدينة نيويورك.
2: احنا عنا ما خير من هيك كان نتصور. احنا في ثقافتنا عنا قبل كنا فوق السطوح نعرسوا معناه ونخطبوا فوق السطوح والعرس يكون فوق السطح.
3: لا معلش ثقافة طلب الزواج.
2: ما طلب الزواج
1: هذيك سائية العرس.
2: أما كان السطح عنده معنى بالنسبة لنا في أفراحنا. أي عنده معنى وأفراحنا كانت تصير على السطوحات.
3: لا لازمك تفرق بين طلب الزواج وما بين العرس.
2: مش موافقني شمس يغزلني في غزرة.
4: هذا دليل مثالي على الشو. مدينة نيويورك اللي بعد الانتخابات اللي تمت فيها والأحداث في حاجة إلى تجميل نفسها. المواطن اللي يشوف حبيبين في سينما ولا في تلفزة، واحد يسوق في الكهرباء وبجنبه حبيبته يتناقشوا، إذا ما يعرفش اللي في الحقيقة كان يا هو يسوق وبجنب في مكان حبيبته المصور، ويا وقت اللي حبيبته تتكلم بلاصة اللي يسوق ولا قاعد فيها المصور، مش فاهم صناعة الشو. اللحظة هذه طلعوا في عمارة قنوات التلفزية بهليكوبترات بأذون خاصة للطيران المنخفض. عايشكم.
1: أيوة.
4: هذه أذون خاصة لكان يحط لنا رؤوف في الصورة صورة الهليكوبتر يتصور. هذه أذون تعدات لأخطر فضاءات بعد واشنطن الجوية واخذت التراخيص وطلعوا وصوروا وهبطوا وقاو زوز بوليسية عاملين لهم كاستينج كيفاش شدوهم وهزوهم. إذا نعتقدوا الترند هذا ترند صح، رئيس البلدية على الأقل مسلم ويحب يرد النقل مجاني في نيويورك للناس الكل وبرشا خدمات أخرى. الكيران الكل أحب يردها بلاش، خليني متفائل من أجل هذه المدينة. أما هذا الشو على خاطر الخطوبة هي لحظة صعبة جدا، ما تعرفش رد فعل الحبيبة إذا كان هي باش تخطبه ولا باش يخطبها. هذا خطبها وقبلت ومشيوا تفاهموا مع كل منظم الشو، باستثناء لذيلي فتني اللي تأكد للسادة المستمعين اللي هو قام بنقل الحدث دون أن يكون كم المؤثرين على تيك توك يعني.
3: لا يعطيك الصحة شمس، أقنعتني أفهمتني وبارك الله فيك وربي دوم المحبة. هذا هو الموضوع.
1: أرجع من العالم توا باش نرجع بيكم لتونس بعد شو.

0: عين العقل.
1: عين العقل شنو هذي لي؟
2: ملا غنية بالحق. صوت بوثينة النابولي ملا صوت
3: ملا إحساس. يخاف من الحب وهو يخاف من عيني.
2: أنا يخاف من العينين يخاف من الحب يخاف من كل شيء مزيان. معناتها صورته معناتها خاصة الصوت والطاقة تبارك الله عليها الفنانة التونسية. وهي تعتبر أول فنانة تونسية غنيت في جينيريك مسلسل مصري وعربي. معناتها مسلسل أصحاب الأرض إخراج بيتر ميمي اللي يعتبر من المفاجآت السارة في الموسم الرمضاني الفارط. وبوثينة أعطاته الحقيقة جينيريك احساس كبير برشا مع الموسيقار عالمي نحكيه على امين بوحافة. أيوة. موسيقارنا التونسي. ممكن من الحاجات المميزة في العمل هذا هو الصوت متاع بوثينة والحقيقة اغنية جديدة وقاعدة تلقى في تجاوب كبير برشا على مواقع التواصل الاجتماعي كامل عند شمس الحقيقة. أيوة. ما تأمنش بالحب أيوة.
1: هذيلي قاعد تخذلي في وقتي هذيلي قاعد تخذلي في وقتي شو صنصرك
3: كنت مأمن بك
2: كنت مأمن بي
1: أيمن يؤمن أيمن يؤمن باش نرجع فيكم من العالم جميعا مشاغبين مش يخليوني نكمل راهو الفقرات باش نحاول باش نحاول
3: صحفي يكون دقيقا المشاغب الوحيد اسمه الهذيلي
1: اسمه الهذيلي اكهو خاتشيك عندك حق
3: اسمع لهم السلام الله عليك رقم بتختاريف
2: عندي كل شيء شمستي
1: اليوم واني في طريقي للإذاعة وفي توقيت يسبق نهاية الدوام الصيفي بحوالي ساعة الفت انتباهي مشهد ماهوش جديد لكنه يستحق الوقوف عنده. طوابير طويلة من المواطنين أمام إحدى الإدارات العمومية القريبة من مقر إذاعتنا. الوجوه كلها تعبة من حرارة الشمس الكل في سباق مع الساعة قبل نهاية التوقيت. المشهد وحده كان كافي باش نطرح أكثر من سؤال. هل مازال نظام الحصة الواحدة يحقق الغاية اللي تخلق من أجلها؟ أم أنه المواطن اليوم يبحث قبل كل شيء على إدارة أسرع مهما كان توقيت العمل متاحة؟ ثم سؤال آخر زاد يفرض روحه، كيفاش نشحد الدول الأخرى في التوفيق بين راحة الموظف وحق المواطن في خدمة ناجعة وسريعة؟ نرجع للأصل. في الأصل الحصة الواحدة جاية بأهداف واضحة: تخفيف التنقل في عز السخانة، الاقتصاد في استهلاك الطاقة، تمكين الموظف من وقت أطول مع عائلته. لكن من جهة أخرى المواطن يعيش واقع مختلف: طوابير طويلة، شبابيك مكتظة، وسائل النقل مضغوط عليها، وملفات تتأخر الدراسة متاحة أكثر من المعتاد. إذا كان نمشي أبعد شوية ننظر للاقتصاد، الموضوع يصبح أكبر برشا. اليوم المؤسسة، البنكة، الديوانة، الميناء، المستثمر الأجنبي يحتاج إدارة تتحرك بنفس سرعة الاقتصاد. بينما تأكد تقارير دولية أنه أكبر عائق أمام الاستثمار في تونس مش عدد ساعات العمل إنما بطء الإجراءات وتعقيدها. بمعنى آخر المستثمر ما يسألش قديش تخدم الإدارة من ساعة، أما يسأل قديش نستحق وقت باش تقضي لي مصلحتي. لكن هل معنى هذا أن نستغنى نهائيا على الحصة الواحدة؟ هذا هو السؤال اللي قعد في الذهن متاعي وماذا بينا نسمع رأيكم فيه. أغلب الدول ما اخترتش بين راحة الموظف ونجاعة الإدارة، بحثت على التوازن. بعضها اعتمد التوقيت المرن، بعضها قسم الأعوان إلى فرق عمل، ثم دول أخرى وسعت العمل عن بعد حتى تبقى الخدمات متواصلة طول اليوم دون إنهاك للموظف ولا تعطيل لمصالح المواطنين. أما في تونس فكثير من المختصين يجمعوا أن الرهان الحقيقي ما عادش تغيير التوقيت كل صيف بل تغيير طريقة العمل. الرقمنا اليوم وما أدراك من رقمنا أصبحت ضرورية مش فقط طرف. صحيح إنها تتطلب استثمارات مهمة والدراسات الاقتصادية تشير إلى أن الرقمنا في قطاعات أساسية تنجم تكلفنا ما يعادل نحو 1.8% من الناتج الإجمالي الخام، لكنها في المقابل قادرة على تحسين الإنتاجية وخلق حوالي 23 ألف موطن شغل سنويا. والأهم من هذا الكل هو اختصار الوقت على المواطن وعلى المؤسسة وعلى الإدارة بيتها. لذلك السؤال الصحيح اليوم: هل نبقي على الحصة الواحدة أو نلغيها؟ لا، السؤال الحقيقي هو كيف نبني إدارة تقضي مصلحة المواطن بسرعة سواء كان في الصيف أو الشتاء، وكيف ننتقل من إدارة تقيس نجاحها بعدد ساعات العمل أو الحضور إلى إدارة يقاس نجاحها بسرعة الخدمة وجودتها. موضوعنا اليوم على التوقيت الإداري الصيفي. تفضلوا.
3: يزيد فضلك العون. أولا الوقت وقتين، فما الإدارة اللي عندها علاقة بالمواطن وفما الإدارة اللي تقوم بالباكوفيس، وإحنا نعتبرهم إدارة واحدة. ثانيا الإشكال موش كان في الصيف، الإشكال حتى في الشتاء، لأن نرتاح وسبت وحد ونزيد عليهم من نهار كونجي كيبدأ موجود. لازمنا حل، ولأنه الوقت يضغط. حل خذته برشا دول هي التوقيت الواحد سانسينيك مدى الحياة بإدارة بفترتين. معناها نجي أنا نخدم الصباح نكمل يجي في الشباك بعد يحاتم. وانت كذلك تجي الاذاعه يصبح ويجي بعدك هذه اللي الفتي
2: صباح وعشيه بعدك
3: يعني تولي الخدمه من 8 للعشرة نتاع الليل
1: بالتدريب
3: او للنص الليل.
1: نعم.
3: لا هذه نمط حياه يخليك ما تخوش عطلة وراحة باش تمشي تقضي شورك، ويخليك إذا فما إدارة مرنة حطتك أنت وزوجتك فرد وقت عندكم نصف يوم كامل تاخو فيه أسرتك وتمشي تصرف تتثقف تتمتع، هذا هو الحل. فما دول نفس البنية زوز لسيات لسي بالصباح يجيب مديره بالقيمين بتلامذته والعشية يبدلوا اسم المعهد في نفس البنية ويجي مدير آخر ويجي إطار آخر وتلامذة آخرين، ونسبة 2% هي نسبة صحيحة لكنها دولية باش الرقمنه وقت اللي نشريه بالدولار من عندهم حاجة تتكلف هي 100 دينار يبيعوها بمليار. الصاروخ الإيراني سومه بعيد ياسر على الصاروخ الأمريكي والقوة انتم شفتوها.
1: أي.
3: لو كان الرقمنا يعملوها ولاد بلادنا تكون 0.0.0 أم لازمها 100% إيرادها.
1: يعطيك الصحة.
0: فما حل آخر نحكيو على الحلول، احنا جبد شمس على الحلول
1: البديل. نعم.
0: البديل معناها ايه. فما الفكرة هي مش في كل الإدارات يدولي في البوستة أكهو الدوام الليلي ياخذوا بعض الأمثلة مثلا
1: الاستثناءات
3: على الاستثناءات اللي تعمل لهم خبية علاش يسمع بها المواطن وقت اللي يسمع بها المواطن يمشي يلوج عليها في المكان اللي يسمع بها يلقاها توقفت ولا الكرسي مازال موجود.
0: علاش الاستثناءات في الليل ما يكونش موجودة، وعلاش ديما التوقيت الصيفي مربوط بالطوابير في الإدارات؟ يعني في الشتاء ديما المواطن عنده فرصة العشية،
3: مازلنا نخلطوا ما بين خدمات وإدارات. الشبابيك ما يلزمهاش تكون تابعة لإدارة، شبابيك مفتوحة
0: يبدا محلول مش بالضرورة توقيت إداري. أي صحيح
1: طول العام يفصل شمس بين الإدارة أي. وبين الخدمات اللي تقدمها، يعني باش يكون عندنا زوز إدارات بالمفهومية.
2: فكرة شمس ممتازة على الأخير. نعم. أنه على مستوى الخدم
3: قلتها هذه اليوم.
2: أي. أي.
1: نعم.
2: فكرة باهية
1: نعم. استأنسا بالتجارب.
2: وبالنسبة للبريد فما الخدمة موجودة من 6 متاع العشية حتى ل 9 متاع الليل.
1: نعم.
2: أما
3: فما بريد
2: فما بريد
3: قل لي
2: في كل مكتب بريد في كل ولاية
0: في المستير في بالي فما في
2: موجود.
0: المستير فما في المناطق
2: موجود.
0: السياحية ما معناتها في المناطق السياحية
2: لا مش في وسط البلاد موجود
1: تبقى مؤسسة البريد فقط لأنه ثم مؤسسات أخرى مغلقة.
3: صحيح. صحيح. نحن عندنا بوسطة بجنبنا كنبث ومعاذ يطلع فقل من نص دقيقة نقرأ تخدمها
2: من 6 إلى 9
3: ولا سياحية
2: من 6 إلى 9 لا تخدم قاعدين يخدموا
1: مايسترو عندك الكلام.

0: تمام الرابعة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستيرة والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان وعن رفضها المطلقة لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في هذا الصدد كافة الأطباء الشبان من مقيمين وداخلين وطلب الطب إلى المشاركة المكثفة يوم الاثنين 6 جويلية الجاري في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستيرة والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستيرة دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا العنف والإفلات من العقاب ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير وفوج حفظ النظام بشواطئ صلقتة من ولاية المهدية وبمعية وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والإدارة الجهوية للتجارة وهيئة السلامة الغذائية حملة أمنية لردع المخالفين وتحرير الملك العمومي البحري من كل التجاوزات. تنطلق اليوم بمدينة صفاقة فعاليات قافلة توجهني 26 2000 وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ والطلبة بفرص الدراسة في تونس والخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني المنظمة لهذه القافلة بأن المعرض سيتواصل على مدى يومين بمدينة صفاقة قبل أن ينتقل إلى مدينة الثقافة بالعاصمة يوم 11 و12 من جويلية ثم إلى مدينة سوسة يوم 18 و19 من جويلية وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين وكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا وفق المنظمين. أظهرت مراسم تشجيع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي مشهد التئام مؤقت لنخبة سياسية وعسكرية تعاني انقسامات عميقة وسط تساؤلات متزايدة حول غياب خلفه المرشد الجديد مجتبى خامنائي عن المشهد العلني منذ صعوده إلى السلطة في مارس الماضي. وسار كبار المسؤولين والقادة العسكريين الذين لم يظهروا معا علنا منذ أسابيع جنبا إلى جنب خلال المرسم. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 5 مع وقفة إخبارية جديدة. من الآن نعود إلى عواطف وحاتم وشمس الدين الهلال والهذيلي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة

0: en la cal. عين العقل.
1: عين العقل مع عواطف جبالي.
0: عين العقل.
1: مع شمس الدين هلال.
2: عين العقل.
1: مع الهذيل الفتني وحاتم الحوت.

0: بالتفصيل.
1: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: عين العقل.
4: عين العقل، هذه ساعتنا الثانية في عين العقل. اليوم مرافقينكم حتى للسبعة إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي تكون رفقة طيبة كما قلت. مرحبا بكم، إذا كنت تحبوا أنتم زيادة تتفاعلوا مع مواضيعنا مع أخبارنا، تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، وأيضا على صفحة الإذاعة على اليوتيوب. البرنامج معكم اليوم لهذيل الفتني.
5: أهلا وسهلا،
4: مرحبا، مرحبا شمس الدين.

0: استهلاك تقوم به في مطعم ولا في مقهى راك باش تاخذ تيكي تروح بها في يدك. لكن بين العين والعقل ديما توجد مسافه تاع تفكير وتحليل.
1: بين العين والعقل
2: صعيبة برشا تطبيق الحكاية رغم أن هي موجودة وتجارب في برشا دول أخرى. أما خاطرك نرجع احنا التالي شوية وقت صارت أزمة الحليب في تونس وقتها فرضوا على أصحاب المقاهي والمطاعم أنهم يستعملوا نوع متاع حليب مخصص للمقاهي والمطاعم أنهم يعملوا بيه القهاوي وكل شيء، وفما سكر زاد كيف معناته ما هوش مدعم للمواطن التونسي والعائلات التونسي. هذاك الكل مشاو به جمع بعد ما تمش تطبيقه. شنو اللي ينجم يخلي اليوم أصحاب المطاعم وإلا المقاهي يطبقوا نفس هذا القرار اللي تم تجاهله في السابق؟ نحكيه على المواد الأساسية.
0: معقولة ذي شامس؟ شنو رأيك
3: كارو؟ عنده برشة القرار هذا
0: جاء متأخر
3: وموهوش كان في المقاهي وموهوش كان في المطاعم.
4: كل ما هو استهلاك معناه
3: في كل من يزم يدفع ضريبته للشعب اللي عايش معه ويدفع في ضريبته.
0: نعم.
3: والدول الأخرى بالعقل يا عواطف ما كروش واحدة جويلية في قلب السيزون.
2: أي.
3: بالأقل كروا في بداية عام وقت اللي السيزون طايحة باش نجم نجربوا نعاقبوا ولا نوجهوا. فما دول أخرى نجحت في هذا، تعرف علاش؟ على خاطر فما قيمة الخدمة في الفاتورة، على خاطر السيرفور ياخو شهريته ياخو 10% من كل فاتورة قدمها لحريف. فأول من يراقب عارفه في كل الدول الانجلو ساكسونية انجلترا مصر وين تحبوا هو خدام حط لي فلوس في الفاتورة.
0: أيوة.
2: فما نسبة معينة صحيح هي 10%، 10% هي تسمى نسبة الخدمات الموجهة للعاملين هو يتمتع بها النادل عند معناتها تم عملية البيمون الخلاص بالنسبة للفاتورة، فإنه عنده 10% تتصب له كمنحة، منحة مردودية في العمل اللي متاعه. هذا علاش ممكن خليت وفكرة شمس معقولة على الأخر.
0: أيوة.
2: إنه الخدام هو كنت ساهر على تطبيق هذا القانون.
0: أي لأنه هو بشي استنفع،
2: هو بشي استنفع.
3: أنا ضدها في تونس إذا من قاعد طرق أخرى خاطر 10% شي زيدها المواطن هذي.
4: شمس
3: هي فكرة إنجلو ساكسونية أنا ضد التفكير هذا بطريق هي طريقة نمط حياة. العشرة في المية تدفعها أنت.
2: يزي ما تفعل.
4: في التعليق الإجراء هذا هو تدريجي حسب علمي بدي في 2025 صحيح. ويتواصل حتى 2028
2: صحيح.
4: لكن أنا نسأل في الموضوع هذا يا عواطف أسك يعني مش نوليه من الآخر 28 مثلا أي حاجة فيها استهلاك ولا أي مقاهي ولا أي مطعم مش تكي موجود
0: تاخد تكي. أي
4: تو فما حتى الأفكار وذي واقع معنا ساعات ما تاخدش تكي حتى عندهم ما يعطيكش تكي حتى فما
3: شوف حاتم أنت مغروم بالماضي ليش؟ ما فماش قهوة ولا مطعم في تونس ما فيهاش حساب داخلي دقيق بالتكي، سواء كان يرشم كل قهوة السيرفر عصرها أو سواء شاري كل مشروع وانت تدخله فما طريقة حساب إما التقليدية يرشم فما حتى شكون يحط جيتونات
4: وفما اللي في عقليته
3: يرميهم باش كي يجي يسكر قداش خرجت من قهوة
4: فما اللي في عقليته يرفض التكليتو
3: لكنه ما يحاسبش كيما تحاسب انت كموظف دولة مقبل ما توصل لك الشهرية تكون تقصت
0: بالضبط
3: تكون وصلت وزارة المالية قيمتك من الضرائب. فهل باش ناخذوا الضرائب على الناس الكل باش نجموا الناس الكل نطلبوا حقوقنا؟
4: وفما العقلية شمس نخدم بها العقلية انه اسك الناس الكل قادرة اني تعمل التيكي كما منطق اني تعطي الضريبة؟ فما عقلية عند فئة معينة.
3: اعطيني بلاصة تخلت لها ما فيهاش كاسة اعطيني بلاصة ما فيهاش كاسة.
4: فما في بعض المقاهي في بعض المقاهي ما فماش
3: يرشم
4: بالطريقه التقليديه والرشم هذيك تنجم تكون نقولوا احنا نسبيه
3: انت يعني تسحب
4: كل شيء
3: انت تسحب
4: يعني بالوراق مش كل شيء نجم نحطه يعني
3: شوف فما النادي اللي يجيب لك كاسمه بلاش ويجيب لك القهوه ب 1800 ويرجع لك ال 200
4: اي
3: وفما بلاصه اخرى الطاولة تتكلف زوز ملايين وساعات يدفعوا 5 ملايين قبل ما يدخلوا يقعدوا عليها الطاولة هذيك
4: تتريزرف
3: هذوما ان شاء الله يبداوا من واحد جويليا.
0: أيوة.
3: قداش تخلي من واحد سهر اش حلوا اش شربوا اش استهلكوا هاد ضريبة الناس.
4: أيوة.
3: مش القهواجي اللي يقوم في خدمة اجتماعية وجايب لهم ويفي ذكي و...
2: أيوة.
3: ويجي ساعات الطالب يتبرد عنده بالكليماتيزور باش يحضر دروسه ولا المذيع يحضر برنامج وياخذ ويفي متاعه ويزيد ياخذ قهوة ومعها الابتسامة والأخلاق الجميلة.

0: لا فما بلايص أخرين يا صديقي
1: تقدم فيه يتهرب من الضريبة،
0: لكن تخاف في التنفيذ وقت اللي الإدارة تتعمد باش تمشي للطرف الضعيف
1: الضعيف اللي أيه. قادر عليه
0: أيه. وباش تتم عملية التصوير
2: تغض الطرف عن الطرف القوي
0: وتهبط على فيسبوك وتقوم حملة مع الناس كلها كما عملونا في الفارينة مش مشينا للفطاير اللي كيفاش تخو في في المدعى ونساوري الفطاير اللي بيعنا في الفطيرة مش بصوم المدعى فاش أتنتوا لناس كلنا قابين ساوري الفطيرة معاش 200 فرنك ومعاش 500 فرنك إن شاء الله القهوة تقعد ديما جيدة ومدعومة والناس كل تدفع لي عليها أيه.
2: وكان هنا حسب رأيي معناها كان ربما التدرج في تطبيق القرار كما قلت كان مصاحب ببعض الإجراءات على شلال اللي هي دعم للناس هذوما لأنه ثم مقاهي شعبية ولا في مناطق ربما نائية ولا صغيرة ولا فهذا ربما يثقل كاهلهم لأنه يلزم يكون ثم انترنت يزم يكون ثم كهرباء وهذا زاد يفتح باب آخر زاد إذا كان لا قدر الله
0: لا المطلوب هو الماكينة والرولو تاع الورق باش تقص تيكي القانون نعم. ما حددش
2: وهذا مربوط مرتبط بالانترنت ولا
0: لا لا لا
2: مش مرتبط بالانترنت فقط بالكهرباء
0: اي اما الرولو هذاك كي تعدي قهوة تعديها على الكيس اورجستروز هذيك ما تخليهاش باش حاسب خدامتك راهي ولا ضرورية
2: يعني هذا ما فيهوش كلفة زايدة
0: في شويه كل فزيد
2: شويه كل فزيد مش حاجه كبيره
0: فيه يعني. كما قال لك القهواجي اللي عمره ما دخل كاسه
2: أيه.
0: وفيه لكن اللي معظمهم عنده الكاسه والتذكره هذيك الصغيره
2: نعم.
0: هذا سؤال لكنه كما قال حاتم راه القانون تدريجي يمشي نعم. على سنوات في اطار زعما ننجحوا في الرقمنا مش كان هذا مره
2: أيه.
0: اللي ما يدفعوش برشا انا ماذا بيا كيف حنوتي يبيع فريب يعطيني فاتوره مش لازم يعملوا فاتوره مشي بحالي بخمسين دينار ويقول يشريها بدينار ويبيعها بخمسين دينار
1: هذا مع المزودين انت على الانترنت انا واحد من الناس انا معنا انت نمشي المزود انت على الانترنت نطلب الفاتورة شنو مرة يعطيه ومرات ما يعطيهش وشنو سبب كي ما يعطيكش يقول لك الماكينة عادمة شوية وإلا هوكي على الانترنت لا يا اخوي ان حب ناخو فاتورة على المزودين الانترنت هذه تصير عليا كمواطن خلص الانترنت نطلب بالفاتورة
0: وتمشي دك صاف
1: نشد الصف هذاك وناخذ الفاتوره
3: عنده برشا وقت ضايع عنده برشا وقت ضايع
1: يحب يملي فرق بين الفاتوره والرسي زاد يعطيك الاغلبيه رسي يقول لك فاتوره من مره
2: وانت مش انه يبعث لك مثلا
0: وصل وعلاش ما تمدش تليفونك وتخلص وتقاعد في بلاصتك
2: علاش ما تكونش عن بعد علاش
3: كان عندك شويه وقت فراغ اعمل رياضه
1: نعم نشد الصف اللي نؤمن بالوراق ناخذ ديما نورس
2: ونحن اليوم قاعدين نضربوا من اجل نحيوا هكا الاوراق
0: مش ترقم لك عواطف
2: مش ترقم لك نحن نبحث او هو الدليل اللي جاي بوريقك معناها حتى معناها سي واضح الفكره نتاعك في هذه الاخبار نتاعنا ثم خبر اخر
3: اللي هو
2: مهم برشا
3: اللي هو
2: لكن بعد النغم تنقل لكم عليه
0: استنوا

0: عين العقل.
1: عين العقل، ما زلنا مواصلين في الفقرة متاعنا، فقرتنا بالعين والعقل. نعطيكم الخبر الثاني
0: بالعين وبالعقل.
1: بالعين، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيد لثريا النيفر تقول أنه الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام تعهد بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة. تقول نيفر زادة في تصريح أنه باش يتم وصلة صرف الأدوية لفائدة المنخرطين في نظام طبيب العائلة رغم الإشكاليات المالية. هذا الخبر يظهر لي مش جديد، احنا تقريبا امتداد عامين وثلاثة كل مرة نسمعوا بأزمة بين الكنام والصيادلة. نحبوا نحكيوا شوية في الموضوع، شنو رايكم؟ نبدا بيك حاتم، نبدا بيك.
2: ميسالش عواطف، كما قلت انت هذا مش جديد، تقريبا اربع سنين التالي ديما كل عام نفس الاشكال. نعم. يتجدد ويتكرر ويجيو في اخر لحظه ويعملوا اجتماع ويتفاهموا. هي. وبعد طرف من الاكثريه الصندوق ما يستجيبش لهالمفاهمات هذه اللي هي تصير في اجتماعات وديما ولاو يدفعوا بشويه، مش الكل معناتها.
1: نعم. نقولوا لك عندهم
2: هاو قسط لولانيا. نعم. كسيستم هاو القسط على الاقل باش ما توقفش الخدمات والصياد لا تلقى، ومنا تكوي ومنا تكوي، والمواطن يظهر لي من التكوي من شيرتين حسب برايا. من التكوي من منطق انه ما تتوفرلوش الادويه، والصيادلة عندهم ميزانيات، عندهم فلوس، عندهم مداخيل، يلزمهم يصرفوا، يلزمهم يخلصوا قروضات، يلزمهم. مي فما سؤال كبير نسمعوا في به ديما احنا.
1: نعم.
2: السؤال هذايا انه أزمة الصناديق الاجتماعية، وانه ديما يتطرح الموضوع هذايا، وانه تم تدخل حتى على مستوى عالي يعني في الدولة انه يلزم الصناديق هذه تصير فيها حوكمة وتصير فيها يعني
1: إصلاح
2: ويزم الأزمة نتاع الصناديق. يبدو أنه إذا كان هذا قاعدة تواصل
3: أزمة الصناديق. نعم. قاعدة الاجتماعية ما هيش موجودة في دول العالم الثالث وقت اللي تكون فما دولة واحدة باستمرارية الدولة. أزمات الصناديق الاجتماعية موجودة في الدول الأوروبية اللي قاعدة تتهرم ويطول عمر المسنين. بقي أخذين قرار وطني منذ سنوات اللي الناس اللي ما تخدمش واللي ما عندهاش CNSS وما عندهاش CNRPS قاعدة تقف في الكرنيه والداوي، فسيكون هناك عجز قار ومستمر وعلى الدولة التعويض.
1: نعم.
3: هذا قرار يا شعبي.
1: لكن شمس هذه فكرة التضامن بين ال.
3: فأنت معها؟
1: أنا معها الحقيقة.
3: فمن هنا لازم الصندوق يكون خاسر ولازم الدولة تدعم. نعم. فالأزمة هي أزمة سيولة.
1: نعم.
3: وأزمة قرار أو صناعة إشكال. على خاطر وقع في نهاية سنة 2025 هدوا الصيادلة وكانوا على حق في جزء كبير، لكن بعضهم زادة كانت عنده أهداف أخرى، تلقاوا أصلا مع الرئيس وكان الموعد 14 جانفي في جلسة فيها كل الأطراف، وتم السؤال الكبير يا حاتم. أنا نستحسمحك عواطف باش نستفهم المسألة دي. الدواء هذا بالمليار دوات، فاتورات ناس اللي عندها الأعصاب وأمراض ثقيلة الله يوري سادة المستمعين ملايين، هو يدفع الثلث والدولة تدفع الباقي، وإلا الدولة تعطيه لكور وما يدفع حتى من ليم ويهز الدواء. الصيدلي اللي هنا يدفع يربح في أكثر شوية من 30% حقه، ربي عينه.
2: أي خدمات.
3: لكن إذا ما عندناش فلوس النجم نردوا المستوصفات في الجمهورية التونسية. الدولة تقدم في الدواء هذا بصيادلة بطالة وب 30% هذه تعمل برشة لأنها مليارات. لكن احنا نحب نستحفظ على المنظومة الموجودة لأنه الصيدلي زاد جزء من اقتصاده،
1: عصب للاقتصاد بالنسبة للمنظومة الصحية.
3: لا جزء من اقتصاده الناس بتاع الكنام هذوك، إشاعة مبطلوا من الكنام. لا هي إشاعة
2: منجموش. أصلا منجموش.
3: الفكرة هذه هي مرعبة، الفكرة هذه يحطها أي رئيس على وحطت على الطاولة الكل يعود في مطالبه. قبل تحدثت على سنوات فارطة، لكن طلب اللي هم يبيعوا الأدوية الثقيلة اللي ما تبيعها كان الدولة اللي فيها برشة فلوس، الزريقة ب 14 مليون. أيوة. الله يوري سيد المستمعين. أما الواقع حواطف، لأني أنا كلمني جاري حبيبي وقال لي راني مشيت في آخر الشهر باش ناخد دواء والفارماسيان قال لي لا، في حين النقابة قالت واحد جويدة، فما صياد لأخذت القرار قبل. يبدو اللي وزير شؤون اجتماعية وكذلك إدارة الكنام المرة هذه حوارها إيجابي مع الصياد، أعطاهم شهر برك خلصوهم من 6 شهور.
1: نعم.
3: بمعنى الصيدلي قاعد يعطي في الدويات ياخذ الثلث مع هذا المواطن، لكن الثلثين ما خدهمش
2: مازالوا.
3: ايوه عنده كمبياله جايه وعنده شيك داخل وعنده صغار تحب تصيف بابا صيدلي يقول له يا وليدي ما عنديش مصروفي ما حتى تصب الكلام. يعني انه يكون زاد الصيدلي عايش في سياسة صبوشي مشكلة. الأزمة أزمة سيولة لازمها قرار سيادي.
2: وحتى المواطن زاد شمس اللي المريض. عمل منظومة استرجاع المصاريف
3: أي؟
2: يجبد حتى يمكن بالعامين ما يسترجعش المصاريف.
3: ما نجمش يضرب، ما عندكش قوة الإضراب فما عندكش قوة المفاوضة. أما أنت لبس عليك عامل منظومة استرجاع اللي مش لبس عليه صدقني كي ما يعطيهوش بالثلث الدافع يروح. خاطر هو ب 300 دينار باش يدفع 100 دينار هز ال 100 دينار في يده كي يتقال له لا والله يروح ما غير دور
1: يروح شمسه ثم وثم اللي تتضاعف حالتهم وتتدهور خاطر ثم
2: حياتية
1: خاصة بالنسبة لمرض السرطان. ربي يشفي الناس كله اللي تسمع فينا ربي يلطف بهم. يقعدوا سنوات وهم يستناو راهم مش نتاع عام وعامين نتاع مش نتاع شهر وشهرين نتاع عام وأكثر. هو يستنى
3: كان مريض سكر مسيطر عليه ما غير الدوات واللي كلوا وتولي
1: لا وجاتنا أزمة في الأمراض كما قلت السكر والغدد وغيره استوى ما عندوش حتى يعني مش مدة طويلة التالي فالناس قعدت 6 شهور وعام وهي أول حاجة فقدان الدواء وثاني حاجة كي توفر الدواء كما قلت أنت تطلع عنا المنظومة هذه اللي هي النجم نقول على امتداد سنوات ما فماش تفاهم ما بيناتهم. كل واحد تسمع ويقول لك مع حق لأنه هذا يطالب بحقه باش ينجم يخدم ويواصل تقديم الخدمة متاعه
3: والتكلفة الإدارية
1: والدولة تقول لك ما عنديش فلوس.
3: إيه لكن زاد الكلام مكلفة جدا قاعدة. المشكل الثقل الإداري وثقل الرواتب في كل عمارة متاع
1: نرجع للحوكمة
3: نعم. إنك في مستير يا سي حاتم في قلب البلاد في بلاصة المترو ما يخلطش عليه المليونير
2: أكيد.
3: قلب مدينة المنستير وين الخاصة اللي معاد كانت فيها قبل عروس البحر وما عادش عرفتها ولا لا أيه. فما أرض هني كانت مهجورة حاشا السادة المستمعين كانت مستودعة للنفايات هني تعمل لها حيط
2: طريق القروان
3: في أول طريق القروان أيه. المترو بما لا يقدر بالثمن باش شكون شراها ذيك الكنعم اللي ما عندهاش باش تخلص الصيادله
1: نعم.
3: وش مش تعمل فيها كانت تحب تعمل فيها ادارتها ايش قولك في بلاصه تبنت فيها العمارات باش يبدا فيها طبه وما قراوش حساب المرضى وانت وقف كرهبها اكبر اختناق ايش قولك نزيدوا بجنبه
1: الكنعم
3: يستحيل والا عندهم برشا فلوس باش يعملوا لنا باركينج باربع تيقان تحت الارض. يفترض من اشترى الارض في المكان هذاك مهما كان بلاصته لا المدير العام والمسؤولين مهما كان بلاصته وما عندش كون شريط وعلاش شريط وعلاش غادي لانه اداره الكنام تجي في بلاصه فيها محطه كار
2: حسب علمي وتكون ممكن تصلح لي يظهر لي هم استرجاع هي فالبلاصه ذيك نزاع
3: تتبعت مرتين لا لا هي هم شراوها وشراوها غيرهم ومشاو في عركه
2: استرجاع معناها حقا
3: وقت اللي الكلام قداش عمرها تكون هي واش هي تملك الدوله
1: من يملك القصيد بيت القصيد اللي حاب يوصله شمس انه اذا كان انت عندك فلوس ولبس عليك باش تشري ارض بهالقيمه الماليه هذه فخلص الصيادله خلي الناس تاخذوها.
4: نمشي ديما تجارب مقارنه البر وشمس حكي على نقطه مهمه. اغنى شركه في العالم هي صندوق الخدمات والتقاعد هو الموجود في النرويج. اغنى شركه في العالم ان نعم. المداخيل اللي تقتطعها من الموظفين والسكان والمواطنين يذيكم تحاول تلمهم وتستثمرهم في مشاريع اخرى تدخل في فلوس كل عام من خلالها تخلص المتقاعدين تقوم بتطوير البنيه التحتيه بالنسبه للمستشفيات المستوصفات الاطباء العلاج المجاني. راو اي اقتطاع يقوم به مواطن في النرويج من أجل الجيل القادم والأجيال القادمة قاعد يتم استثماره في الصندوق هذا الصندوق الاجتماعي النرويجي واللي تعتبر أنجح شركة على مستوى العالم وعلى مستوى المداخيل.
3: نظام تحكي فيه ما يستثمروا معنا يدخلوا في البورصة ويعملوا مشاريع ويعملوا ضيعات فلاحية يعني
4: أن أنت تحب تمولوا كل من جيب المواطن ما تنجمش
3: لازمك ناس مخارج الصندوق وعقولة كبيرة بمعنى يقصد لهذه اللي يقتل اللي مثلا ياخذوا مليار مش يخبيوه في البنك يمشيوا يعملوا به مشاريع بعد 15 سنة يولي 20 مليار يوليو قادرين هما مثلا البورصة المدة الأخرى عملت أرباح مذهلة مبروك للي عنده فلوس في البورصة
4: نحكيو تعرف صندوق هذا نحكيو على 300 عام القدام معناته ينجموا يخلصوا الشهاري نتاع السكان النرويج ما غير ما يستثمر فلوس.
1: هذا ما يسمى بالتعويل يعني على البيت
2: انت معاول على للصناديق على الاقل تستثمر ولا
3: تعطي. لا هي
2: فما تشريعات تشجع على
3: اما ما فماش شفافيه والوه ماشي نحن حتى انت تعرف الميتيال نتاع اذا تلزق شنو شارع عمارات وين حط الفلوس ما تعرفش؟
4: حل دوسي على حل دوسي على المؤسسة نتاعك.
3: لا لا نحل دوسي على كل شيء، احنا حرار لان
1: حل دوسي على كل شيء،
3: تفكيرنا حر. وهي ميتويل
1: لا وهي ميتويل موجهه لنا نحن.
3: التوجه العالمي يا عواطف يحبوا الناس الدولة ما تخل... ما تنجمش تخلصهم في دواهم ويمشيوا يعملوا تقاعد تكميلي. أي. الهدف في الكون بكله انك انت كنامك ما عادش تخدم وتمشي تدفع فلوس سواء بنكتك او شركة تأمين اخرى على شهريتك باش تاخذك الدواء. هل باش نجموا خليوا المنظومة الوطنية بكنامها في عرض تتكلف علينا 200 خدام هما ياخذوا دواء بلاش والناس ما تخلطش عليه، نعملوا عدد اقل ما يكون خدامة ذكاء اصطناعي، مع اني على علم اللي فما برشة تطور في الكلام لدرجة اللي ولا الكمبيوتر يعرفه قدام مكانه ولا لا الى اخر ذلك. اليوم اللي يسكن بحث كلام يلاحظ السيارات بتاع الباركينجات بليانة حتى الاخر ساعة في العشية، يعني ما نجمش نظلموا الدنيا كلها.
1: شمس باش يهبط الفيسك على الناس الكل الليلة. مش كان الازمة تم كان الصيد، لا من حقك راه شمس، مش تم كان الصيد، لا تم زادة مخابر البيولوجية ما الوقت الغالي
2: نفس اللي طار معنا.
1: مازلنا مواصلين المخابر البيولوجية. عارف شنو نقول لك؟ عقد معايا.

0: كل عقل.
1: بسبب أزمة مستحقات مع الكنام، نقابة البيولوجيين تعلق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من 13 جويلية. الخبر هذا هو الثالث اللي باش نحكيه فيه اليوم في فقرتنا بالعين والعقل.
0: بالعين وبالعقل،
1: أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه، بما في ذلك الأمراض العادية والمزمنة، وذلك ابتداء من تاريخ 13 جويلية، وذلك والأسباب إذا كان صحت العبارة، احتجاجا على عدم خلاص مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من سبعة شهور. الناس يذوما ما خلصوش.
0: بين العين والعقل،
1: ايش رايك حات؟
2: دخل قطاع اخر على الخط.
1: ايوه مش بعيد،
2: كنا نعرفوا كان الصيدليات، احنا بحكم الخدمه كنا نعرفوا كان الصيدليات ديما كل عام في الفتره الاخيره على الاقل تطلب مستحقاتها وهالازمه بينها وبين
1: الممتده. نعم،
2: دخلت هو طرف اخر اللي هو البيولوجين، ويعلم شنو الطرف اللي باش يدخل على علاقه بصحه المواطن وبادويه المواطن، معش خاطر كلها قطاعات هي تصب في قطاع كبير اللي هو الصحة. اللي فهمته أنه البيولوجيين ما همش بشي
3: يضربوا
2: يعملوا يرفضوا تحاليل، يعني
3: هو كيفاش تتم العمليه
2: حسب البيولوجي، كيفاش تمشي انت تعمل تحليل باش يحلل لك راهو.
3: لا
2: خليني نكمل لك الفكره. طيب باش يحلل لك، ما عرفتك اللي قال لك خويا خلصني بالحاضر،
3: خلصني كامل
2: التحليل ومن بعد اعطيني حق التحليل وبرا انت امشي سوي
1: استرجع العمل بنظام الطرف الدافع.
4: الصندوق اي صندوق يرجع لك، معناها قال لك خلص
2: خلص اي، يعني
4: معناها انا واقف على باب، انا واقف على باب استعجالي في كلينيك باش يقول لي انا باش نداوي لك ولدك ماشي، اما خلص معناها ماهوش باش يحلل لي.
3: اي هو باش تمشي تصور مثلا باش تخلص
4: او تمشي للسبيطار
3: ومن بعد تهز الملف نتاعك وتمشي للكنام.
4: والاشكال احنا العباد ودوب ارتاحت اللي هو الدواء باش ياخذوه، قبل باش تاخذ دواء لازمك تمشي بنفس المنظومه وتعمل تحليلك في منظومات كل 3 شهور. اليوم المواطن اللي ما خذاش دواء الايامات هذيا باش يمشي من هنا للموعد اللي قلتوا عوض 13 جويلية باش يولي معاه شو ياخذ تحليل،
2: حتى التحليل ما عادش تحصل عليه.
4: على خاطر في العاده كانت اعتقد وزاره الشؤون الاجتماعيه والكنام كي تحل المشكله تدفع للناس كل، يبدو المرضيه صبوا شهر برك راهم صيادله مشكورين المره هذه على الخطوه الايجابيه اللي قاموا بها، صدقوا لمره اخرى وعود الاداره بالدفع المستحق،
1: غلبوا المصلحه الوطنيه العليا كان صحت العباره للمريض. بارك الله فيهم
4: المره هذه، بارك الله فيهم جدا، وان شاء الله الاداره تخلص. في العاده يا حاتم كانوا كيخرجوا على السيستم بتاع وزاره الماليه خلصوا حتى الهياكل الاخرى تخلص. المره هذه لاحظوا اللي زملائهم الصيادله هبطوا شهر وهما ما وصلهمش فلوس، شنو هي الطريقه باش يوصلوا صوتهم؟ يعملوا الاعلان هذايا باش عواطف غيرها من الصحفيين يجبدوا الموضوع. وتوصل للسلطه وتخلص الناس هذه. الناس هذه تجب تخلص في عمليه بسيطه بتدخل سيادي للدوله. تدخل سيادي بالدوله معناها كي تجي الدوله تقول انا شنعطي فلوس تينيسير باش تشري طياراتها، وانا هي مساله سيوله، ما دام الحمد لله ما دام الاشياء مش بالدولار ما زالت بالدينار التونسي باش نخصوا فلوس قدروا هكذا. انا راني فاهم الاشكال المالي اللي وقع في بلادنا المده الاخرى، شهور من الحرب البترول فات ل 100 دولار.
1: نعم.
4: التوانسه قاعده تمشي بكراهبها وكانه ما بدل شيء، في حين في فرنسا الفرنسيس ولا 30% من تنقلاتهم الاسبوعيه والخرجه على كانوا في كل اسبوع يطلعوا ولا مره ايه ومره لا على خط ليسونس غلاء.
1: صحيح.
4: وفي امريكا نفس الشيء في موسم السيارات الصيف هذا بتاعهم. في دول اخرى الاجتماعيه اللي اختارت هي باش تدعم الفلوس فلات عندك بلايص اخرين ما فيهاش اشكال، اما مادام رانا نجيبوا فيه بالدولار البترول والدواء نجيبوا فيه بالدولار. صحيح. والحمد لله ما عناش أزمة نقص أدوية، يظل لي فما بعض أدوية
1: لمخابر
4: شمس أنا نسميهم لمخابر عالمية موجود ما يقابلها مش موجود الأصلي. باش نبدأ
1: ثم مخابر عالمية مانيش نخلصوا فيها وقفة التعامل معنا
3: والله هذا الأدوية الهجينة.
4: لا لا لحظة لحظة، الكلمة هذه يقولوا فيها برشا صحفيين وانا مغروم نتبع الحكاية هذه، وحقيقتها اللي السوق
1: التونسية
4: وحقيقتها اللي السوق التونسية أصبحت سوق ضيق عليهم وما غادروش كان تونس نجم سميهم شركاتنا وما غادروش كان تونس غادروا مناطق أخرى واخذوا شركات إما خاصة ولا شركات عندها أدوية أخرى وخلاو لي ديليجي بتاعهم يخدموا أنصو تريتونس. رانا سوق ضروري راهو في إفريقيا كيقولوا الدواء هذا يتباع كيقولوا أماريل تاع السكر المستعمل في تونس وفيه وفيه وفيه وفيه فراهو وإحنا مثلا الدواء الجديد اللي يستعملوه للسمنة وللسكر الزريقة الشهيرة دخلت البلاد التونسية ومنها هي باش تدخل إفريقيا. لكن يا عواطف الإشكال اللي علاش تخلي فيهم من 6 شهور ما غير فلوس؟
1: نعم
4: إدارة كنام عواطف تقول لك ما عنديش إسباس.
1: أي
4: ما هذا اللي بكري هذيل يحكي
1: يعني مش كل سيولة دي من نرجع
4: اللي يحكي فيه هذيل بكري على أساس إنه المسؤول في تونس الفلوس موجودة عنده في الكاسة. لا الفلوس موجودة عند على منظومة معناها اللي يدير في إذاعة الستير ما عندوش الميزانية قدامه يخطط كيفاش يعمل لها عنده توقعات وأذون صرف. الإشكالية هي في أذون الصرف لازم تدخل حقيقي باش تحط الفلوس للمنظومة هذه كاملة وإلا زاد نوفروا خدمة عمومية تليق ونمشيو نحلوا في السبيطارات.
1: هذا حل
4: خاطر اي ما هو حل في دول امريكا محاصرت
1: عاده السؤال ربما يسالوا زاد المريض تو شمس الكنام قاعده تقص له
4: هذا هو
1: اني كمواطن كل شهر نشوف شهريتي نلقى الكنام قصت لي نمشي ناقف باش نعمل تحليل يقول لي السيد غادي كران الكلام ما خلصتليش ليه برا ادفع الفلوس اخي ندفع منا ومنا ولا باش ترجعهم لي من بعد ولا كيفاش
4: انا
3: يعني كلامك البلافون فيه راه
4: كلامك جميل واكيد شوف الضحيه ديما الولي اللي ولده ما يخوش عدده
1: اي
4: المريض اللي ما يخوش دواه يعني ديما المواطن
1: ونرجع لكلمتك خاطر هو المواطن ما عندوش قوة باش يحتج ولا ما عندوش قوة ضغط ولا ما ينجمش يتفاوض
4: لا حتى طريقة زادة ترق اللي تعلموها كل الخطط المحترمة اللي تقوم بواجب صحي كبير في بلاد التونسية أسهل الشيء عذب المواطن كوسيلة ضغط
1: نعم.
4: على خاطر كان ينجم ياخذوا حلول أخرى عندهم 7 شهور ما خلصوش كي نمشي نحلل المرة اللي فاتت نلقى حملة في كل مخبر تقول لي راني يا تونسي مانيش ناخذ في فلوسي وراني مازلت متضامن معاك راني عندي 3 شهور ما خلصتش راني عندي 4 شهور أعمل رأي عام أضغط تحدث يا إعلام هو الحل شنو بنهار 13 باش يحلل حتى حد والأشكال الأكبر من هكا اللي فما برشا منهم من خاطر يقول لك الكلام كي تدخل معاه في تحدي هي باش تماعش بصبنا الشهور عمل
1: نعم.
4: ما لهنا لي الأذرع صار أنا كنت ديما خلص فيك كنت تحب تعملي أزمة أي مش خلصتي فأنا من تو معاش نزيد المواطنين معناها من 3 جويلية أو 4 جويلية تبدأ معاش يقبل في المواطنين. الحل هو سيادي بالأساس هذا المواطن التونسي ورأس المال قبل ما يفكر وقبل ما ياخو حرية التعبير وحرية التفكير وحرية كذا لازم صحة سليمة هذه لازم كما في 14 جانفي الرئيس لما على طاولة الرئاسة القطاع الصيدلي لازم اجتماع واضح مع إدارة كنام يزيو مهما كانت الأهداف الفلوس موجودة لو رقبي 50 في كل مكينة
1: تمشي الفلوس
4: والصحة الأولوية والناس هذه زاد أصحاب المخابر والصيادلة عندهم عائلات وعندهم مصاريف نعم. وعندهم علاش يمشي ياخو في كريديات وبالانتري معناه هو كان باش يربح باش يعيش يولي ياخو في كريدي باش يخلص كريدي باش يخلص كريدي
1: نعم.
4: والنتيجة اللي هو قرر باش يعطي للدواء ولد حومته اللي طول عمره ياخو ما عنده دواء نحبوا نحييه والناس هذوما الناس هذوما اللي كيف يقرروا هما ما يدخلوش في الإضراب عمادتهم تعاقبهم وهي مسألة غير إنسانية وغير بشرية وهذا ما يقعش كيف في بلاد التونسية هذا واقع حتى في فرنسا الناس اللي كسرت الضربات عاقبوه في حين هم أقسموا على القرآن على تقديم الدواء معناه يفترض نهار اللي تقع مشكلة في البنوك ما فماش فلوس يقعد ديما يعطي فينا في الدواء نحيي كل صيدلي كل طبيب أنا سخنت أنا كل صيدلي كل صيدلي كل طبيب كل فرملي كل إنسان يداوي حتى بابتسامة
1: نعم
4: وهو ما خذاش حقه لا المعنوي ولا المالي وإن شاء الله توصل لحقوقه.
1: يعطيك الصحة. قبل ما نعطي الكلمة للمايسترو بمناسبة نجاح يوسف سميدة ميساج نبدل شوية الأجواء يوسف سميدة نجح في البكالوريا بامتياز هذاك علاش والده اتصل بينا وقال بربي نحب نقدم تحية لولدي. والده اسمه فوزي وأمه سميرة بن حسن وأخوه يحيى وكافة العائلة تتقدم ليوسف بأحر التهاني وأصدق الأماني متمنين ليه المزيد من التألق والنجاح. ألف مبروك يا يوسف. نحن مواصلين معاكم بعد النغمة ذي بعد الأخبار أنا باش نرجع مواصلين زيما في عين أو عين العقل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع مستوى درجات الحرارة حول العالم مع توقع بجفاف في قارة أمريكا وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا، ودعت كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم، دعت الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا وراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل، وتشمل مجالات الاستثمار عددا من الخدمات مثل جين الزيتون وتعليب زيت الزيتون وتثمين منتجات التمور وتربية النحل إلى جانب إنتاج وتحويل النباتات الطبية والعطرية. تنطلق اليوم بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ بفرص الدراسة في تونس والخارج، وسيتواصل المعرض على مدى يومين في مدينة صفاقس، ثم ينتقل إلى العاصمة يومي 11 و12 جويلية، ثم مدينة سوسة يومي 18 و19 جويلية، وستشهد التظاهرة مشاركة أكثر من 100 عارض يمثلون جامعات تونسية وأجنبية ومراكز لغات وتكوين ووكالات مختصة في الدراسة بالخارج ينتمون إلى أكثر من 30 بلدا حول العالم. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بوقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. انطلقت أعمال الجلسة العامة العادية والانتخابية للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم لانتخاب أعضاء الهيئة الجديدة، حيث يتنافس 16 مترشحا للفوز بأحد عشر مقعدا. ختاما، وفي القيروان تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها الجديدة، وهذه الساحة تضم 5 فضاءات رئيسية تتمثل في منصة للأنشطة الثقافية والاحتفالات وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن ومنطقة ألعاب للأطفال والكبار وفضاء للعائلات والنساء للجلوس والترفيه مع المحافظة على الطابع التقليدي للقيروان. وسنعود في نشرة 6 مساء إلى أكثر تفاصيل حول هذه الساحة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة، وبعد قليل نعود إلى عين العقل مع الزملاء عواطف وشمس الدين والهذيلي وحاتم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

en la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، عين العقل.

0: نسمعوا في مالك البلوز بيبي كينغ. تحية لكم الكل، تحية متواصلة ووصلتكم الفريق متاعنا اليوم، فريقنا اللي ما زال بش يكمل معاكم مسويعتين تقريبا، قل شوية مسويعتين، لكن إن شاء الله بعدنا نعقديهم في أمتع الأوقات. باش نعاود نذكر بموضوعنا الرئيسي واللي الآن باش نبدأ ونحكي فيه شوية مع طبعا الهذيلي مع شمس وحاتم. موضوعنا اليوم هو كاس العالم 2026. كاس العالم السنة في الولايات المتحدة الأمريكية أثار جدل كبير، وإلى يوم الناس هذا الجدل متواصل، وخاصة خاصة مشاركة تونس في هالكاس هذا.
1: الناس كل فرحانة كان نحن
0: من الأخر والله. لكن قبل ما نرجع لتونس خليني نحكي ساعة على كاس العالم السنة. كيفاش شفتوا الهذيلي؟
1: على مستوى التنظيم حاجة ما فوق الخيال. نحكي اليوم ثلاثة دول أول مرة، برشا أرقام قياسية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك. نحكي بمشاركة 48 دولة على مدار 6 أسابيع في 16 مدينة. لوجستيا معناتها كانت صعبة، وصعبة برشا. نحكي على حتى على مستوى التنقلات، نحكي ما بين الملعب والملعب فما توصل المسافة 4000 كيلومتر. نحكي على ضغط بيئي كبير برشا وتلوث كبير برشا تشهد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا
2: درجة حرارة عالية
1: عندك، درجات الحراره اللي استغلوها في الاشهار، وتو مش نعطيوا الحسابات من بعد شويه على مستوى الاشهار والقيمه الماليه الكبيره والكبيره برشا. الحاجه المميزه انه على مستوى المداخيل، معناتها مداخيل قياسيه تحقق فيها الولايات المتحده الامريكيه. ان شاء الله في زاويه اخرى باش نرجعوا الارقام والاحصائيات والمرابيح والاشهار على مستوى هاتي النسخه من كاس العالم التي تعتبر استثنائيه، ونجم نقول عليها ناجحه. طحنا في بعض المقارنات ما بين دورة قطر 2022 على مستوى ضخامة المصاريف وعلى مستوى التكفل بالمصاريف، برشا حاجات لا تجوز المقارنة. حتى نرجع بعد شوي للميزانيات ما بين النسخة هذه وهذه. لكن يبقى بالنسبة للشارع التونسي هي المشاركة المخيبة للأمال لمنتخبنا. انتظارات كانت كبيرة، ولوش قلت لك الناس كل فرحانة كان احنا. حتى المنتخبات اللي خرجت شفنا البارح معناتها ملحمة كبيرة قام بها الرأس الأخضر، منتخب الرأس الأخضر في أول مشاركة لي في كأس العالم، ما خسر حتى مقابلة.
0: أيوة.
1: طيلة الدور المجموعات معناتها وعملت تعادلات كبيرة برشا ضد منتخب إسباني، منتخب الأوروغواي يلقى روحه في مواجهة منتخب الأرجنتين، وكل توقعات تقول كانت البارح ممكن 4-0 من الشوط الأول. لا، منتخب الرأس الأخضر قدم مقابلة بطولية رجولية فيها برشا جرينتا، فيها برشا روح، فيها برشا عطاء، ما حسبوش الجوالات، وصلوا مع الأرجنتين لحصص الإضافية وفات في الأخير ب3-2. رغم أنه الأرجنتين في العشر دقائق الأخير ما عاش نجموا يجريوا، الضغط كبير كان عليهم برشا، كانت المنتخب الرأس الأخضر قريب برشا باش يعدل ويمشي ركلات الجزاء. والحقيقة البارح تعتبر من أحلى وأفضل المقابلات اللي شفناها لحد الآن في كأس العالم.

0: ترفع المستوى متاع ربما انتظاراتك وامالك من الفريق على قدر ما تكون الخيبه ايضا في هو عميقه معناها كيف كل احساس مرير
1: نفس الشيء. انا مانيش معاكم في التفكير هذا بكري. صباح كانت تغني على مواجدات المستير غنيه جميله ياسر، حب المفتي في وقت ما في مصر يمنحها، تقول فيها اللي ما يحبش وما يسهرش يا با عمره خساره وعلاش يعيش.
2: هذه تصب في فما طال النوم عمره
1: تأثر بالأعمار وإحنا قاعدين
2: نقول السهر.
1: هي الجزائر أنها تخسر قدام سويسرا، فما حدث غير طبيعي في كأس العالم، لأنه كأس العالم على طول تاريخها ويعرفوا الهذيل أكثر منا تربحها وتهزها ونهائياتها في الدول الأفقر والأكثر ارتفاع لمستوى الجريمة. كأس العالم هذه ما تهزهاش الدول شمال أوروبا اللي كان يحكي عليها، لا تسمعش بهم النرويج وغيرهم، ما تسمعش بالصين، تسمع قد سجلوا من ثراء اختراع مش قد سجلوا من هدف. معمولة واللي يقول عليها أفيون الشعوب هي أفيون الشعوب. أنا من رأيي راح العقيد معمر القذافي، يفترض ثم 5000 يلعبوا في الرياضة وثم 22 تعبين مرضى معاقين يتفرجوا على اللي يلعبوا. احنا نهبطوا 22 وخليوا 5000 قاعدين
0: يتفرش
1: يزيد عليهم الكوليسترول والامراض والكوكا والبيتزا
2: و الدواء ماشي الدواء وزيد.
3: لا هو اليوم الرياضه راهو بصفه عامه ما نحكيوش كان كاس عالم، راهو لنا باش يوريك مدى تفوق الشعوب وتحضيرها لكاس العالم. الدول اللي ما تحكي عليها الدول الاسكندنافيه السويد والنرويج راهو ولات من طموحهم انهم ينافسوا على كاس العالم. نحكيو منتخب فرنسي، راهو صحيح منتخب فرنسي اغلب اللي شاركوا فيه هما من الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، لكن هما فرنسيين ويقدموا في مردود كبير. المنتخب الامريكي اللي هي كره القدم ما لا تعني لهم شيئا،
1: هما فرنسيين، هما فرنسيين كل نجوم، كل نجوم مهبطه كتب تقول فيها اليوم ما هوش فرنسيين واللي لعبوا كمحترفين عايشكم نقولوا الدنيا كيما لا فما نجم الاول اليوم لفرنسا
3: كيليان مبابي
1: اي يحبوا نحيوا عليه الجنسيه وقالوا عليه شنو داعش يا صديقي
3: قائد المنتخب الفرنسي
1: سينيوز على قناه كبرى اخباريه ملك بلوري.
3: بعض الاصوات نحكيوا الأغلبية احنا يعتبر كيليان مبابي هو نجم المونديال، نجم فرنسا بعد زين الدين زيدان، أكثر وجه إشهاري واستشهاري بالنسبة للمنتخب الفرنسي.
1: زين الدين زيدان اللي ما حبوش يعطيوه إدارة المنتخب،
3: لا باش يتحصل على إدارة المنتخب
1: بعد زين الدين ديشان في الفترة السابقة وقت اللي رئيس الجامعة عبر قال شكونوا زيدان. هي بداية عركة مبابي بدات وقت اللي تقالت كلمة شكونوا زيدان، مبابي قال إذا كان ما تعرفش زيدان اللي هو كذا وكذا وكذا وكذا
3: وتمت إقالة رئيس الجامعة الفرنسي.
1: هذا الخبر حقيقة في الأشهر اللي فاتت، وعلاش ما عينوش؟
3: علاش ما عينوش؟ على خاطر نظرا انه كان
1: متخوف وقال ولده يلعب في منتخب الجزائر وما يوليش فرنساوي.
3: لا لا لا بعد سمعتيك التسلسل الزمني على خاطر زيدان ما كانش عنده الشرعيه نجم نقولوا في التدريب المنتخب الفرنسي. علاش ما عندوش نجاحات تذكر؟ كي شد ريال مدريد وحقق 3 تشامبيونز ليج معناتها متتاليه ولا اسم كبير في عالم التدريب وعمل ارقام كبيره.
1: الحدث نحكيوا فيه قاش عمره
3: الحدث
1: نحكي قالت رئيس الجامعه الكلمه بتاع
3: 4 سنين.
1: لا وقت اللي مبابي كتب اذا بتعرف زيدان جايب
3: اي بعد المشاركه
1: الخايبه للامال
3: 2020 بعد نتائج مخيبه للامال في الورو عام 2020.
1: فما غنية تقول بيني بينك الفيزا
3: اي
1: فما مثل شعبي اليوم من اجمل الاغاني اللي تتحدث على القانون الدولي. اما وفما حاجه اخرى فيها بيني وبينك الانترنت
3: اي بيني وبينك الانترنت
2: شيخ ثمانية قط اخرى. علاش ديما في الكوره نحكي وكان نقاشات الحاد هذه؟ انت ذكرت بعض
1: هي بنتها هي
0: هذيك بنتها صحيح
3: الكره تجيك بالعيال
1: هي وحاجه اخرى لعبه البيلوت اللي فهمتش على اصحابي يكونوا يضحكوا يدخلوا يعملوا تروح ويكون ماتش الكوره
2: كاس العالم هذا صحيح تو اللي ذكرته لذيلي بعض النقاط الحراره. وفما نقاط اخرى انه الجدل السياسي والهجره والامن اللي تم طرحه
1: بارك الله فيك فضيحه
2: والعرك بين ايران وامريكا وبعض الدول. الازمات السياسيه اثرت المره دي على كاس العالم
3: صحيح
2: دي من نقاط.
3: فما مسؤول ايراني مثلا شكا وبشيشكي للمحكمه الامريكيه قدم شكوى وطالب مليار دولار قيمه تعويضات من الفيفا نظرا لسوء المعامله اللي تعرض لها الوفد المنتخب الايراني والهرسله اللي صارت له. وقال انها لم تكن فرص متكافئه بين المنتخبات خاصه لما تعرض له المنتخب الايراني اللي تم حرمانه.
2: دخلت الازمه السياسيه والدبلوماسيه بين الدول دخلت في الرياضه وتطرح حتى مشكل السياسي الهجرة في أمريكا انطلاقا من
1: الحكم الصومالي قبل ما تبدأ الكأس تم ترحيله لبلاده وهو عيطت له الفيفا يعني ومدير الفيفا يهدي في لترامب في كاس عالم في
2: السياسه لعبت

0: بامتياز في البودكاست.
1: نعم مش نرجع للسياسة.
2: هي فضيحة ما حكاش على الإعلام تقريبا.
0: أي.
2: كاس العالم قطر تحط أي قناة دولية تلقى وضعية العمال اللي بناوا البيئة صرفوا 220 مليار ما يبني قارة كاملة على أيامات وعلى وجيل اللي شي تولد كله ما يعرفاش. عندك الحق في النقطة اللي قلتها فضيحة في يهدي لي الملاعب يخليه سوية على كرسي بلاستيك يبحثوا فيه.
0: فما حاجة إيجابية
3: هو بروتوكول تم اعتماده على كل اللاعبين.
2: أما كانوا اللاعبين سألوهم على بوستات لأهليهم لأن مسألة سياسية مش رياضية. يسألوا في جوار يلعب في الكورة على شو خالتك هبط كذا.
0: فما حاجات مزيانة تم بعد نحكي فيها مع وطف خليها من
3: شكير فما كان شكير حاجات مزيانة
1: خليه شوية لنبعد
0: منش نحكي فيها من بعد
2: تيزين.

0: عين العقل.
1: عين العقل اليوم تحكي على كأس العالم، كأس العالم 2026، برشا كلام تقال تو بكري شوية لهذيلي وشمسك
2: نقاشحات في الكواليس
1: ما شاء الله عليهم، يعني حتى خارج لونتين ما بخليوش.
2: تحية لأيمن على الاختيارات الموسيقية. أكيد. ما شاء الله أيمن المخرج متاعنا، تحية ليك.
3: لا قائد فريق، قائد فريق.
4: هو الهذيلي خبير دقيق في تفاصيل الرياضة. لكن
1: مش مسيبك اليوم.
4: لا هو، ولكنه هو محب عميق لرياضة كرة القدم.
3: مختلف الرياضات.
4: وكرة القدم هي الأقرب إلى قلبي.
3: وأنت أقرب حاجة إلى قلبي شمسة.
4: والله نعم. أما هوك حكيم لاهي بالرياضات الفردية. نعمله في امتيازات. نعملوا في بلادنا في امتيازات بلا إمكانيات،
3: صحيح.
4: ولا تدريبات ولا استادات ولا طيارات ولا
3: وآخرها غفران بالخير اللي تعتبر واحدة من الأبطال العالم في رفع الأثقال، اللي نجم نقوله مشيت هجرة غير شرعية كي مشيت في تظاهرة بطولة العالم عند عام 2025، حرقت في النرويج، واليوم هبطت البارح هبطت تدوينة على انستغرام فرحانة انها تحصلت على الجنسية الألمانية وانها ستمثل المنتخب الألماني. واحدة من البطلات الكبار تحصلت على الميدالية الأولمبية في الشباب.
1: حاجة توجع القلب صراحة،
3: نظرا لطريقة التجاهل.
1: يوجع قلبنا اللي نحن معناها ولاد بلاد، وهذو ما نجم نقول معناها أفضل ما عنا هكا ولا
3: على مستوى العالم.
1: إيه بعد ما تكونت لهنا وخدمت لهنا وعملت كارير وكذا. القوام حاضرين.
2: هذو ما شسر دتات، هذو ما اللي عسوا ميهموش فيه تونسي عربي
3: كما السباحة صارت سباحين التوانسة.
1: علاش نخسروهم يا شمسة؟ علاش قلوبنا توجعنا؟ علاش نخسروهم؟
4: شوف كمال البلبولي مثلا ما قاش حتى امكانيات في تونس،
2: اما نجح
4: وخرج ولعب بدربو تونس. وانا قابلته ونعرف اليوم وقعت له مشاكل كبرى وين يجبد دربو تونس.
3: صحيح،
4: بل منع من التدريب اصل المدربين والناس اللي وراه. معناها فما امثله، والمشكله هذه موجوده في مصر وفي غيرها. عندك هذا اللي يحرق ويلعب باسم البلاد الاخرى في إطار هي تقص من طقوس الطاعة اللي قدم فيها.
1: أيوة.
4: ومش كان النرويج وقطر وفرنسا و و و و وحتى تونس احنا عملناها، جبنا برازيلي.
2: شوف فرنسا
4: فكرة أخرى في الرياضة. شوف فكرة أخرى، فكرة أخرى في الرياضة. الرياضة اللي تحب نحبوها هي الرياضة الحقيقية. في كأس العالم فما فرق لازم تروح الدور الأول.
2: عادي
4: كل شعوب العالم ما تقبلش اللي لازم
2: تروح.
1: هذه هي اللعبة، هذا قانون اللعبة.
4: هذه مش قراية، شكون قراء في القراية نجم الناس كلها ياخذوا معدل فوق 18 في الكورة، لازم شكون يروح.
3: فما ولازم شنو حذرت البارح على وقع المنتخب. البارح كان هبط مقال في الصحيفة الإنجليزية ديلي ميل، حكى كيفاش انه فما 8 لاعبين من منتخبنا الوطني التونسي ثبت عليهم وجود اثار لماده محظوره تعتبر من المنشطات، يرجع مصدرها لتناول الوفد التونسي للحوم ابقار ملوثه في المكسيك. خبر اثبت مره اخرى انه طريقه الاتصال الاعلامي للجامعه التونسيه لكره القدم غايبه تماما. كان من المفروض انهم يخرجوا ويصرحوا هما بالخبر هذا قبل ما يتم نشره في صحيفه معروفه واجنبيه، حتى خلت ردود افعال سلبيه لاغلب مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي اللي شافوا فيها فشل جديد لتحضيرات منتخبنا للمونديال بعد هزائم ثقيله. نسمع حاجات كي من هذه. طبيب المنتخب الوطني دكتور سهيل الشملي قام بتصريح للإذاعة الوطنية، نسمعوا شنو قال فيه باش ينجم نقولوا يفسر للناس أسباب هذا الخبر اللي انتشر البارح.
5: فيما يخص الموضوع اللي صار معناها نتاع الدوباج، أن المادة هذه جات من اللحم، دونك اللحم اللي انفكتي بالمادة هذه. وجست نحب نقول حاجة اللي معناها في المكسيك متعودين أنهم يعلفوا بالمواد هذه معناها الحال الابقار نتاعهم والعجول نتاعهم، دونك ما فماش حتى نيه عند حتى اي لاعب تونسي ولا معناها من الاطار الطبي ولا اي انسان ولا حاجه، على اساس انه معناها الملاعبيه باش يعملوا دوبينغ، باش يعملوا دوباج بلوتو. وللمعلومه اللي الحمد لله ايتي فورني بار لا فيفا، دونك المسؤوليه موجوده عليهم هما وعارفين، وبحول الله ما فما حتى اي عقوبه بالنسبة للدوباج على أي لاعب.
3: حسب كلام الدكتور فإنه الفيفا هي اللي جابت الحم. احنا مستمعينا الكرام عملنا الرشاش متاعنا ومشيت بحثت ومش نقدمه لكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، صورة حصرية منين منتخبنا الوطني التونسي شرى الحم.
1: تشوفوها، تشوفوا ترى منين شرى الحم.
3: حسب الروايه بتاع الطبيب سي انفانتينو يقص الحم على المنتخبات حاجه تعمل كيف او كاغزر تشي الحم تولي منشطات. معناتها كان المنتخب الوطني التونسي ولاعبي ظهر اللي عنده منشطات
4: اللي راهو في الصوره خاطر بدلتونا برشا هذه شكون هو شخصيه
3: رئيس الاتحاد الدولي لكره الجزائر
4: ان شاء الله ما نحضر لي في احد السجون الفيدراليه
3: انه وراه تونس راه كانت في التظاهرات الكبرى كانت تهز هي المونه نتاعها وتهز معها الطباخه وتهز معها طبيب التغذيه اللي تلهاب كل ما هو صحه لاعبين شنو ياكلوا بالضبط.
1: أيوة.
3: اما الحاله تبدلت وفي بلاص ما نقدموا احنا ولينا نرجعوا بالتوالي برشا. السؤال اللي طرحوه تونس يا اخي كان الملاعبيه نتاعنا واخذين منشطات كان الملاعبيه نتاعنا كلاو الحم هذا كانت
1: وهذا شو كنت مسألك
4: ما عنديش حقائق في هذا لكن عندي حقائق يا ذيلي واكيد تأكدوا معايا في كاس العالم اللي فاتت في امريكا نظرا كانت ضعيفه مارادونا قال وكتب ومثل ألف مرة وقال تم الاتفاق مع رئاسة الأمريكية ومع رئاسة الفيفا وقت بلاتير باش ناخو منشطات ونهز كاس العالم لأنه كان النجم وقتها وبعد
3: كثر
4: هو يقول
3: أنا نرجعلك النقطة دي
4: وانت يقول الحقيقة هاي. وبعد يقول هو اللي بعد ما كثرت لها من إبداعاتي قرروا أن يفاجئوني باختياري للتست وطلعت فيه بوزيتيف. انا من الخبر هذا مهما كانت تفاصيله فهمت اليوم يختاروا شكون يعملوا له وشكون يخليه
3: احنا مظلومين احنا غلابه يا احنا غلابه واكلين 12 هدف وجاب ربي معناته واخذين منشطه واحنا حتى كان ما خذيناش منشطه قداش كنا ناكل ومتاكد اللي كلينا ما همش منشطات هما منو معناتها هيك علاش هم كلهم كانوا راقدين والحقيقه ما دام احنا جبدنا النوم وجبدنا النعاس
4: وقول لي مارادونا خذاه ولا ما خذاش
3: مارادونا وقت حالته البدنية لم تكن جاهزة للمونديال وأمريكا فرضت على الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يتم استدعاء كبار النجوم منهم دييغو أرماندو مارادونا اللي أقنعوه في سويسرا كي مشاو له لسويسرا أقنعوه باش يستعمل المنشطات باش يحرق الدهون الزايدة الكل وأنه دييغو أرماندو مارادونا حضر كأس العالم وأنه الناس الكل في بلابي باش ياخذ المنشطات أما مارادونا كان واخذ المخدرات وقتها أيوة. في مقر إقامته في أمريكا خرج على المخدرات اللي وكيف كيف تم خروجه بفضيحة كبيرة برشا وهيك علاش تقلب على الناس الكل قالوا له في بالنا بيك أي في بالنا بيك واخو منشطات باش تحرق
1: باش تحرق من الأعمال
3: هون الزيادة أما مش بشتك تاخذ مخدرات
4: فما كتاب أنيق هو استغل قلم للكتابة كاتبه زين الدين زيدان على حياته كتاب أنيق جدا
1: أيوة.
4: أقرأه في أزمتين مهمين لكل من يحب يربي أولاده يحكي على مصيبة أن تريد أن تكون الأول يقول ما استمتعت بحد شيء على خاطر كان لازمني ديما نكون أحسن واحد في البطحة أحسن واحد في الحومة أحسن واحد في كذا ومن هنا يجي حتى الناس اللي تقول لك ما نحبش نبعث ولدي للمعهد النموذجي اللي يقرأ زيدان يفهم شي يقصد وثاني حاجة يقول كارياري بكلها كانت منشطات من اللي نلعب في إلى آخر وأكبر الفرق والمنشطات تجي بعلم الجميع كتاب تفصيلي ما نجمش نحله
1: مهم برشا يعطيك صحة على حالة
4: أما يعطيك صحة أنت في الإشارة هذه سيمفونية باش الشعب يشيخ ويتفرج
3: صحيح خاطر انت شكون اللي يخلق الشو ويخلق الفرجة هم النجوم الكبار وجودهم وحضورهم ضروري باش اللعبه تتباع والاشارات تكثر
4: بيك يعملوا كاس العالم الاخرى ما يشرطوش في امريكا ديما جينا هالشروط
3: خاطر امريكا وقتها كره القدم ماهيش رياضه شعبيه اولى وعارفين انه الجماهير الامريكيه ماهيش باش تقبل على مشاهده كره قدم خاطر يعتبروها رياضه ممله ورياضه كره قدم هي رياضه نسائيه بالنسبه للمجتمع الامريكي
0: الرياضه الاولى عندهم البيسبول
3: وحتى العاشر وحتى العاشر ماهيش مصنف نحكيو عام 94
4: هما سارقين
1: يعني هذه الطرق واساليب باش تخلي المجتمع ولا هي الشعوب هذه تهتم بالرياضه رياضه كره القدم
3: الكندا والولايات المتحده
1: يعني هذه سياسه ممنهجه مخدومه معناها مكتوبه
4: لمن يقرا
1: لمن يقرا يعطيك الصحه
4: وهذه اللي شفت قاري كل شيء
1: جايب
4: نسلك هذه اللي الحكايه في تونس هي حكايه ما زيناش الماكله ولا اختارونا والا نقص الامكانيات بكي نحكيوا على البنيه اللي غادرت وغيرها وسباحين ما غادروش بارك الله فيهم ما كي تشوفهم يحكيوا على
1: هيك نرجع شويه للي صار الامين امين الله تيساوي هكا ولا
3: كان مش وفد الهند طفل
1: بصراحه
4: وسباحين
1: وغير
4: فما حكايه الامكانيات ما نساوش اللي كانوا عند سباحين زاد يتدربوا في كندا وفي امريكا وكانوا باسم تونس وعلى سباحين اخرين
3: ويمشي يجيب فاتورات قداش صرفت بالضبط قداش خلص
4: فيهم تونس مقيمين في الخارج ونفذوا لكن مشاكلنا احنا اليوم استادات الامكانيات البنيه التحتيه
3: استادات عندي حاجه راح يلعب في استاديات بشرة.
1: بعد شوي يحكي لنا عليها.
3: بشرة بشكون
1: حبيب الرياضة. نسلي تسمع فينا تفرح معانا.
4: تيزينج.
3: تيزينج.

0: عين العقل.
1: عين العقل، ما زلنا مواصلين في نفس الركن. نحن اليوم نحكيه على كأس العالم، مقديش حديث على كأس العالم ما يفيش، يظل لي ساعة كاملة نجم نحكيه أكثر.
2: نجم نحكيه أكثر.
1: أفيون الشعوب لهذيلي. قبل ما نخرج مع الأغنية هذي يعطي الصحة كما العادة أيمن، قلت لنا عنا بشرة، شنو البشرة؟
3: حاجة فرح، حاجة فرح. ما هو احنا الشعب نغيره ونشوفوا حاجات مزيانة نزيدوا نغيره، نقولوا علاش لا. الملاعب، الملاعب، شوفنا ملاعب كاس افريقيا في المغرب، ونشوفوا في ملاعب كاس العالم الموجودة في امريكا وكندا والمكسيك، حاجة من وراء العقل. وزير الشباب والرياضة اعلن في هذا الاسبوع انه اشغال ملعب المنزة اخيرا باش ترجع وتنطلق في موفى سنة 2026. أو كربطها موفى أو لا وقتاش يبدأ، لا وقتاش يكمل، لا بقداش هذا معلينا.
1: لا سمحني، هما مبدأوش
3: قصوا وتوا باش عاود يرجع
2: الموفى.
1: هنفرج
2: على الشاشة
3: ومعطانا حتى جواب سيد الوزيرة. هذا كل تحت شعار، شعار معروف كبير برشا، هذه حلاوة البدايات، يا من عاش نشوفوا إصلاحات وإنجازات.
1: أيوة حلاوة البدايات، البدايات هذه عنا سنوات نسمعوا نحن في نفس ال
3: ومصاريف وشركة صينية باش تجي وكل شيء، معناتها وقتاش باش
2: نكمل. انا رايي الخطأ الاول المبدئي كان ملعب راتس اللي ما كانش تونس محتاجت له، اما احنا وقتها نحب نطبلوا لكل بنايات كبرى. كان ملعب المنزه لو كان قعدنا نلعبوا فيه ونصونوا فيه راه قعد لبس عليه. ثم بعد عملنا رادس تركنا المنزه، وكان المنزه ماشي باش يولي فيلات وكومباندات، وهذا هو سؤال الحقيقي. اليوم سمعنا اللي البنكاجية كانوا باش يساهموا في تصليح العاصمة وفي تصليح الملعب، يبدو فماش فلوس. ثانيا الصينيين وعادين المنزه ومؤسسات أخرى أساسا استشفائية، يبدو المفاوضات ما زالت عسيرة بين البلاد التونسية والشريك الصيني في
3: ما تمويل هذا المشروع،
2: لا فيما احنا مش مستعدين نتنازلوا عليه مقابل الصيني يدخل معنا كشريك.
3: ومش أول إشكالية راه صارت على شد الزيوتين، ملعب شد الزيوتين اللي كان مطلب قبل الثورة أنه يتباع ويتم تخصيصه كمباني وعمارات، كيف كيف ملعب المنزه، كيف كيف
2: المنزه تاريخ وتحفة. واليوم كي الثورة اللي اخترتهمنا يهذيلي يوريهم ما حبش يخليه كما هو، خلاه الأساسيات وباش يتبنى وبعد عصري في الإصلاح. يعني هي عملية ترميم اعتبرناه تاريخ البلاد وكأنه باش نرموا حاجة. الحمد لله ما جاش موقع أثري ولا غيره. أما
3: مع أني فكرة إنه نبني استادات، راو فما استادات كما قلت راو إنه يتبني رادس وإنه تصير ملعب آخر في صفاقس وملعب جديد في المستير وملعب جديد في المادية وفي كل نقاط الجمهورية تصير ملاعب ومنشئة رياضية
2: مذهبية، برشة ملاعب في الجمهورية بلا فلوس. الناس الكل بلا فلوس، للناس الكل فهمت، والناس قد فهمت قصدي، خاطر ولات برشا ملاعب في الجمهوريه برشا فلوس.
1: برشا فلوس اليوم اولادنا حتى كي يحبوا يمشوا يعملوا ماتش العشيه نحن نقولوا باش يخرجوا، خاطر الفضائيات الكل ولات ضيقه ماش عندهم من يلعبوا، الناس في العمارات والناس هاك ترى الاكتساح نتاع المباني، فيمشي يسمو يخلص ساعه ب 5000 10000 انت والبلاصه اللي هو باش يمشي لها، يعملوا مجموعه مع بعضهم يمشيوا يدفعوا مبلغ مالي باش ينجموا يلعبوا. هذا يحرمهم من انهم ديما يلعبوا، لانه ما ينجمش كل يوم هو باش يمشي يخلص.
2: وماذا بيا برشا كراسي على الشطوط والفلازات بلا فلوس. اما الهذيلي قال لي حاجه غريبه ونحضروا في الحصه
1: اللي هي،
2: قال لي تعرف شمس الدين الناس اللي تلعب في الكوره اليوم شكونهم وينهم؟ قلت له وين؟ قال لي في ديارهم قدام تلفزهم
3: على الضمني. صحيح، وهو عملنا حقا
2: يصبحوش يستناو في تونس، يصبحوا يلعبوا في بلاي ستيشن،
3: يلعبوا البلاي ستيشن. نحكيوا اليوم مثلا اكثر دوله واكثر شعب مغروم بكره القدم واللي هما يعتبروا ديما من المنافسين، نحكيوا على البرازيل. فما اشكاليه مجتمعيه في البرازيل انه ما عادش يلعبوا الكره زاده ولا يلعبوا البلاي ستيشن والرهان الرياضي، وانه شافوا انه البرازيليين الشباب ما عادش مغرومين وتستهويهم لعبه كره القدم. هيك علاش فما اشكاليه.
2: معناها عاوتك تسالوا
3: ولدها
2: تمشي نبعثك تفرج على ماتش،
1: انا مستغربه
2: بلاي ستيشن، يقول بلاي ستيشن،
3: اي يقول بلاي ستيشن البلاي ستيشن. وهذا عملنا محور جولتنا، اي مثبت، عمل دوره ريبورتاج مزيان من بعض
2: وين ريبورتاج،
3: مشينا القلعه الكبرى، مشيت حوست ومحليهم وتحيه ليهم الناس الكل اللي استجوبتهم
4: كبيره اللي ذات مستير،
2: كلهم يعرفوا حاتم شكلا ومضمونا،
3: شكلا ومضمونا، خاصه حاتم نجولهم تحيه،
1: جارهم جارهم جارهم القريب.

0: أعطيني رأيك.
1: أنت مغرومة بالكرة ولا؟
2: لا.
1: شكون عندك مغروم في الدار؟
2: يا راجلي مغروم بالكرة.
1: ويتفرج في المقابلات الكل؟
2: الكل يتفرج عليهم، حتى كي ما يلقاهمش يتفرج على الانترنت، حتى أولاده يحبوا الكرة ويحبوا المنتخب، وهو المنتخب خلها بين.
0: أعطيني رأيك.
1: إنه الناس اليوم عاش مغرومة بكرة القدم، عاش يتفرجوا مش كما قبل كما توا.
3: يتفرج يلقاو فرجة به، يتفرج يلقاو حاجة مش ولا بد. توا الكرة تغيرت على قبل، ولات فيها سبان، ولات وقاحة، ولات الناس تعارك في بعضها، وناس لا مغير لا يقول. أما الكرة تبقى ديما يحبها الناس كله يتبع الكرة.
0: أعطيني رأيك.
4: تفرج على الفيسبوك أكثر من كاكا؟ لا. وأعطيني واحد مزري يتفرج على التلفزيون.
0: أعطيني رأيك.
5: لأني مغرومة، العائلة مغرومين، خطر الكرة تو ما عادش فيها الحقيقة حتى شيء باش نكتبها. قبل كنا نتبعوا الكوب دو موند، الحقيقة تو لا.
0: أعطيني رأيك.
6: نتفرج على برشلونة والريال باش نشيخ، نقعد نهارين ثلاثة راني شيخ كرة.
1: باهي، كان خيروك أنك ما بين أبونمون تتفرج فيه في كأس العالم الكل، وإلا بلاي ستيشن 5 تلعب الفيفا مثلا.
6: بطبيعة الحال بلاي ستيشن 5 تلعب بالحق وتشيخ كرة. ما عادش فما قوة في كرة، بالخاص في تونس ما عادش فما قوة متاع كرة. أنت تشوف المشاكل في الكرة، وتشوف الاربيتراج، وتشوف اللي صاير في الكرة في تونس، وتشوف المحسوبية، ما عادش هذا خطر. ولت كرة، ولت ماديات. تمشي القهوة تلقى الله هذا شد تليفون، وهذا شد ورقة فيدو تاع يعني والله لاني ما نلعبهمش هوني هذوما لا محالة. أما مش مركز على الماتش، مركز تبع في الريزلتا، حتى في البطولات في العالم بار معنا كوب دي موند، حتى في الماتشوات في البريمير ليغ ولا في الليغا، الناس كل شاهدة تفرج، شاهدة ورقة كما يقولها، وباش تبع الريزلتا يشد ورقة ما يشدش يبدأ يتعصر بكله.
0: أعطيني رأيك.
7: والله يطلع صحيح، معناها كي تسأل واحد تقول له انت تحب تتفرج في ماتش ولا كان نعطيك بلاي ستيشن ولا ابونمون، يقول لك لي اعطيني ابونمون في البلاي ستيشن 5 نخدم نلعب على روحي شيخ، ما نحبش نتفرج في ماتش.
8: وذا ما بقولك حاجه
7: غيرت العقليه راه هذه
8: تقلق قعدت ممكن ان واربع كعبات مع كاس العالم دي تعبتني مع ماتشات من ساعتين ونص تتفرج في
7: ماتش تسهر وتقوم في قصبه
8: 90% من المقابلات اللي تلعبت في المونديال تفرجت فيهم.
7: تفرجت فيهم.
9: أما ضيف قال جملة حشتنا باش تفسرها لنا.
8: أي اللي هي أي.
9: قال كل واحد في يده ورقة.
8: أي بالنسبة للرهان الرياضي.
9: ولا يقصد بها ورقة شنو؟
8: رهان رياضي إنه ولا.
9: بروموسبور.
8: أي مش بروموسبور كهو. فما شركات أخرى وفما تمويل آخر وفي تطبيقات موجودة على التليفونات العباد تلعب منها الرهان الرياضي، ولات الناس ما تفرج في مقابلة كما يبدأ عنده عليها رهان، ما عادش يتفرج باش يستمتع بالماتش بين جمعية إكس وجمعية إكريك. إذا فما فلوس يتفرج نعم
9: بالدينار، أنا
8: بالدينار التونسي وإلا بالعملة الأجنبية.
9: وكيفاش أنا من نوحل باش نشري لوجيسيل؟
8: فما وسطاء تمشي تدفع بالدينار التونسي
9: موجودين في كل مكان،
8: ويحسب لك لورو باربع الاف فرنك ولا بخمسة الاف، وتمشي تعمل خمسة ستة سبعة ماتشوات كل واحد وجهده.
10: هذوما كلي بوكس اللي يسميهم بيت، وكلي بوكس
8: برشا شركات
10: تخش عليها بلاي ستيشن ولا
8: هذوكم. وتونس تعتبر من العشر دول الاوائل في العالم على مستوى الرهان الرياضي.
9: انا في رايي كان مره تعبنا الفقره ونسميهم باش الام والبو كيرات تطبيق، لا كيرات تطبيق على تليفون ولده.
8: كان ترى ولدك متحمس برشا اكثر من لازم، راه ربح ورق رد بيت
9: اما نسوقه ورقك برشا تخوف. هذه
8: نسوقه خبر عاجل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، هبط منذ لحظات. مدرب والناخب الفرنسي إيرفي رونار أعلن منذ قليل أنه سيغادر منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، ولا نية له بمواصلة العمل لتدريب المنتخب التونسي. بشكل رسمي من خلال تدوينة كان هبطها منذ قليل على صفحته الرسمية على إنستغرام. خبر يأكد مرة أخرى أنه سيجبني على زوز ماتشوات خذا 100 مليون مش على روحه، وانه من الاول كانت الفكره ما هوش باش يواصل معاك، خاصه انه الاجره الشهريه نتاعو كبيره وكبيره برشا، وانه السيد كي جابته للمكتب الجامعي باش يشرف على زوز مقابلات بعد هزيمه ثقيله ضد السويد كانت منوم للجماهير الرياضيه، وحربوشه باش ينسيونا الاداء المخيب للامال.
7: يعني حربوشه ندفعوا ثمنها 100 مليون وقت احنا كنا نحكيهم بكري على الصيدله
8: والتحاليل
7: والدواء ولا به. هاي
10: اذا مش ندخلوا ندخلوا ديريكت في المواضيع نتاعنا ولا
7: اي ميلا ميلا
8: ما تتفجعش انت خليك تلقايك
7: عندي زاويه نظر خاصه بالنسبه لي
9: دق الباب دق الباب
7: دق الباب بس حاجه
10: تفضل
0: عين العقل
10: مش انتيك يعني مش نرجع لكاس العالم قبل كيفاش كان كيفاش أيوة. حضرت في بعض السبعينات الثمانينات وشوية من التسعينات وبعد نخليك انت
7: حسستنا ديناصور وقعت نغزر
10: كيفاش كان كاس العالم او العالم كيفاش كان يعيش كاس العالم أيوة. قبل الانترنت وقبل التليفونات الذكية وقبل القنوات الرياضية المتشفرة ومتخصة وهل كان المونديال بالفعل حدث عالمي ولا كانت المتابعة نتاعه امتياز ما يتوفرش للناس الكل هذه اسئله ترى بسيطه برامو الاجابه نتاعها تردنا الى زمن كانت فيه الفرجه على مباراه كاس العالم في حد ذاته حدث استثنائي اليوم يكفي تليفون ذكي اتصالات بالانترنت باش نشوف اي مقابله في اي وقت وفي اي بلاصه في العالم اما قبل 50 عام و40 سنه الحكايه كانت مختلفه برشا صحيح اسمها كاس العالم اما العالم الكل ما كانش يشوفها بنفس الطريقه في السبعينات ثمانينات تسعينات برشا شعوب وخاصة دول افريقيا والعالم العربي كانت تعيش المونديال بإمكانيات بسيطة التلفزة ما كانتش موجودة في كل دار البث المباشر كان يقتصر على عدد محدود من المقابلات بقية الأخبار كانت توصل عبر الإذاعة اللي هي تسمات في الوقت هذاك ملكة الأخبار الرياضية ويصفها بالجرائد كذلك وكان فمك الشخص اللي يتبع يبدأ عنده متوفر يتبع المقابلات كما ذيلي مثلا الوقت
7: مغروب مغروب
10: هو اللي ينقل أخبار المونديال وأخبار كاس العالم يقول يحاول يعمل كل كونتروندو للمقابلة ووقتها كانت الإذاعة هي نافذة الملايين على كاس العالم كانش كما قلنا المعلق ما كانش يكتفي بالوصف اللعبة والماتش كان يصنع صورة كاملة في خيال المستمع يوصف تحركة اللاعبين يهز المستمع من كرسيه ويخليه يحتفل بهدف يعني كانوا يحكي له في قصة ما هوش يصف في, في الماتش التلفزة كانت تقوسها يعني خاصة جهاز واحد في الدار ولا في الحومة الأكثرية يلم حوله العائلة والجيران الكل المقاهي زادة كانت كما توا ما زلت شوية كانت المقاهي تلم الكراسي وكانت ضربة البداية وكان اللي ما يلقاش بلاصة وكان اللي يقعد واقف وكان اللي ما يشوفش يعني ما يتحصلش حتى على بلاصة باش يتفرج في أي. في تونس المونديال حكالة أخرى ما نعرف وإحنا مشاركة المنتخب الوطني في مونديال الأرجنتين في 78 ما كانش مجرد مشاركة رياضية بالنسبة للتوانسة كان لحظة تاريخية لأول مرة وقت المنتخب التونسي حقق إفريقي وعربي حقق فوز يعني في نهائيات كأس العالم بعد الانتصار على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدف يومها عاش التوانسة عاشوا فرحة جماعية ما زالت حاضرة في الذاكرة إلى اليوم وتأكدوا كل سبوت اللي ديما تتعاود مع كل حنين للفترة المونديال اللي في 86 المنتخب الوطني التونسي كان يعني عاش أكبر تظاهرة كروية في العالم كبر الشغف بالمونديال لكن الوسائل المتابعة قاعدة محدودة الناس تستنى الجريدة تناقش اللقطات في القهوة تعاود وصف وسرد الأحداث والمباريات وكأنها حاضرة في الملعب جاءت التسعينات انتشار الأطباق اللاقطة والفضائيات أو الهوائيات والقنوات الفضائية بدأت الصورة تتغير ولات المقابلات أكثر والصورة أوضح لكن قاعدة الفرجة مرتبطة بالإمكانيات المادية وما كانتش متاحة للجميع وربما هنا يكمن الفرق الحقيقي بين الأمس واليوم في الماضي كانت متابعة كأس العالم تجربة جماعية العائلة تتلم الجيران يشاركوا القهوة تتحول إلى مدرجات صغيرة اليوم أصبحت المتابعة في أغلب الأحيان تجربة فردية كل واحد وشاشته كل واحد وطريقته في المشاهدة ويبقى السؤال هل كانت ندرة وسائل الأعلام أو وسائل متابعة كأس العالم هي اللي خلت المونديال يعيش أكثر في الذاكرة الشعبية وهل خسرنا مع وفرة التكنولوجيا شيء من الطقوس هذه الجميلة اللي كانت تجعل من كل مباراة مناسبة تجمع الناس قبل أن تجمعهم كرة القدم
9: نعطيك مثال بسيط 1978 كي ترشحت تونس كأس العالم ترشحت في إفريقيا قررت السلطة بما أنه لأول مرة نمشي وعندها قيمتها باش التوانسة تشوف التلفزة بالألوان قررنا باش نطلبوا الماتريال لأول مرة في تاريخنا بالألوان، وبعثنا عشرات الشبان لرومانيا قراو روحوا، وعملنا لهم مؤسسة اسمها الأثير عمومية، صلحت صنعت التلفزة بالألوان وتم توزيعها في الأحياء بالأقساط عبر الموزعين المعتمدين، والناس كانت عندهم تلافس بالألوان في خطة باش تشوف ضربوا تونس أحمر وأبيض.
10: صحيح
7: أختي، كانت الكرة مش فقط فريق رياضي، وراها شعب كامل وبلاد كاملة.
9: المؤسسة الأثير
7: وسياسة
9: دخلت حتى الوقت الساتليت وجابت لنا إيكوستار، وبعد قررنا باش الشركة هذه نعطيها لمنافس خاص بالعلم، لما ما فما ودخلنا تلافز وتليفونات ما نصنع منها شيء، وحتى التصليح ما نعرفوش نصلحه.
7: مازلنا مع المعطيات والمعلومات والأخبار والأغاني زاد المزينة. كملوا مع بعضنا إن شاء الله حتى للسبعة. مرحبا.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. إلى غاية يوم أمس الثالث من شهر جويلية تجميع أكثر من 8.4 ملايين قنطار من الحبوب. بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي، جمعية الأطباء الشبان تعلن تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحماية. وفي مدينة القيروان تدشين ساحة المغرب العربي بحلة جديدة بدعم من الحرفيات وبلدية سوسة، تحتفي بتسجيل انضمام مدينة سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. مرحبا بكم. أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع صابة الحبوب لهذا الموسم تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني لغاية الثالث من شهر جويلية نحو 8.4 ملايين قنطار. وأوضح الديوان أن الكميات المجمعة تتوزع بين 7.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي ما يعادل 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وأشار الديوان إلى أن نسق التجميع شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا نسبيا بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها مختلف مناطق الإنتاج. ومقارنة هذا العام بالعام الماضي، سجل الديوان استقرارا في كميات القمح الصلب المجمعة مقابل ارتفاع كميات القمح اللين بنسبة 91% نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، فيما تراجعت كميات شعير المصرح بها بمراكز التجميع بنسبة 39%، وهو ما أرجعه إلى الاتجار الحر بهذه المادة في السوق الداخلية. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت في كل من مستشفيات المنستير والقيروان، وعبرت عن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والجامعيين بالمنستير إلى ضرورة إيقاف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. محمد الحنشي طبيب وأستاذ جامعي بكلية الطب بالمنستير.
1: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة الورقيبة، ادونا فيه معناها الاحداث الخطيره وظروف اللي صارت، معناها حاله العنف المتكرره، ادونا فيه حل كارثيه اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفه عامه نتيجه تراكم الديون وحاله شبه الافلاس الغير معلنه اللي تعاني فيها مستشفياتنا، والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك منها تمامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع المستشفى يوم الاثنين على الساعة 10، تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية في المنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مشكلة على الأطباء وعلى كل مهني الصحة، ولا خبز يومي نعاني فيه في مستشفياتنا، أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفين جمعين كثير قالوا كفاء، راهوا نطالبوا إجراءات عملية.
0: أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني مساء أمس زيارة إلى المستشفى الجامعي سهلول بمدينة سوسة للوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص والعمل على تحديدها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. التفاصيل مع رئيس المجلس الجهوي بسوسة محمد الهادي القدري.
2: معناتها سيد الوزير مشارج الحكاية ومشى وتفقد وشاف النقائص الموجودة وخذ إجراءات عاجلة مع تنسيق مع السيد المدير العام، مع السيد مدير المستشفى سهلول، مع مندوب الجهوي، مع السيد الوالي بجلسة عمل استعجالية وشوف النقائص ونديركوا هذه النقائص. ثم نقائص عينها سيد الوزير اللي هو الاستعجالي، انه بتكثيف النظافة بالسيرفيس خاصة بالخدمة، ثم نقص الأطباء، وتعرف احنا علاش نقص الأطباء، نديركوا الأمر هذا. زاد كيكيبمون ماتريال، ثم الماتريال مازال موجود جاي جديد. سيد الوزير اكد على انه باش يتابع الماتريال هذا علاش مازال ما وصلش. نقائص اخرى وزاد اخلالات اخرى لسيرفيس تدخل المنظومه الرقميه، ماش ما عادش يقعد المواطن يقعد هنا طونط ويستنى ويستنى، معناتها خاطر تعرف انه سبيتار سالون سبيتار كبير برشا، هذا الظاهر اللي فوق الاربع ولايات، وان شاء الله يكون فما وعود فما فعل، خاطر المواطن التونسي توا يحب الفعل.
0: تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حلتها الجديدة بحضور ممثلي بلدية القيروان وعدد من نشطاء المجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة. مشروع يشمل خمس مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن، إلى جانب فضاء أخضر وأيضا أماكن أخرى. إقبال الدريدي رئيسة المشروع قالت في تصريح للزميلة نادرة برجب إن هذا المشروع يهدف أساسا إلى خلق فضاءات خاصة آمنة وشاملة لكافة الفئات.
3: خمسة مكونات أساسية، دونك عندنا إسباس باش يكون كامل للأنشطة الثقافية، إذا كان فما مولد، فما أنشطة من عند جمعيات، من عند إدارات جهوية، دونك هذه الفضاء باش يقعد موجود للأنشطة هذه. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء المعروضات الحرفية، دونك هذا مواجه للنساء، باش يكون فما إن شاء الله بإذن الله برشا نساء، هما أربع صيحة أربع أكشيك فقط، لكن باش يكون فما يعطى بصفة دورية بالتناوب عليهم بصفة دورية أنهم هما يجيو يدفعوا بالنشاط هذايا، أنه يجيو يكسبوزيو يعطي يعرضوا منتجاتهم. الفضاء الثالث هو فضاء ألعاب لهنا، مشكل الصغار ما يزيد للكبار، دونك الإسباس الرابع هو إسباس اللقاءات بينات خاصة النساء والعائلات. والفضاء الخامس هو الفضاء اللي وراء الساحة وين كانت فما النافور، دونك هذيك كيف كيف زرعنا فيه برشا شجر، فما غازون، فما يعني برشا فضاء، يعني هو سميناه أوازيس فيغ على خاطر الكل مشجر وباش يكون يعطي هو المتنفس الأخضر لمدينة قيروان. هذا كان يغسل البيانس، إن شاء الله باش يركبوا نهار 3 هذايا ب 8 دولار.
0: تم تسجيل انضمام مدينة سوسة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وستنظم بلدية سوسة بهذه المناسبة يوما إعلاميا يوم الجمعة 10 جويلية بمقر البلدية انطلاقا من الساعة 9 صباحا. منال مخلوف مهندسة معمارية ببلدية سوسة تتحدث عن أهمية هذا الحدث.
4: مدينة سوسة انضمت أوفيسيالمون للشبكة العالمية لمدن التعلم في 4 ديسمبر 2025 عام ناول، وكانت هي فرصة قدمت فيها المدينة تمثلها بلدية سوسة، لكن كانوا فيما برشا مدخلين في المشروع، قدمنا برشا مشاريع اللي باش نقوموا بهم في إطار تعلم مدى الحياة. المشاريع هذوما تقبلوا في الشبكة، وبالطبيعة هي باش تكون فرصة للمدينة لتحقيق المشاريع هذه، دونك باش تكون فرصة لتمويل المشاريع، وفرصة زادة لبرامج تكوين، فرصة زادة لتبادل الخبرات مع مدن أخرى من العالم أجمع. باش نحتفلوا إن شاء الله نهار 10 جويلية بالانضمام هذايا، وباش نعلنوا زادة يعني أوفيسيالمون إن شاء الله الإذاعات والميديا الكل إن شاء الله يكونوا موجودين معنا.
0: في أخبار العالم، الحدث في إيران تشييع جنازة مرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والتي ستستمر أسبوعا كاملا، حيث انطلقت بعزف النشيد الوطني وإلقاء كلمات تأبين وتلاوة آيات من القرآن. وتنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية لخامنئي في استعراض للولاء الشعبي لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإيرانية. وقد تسببت أول غارة جوية إسرائيلية في إيران على إنهاء حكمه، هو الذي يحكم إيران منذ سنة 1989 أي 37 عاما. وأظهرت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مشهد التئام مؤقت لنخبة سياسية وعسكرية تظهر الصور التلفزية انقسامات عميقة واضحة وسط تساؤلات متزايدة حول غياب المرشد الجديد ابن علي خامنئي مجتبى خامنئي عن المشهد العلني منذ إعلان أنه صعد إلى السلطة في مارس الماضية، وقد سار كبار المسؤولين الإيرانيين جنبا إلى جنب مع عدد من القادة العسكريين الذين لم يظهروا علنا منذ أسابيع. أذكركم بأبرز العناوين. في القيروان تدشين ساحة المغرب العربي بحلة جديدة، وفي سوسة تحتفي البلدية بانضمام المدينة إلى قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7 مع موجز جديد للأنباء. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

en la calle. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال. عين العقل.

0: 8:18 معناها 6:04 على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في عين العقل. ما زالت عنا قل من سويعة مع بعضنا، إن شاء الله نقضيوها في زوز فقرات. الفقرة الأولى اللي كنا نحكيو فيها نحن قبل الأخبار وبدينا فيها كأس العالم 2026، برشا حديث على كأس العالم، ختموا حاتم بذكريات وحنين إلى الماضي، كيفاش كانت الناس تتبع في كأس العالم قبل. شمسي ظلي عنده عين أخرى، نحن تبارك الله أربع عينين، سمعنا برشا لما حالة
1: أكثر، احنا ثمانية
0: ثمانية تبارك الله. في شمس ما سمعتش قراءته، قعد هكيك يتجادل معانا وبرشا أفكار ما شاء الله عليه، لكن قراءته لكأس العالم ثم حاجة جديدة شمس، متفاجئ،
2: أعطيتني
0: حاجة مختلفة.
2: كأس العالم هذا كله مختلف، أول مرة كما قال هذيلي بكري حاجة مهمة في كلامه تحدث على المرابيح، لأنه كأس العالم في قطر كانت خسارة في خسارة، بنايات ضخمة وتلف فارغة، ملاعب ما يلعب فيها حتى حد،

0: حتى فما ملعب عملوه قال لك كأنه كعبة بيتزا بعد ما توفى التظاهرة بشي يعطيونا كل واحد برج وبداوا يحبوا يصدقوا على كل الشعوب العربية اللي مش لاحقة وحتى غير العربية
1: وتطرح اسم تونس
0: اي وفي الاخر يظهر ما نجموش يقصوها البيتزا
2: السادات اللي ديتا شابلوك كل يركبوا ونشوا هزام يتصدقوا بهم بعد
0: هو هذه احنا معناش فيها
3: يتصدقوا بهم ايوه
0: هذه معناش فيها القرار يا عواطف على خاطر بعد ابداعنا في كاس العالم ردينا في كما قال هذيلي في راس العام ان شاء الله قريبا في المملكة العربية السعودية باش يلعبوا باش يعملوا الالعاب الاولمبية الشتوية هكذا ليا
1: هو من الملفات اللي ممكن تقدم للمملكة السعودية هو المؤكد كأس عالم 2034 باش يكون في السعودية باش يكون في فصل الشتاء هذا مؤكد باش يكون أكبر تظاهرة نحكيه على مستوى المصاريف ونحكيه على مستوى التحضير بالنسبة نرجع لك للأرقام قطر 2022 تكلف عليها المونديال 200 مليار دولار النسخة هذه الولايات المتحدة الأمريكية مكسيك كندا تكلف عليهم 3.8 مليار دولار مع تريد الفرق شاسع وشاسع
3: فرق كبير برشا وعليش الفرق هذا الكل رغم هي نفس المفروضة
1: تكلفة الملاعب في الدورة هذه 1 مليار دولار في المقابل عام 2022 في قطر كانت 10 مليار دولار لأننا باش نحكي الفوارق كبيرة وكبيرة برشا نمشي للمرابيع تاو نبدأ بالإعلانات 30 ثانية خلال فترة استراحة شرب الماء اللي هي اللي عملتها الفيفا واللي هي ما طريقة باش تنجم تبيع أكثر كما قال شمس أقل سعر في المقابلات مثلا نقول سعر مقابلة منتخبنا الوطني التونسي والسويد 250 ألف دولار 300 ألف دولار هذا في الدورة الأولى مقابلة المغرب والبرازيل في الدورة الأول 30 ثانية إشهار وصلت لـ 700 ألف دولار مع تقدم الأدوار ومع أهمية المنافسين من المتوقع أنها توصل لـ 1.5 مليون دولار في 30 ثانية أسعار التذاكر كيف كيف شهدت قفزة تاريخية بين 22 و26 الطلب فاق العرض الفيفا وفرت كان 7 مليون تذكرة وهو رقم قياسي نظرا لعدد المنتخبات قداش وصل من مطلب للفيفا 500 مليون طلب بالنسبة لتذاكر المونديال 7000 دولار قيمة التذاكر اللي تخليك تتفرج على 8 مقابلات من الدور الأول للدور النهائي سعر تذكرة النهائي توصل ل 11000 دولار هذا نحكيه مقعد معناتها ما في حتى بريفيليج ولا
3: كرسي بلاستيك
1: عادي بعيد شوية اليوم على الانترنت فما شكون هبط 4 تذاكر للفينال صاحبهم مش طالب فيهم حاجة كبيرة طالب فيهم 2.3 مليون دولار قرابة 5.5 مليار بالمليمات التونسية معناتها 4 تذاكر مبيعات التذاكر اللي في 2022 وصلت ل 950 مليون دولار في النسخة الأمريكية قيمة وإجمالي المبيعات وصلت ل 3 مليارات دولار انتعاش اقتصادي كبير شهدوا المونديال نحكيه سياحة لوجستيك تجربة ترفيهية شاملة زادت من تكاليف مواكبة مقابلات المونديال عندك النقل زاد 150% الأكل والمشروبات زادوا في قرابة 200%
3: يعني الاقتصاد انتعش
1: بشكل كبير مربح أمريكا فقط من تنظيم الكأس العالم باش تبلغ 13 مليار دولار
3: 13 مليار دولار
1: هذا مفهوم الصفقة في 6 أسابيع
3: مفهوم الصفقة هذا هو الصفقة
2: يعني حتى كأس العالم صفقة يعني أمريكا
0: تحب تتصدم أول حاجة الفيفا من قبل كأس العالم باعتها بكلها
1: صحيح
2: يعني صفقة
0: لا لا لا بشدة وأرباحها كانت أقل من 3 مليارات كأس العالم قبل أن تبدأ قطر صرفت هي قالت بالكل شيء 24 مليار باش السادة المستمعين تفهم المليارات تونس طالبة باش توقف على ساقيها 2 مليار دوات في بالكم وصندوق النقد الدولي قال لنا لا وقعدنا في الإشكاليات ومصر 100 مليون طالبين 4 مليار دولار الفيفا قالت أو كأس العالم تكلفت 4.7 وتم بيعها إجمال أنه دخلت أرباحها واللي يحكي عليهم لهذه اللي يرفعوا هما الشركات اللي شريت أكثر من هكا كأس العالم هذه كانت برشا ماتشوات فيها استادات فارغة فما الجمهور لعلمك اسمعني مليح كل التذاكر تبعت من اللحظة الأولى مش هكا هذه
1: صحيح
0: دخلت شركات فيما هو ممنوع في قوانين الفيفا شريت 100% من التذاكر عوجهم شوية ترامب كما خلاش الجمهور يدخل كما يحب أمريكان اخذت قروض باش تتحسن من مطاعمها وتحسن من مقاهيها وتستنى في الجمهور يسكر عليهم ترامب هذو من اللي ما راهم حتى حد اللي تويك وراهم اللوسي في الولايات المتحدة الأمريكية أما الكبارات اللي شريت كل شيء عملت الأسعار
2: أما غالين زاد
0: لكن نحبك تفهمي اللي الأرباح اللي تحدث فيها لأنه سوق سوداء ولات هي تباعت هي طرحت للبيع بسعر الفيفا ثم دخلت الشركات شريت 100% من التذاكر ما يسمى بوك ميكر وقامت تبيع فيهم فيما بعد. هذاك علاش يحكي لك هو على اليوم فما بورصة فيما هو ممنوع. يعني المليارديرات الكبرى ماش باش تمشي لأولاد صغار يلعبوا لا في البرازيل ولا في الكونغو
1: ولا في تونس.
0: باش تدخل الميزانية واحد يمكن تويكه على يخت في آخر البحر مش يتبع في كأس العالم.
3: مش نبعد بكم شوية وهو الكل يصب في بعض كينا برشا
1: خنسكر شوية كأس العالم
3: كمل الرقامة.
1: لا مش نكمل المعلومة نلعبوا في دقيقة 25 لقاء الدور الثمن النهائي منتخب المغرب الشقيق والمنتخب الكندي. النتيجة يتعادل سلبي 0-0. ونزيد وذكر السادة المستمعين التحقوا بنا التوى أنه الناخب الوطني السابق إيرفي رونار اللي يدرب منتخبنا في كأس العالم في زوز مقابلات أعلن رسميا عن نهاية تجربته مع المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم وتمنى للجامعة التونسية والشعب التونسي حظ سعيد في باقي المشوار.
3: أتمنى لهم بارك الله فيه. أتمنى لنا نحن ما قصرش خذي 100 مليون المهم وصلوه. باش نمشوا مع بعضنا لعين أخرى عين أخرى هذه عيني توا. طب باش نحكي على كأس العالم اللي هو صحيح بطولة رياضية أما زادة مرآة للعالم وخاصة للعلاقات بين الدول. وهنا باش نحكيوا شوية سياسة باش نرجعوا لزوز محطات بارزة جمعت إيران بالولايات المتحدة في المونديال قبل وتعرفوا لليوم زاد إيران والولايات المتحدة قاعدين هما في صراع على أرض الواقع وفي صراع خفي ربما ينجم يكون في المونديال. المحطة الأولى اللي باش نرجعوا لها هي محطة فرنسا عام 98 في اليوم تحديدا العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأمريكا وانت هذي اللي يظهر لي تتبع في المواضيع هذية كانت مقطوعة من عام 1980 بعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية كما تعرف الناس الكل. في جانفي 98 وقبل المونديال بشهور الرئيس الإيراني محمد خاتمي صرح في مقابلة مع CNN أنه يحترم الشعب الأمريكي ويدعو لحوار بين الحضارات. القرعة جمعت المنتخبين في نفس المجموعة وظهرت إشكالية بروتوكولية لهنا علاش؟ لأنه قوانين داخل إيران تمنع المصافحة بين رجال ونساء غير محار. تدخل الفيفا تعدل البروتوكول وتلغي المصافحة التقليدية وتعتمد صورة جماعية للفريقين. قبل انطلاق المباراة اللاعبين متاع إيران قدموا ورود بيضاء للاعبي أمريكا هزوا لهم بوكيد فلور ولا هزوا لهم ورود بيضاء وعطوها لهم. المباراة لهنا انتهت بفوز إيران 2-1 وهو فوز تاريخي تم استثماره شعبيا ورسميا. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية كانت في الدوحة في قطر عام 22 قبل المونديال بشهرين في 16 سبتمبر تحديدا توفيت الشابة الإيرانية مهيسة أميني ذول الناس كل سمعتوا عليها بعد ما تم احتجازها لدى شرطة الأخلاق. هنا انطلقت احتجاجات واسعة في إيران تحت شعار المرأة الحياة والحرية. وفي أول مباراة لاعبين متاع إيران وقفوا صامتين أثناء النشيد الوطني عبروا على تضامنهم والكاميرات متاع العالم نقلت هذا الكل. في 26 نوفمبر الاتحاد الأمريكي انشر صورة العلم الإيراني دون شعار الله قال هذه خطوة تضامنية مع المحتجات. في الغد ومن غدوة تحديدا إيران قدمت شكوى رسمية للفيفا طلبت إيقاف المنتخب الأمريكي معتبرة أنه ما حدث تشويه للمقدسات الوطنية لكن مصدر حتى قرار عقابي والفيفا التزمت بالصمت وهذا اعتبر إحراج للنظام الإيراني. في 29 نوفمبر اتلقى مرة أخرى المنتخبين هذوما لاعبين متاع إيران غنوا النشيد الوطني والمباراة انتهت بفوز أمريكا 1-0 وخرجت إيران والبطولة. كاس العالم لهنا كان مش كان كاس للعب الرياضة كان خريطة رمزية للعالم تتحرك فيها سياسة دون دبلوماسية وتتمارس فيها القوة من غير جيوش. الدول فيها تتنافس على الصورة وعلى الحضور وعلى الشرعية الرمزية. كان العالم كان النشيد وكانت الكاميرا حاضرة وهذم كلهم ثلاثة ولاو أدوات في سياسة الحضور. وهيك علاش كاس العالم ما حددش شكون باش يفوز بالماتش لكن حدد مكانة كل شعب ورا الفريق هذا.
4: عين العقل.

0: عين العقل.
1: عين العقل، شنو تقول يا شمس في علاقة إيران بأمريكا؟
2: أنا وذني سمعت مقالك الأنيق الجميل، لأنه قعد في إطار المقال الصحفي تعليقي إذا تطلب تعليقي. المباراة الحقيقية في هرمز، صوارخ ودرونات
3: كاس عالم آخر
1: ثنائي
2: وتسجيل أهداف. قالوا تزوز طيارين الأمريكان، فجأة نلقى درون دخل بيننا في الأباتشي الشهيرة الأسبوع الفارط. الماتش غاديك يمركيو فيه بنات، لأنه الجامعة الإيرانية أكثر من 70% من الدكاترة هم نساء، هذوم اللي ما عندهمش حقوق. والأقمار الصناعية الأربعة على الأقل المعلنة عسكرية ولا مدنية، اللي أول دولة إسلامية نجم تبعثهم، بعثتهم عقول وأصابع نساء إيرانيات. وبكري كنت أنا رؤوف خارج الأستوديو نحكيه على الألغوريتم، خوارزميات على أسماءنا وعلى كلماتنا، على زمان ما كناش نعرف فيه الفرق ما بين ابن سينا زعم فارسي وإلا شامي وإلا شمال إفريقي، وإلا وما نعرفوش حتى صلاح الدين الأيوبي، أو نعرفوش اللي هو كردي.
3: كنا واحد نعرف.
2: اللي لمنا الطواف حول الكعبة كنا كلنا واحد.
1: نفس كزمان
2: أي. لكن قبله نفس الكعبة هدموها وعودوا بناوها في عهد ما بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجعت نفس الأمة تعرف بعضها وتلتقي في كعبة مربع.
3: من نعرش
1: عندك تعقيب؟
3: عندي تعقيب. كاس العالم نحكينا عليه بالخايب، كاس العالم هيك حسب ما لحظتش
2: انا تفرجت على حتى ماتش،
3: حتى ملاحظتش مش مغروم.
2: لا ملاحظتي اللي في المقاهي تلافز كل تخدم والعباد لاهي بالطرحه اللي بيناتها مع الطاوله. تحياتي لبقى الخضراوي اللي نقعد فيه هنا الشهير. صرف برشا فلوس على الشاشات مشكور. من استثمار ضربه ترامب.
3: نحكيه على مبادرة إنسانية. أنا وين اللوج يعني نبحث على كاس العالم، فهمها مبادرة كدرة وظهرت على الساحة وسائل التواصل الاجتماعي. المبادرة هذه مبادرة الجماهير الاسكندنافية
1: اسكتلندية
3: لدعم المجتمع المحلي. يعني هما كجمهور، يعني اللي ما يعملوش الدول اللي نجموا يعملوا الجمهور. الجماهير الاسكتلندية وقت اللي جاءوا لقوا مشكلة في الإقامات، كما كان يحكي الإقامات غالية وطرحوا المشكلة هذية. المشكلة هذية تحل نتاعهم، يعني لقوا لهم سكنة وسكنوا ما صرفوش برشا فلوس. هما عندهم مبادرة وهي في خاصية الشعب الاسكتلندي. لموا برشا فلوس، قربت 10,000 دولار. لموا فلوس هذوما الجماهير وعملوا بهم تبرعات لمرضى السرطان الموجودين في امريكا.
1: هذه تو في الدوري
2: في كاس العالم، هذه تاخذ فيزا وتاخذ طياره
3: وفي كاس العالم
2: وتوصل الولايات المتحده الامريكيه ويقولوا لك روح وتكتشف اللي انت ما عندكش فلوس على خاطر التذكره اللي انت ما قصيتهاش فورا باش ترجع ماكش منجم وعائلتك تدفع. هذا حاجه راهي ما شفتهاش.
3: كي تدخل تلقى ترجع للتاريخ نتاع الشعوب هذيا والجماهيريه هذيا، هم في تقاليدهم منذ 1999 عندهم جمعيه، هما الجماهير هذوما جمعيه تعنى بالعمل الخيري. كل وين يهبطوا البلاد باش يشجعوا يلموا
2: هما رمزيا حبوا يقولوا يزي من نهب الشعوب.
3: يعني اللي كانت قصة إنسانية، يعني
2: إنسانيا الناس كانت تأخذ قماش وتعمل بيكورة في كل الكون.
3: أي
2: هذاك اللي عمل الكاس العالم اللي اخذتها الفيفا وباعت كل الشعوب لرأس المال. السؤال الحقيقي يا حاتم، زعما تجي منظمة بديلة على الفيفا وتدخل تعمل كؤوس عالمية؟ أنت تقول أنا أقول لك اللي بريكس باش يخرج تظاهرات، ذكر حديثي قريبا رياضية كبرى مذهلة. احنا زعام كان نعملوا كاس العربية وبالسيف على الفيفا بشكل
4: لا تحت إشراف الفيفا وكاس عربية كبيرة برشا.
2: لا مش كانت الفيفا دي ما تقول لا وبعدها
3: وبعدها ننزل
2: عليها. هي كانت تعمل بيانات رسمية بالرفض.
4: فمش مبادئ
2: حتى الاخرى،
4: ما فماش مبادئ مع البترو دولار، ما فماش مبادئ ثابته
2: عندك منهم.
4: اي تفضل.
1: ثم سؤال وصلك، قال لك المدرب الوطني
4: راهو
1: اي انت تو قلت لنا اللي هو لا سابقك ولا قال لك لما يتوصل الى اتفاق مع مع الجامعه اتفاق مالي مع الجامعه هذيك علاش انسحب.
4: باش نوضحوا اكثر للسيد المستمع ولكل الساده المستمعين، إيرفي رونار ما جاش لتونس وكان باش يجي لتونس الاسبوع هذا باش يجلس مع وزاره الاشراف ومع المكتب الجامعي على امل يتوصل الاتفاق ويدرب المنتخب الوطني التونسي الى غايه 2028. هذا هو كان المقترح الاول للمكتب الجامعي. إيرفي رونار اليوم في تدوين على انستغرام هبط لقاء الموج جاي وقال انه يتمنى حظ سعيد لجماهير كرة القدم التونسية والمكتب الجامعي في قادم المواعيد، وهو ماهوش باش يدرب المنتخب. وانه إيرفي رونار كي جاء درب منتخبنا في زوج مقابلات في كأس العالم كان امضى على عقد الى غاية 15 جويلية على اثره ينتفع بنفس الامتيازات المالية للناخب الوطني اللي كان قبله، نحكيه على صبر اللاموشي 100,000 دينار، معناته بالنسبة للعقد هو موجود وما يحقلوش انه يمشي المنتخب اخر الا بعد من
2: يغير المستمع يقصد اللي هو ما تفهمش على الفلوس،
1: ما تفهموش على الفلوس هذاك
4: علاش
1: مستحيل يعني خالص هو في
4: خالص القديم خالص
2: يقصد هو ما تفهموش
4: 30,000 اورو حكايه فارغه
1: يعني مش تفهموش في الجديد في اللي جاي
4: صعيب ياسر. تعرف إيرفي رونار كان ياخذ في المملكه العربيه السعوديه 450,000 اورو شهريا،
2: معناها احنا جبناه كيما كنا نجيبوا الكبير فوزي البنزرتي ونخسروا نجيبوه كل ماتش ولا اثنين وبعدها نقولوا له يزين انتهى دورك ونجيبوه.
4: هو مثل كمسكن جابوه كان في السنغال يعدي في الصيفيه هو وزوجته في داكار، جاء قالوا له ايش احضر كل ديما هكا هذاك هو جاي
1: ايمن قال لك هاو يزي فيه البركه باش نمشيو للفقره المواليه.
0: اعطيني عقلك
1: اعطيني عقلك يظهر لي حاتم شي
5: يسأل أعطيني عقلك هي عند شمس أما
4: وانت قلت عندك ما تسأل
1: انت عندك ما تسأل وأكيد بشي يجاوبك شمس.
5: كنا عندنا ديزيميل عندنا ديزيميل ساعات تجينا لاحظ في الديزيميل انتعنا شمس تجينا دي نوتيفيكاسيون تجينا وساعات زاد تعمل تدخل على الأورديناتور أو على تابلت يقول لك تحبش تكونفيرمي بالتليفون انزل انك انت هو في التليفون. هذا يخلينا نطرحه فما اشكاليات متعلقه بال
2: بالخصوصيات
5: بالميل
4: قبل كل شيء باش نفسره معناتها اعطيني عقلك يا فقرة كل مره الشمس دينا خبيرنا في الجمعيه باش يجاوبنا على بعض التساؤلات اللي تتعلق بسوء استلزامته ولا عدم معرفتنا باستعمالنا للمواقع الالكترونيه للتطبيقات. وشمس الدين هلال تبارك الله عليه عنده برشا وقت
1: تيك صحيح معني ما خليتوليش الوقت باش نتنفس تفضلوا يا سيدي نجم نخرج ما يصيرش راهو في البركه
2: واش السفرين قال خبير البير نعرفه مش مقصود بها. شوف سيدي معظم الرسائل
5: يعني الزميل نتاعنا
2: معظم الزميل اللي
5: مقتحمه
2: معظم الزميل اللي يجيوك ويقولوا لك رد بالك راهو باسك مسروق ولا اجى امنه هو اللي باش يسرقك.
1: أيوة.
2: خاطر الرابط اللي
5: طريقة
2: موجود أشهر طريقة هي الفيشينج، معنا يبعثوا البرشة من الناس وانت كيف أنا وانت نخافوا ننزلوا على كليان هذاك يقول إن هات كلمة المرور السابقة ووقت حصلنا ويهمنا اللي احنا قمنا بعملية الفتح. كيفاش تم العملية؟ قلت لي أنا أعطيك كلمة المرور السابقة هو أخذها وبعد أعطاني كلمة جديدة ويعمل هكا يدخل بي داخله هو إلى جيميلي ويعطيك كلمة المرور السابقة بتاعك وتلقى روحك تتفرج على إيميلك لكنه داخل الإطار اللي ما تشوفوش بالعين متاع الباج ويب اللي انت حليتها. لكن إشكالنا الأكبر كما قالوا أيمن بكري في عملية سرقتنا اللي احنا مش فاهمين تكنولوجيا اللي احنا تحتها.
1: ليه ما سمحني عاد شمس تو انت دخلت بينا في كيفاش نعرف اللي هذي راهو هو مش ال معناها السؤال اللي يسأله لي مش مالك المنظومة اللي يعني فيها ولا مثلا
2: شوف الإيميل الفوقاني شوف في الإيميل الفوقاني من هو المرسل. احنا الساعة معظمنا إما عبد لشركة جوجل أو عبد لشركة أبل لأنه فما قرار قلت معظمنا لخطر فما برشا شباب يسمع فيها برافو عليهم عندهم منظوماتهم في مكيناتهم وعندهم كل شيء كما هم يحبوا أو اختاروا الخط الصين.
1: خلينا في جماعة اللي مع جوجل ومع أبل على الأقل نفهم رويحنا كيفاش نعرف يعني اللي هذا راهو مش هو اللي يسأل فيه مش مول المول بين ظفري.
2: أول حاجة مول المول مالك هو النظام كاملا مش كلمة سرك
1: يعني ما يسألش
2: عقلك. لا معناها جوجل مالك لوندرويد بكله من اللي حليت ماكينتك بخلاف اللحظات اللي تكتب فيها اسم المصنع اللي هو عامل اتفاقية معاهم سامسونج اللي تحبوا التومة ملي حل التليفون وانت 1000% عند جوجل كل حركة
5: كل شيء مكشوف يعني عنده.
2: إذا ما صدقتش هذا انت ما فهمش تكنولوجيا انت الاندرويد بكله من جوجل، درجة اللي انت تنجم تهبط برامج. ناخذ تو بعد شويه نجمو مره اخرى ناخذ مثال تيليجرام، تهبطوا نتاع جوجل انت، وانا نوريك تيليجرام الحر. انا نوريك كيفاش نجم ندخل على موقع حزب الله اللبناني، شنو اخر تصريحاته، وسائل الاعلام الايرانيه الى اخر ذلك. تعمل انت بحث على تيليجرام، ما هو تيليجرام خاطئ، ما تلقى حتى نتيجه، صفر نتيجه، يقول لك وكاله الانباء الايرانيه غير موجود،
5: وانت العكس
2: حزب الله غير موجود. هذا دليل اللي هو مسيطر على كامل النظام، كما اللي يشري تلفزه سامسونج في الدار وبعدها ما ينجمش يحط عليها البرامج نتاعه واش تفرش فيه مع الكوره.
4: ما نحكي معك شيء معناته في الاوفا.
2: لا نحكي انا لوش كاش ننفع الناس، انت فاضح ونفسي هو اللي
4: في حين هو نعمل بربي بالحق يعني انفستيسمون شريه غاليه.
2: خليوش حلقه
1: جايه عندنا وقت هذيك توا خلينا فيه.
2: فما برنامج برتقالي اسمه داونلودر، داونلودر تهبطوه على اي ماكينه مصنعها حارمكم باللي نحكي فيه الكل. داونلودر يولي يتعامل في فضاء خارج فضاء جوجل او خارج فضاء ابل، وفيه هو اما تعملوا ريسيرش ولهنا ردوا بالكم على خاطر قراوا حسابكم اللي انت باش تجي تلوج على البرنامج هذاك وحطوا لك في الويب فيروسات. احسن حل انك تعرف التطبيق هذاك ماك شريته في كارتة او مشابه، فما رقمه تكتب النمر هذاك 14527 يهبط لك البرنامج مهما كان، حتى لو كان برنامج قراءة الكتب، خاطر على تلفزة هايلة نجم نقرأ كتاب. نرجع توا كذا فهمنا مسألة اللي احنا اذا كنا تحت، وابل اخطر، ابل لانها ملكتك قبل ما تشعل الماكينه.
5: كيفاش؟
2: خاطر حتى الهاردوير ملك ابل، حتى الفيزيك الماكينه بيدها صنعتها هي، حتى انت على البيوس، بمعنى انت تنجم تعمل برامج تقول وقت اللي انت طافي ما تبعثش وما تستقبلش وما تكش الدريت في نجم على جوجل نصنعه تقواه عليه، لانه اذا فهمنا الماكينه. اما في ابل ماكينه ما نعرفوهاش، هي مغلقه، هي ملكهم الحصري، وهذاك علاش الناس تعاني اذا تسرق الابل اي دي نتاعو حياته كلها انتشرت. اكبر خطا نعملوه باش نتجنبوا هذا، ما هذا هو المطلوب،
1: هذا هو المطلوب. نعم
2: انك تستعمل كلمه سر في كل برمجيه، لازم كلمه سر في كل برمجيه، على خاطر اذا كان تغلط مره برك تشري من عند حانوت تعطيه ايميلك، خاطر اذا ما بدلتش كلمات السر، انت دخلت الحانوت عواطف تحب تشري فيه مواد تجميل على سبيل المثال، قال لك هو اصنع حساب عندي، مش مش يعمل كل مواطن طبيعي عواطف انا الهذيلي اللي يسمع فيا باش يحط ايميله
5: وموت باس
2: وش يحط نفس موت باس اللي عنده في كل شيء، يكفي انه المحل هذاك المنظومه نتاعه يتم اختراقها، وهي اسهل ما فما في الدنيا. بعد ما يتم اختراق يتم بيع قاعدة البيانات، فما يجي شكون يشري الآلاف الملايين هذوك من يخترقوهم، ويمشي شي روبو يدور على فيسبوكك وعلى جيميلك وعلى كل شيء ويبدأ يحل فيهم بالوحدة بالوحدة، ويمشي يقول لهم تم اختراقه، قد كنت منزلت باش تتباع مرة أخرى وقت اللي يتم طلبك. الحل هو كلمة سر متغيرة، كلمة سر طويلة، طويلة بمع أكثر من 16 حرف،
1: أكثر من
2: 16 حرف، أكثر من 16 حرف. فما أمثلة جميلة أنا أخذتها في تدريب،
5: فما اللي ينسى كلمة سر نتاعه، أنت قلت طويلة،
2: اختار اختار آية تحبها في القرآن، قريبة أنت تحب القرآن كله، اختار أي آية تعرفها كان أنت، ابدأ برقمها ورقم السورة 15-14 وبعدها حل القرآن على انترنت باللاتينية وخذ 14 حرف اللي بعده. هذا حل مذهل، مش انا صاحبه ما مانيش مولاه، ناحية الاسباس يستحيل تنساها، الصورة أربعة الآية أربعة من سورة النور، الأحرف محفوظة ماكش باش تكتبه في ورقة، وفما وتنجم تعملها هذه في قصة في كتاب في دارك، الناس تعملها في كتاب في دارهم في حاجة ورثها في هدية في، فأنت تلقاهم الكلمات اللي ما يعرفهم حتى حد. والبرنامج الثاني هي الآية اللي بعده، ما أعطيتك مثال، لكن فما حل آخر سهل وأفضلهم، إنك تعمل التثبت على مرتين
5: اللي هو مطلوب،
2: والأحسن منه إنك تزيد جهاز ثالث لحب ذا يكون قديم، تولي التعرف عن طريق جهاز آخر، وهي المرحلة الجديدة اللي دخلت فيها تكنولوجيا. تليفون قديم ما كانش كنا نعطيه مرة، إن شاء الله نعمله حلقة على رتبالك تبيع تليفونك إلا ما تعمله إجراءات خاصة، لأنه أي واحد يعرف شوية يجيب كل تاريخك. الحل أني نعمل جهاز قديم ما يخرج من الدار، نحط هو ساعة لي حسابي البنكي ما نحطوش على تليفوني. وين نحب ندخل على فيسبوك ولا على جيميل ولا على أي حاجة، تجي رسالة لك الجهاز هذاك بنمروه الداخلي تقول له تاخو باس تحل ولا لا، بالرغم اللي باسك صحيح، بالرغم اللي جاء اس ام اس، خاطر اذا سرقوا لك تليفونك سرقوا مع نمروك، فهو يبدل باساتك وقتها
5: كل شيء يعني.
2: هذا تتسمى التاكيد with another device، يبدا مكتوب بالانجليزيه مش بالفرنسويه، another device، جهاز اخر نختاروه، هو يعرف اجهزتك اللي دخلت بهم الكل، تلقاهم قدام كل ماكينات اللي دخلت بهم على جوجل يكتبهم اسام كذا، معناها سامسونج اسام الى اخر ذلك، تقول له نحب another device، كي تنجم العائله كانوا تستعملوا ان ديفايس، حط واحد في الدار
1: نسكل.
2: هذا عنده مشكلة. أيوة. اللي يقتل أنت تجيلي للإذاعة ولا الإدارة وتحب تدخل على تحل جيميلك ولا إيميلك، ما تجمش، على خاطر لازمك واحد في دارك ينزل في أنذر ديفايس يعمل. أيوة. لك أكتيفاسيون. والخطورة الكبيرة هو دخولنا على الحواسيب اللي ما نعرفوهاش، ونجي نقول له بربي خلنا نستعمل كمبيوتريك، أي إنسان طبيعي على فايرفوكس ولا كروم حتى تذكر كلمة السر، مشي تصر في دار ولد عمك، خذي التليفون وبيسي بتاع ودخلت وديكونكتيت انت عبقري، ما هو مش يرجع بعد يقول له نسيت كلمة السر، فهو شاف تليفونك. اللي خايف اللي روحه قامت اختراقه آخر حاجة، يدخل ببساطة شديدة على كل سيتينج، يلقى في مهما كان البرنامج هذا منظومة عالمية، يلقى سيكوريتي ويلقى ديفايسز، أجهزة، ردوا بالعربي، في الأجهزة وقتها تلقى فيسبوكك على امام ماكينه مازال محلول. ساعات قرحك ماكينه تبعتهم، فتدخل تقول له هذه قص على انترنت، هذه قص على انترنت، هذه قص على انترنت. وقتها اذا كان مشيت بحذا ولد عمي ولا ولد خالتي ودخلت ولا صديق ودخلت على حاسوبه ومازال كونكتي، نشوفه ونقول له
1: قص
2: قص سكر. نرجع كيفاش نعرفوا الايميل جايك من اي مصدر مهما كان، على خاطر اليوم ربحت مليار وربحت كذا، العنوان الاعلى ناخذه للاي بي، في وسطها ديما لازم اسم الموقع، ينجم مهما كان، فانا رجعت لجوجل. اللي ما يحبش تعب روحه يا سيدي ياخو العنوان اللي جاه كوبي ويبعث الجي بي ناي ويقول هذه داركم، هذه داركم ولا مش داركم، تجاوبك فورا احذر هذا الفيروس قام باختراق.
1: وهذه الاسهل يضل باش نعملوه الكل، هذا هو
2: لا ما انا اللي حب عليه في المداخله، الناس لازم تفهم الماكينه المنظومه، احنا لازم نسيطروا على الجهاز اللي شريناه، ما يوليش هو اللي هو عنده كل الامكانيات باش يسيطر علينا، على خاطر فما اشياء معلومات واختراقات انت تصح عليه وانت تكتب في سويفون، هذيك سويفون سويفون سويفون لا اكثر من هكا. هي جوجل جمع الايامات الاخرى بدلت لنا مرتين قوانين، هي وفيسبوك يجيك اعلام وفي بالك ترفضه باش تقبل
5: ديما باش تتعدى
2: يعني. هي على خاطر على خاطر هو اهم حاجه عايش بها ويبيع في معلوماتك. معدل الناس في الدول الجنوب، معناها في الدول اللي مش غنيه، 30,000 معلومه تباع على كل حساب، 30,000 معلومة فيها رغباتك تصوراتك. شهر مرة عودت في برب جنة نحكي على هذا، بمعنى فما شركات نجم نعطيها سميها يدخلوا المواطنين سي حاتم يقولوا نحب نحل مشروع في سوسة، الناس باش مغرومة، يمشي لي ولا يمشي ليش، يبعث لك الفاتورة يقول لك يتكلف لك كذا، نعطيك المعلومات والأحياء،
5: دراسة مشروع يعطيها لك حاضرة معناك
2: كاملة.
5: أي أي.
2: وزيد كمل تعمل عركة أنت وصديقة ولا صديق وتحكي الجيميناي وبعد تقول لي
1: هذه تو نرجع لكلام المايسترو، قال لنا يا أخويا أنت ماكش فيهم الباب هذا يسكروا جملة.
2: عنده الحق،
1: عنده الحق.
2: أي أنا نبهت في صحابي اللي يشري ماكينة ما يقراش كتابها،
1: مش لازم
2: نبهت في إنسان في إنسان نركب في سيارته في كرهبته باشي وبعد يقول لي استنى خلينا نسكر الشبابك، نقول له هات التليكوموند نتاعك ننزله على زوز فلس يتسكر، يسحبني سحار هو لو كان قرأ الكتاب، لأني أنا كسبت منها الماركة هذيك في قريت كتاب، فنعرف اللي الأوبسيونات الفلانية والعلانية يتصرفوا في هكا، فما شكون يتعارك مع الكهرباء، مع الكهرباء ما حبش تسكر، على خاطر هي حتى تسكر على يمينها، لأنه الكهرباء تقرأ حسابها إذا فما طفل، فهي ما تحلش ما تخليش كراب تسكر وتقعد تتعارك وتمشي للصلاح وياخذ عليه. والمشكله الحاجه الوحيده اللي احنا شعب ولينا ما نقراوش،
1: ما نقراوش،
2: ورسولنا اول حاجه جاتوا قالت له اقرا.
1: ايه هكا هو سكر لي البرنامج سي ايمن. وصلنا للختام هكا، نشكركم برشا، وان شاء الله تكون الحصه فيها حققنا فيها زوز اهداف على الاقل، ان افدناكم، قدمنا لكم معطيات واخبار ربما بأكثر تحليل وتفكيك وتعمق أكثر، وإن شاء الله نكونوا زيادة أمتعناكم من خلال اختياراتنا الغنائية. محليكم الكل، نشكركم برشا،
2: حب نشكر محمد
1: الصحة الكل
2: قريش
1: اي
2: اللي هزنا
5: للريبورتاج.
1: تحيه لي سي محمد. سعيد. نقل بينا القلعه وما زلنا باش نتنقلوا لبلايص
5: ما زلنا برشا اماكن ونتمنى انه كنا عدينا جو مزيان مع الساده المستمعين. اربع سوايع راه متعداو فيسا فيسا
1: فيسا فيسا ما حسيناهمش. هات
5: ان شاء الله نكتشف يعني قاعد نكتشف خاصه شمس اول مره فسفاس نويه
1: كلنا
2: مره جايه ناخذ بلاستيك ونجي قبل بعد الهذيلي يخوف
5: تعرف
1: بعد علي الهذيلي
5: الهذيلي كيف كيف محلام معنا
1: تعدى جو مزيان ربي يفضلكم الكل
5: الفائده حصلت
1: يعطيكم الصحه الكل تحيه للمايسترو يعطي الصحة على كل ما تقدم به الاختيارات الغنائية تبع فينا معناها في كل لحظة وفي كل ثانية نشكرك برشا أيمن الشابي ورؤوف غديرة بالطبيعة في الإخراج الرقمي تحية ليه هكا نكون وصلنا للختام خليكم معنا غم هذا الناس كل تسمع فينا هدية لكم إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينو وبوتيرة سريعة بين جويلية وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأكدت أن هذه الظاهرة ستسهم في رفع مستوى درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في أمريكا وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى واحتمال فيضانات في شرق إفريقيا، ودعت كل دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. هذا وفي تونس يكون طقس يوم غد الأحد عامة قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، الريح من القطاع الشمالي وبالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة معتدلة في أغلب المناطق الأخرى، البحر مضطرب فشديد الاضطراب. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقية أن رحلة ترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف الشرقي في مداخلة على القناة الوطنية التونسية أن هذه الرحلة التي ضمت وفودا من مختلف السلطات في تونس مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية التونسية والوقوف على بعض النقائص قصد تجاوزها. تنطلق اليوم السبت بمدينة صفاقس فعاليات قافلة وجهني 2026، وهو معرض سنوي للتوجيه الجامعي يهدف إلى تعريف التلاميذ بفرص الدراسة في الخارج. وأفادت المنصة الإلكترونية وجهني أن المعرض سيتواصل في مدى يومين في صفاقس، ثم يتحول يوم 11 و12 جويلية في العاصمة، وفي مدينة سوسة 18 و19 جويلية. شهدت مدينة المنستير منذ يوم أمس حملة ميدانية كبرى تصدي لظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف والطريق العام والانتصاب الفوضوية، واستهدفت الحملة مختلف مظاهر الاعتداء على الملك العمومي خاصة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العمومية من قبل عدد من المقاهي والمحلات التجارية والمهنية، بالإضافة إلى التصدي للانتصاب العشوائي في الطريق العام وكل الممارسات المخالفة والتي تعطل حركة الجولان وتمس حقوق مستعملي الطريق وتشوه المشهد الحضاري. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير والسهر. الصيف موسم السمر والسهر، وفي إذاعة المنستير ذاقت برامج يحلى معها السهر.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

مش قادر اصبر مش قادر، حبعت له جواب في البوست وحقول له خلاص من بكرة حتجيني واجيلك يا صاحبي. مش قادر اصبر مش قادر، حبعت له جواب في البوست وحقول له خلاص من بكرة حتجيني واجيلك يا صاحبي. مش قادر اصبر مش قادر، حبعت له جواب في البوست وحقول له خلاص من بكرة حتجيني واجيلك يا صاحبي. حسوا

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: الصيف موسم السمر والسهر
3: الصيف
2: موسم السهر وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر رحلة كلمة
3: معنا
2: ومغنى في السهر في سهرات إذاعة المنصير
3: وتتبع الموجة
4: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السند في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا على كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار وذلك ابتداء من اليوم. وأفادت بأنها ستقوم هذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج والتي تجرى حاليا بتنسيق حثيث باعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال فترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة وبالتالي تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرسالات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول في المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000 وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه أرسالية قصيرة على الرقم 85005 متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشحة. طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء اليوم بإعداد برنامج وطني عاجل لتأمين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة يرتكز على تنظيم الدخول إلى فضاءات العلاج وتوفير آليات حماية مناسبة وإرسال إجراءات واضحة للتبليغ والتدخل إلى جانب اعتماد استراتيجية وطنية للوقاية من العنف ومقاومته داخل المؤسسات الصحية. جاء هذا المطلب على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت عدد من الأطباء أثناء مباشرتهم لمهامهم والتي أدانها المجلس بشدة معتبرا أنها تمثل مساسا بسلامة الأطباء وبقية مهن الصحة. أخيرا أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد اليوم عودة نحو 400 ألف نازح إلى مناطقهم في جنوب البلاد من أصل أكثر من مليون نزحوا جراء العدوان الصهيونية فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم. ختام الجولة الأخبارية الموجزة إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
1: سينما مع فوزي الصخيري.
6: مساء الخير وطابت أوقاتكم جميعا. لو أن الحياة في هذا الكوكب الذي نعيش عليه ولها مرآة بحجمه لكانت السينما. السينما هي الحياة، السينما هي مرآة المجتمع، السينما هي الأكثر اتساق بالجماهير العريضة، ولأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما. عودة برنامج سينما في البرمجة الصيفية لإذاعة المنسير، وإن شاء الله تكون العودة في مستوى الأمال والانتظارات، ونعيدكم بإيصال سحر السينما عبر موجات إذاعة المنسير صوت وصورة. سأرافقكم بإذن الله كل سبت من 8 إلى 10 ليلا، وفقرات عديدة سنتناولها كل أسبوع، منها التظاهرات السينمائية من مهرجانات تقام في فصل الصيف في تونس، الوطن العربي والعالم. في حصة السينما ضيوف الحصة بش يكونوا من مخرجين تقنيين ممثلين منتجين بالحضور في الاستوديو الرقمي. ذاكرة السينما تحليل فني لأبرز الأعمال العربية والعالمية. كذلك من فقرات برنامج السينما أغنية من فيلم ومشاهد مؤثرة، يعني متبوعة بالأغنية المناسبة. كذلك في الحصة أنجح موسيقى تصويرية لأفلام عالمية. كذلك البرنامج يقوم بريبورتاجات وخاصة تصوير الأفلام التي تصور في تونس، سواء كانت تونسية عربية أو أجنبية. كذلك باش نرجع لذكريات الأفلام العالمية التي صورت في المنسير وتحديدا برباط المنسير. كذلك كيف نصنع شريط سينمائي؟ بالطبيعة من الفكرة إلى الشاشة، مرورا يعني بكل التقنيات التي ترافق يعني أي فيلم سينمائي، وبالتالي بطبيعة الحال سنستضيف العديد من التقنيين، وكل واحد يعني في مجاله التقني. أخبار السينما وكذلك جولة في قاعات السينما في تونس وفي العالم. كذلك من بين الفقرات اللي باش نتناولها يعني في تباعا يعني في الحصص القادمة، شريط في حياتي. طبعا مساحة خاصة للمستمعين والمستمعات لاختيار أفضل فيلم نال إعجابه وبقي في ذاكرته، سواء كان تونسي عربي أو دولي. هي هذه تقريبا الأهم الفقرات اللي باش نقدموها في كل الحصص تقريبا المتتالية. لكن بالنسبة للحصة الأولى بالنسبة للسينما، بعد قليل سنستضيف السيد هشام التومي رئيس الجامعة التونسية للسينما الهوات ومدير المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا الدورة 39 من 23 إلى 29 أوت 2026، وملامح الدورة الجديدة لهذا المهرجان. كذلك من ذاكرة السينما باش نرجعوا لفيلم الأرض، يعود إلى شاشة السينما بترميم الكتكا، تحتفي بمئوية يوسف شاهين مع نسخة جديدة ستبث يعني في دور السينما في شهر أجويليا. كذلك في حصة هذا المساء مهرجانات عربية ودولية وتألق السينما التونسية فيها. اليوم باش نحكي على بيئة الحس طبعا لليلى بوزيد، والفيلم اللي تحصل على الجائزة الأولى في مهرجان مالطا. كذلك الكاميرا تدور يعني خاصة في السينما وجديد المخرجين التونسيين. نحكي لكم على بعض الأفلام الجاهزة وفي انتظار يعني بثها أكيد في انطلاق يعني الموسم الثقافي في تونس انطلاقا من شهر سبتمبر القادم. نشوف شوية ترفيه لأنه البرنامج نذكر أنه هو يعني لإثراء معلوماتكم السينمائية، يجمع بين التثقيف والترفيه، وبش نرفو عليكم شوية بش نرجعوا للأفلام عبد الحليم حافظ. مشهد مؤثر يجمع العملاق محمود المليجي وعبد الحليم حافظ في مشهد لا ينسى من فيلم أيام وليالي ضمن ركن أغنية من فيلم. كذلك في الحصة متاعنا باش نقدموا بعد قليل سهرات سينمائية برباط سوسة تتواصل إلى يوم غد. هذه تقريبا تفاصيل حصة هذا المساء. حبيت نعمل تحية لمنير بعطي، كذلك محمد سيدية، ومعكم من الآن وحتى العاشرة ليلا فوزي أسخيري.
7: يعني هلا هي ما إلها دخل بالموضوع، بس أنا عم غنيها لأني بحبها، بس ماشي سبب تاني.

8:14 دقيقة على موجات إذاعة المنصير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. طبعا برنامج السينما متواصل على موجات إذاعة المنصير حتى 10 متاع الليل. نمشي للفقرة الأولى، هي تتعلق بأخبار السينما. 3 أفلام تونسية تتنافس في مهرجان عمان الدولي، وصوفيا لظفر العابدين يفتتح الدورة 7 من 26 جويلية إلى 3 أوت 2026. كذلك وين يأخذنا الريح للمخرجة أمل جلاتي في مسابقة الأفلام العربية الطويلة، ونذكر أن الفيلم هذا كان فاز بجائزة الجمهور في الدورة الأخيرة لأيام كارتاج السينمائية. كذلك في الدورة هذه فما مشاركة تونسية من خلال شريطين قصيرين، ما كان انتهى إليه للمخرج يوسف هندوس، وفيلم ما لم تأخذه الشمس ليوسف القرماوي. كذلك المخرجة كوثر بن هنية في لجنة التحكيم الدولية في مهرجان فينيسيا السينمائي دورة 83 من 2 إلى 11 سبتمبر 2026. الآن باش نمشيو لأفلام تونسية جديدة، فما العديد من الأفلام انتهى تصويرها وأفلام ينتظر انطلاق تصويرها بعد شهرين تقريبا. المخرج محمد خليل بحري ينهي من تصوير فيلمه الروائي الطويل 6 في مسيرته السينمائية من بطولة ريم المسعود، إباء حملية، الشادي العرفاوي، أيمن بن حميدة. ذكر أنه بالنسبة لمحمد خليل بحري شفناه في مسلسل غيبوبة في رمضان الفارط، ومن أفلامه السابقة نذكر يعني آخر نفس، حجر الواد، دنيا، خاتم عليسة، وزريعة تبليس. إلياس بكار يعود للسينما بعد غيبة طويلة بفيلم ميزيريا. نذكر أنه آخر فيلم شاهده الجمهور التونسي هو تونس الليل سنة 2017. هيف البن يوسف كذلك انتهى من تصوير شريطه الثالث بعد باراسول وستارتاب، وكذلك شفنا له مسلسل اسمه باب الرزق في رمضان 2024. نجيب بالقاضي كذلك ينهي مشاهد فيلمه الجديد. آخر عمل لنجيب بالقاضي هو فيلم قربان، وينتظر كذلك أن ينطلق إبراهيم الطيف في شريطه الجديد في سبتمبر القادم. السينما

0: نرجع للحوار ونعود.
1: والله هو الفيلم مصور في دار جدتي في سوسة والشخصية الجدة معناتها خذيتها من جدتي الحقانية وما نعرفش عليش، يمكن حضر سلمى كانت موجودة نعرفها كيف كنت صغيرة، يمكن على حضر نشوفها كيفاش تتكلم، نشوف القوة متاحها، نشوف الكاريزما متاحها، معناتها حسيت اللي هي تنجم تكون الشخصية الرئيسية في الفيلم هذية، فمش الرئيسية ما شخصية الجدة. وهكا ساعات يجيوني هكا ديزيدي هكا افكار اللي العبد ذكا ينجم يمثل الدور ذكا، فاقترحت عليها وسلمى يظهرلي
2: وافقت على الفور واش
1: اي ظهرلي سلمى ظهرلها اللي معناتها مغامره جديده في حياتها وعجبتها الفكره انه معناتها نقترحوا عليها حاجه جديده ونظره جديده صغاخ، على خاطر معناتها العادة كيف عبد معناتها عنده كارير هكا متاع مخرج ومعروف وكل ومحيس عامل زادة كارير زادة شوية سياسة وكل شيء عموما بعد الثورة، كيف يجي معناتها عبد يقترح عليك حاجة جديدة ستون افونتور. وسلمى معناتها الحق عجبتها يظهر لي الفكرة لازم تسألها.
2: أقنعتك أقنعتك في التمثيل؟
1: وي اقنعتني على الاخر، هي كيف تلاقينا قالت لي كانك انت معناتها تحس روحك تنجم معناتها ديريجيني وتنجم يعني تعطيني توريني كيفاش نمثل، خاطر انا ما نعرفش نمثل، كان تحس روحك تنجم.
2: ولو هي عملت بعض المحاولات اعتقد في نعورة الهواء مثلت شويه فور، حتى في الفيلم تاعك النافوره ظهرت انت
3: كما مش كما شخصيه،
2: هي مش كما الحكايه هذه
3: شخصيه دراميه بالمجد اللي لازمك تعيشها من الداخل، شخصية باش تنجم تأديها. الأخرى فما قراءة شوية سطحية من برا
2: الشخصية. هذا أهم دور يعني كممثلة أنت هذا أهم دور بالنسبة لي.
1: والحق أبدعت هي معناتها أبدعت، والجمهور والعبيد اللي تتفرج على الفيلم سواء توا في تونس البارح
2: باش تمشي تاخذ جايزة أحسن ممثلة إن
1: شاء الله بيان سور
2: تنجم. الحبش
1: أي
2: الفيلم هو مشترك بين تونس وفرنسا أعتقد.
1: أيوه
2: ما خديتش دعم من وزارة الثقافة؟
1: لا ما خديتش دعم من تونس بالكل، ما فماش فلوس من تونس.
2: وانت قدمت دوسي ولا ما ندخل شوية في الأسرار مثلا؟
1: اللي ما حبش انا توا ما ندخل في الأسرار هذيا، هاني قلت لك ما خدينيش دعم من تونس وقتها.
2: يعني تمويل ذاتي احنا نقولوا.
1: تمويل من بلدان أخرى مش من تونس.
2: مش من تونس. بطبيعة الحال هو الفيلم هذا باش يكون في دور السينما انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل يوم 29. وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد، ونعرف أن الجمهور التونسي دائما في الموعد بالنسبة للفيلم التونسي، وإحنا أثناء قاعدين نعيش الحقيقة في نقلة نوعية، تقريبا كل شهر عنا زوز كذا في الأفلام التونسية، هذا ما صارش بكل. شنو رأيك في الحركية هذه السينمائية التونسي توا ما قاش ممكن استغنى شوية حتى على الأفلام الأجنبية ممكن في الفترة هذه؟
1: اي فما نعم. حاجة جديدة قاعدة تصير في السينما التونسية اللي هو السينما كوميرسيال اللي قاعد يصير، يعني نوع جديد من السينما اللي هو معناتها كوميديا، فما انواع جدد متاع افلام قاعده تجي للمتفرج، وفي نفس الوقت لازم السينما التونسيه اللي هي يقولوها اغيسي معناتها السينما التونسيه اللي هي فيها
2: السينما المؤلف
1: اللي فيها نظره معناتها للمخرج، نظره خاصه اللي هي معناتها اشتهرت بها السينما التونسيه، والجمهور التونسي معناتها كان متعود يمشي يشوف الافلام هذوما، لازم يقعد يمشي يشوفهم على خاطرهم افلام يمكن معناتها فيهم لغه سينماتوغرافيه وفيهم زادة حاجات اللي هي معناتها تلفت النقاش وتلفت التخميم، وكل خاطر فما سينما اللي هو معناتها انت تكونسوميه معناتها كيما معناتها يعدي لك وقت باهي، وهذا حاجه باهيه للترهيد، وهذا حاجه باهيه انه موجود ولا موجود سينما تونسيه نجم تمشي هكا باش تعدي وقت هكا باهي، وفما سينما تونسيه اللي فيها زادة كتابه وفيها يعني حاجه
2: عندها جمهورها
1: بطبيعتها، لازم الجمهور هذاك يقعد يمشي للافلام زادة اللي فيهم كتابه خاصه وفيهم نظره سينماتوغرافيه وفيهم يعني فكره اللي هي تتناقش واللي هي تتفكر واللي هي الفيلم يمكن ماهوش باش يهزك، يمكن تتسائل على حاجات اللي انت ما تسألتش عليهم في حياتك، ولكن يعاون الانسان نعم. في الحياه نعم. معناتها
2: هو حتى العنوان بيت الحس اسم يجلب الجمهور يجلب يعني
1: هو اسمه على جسمه
2: أيوة.
1: بيت الحس واللي يشوف الفيلم يقول بيت الحس عليه.
2: تنتظر فما باش يكون فما قاعده جماهيريه كبيره بالنسبه للفيلم هذا؟
1: والله ما نعرفش انا توا

0: يعني العرض في سوسة أول عرض مع الجمهور، دونك هتنشوفوا اللقاء ماشي بعدة، لازم الجمهور يشوف، أنا ما نعرف
1: إن شاء الله. وشكون شاركت في الفيلم هذا بخلاف الأخت سلمى بكار؟
0: سلمى بكار تصور دور الجدة نفيسة، فما إيا بوترعة اللي هي دور الرئيسي تصور الحفيدة بتاعها، وهي أول مرة معناتها شاركت في أفلام شوية، معناتها أول مرة تعمل دور رئيسي. فما هي مع عباس الممثلة الفلسطينية تمثل دور الأم، فما فريال شميري تمثل دور الخالة، عبد الكريم بناني يمثل دور الخال، فما لسعد جموسي يمثل دور منصف، كريم رمادي يمثل دور دالي، وفما برشا أدوار أخرين صغار، خاطر كما قلت لك الفيلم على عائلة كبيرة، ومعناتها ما شاء الله برشا ممثلين توينسة.
1: قداش المدة نتاعو؟
0: قداش يدوم؟ معناتها ساعة وخمسين دقيقة.
1: ساعة وخمسين دقيقة.

0: من المهرجانات الكبرى التي تقام يعني في تونس في فصل الصيف طبعا هو المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا. احنا بعد قليل باش نستقبل يعني رئيس الجامعة التونسية للسينما الهواة خونا هشام التومي، وأكيد باش يعطينا برشا تفاصيل حول الدورة القادمة اللي باش تنطلق إن شاء الله من 23 إلى 29 أوت 2026. إذن يعود المهرجان لفيلم الهواة بإقليبيا الفيفاك في دورته 39 بوصفها الحاضنة التاريخية للسينما البديلة تفتح أبوابها من جديد للمواهب الشابة. معنا وإحنا سعداء بذلك طبعا الرئيس الجديد للجامعة التونسية للسينما الهواة خونا هشام التومي، نستقبله وقول له مساء الخير ومرحبا بك.
1: مرحبا سي فوزي ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المنستير.
0: طبعا أنت هذه الدورة الأولى اللي تشرف كرئيس يعني للجامعة التونسية للسينما الهواة، أكيد بعد خونا طبعا عادل العبيد اللي زي كيف كيف نعمل له تحية كبيرة برشا كان معنا يعني في عديد الدورات. الحاجة الباهية في المهرجان هشام أنه ديما فما تواصل دائما، خطر عندكم مؤسسة ومعناها الانتخابات تكون يعني عادية بالنسبة لكم توما، يعني كل واحد من ضمن يعني الهيئة ينجم يكون رئيس يعني لمدة معينة ثم يلتحق بواحد آخر هو دائما في من صلب الجامعة التونسية للسينما الهواة، يعني ما يجي حتى حد تقريبا من خارج الجامعة تقريبا هيك يعني.
1: لا هذا هم المشروط الأساسية، وممكن هذه الحاجة
0: نعم
1: اللي خليت الجامعة معناها من تاريخ تأسيسها من عام 1962
0: نعم
1: اللي هي مستمرة إلى حد الآن، رغم ديما فما فترات فيها شوية الفوق شوية اللوطة
0: نعم،
1: لكن من الحاجات المهمة
0: نعم
1: هي التواصل اللي عبر الأجيال، معناها تنجم تلقى الناس اللي كانت في المكاتب الجامعية في الثمانينات في التسعينات
0: نعم
1: مازالوا توا يتواصلوا مع حدا، نكلموهم نستشيروهم، موجودين للمساندة للدعم في الأفكار، معناها نستعينوا بخبراتهم وبتجاربهم. ممكن هذا الحاجة اللي تخلي اللي الجامعة التونسية للسينما الهواة
0: نعم
1: هي أكثر معناها تعريفها عائلة أكثر من جمعية، معناها هي عائلة تلم الناس الكل
0: نعم.
1: فما ناس تولدت في الجامعة وتوا وصلت في معناها أخذت مناصب في الجامعة ولا تحملت مسؤوليات
0: نعم. هو بطبيعة الحال يعني العديد من الأسماء مرت يعني من صلب الجامعة التونسية للسينما الهواة، من الهواة إلى الاحتراف، توا برشا مخرجين معروفين توا على الساحة يعني كما سلمى بكار وكما نوري بوزيد وكما فريد بوغدير، يعني برشا أسماء الحقيقة كانت يعني من الهواة مشوا للاحتراف بفضل الجامعة اللي كما قلت أنت تأسس سنة 62، لكن أول دورة كانت 64 أعتقد.
1: هي الجامعة تأسست عام 62 لكن أول دورة للمهرجان كانت عام 64. الجامعة التونسية للسينما الهواة معناها يمكن اعتبارها كأول مدرسة سينمائية في تونس.
0: نعم.
1: هي اللي كان فيها التكوين السينمائي قبل ما يولي فما معناها المدارس السينما
0: نعم
1: وحاجات أخرى للسمع البصري. كانت الجامعة هي الفضاء الوحيد
0: اللي موجود في تونس وقتها يعني نعم
1: في تونس للتكوين في الانتاج
0: نعم.
1: يعني هم زوج جمعيات، الجامعة التونسية لنوادي السينما والجامعة التونسية للسينما الهواة. دونك الجامعة التونسية للسينما الهواة هو اختصاصها هو التكوين والانتاج،
0: يعني
1: كان فيها الفضاء الوحيد
0: نعم
1: اللي فيه ناس تتعلم كيفاش تصور فيلم، كيفاش تكتب، كيفاش
0: نعم
1: تخرج الفيلم، تقنيات متاع هذا الكل.
0: دونك نعم.
1: وقتها نجم نقولوا اللي من المخرجين كلهم المحترفين من الجيل الأوائل
0: نعم.
1: من المخرجين التونسيين تعدى بالجامعة التونسية بالسينما الهواة بأحد نواديها كالكسوا
0: نعم.
1: نادي تونس القروان، ذكرت انت سلمى بكار، رضا الباهي، فريد بوغدير، نوري بوزيد، لكن كيف هذه حتى من بعد وقت اللي تواصلت مع مدارس السينما
0: نعم
1: وتحلت معناها فضاءات أخرى
0: نعم
1: للتدريس اللي نجم نقوله بين ظفرين أكاديمي
0: نعم.
1: المهرجان وأبناء الجامعة فما ناس اخترت التوجيه نتاعها الجامعي لدراسة السينما
0: نعم
1: على خاطر هي انتمات في يوم من الأيام للجامعة التونسية للمعلومات، ولا اختارتها هي تكون المهنة متاعها.
0: نعم.
1: دونك حتى العباد اللي ما كانتش في وسط نوادي الجامعة لكن في مرحلة من المراحل متاعهم ممكن هي اللي كانت مرحلة مفصلية في باش اختاروا اللي هذيك تكون المهنة متاعهم، تعداوا بالشريط الأول متاعهم وإلا شاركوا في المسابقة المهرجان الدولي لفيلم الهوات بخليبيا.
0: نعم. كي نرجع للتاريخ، هو طبعا المهرجان كان يقام يعني كان موعد كل سنتين، لكن انطلاقا من سنة 2009 أصبح الموعد سنوي، وإحنا توا معناها يعني بالضبط الكلام نتاعك اللي قاعد تقول فيه هو صحيح، على خطر مدام ولا كل عام. علاش؟ على خطر كما قلت فما تم فتح يعني عديد المدارس واستقطت العديد من الهوات اللي يحبوا يتعطاوا يعني مهنة السينما من الهوات الى الاحتراف. هوك علاش يعني انتم ولاتوا كل عام؟ خطر ولا عندكم انتاج وفير والطريقه نتاع الانتاج اسهل ولات يعني بطريقه حتى بالبورتابل تنجم تعمل يعني فيلم، يعني التقنيات اسهل مش كما يعني بالمقارنه مع البدايه نتاع المهرجان يعني في بدايه الستينات.
1: هو من الاول بكل معناها كانت قبل حتى ما تحل الساتباك. نعم. معناها كانت الافلام تتصور في تونس ومن بعد تتبعث لبرا للتحميض نتاعها ومن بعد ترجع لهنا.
0: نعم.
1: لعملية المونتاج، وكانت عملية مكلفة. ما كانش بالإمكان معناها نتاع إنتاج عدد كبير من الأفلام.
0: أوك علاش كل عامين؟ نعم أي.
1: من بعد بالتقنيات الجديدة بالفيديو توا بالرقمي ولات العملية أسهل، لكن هذا راهو زاد فيه نوع من الخطورة خاطر زاد استسهال العملية تخلينا نجم ساعات نطيحوا في الكاليتي.
0: نعم.
1: نساوش الجامعة والمهرجان عنده مبادئ وقيم ومواضيع مهمة اللي يطرحوا لكن بالطريقة ذكية وبالطريقة مزيانة.
0: نعم.
1: اللي تخلي المتفرج يخمم وبعد ما يتفرج في الفيلم أكثر من تسلية وقتها وإلا.
0: نعم.
1: معناها كي باش يتفرج في فيلم المضيعة الوقت. من عام 2009 تم الاختيار على المهرجان باش يكون
0: موعد سنوي.
1: سنوي.
0: نعم.
1: هو قبل كان يتعمل مهرجان
0: وطني ومهرجان دولي. نعم.
1: أيوة. مهرجان وطني.
0: نعم.
1: والمهرجان الوطني زاد كيف كيف كان إتينيرون معناها متنقل.
0: نعم.
1: معناها كان
0: ما عندوش بقعة معينة بالنسبة
1: بقعة معينة هي.
0: نعم.
1: الحقيقة.
0: نعم.
1: كل حاجة عندها الإيجابيات والسلبيات متاعها معناها.
0: نعم.
1: هذه تخليك.
0: نعم.
1: دور أكثر في مناطق في البلاد التونسية.
0: نعم.
1: تتعرف أكثر على مشاهد معناها حتى الأطر متاع التصوير وإلا الكادر.
0: نعم.
1: حتى في الملتقى ولا المهرجان وقتها الوطني كانت يركز أكثر على الورشات والتكوين. دونك باش تبقى الملتقى اللي تعمل في قفصة مش كيما الملتقى اللي تعمل في بنزرت، مش كيما الملتقى.
0: نعم.
1: اللي تعمل في قصور الساف.
0: نعم.
1: فما خصوصية متاع الأفلام اللي تعملت في الفترة.
0: ولو انت ذكرت قصور الساف كان هو تقريب تنجم تقول المكان المناسب يعني لاحتضان دورة من دورات المهرجان القليبي لفيلم المهرجان الوطني يعني لفيلم الهوات.
1: حلو. دونك حتى تعملوا فيه دورتين ولا ثلاثة، وكانت فيه زادة برشة.
0: نعم.
1: نقاشات وحاجات مفصلية معناها في بالنسبة للجامعة. هذا الكل شنو يخلينا معناها نفهموا اللي فما حاجات معناها إذا كان باش تقعد دور كل لحظة عندها الإيجابيات متاعها. أنا قلت لك معناها باش نجم.
0: نعم. نعم.
1: حتى التنقل تنقصوا على برشة عباد مش كيف كيف.
0: نعم.
1: لكن تخسر زادة فما حاجات فما ديزوتوماتيزم فما استمرارية تم.
0: نعم.
1: تقعد في نفس
0: واضح.
1: المكان
0: واضح بتبيع المهرجان باش يستمر في ثوابت متاعه باش يحافظ على الأرضية الثقافية متاعه اللي بعث من أجلها أكيد. يعني دائما نقولوا فما السينما المقاومة هذيك ديما موجودة يعني خاصة السينما الفلسطينية يعني دائما في البال ودائما موجودة يعني في كل دورة في بالنسبة لدورات المهرجان الدولي للفيلم الهوات بقليبيا. احنا قبل ما نحكيه على التفاصيل يعني أكيد باش يكون عنا موعد إن شاء الله لاحق، هات نحكيه الساعة وقت تقديم الترشيحات وشنو ما يعني المواصفات الفنية اللي يجب يعني أخذها بعين الاعتبار باش انتم تختاروا وتنتقيوا أحسن للأعمال.
1: هو فما الشروط معناها.
0: نعم.
1: الأساسية هو الشريط ما يفوتش 30 دقيقة.
0: نعم.
1: انتاج يكون يا اما انتاج نوادي الجامعه التونسيه للسينما الهوات والا مستقلين.
0: نعم.
1: نوادي دور شباب دور ثقافه والا مدارس السينما.
0: نعم.
1: بطبيعه ما يكونش محترف معناها ما وراهش منتج ما وراهش فلوس.
0: نعم. يعني مبادرات فردية حبيت تقول أنت معناها هكا؟
1: مبادرات فردية.
0: نعم.
1: ولا في إطار نوادي في إطار جمعياتي. في إطار مثلا لبروجيت فانديتود متاع مدارس السينما معناها ديما.
0: نعم.
1: في مشاركتهم تكون محترمة بالكداد. سنة الإنتاج هو 26-25 معناها ما يكونش أنتج قبل
0: أكثر من عام يعني 20. أكثر من عام. لا
1: أي معناها حتى عام 2025. هذه مهم الشروط موجود على الصفحة على الفيسبوك وعلى انستغرام موجود الرابط لتسجيل الأفلام التونسية كيف الأفلام الأجنبية.
0: نعم.
1: الحقيقة
0: آخر أجل وقتاش يعني لقبول يعني ترشيحات؟
1: آخر أجل هو 20 جويلية.
0: 20 جويلية معناها الأفلام هذه تنجم تكون روائية وثائقية تحريك تجريبي
1: بطبيعة يعني تجريبي جميع الأنواع للأفلام.
0: أيوة.
1: هي قبل كانت سويفان الهدف فما زادة خصوصية شوية للمسابقة.
0: نعم.
1: لكن أثناء خلينا في معنى الطريقة العادية.
0: نعم.
1: اللي هو محبيناش نقسمه معناها مثلا مسابقة الروائي وحدها ولا مسابقة التجريبي ولا التحريكي.
0: وضع.
1: لا نخليه هذيك لل... لا.
0: نعم.
1: كيف لفوزي عنا المسابقة إن شاء الله غدوة ينشر البلاغ متاحة.
0: نعم.
1: اللي هي مسابقة السيناريو والصورة الفوتوغرافية دونك اللي هي باش تكون في اولين معناها من الاول.
0: نعم.
1: خاطر فما لجنه الانتقاء من الاول اللي تتعدى عليها دونك باش تكون باش نسهلوا العمليه باش تكون في صيغه رقميه.
0: نعم.
1: دونك يبعث الصوره والا السيناريو في صيغه رقميه ومن بعد يتعدى على لجنه الانتقاء اذا كانت قبل وقتها نعطيوه الشروط والفورما بالضبط نتاع ال للمنتوج معني الصورة ولا السيناريو.
0: على كل حال نشكرك برشا أخويا هشام التومي بصفتك يعني رئيس الجامعة التونسية للسينما الهوات. ذكر أن هذه أول مصافحة أكيد باش تزيدوا نتلقاو معاك إن شاء الله وقت اللي يقرب المهرجان. الدورة 39 ستقام في قليبيا كالعادة المدينة الساحرة في الهواء الطلق كالعادة يعني من 23 حتى 29 أوت 2026. شكرا هشام وإن شاء الله بالتوفيق ونلتقي مجددا إن شاء الله.
1: يعيشك سيدي يعطيك الصحة.

0: ليالي السينما بيريبات سوسة تعود في دورتها 16 من 3 إلى 5 جويلية 2026 بيريبات سوسة في موعد سنوي يجمع الشق الفن السابع حول عروض سينمائية وورشات تكوينية متنوعة. بطبيعة الحال فما العديد من الأفلام باش يشاهدها جمهور رباط سوسة من 3 حتى الغدوة إن شاء الله 5 جويلية الجاري. معنا أخونا حمزة بالحاج طبعا المشرف على هذه التظاهرة بس يعطينا برشة تفاصيل حول هذه التظاهرة. مرحبا بك حمزة.
1: مساء الخير. مساء النور سيدي.
0: أهلا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين ذات المنستير.
0: نعم طبعا احنا نحبوا انه يكون فما برشة كثافة في الأنشطة السينمائية في فصل الصيف في كل المدن التونسية. بالطبيعة كنا نحكيه على قليبيا منذ قليل, اليوم نحكيه سوسة وزي كيف هالليالي السينما يعني وفي الهواء الطلق يعني يحلو صهر احنا نقوله هيك ومع وبرمجة حلوة.
1: هو الحقيقة الليالي السينما تظاهرة عريقة, هي ثاني أقدم تظاهرة سينمائية صيفية بعد مهرجان أقليبيا. تجي ليالي السينما بسوسة دورة 16, لكن صار انقطاع على الدورة هذه لمدة 4 سنوات منذ الكورونا وتخلى المركز الثقافي في أشغال.
0: أيوة.
1: دونك تو تسمى اون ريبريز, معناتها عاودنا رجعنا من أول وجديد بعد افتتاح المركز الثقافي في شهر ماي.
0: نعم.
1: دونك معناتها أول تظاهرة بعد افتتاح رجعنا إلى معناتها ليالي السينما وترجعنا نستقبلوا معناتها في جمهورنا.
0: نعم. اللي يحب يعشق السينما بطبيعة الحال.
1: بالضبط.
0: هو بالمركب الثقافي وكذلك فما رباط سوسة هذا كيف يعني في.
1: بالضبط. هو المركب الثقافي تصير فيه الورشات.
0: أيوة.
1: التكوينية معناتها للشباب اللي هما أثناء حابين نكونوا نوجهوا الورشات في التحليل السينمائي وفي النقد وفي كتابة السيناريو لأنه عندنا نقص كبير من ناحية تحليل الأفلام وقراءة الصورة, لأنه السينما ما تعرف لغة معناتها بصرية فيها ألفابيت فيها خصوصية خاصة بها السينما. دونك باش نعودوا الجمهور أنه يتفرج على الأفلام, خاصة نحن معناتها نختاروا أفلام من نوعية سينما المؤلف اللي هي معناتها سينما
0: قابلة للنقاش, حبيت تكون قابلة للنقاش يعني. أيوة
1: معناتها قابلة للنقاش. أيوة. وعندها لغة سينمائية وتبصرية خاصة بها, فنعودوا الجمهور أنه يعرف معناتها يستقبل وتتفرج على الأفلام هذه ونجيبوا المخرجين.
0: نعم.
1: كانت الأفلام كلها تونسية باش تكون الجمهور على موعد مع صناع الأفلام
0: باش يكونوا حاضرين يعني
1: المخرجين حاضرين. البارح كان معنا فيلوت في عاشور معناتها مخرج فيلم الذلالي الحمر اللي هو متحصل على التانيث الذهبي في مقهى كارتاج السينمائية ومتحصل على الجائزة الكبرى في مهرجان البحر الأحمر واللي هو معناتها مهرجان مرموق جدا, وكان حاضر معنا وكان بطل الفيلم حاضر زادة, وكان النقاش البارح كان سهرية ممتعة جدا.
0: أيوة.
1: يوم سهرية الفيلم القصير مع 4 أفلام تونسية زادة متميزة ومخدة برشا جوائز, والمخرجين باش يكونوا حاضرين في النقاش. غدوة إن شاء الله موعدنا مع فيلم الروندا 13 لمحمد علي النهدي وباش يكون حاضر معنا مخرج الفيلم.
0: باش يكون حاضر. بالنسبة للجمهور يعني العمار متاعهم قديش اللي يحضروا توا في الأفلام هذوما؟ كلهم شباب ولا فماشي عائلات يعني؟ نعم.
1: هو التظاهرة المفتوحة للعائلات التونسية.
0: نعم.
1: باش نعودوا الجمهور التونسي انه يستهلك مادة بصرية ذات كواليتي ذات جودة عالية, مش معناتها نحاولوا نعودوا العائلات التونسية والشباب انهم يشوفوا حاجة أخرى خارج الهاتف الجوال.
0: نعم.
1: خارج الاستهلاك اليومي, لأنه يعني خدمنا على الجودة وخدمنا أنه العين نعودوها على كاليتي بتاع صورة وعلى كاليتي بتاع سرد وعلى فن السينما العراقي.
0: كما قلت يعني فما فرق يعني بين الصورة اللي نشوفوها في البورتابل والصورة على الشاشة الكبيرة يعني بطبيعة الحال فما جو آخر. وفما والسهرة كي يبدأ معاك المتفرجين يعطي نكهة خاصة معناها بطبيعة الحال, خطر كي يبدأ واحد يتفرج وحده ما فما
1: صحيح
0: ديما تحس واحد يبدأ نقص حاجة كي يبدأ معاه. هو يقول لك احنا لأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما واحنا دائما نحب الفضاءات تكثر يعني خاصة خطر احنا تعرف احنا في الفترة الأخيرة حسينا انه فما فراغ يعني متاع فضاءات خاصة بالسينما فما برشا قاعات غلقت، ولكن اليوم والحمد لله يعني دور الثقافه قاعد تقوم بواجبها
1: بالضبط،
0: والفضاءات الخاصه
1: الفضاءات الخاصه والفضاءات المفتوحه زاده معناها عندنا معناتها تنجموا نستغلوا تاريخنا وفضاءاتنا التاريخيه باش تكون السينما هي اللي تمشي للفضاءات هذيا. دونك بالعكس فضاء الرباط فضاء ممتاز جدا، السهريه حلوه برشا، الفرجه حلوه ياسر،
0: نعم.
1: ذات جوده عاليه والجمهور نعدوه بفرجه قيمه وممتعه في نفس الوقت.
0: والقبيل الجماهيري شنو فماش يعني
1: قبيل محترم معناتها الجمهور كان البارح الليله الافتتاحيه هو معناتها طرو دي ماراج، واليوم باش يكون الاقبال اكثر خاطر الخطه الاتصاليه معناتها نجحت.
0: آه والحمد لله. والورشات التكوينية يعني تقام في المركب الثقافي
1: بالمركب الثقافي
0: في سوسة، والورشات شكون يشرف عليها يعني فما أكيد فما أساتذة
1: اليوم زوز أساتذة في معهد السينما في تونس، الأستاذة لميا حريك في ورشة التحليل والنقد السينمائي، والأستاذ أيمن الزواوي أستاذ مختص في كتابة السيناريو في ورشة كتابة الفيلم القصير.
0: علاش يعني ثلاثة ليالي فقط يعني ليالي السينما برباط سوسة؟ قل قايل علاش اليوم الجمهور ماذا به جمعة كاملة؟
1: نحاولوا
0: أيوة أيوة أيوة.
1: قاعدين معناتها ندرسوا أنه التظاهرة تزيد تكبر وتولي على مدار معناتها أسبوع، لأنه فعلا الفرجة السينمائية الصيفية في الفضاءات الهواء الطلق فعندها نكهة خاصة جدا.
0: شكون يشرف على هالتظاهرة هذه يعني مباشرة؟
1: وزارة الثقافة مباشرة، وزارة الثقافة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة،
0: نعم.
1: وتنظيم فريق عمل المركز الثقافي بسوسة رأسا.
0: نعم يعني انتم اكيد متعاونين مع الموزعين باش انتم اخذتوا الافلام اللي عندهم؟
1: اكيد نتعاملوا مع الموزعين ونتعاملوا مع اصحاب العمل والمنتجين.
0: المنتجين كل حال شكرا اخويا حمزه، يعني ان نعرفك زي كيف انت عندك ثقافه سينمائيه وعندك اهتمام بالسينما، ويظهر لي انت قمت ببعض التجارب في الاخراج يعني السينمائي.
1: اي فوزي، انا في الاصل انا متخرج من المعهد العالي،
0: نعم،
1: السينما بتونس، وتفريدي اكثر من 3 افلام وثائقيه طويله وزوز افلام روائيه قصيره، وقاعد نحضر فيلم الطويل ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: يعني ولد الميدان.
0: ولد الميدان يا خويا، ويلزم يكون واحد مختص يعني في هالتظاهر هذه باش ينجم يعمل كما قلوها يعمل النقاش مع الجمهور، يكون عنده يعني معطيات.
1: أنا ولد المركز الثقافي معناتها بسوسة من الين صغير، معناتها في الورشات بتاع المركز الثقافي، في النوادي بتاع المركز الثقافي، دونك أنا ابن الجهة وابن المركز الثقافي. في المركز الثقافي بسوسة عرفت مهرجان سوسة الدولي للسينما الشباب والطفولة، وتعرفت على أفلام، تعرفت على المخرجين، وتعرفت على المسرح، تعرفت على الممثلين، دونك ابن الجهة وابن السنتر.
0: كل حال حمزة ننتظر معناها قدومك يعني في استوديوهات إذاعة المنسير باش
1: نقدمك
0: كمخرج يعني بطبيعة الحال واعد، وممكن نعيش تفاصيل الفيلم الروائي الأول على موجات إذاعة المنسير إن شاء الله.
1: إن شاء الله عايشك يا سي فوزي، هذا شيء يشرفني.
0: مرحبا بك حمزة بالحاج، طبعا هو المشرف على طبعا التظاهر هذه،
1: ومعايا فريق عمل المركز الثقافي بسوسة، نحن فريق واحد مش مشرف واحد،
0: تحياتنا لكل فريق على كل حال حمزة،
1: معناتها نخدموا في سبرين تاع إكيب،
0: نعم.
1: فريق عمل المركز الثقافي يقوم بمهمة جبارة معناتها الحقيقة، من تقنين من المسؤولين، الناس الكل على قدم وثائق لإنجاح هذه التظاهرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق حمزة، ونتلقاه إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله.
1: إن شاء الله عايشك.
0: هو باش نقدموا لك لقطه من فيلم الروندة 13 اللي باش تعرض غدوه بحضور محمد علي النادي.
1: شكرا.

0: بروح كبولة بيجي من إيطاليا بعد 8 سنين همل وحسين، مش تعمل اللي بدي، تسيب اللي وراها واللي قدامها وتتبع جرته. أبوك مات مقهور.
1: السالفة التانية ما عادش بتاعك، أنا ما عادش الكمبيوتر بتاع قبل.

0: ملك هبطر تسباري كامبيوني.
1: أنا ما رجعت للبوكس كان على خاطر ولدي.
2: عبدي
1: سرعة قلت لك.
3: اثنين
4: واحد.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السند في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا عن كافة مشتركيها بولايات المنستير وسوسة والمهدية، وذلك من الساعة منتصف الليل إلى حدود الخامسة صباحا، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين مهما كان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك بداية من يوم الأحد الخامس من جويليا الجارية. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة، وهو مشروع يشمل 5 مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن إلى جانب فضاء أخضر، ويهدف إلى خلق فضاءات خاصة أيضا وآمنة وشاملة لكافة الفئات. دعت الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسسات الفلاحية بوكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم الباعثين الشبان من حاملي الشهادات العليا والراغبين في الاستثمار في عدد من المجالات الفلاحية الواعدة إلى تقديم ترشحاتهم للانخراط في شبكة المحاضن والاستفادة من المرافقة الفنية والتمويل. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا محمد الشرقي أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيت هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. أفاد مسؤول طبي في غزة اليوم بتسجيل أكثر من 9000 إصابة بأمراض جلدية معدية خلال أسبوعين في قطاع غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 10 ليلا ونشرة أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعمل

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنسير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدن متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال، وشوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لأنه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونه غير طبيعيه وقدره على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقه الجزاء. هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي، وبفضل اهدافه الحاسمه ومردوده الرائع على ارضيه الملعب في اول موسم لي يسجل 33 هدف في 26 مباراه، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم، نلقاه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974، وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته نسى هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذي.
2: سينما مع فوزي الصخيري.

انت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

نجدد التحية من جديد لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي التحقوا بنا طبعا لمرافقتنا من الآن وحتى العاشرة ليلا من خلال برنامج سينما مباشرة على موجات إذاعة المنستير. طبعا الساعة الأولى خصصناها لجديد السينما التونسية والعربية، والآن باش نرجع شوية بكم للكلاسيكيات السينما العربية. طبعا لأنه يعني كما قلت السينما هو طبعا بين الماضي والحاضر، وأكيد نرجع للفترة الذهبية اللي عرفتها طبعا السينما التونسية والعربية والعالمية. اليوم باش نحكيوا على فيلم الأرض. علاش الفيلم الأرض بالذات اليوم حابين نحكيوا عليه؟ على خاطر يعود إلى شاشة السينما بترميم 4K، يعني بتقنيات عالية الجودة، والمناسبة هي تحتفي بمئوية يوسف شاهين، وبش يكون فما نسخة جديدة يعني بالنسبة لفيلم الأرض، والفيلم بش يتوزع من جديد في دور السينما المصرية خلال شهر جويلية الجاري. بطبيعة هي مسؤولية كبيرة برشا للحفاظ على التراث السينمائي المصري، وكذلك حماية الأعمال اللي تشكل ذاكرة فنية وثقافية للبلاد. هذا مهم جدا، لأنه صعيب برشا اليوم الجيل الجديد تعديله فيلم الأرض بكل الصورة ربما النسخة الرديئة ما يتفعلش، وسرعان ما يغير يعني المكان آخر، والفيلم اليوم يعني متاح باش نجم تشوفه يعني بتقنيات يعني عالية الجودة على مستوى الصوت والصورة. وهذا هو يعني تو احنا ماذا بينا حتى أفلامنا التونسية أن يقع ترميمها من جديد بالرقمنة، يعني الأشرة هذيك القديمة باش تولي في صورة جديدة، والجيل اليوم يتمتع بها ويبقى مشدود يعني بمحتوى الشريط. الفيلم هذا كما قلت للمخرج هو المخرج العالمي يوسف شاهين اللي توفي سنة 2008، والفيلم هو من إنتاج 1969 من بطولة عزة العلايلي، محمود المليجي، يحيى شاهين، نجوى إبراهيم، توفيق الدقن، والعديد من الأسماء الأخرى. وإحنا في الفيلم هذا بيشاركزوا برش على محمود المليجي، مش نقول لكم علاش. والفيلم هو من أكثر الأفلام يعني تأثير في تاريخ السينما المصرية، وترتيبه راه الثاني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. راه مش سهل وقتها الفيلم هذا. والفيلم الأول هو بطبيعة الحال العزيمة لعمله كمال سليم يعني سنة 1939، وبداية الواقعية في السينما المصرية، وما بداوا حتى قبل السينما الإيطالية. راه السينما الإيطالية عرفت الواقعية مع فيتورو دي سيكا اللي عمل سرق الدراجة، وكذلك فليني وفيسكونتي، هذوما المخرجين الكبار اللي عرفتهم السينما الإيطالية، لكن السينما المصرية سبقتهم في الحكاية الواقعية. يعني ايش معناها الواقعية؟ معناها أنت تولي تشوف الحاجات الحقيقية في السينما، معناها يخرجوا من هناك القصور والأماكن المغلقة ويمشيوا لنبض الشارع ويشوفوا الحركة الموجودة في شوارع القاهرة على حقيقتها. يعني فالفيلم هذا كما قلت الثاني يعني ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما، وقدم يوسف شاهين من خلاله يعني معالجة سينمائية متميزة لرواية الأديب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، في عمل يعني إجماع بين البعد الإنساني والطرح السياسي والاجتماعي ليصبح أحد أهم الأفلام اللي تناولت علاقة الفلاح المصري بالأرض باعتبارها رمز للكرامة في تاريخ السينما المصرية. ولو أن يوسف شاهين راه يعني تطرق لمشاكل الفلاح والإقطاعيين يعني في تلك الفترة من خلال فيلم صراع في الوادي اللي أخرجه نفس المخرج يوسف شاهين مع فاتن حمامة وعمر الشريف. إذن المشهد اللي باش نحكيوا عليه تو اللي هو مشهد يعني يصعب تكراره في السينما المصرية، يصعب نقول، هو فريد شوقي اللي باش نسمعوه يقول على محمود المليجي. ولو أنه فريد شوقي ومحمود المليجي تعاملوا مع بعضهم في 35 فيلم، راه خاطر فريد شوقي هو أصبح يعني منتج متاع أفلام، كان دائما يصر أنه يشرك
صديق العمر متاعه محمود المليجي، وكانت الأفلام يعني صراع الخير والشر بينهما، يعني بطبيعة الحال فريد يمثل دور الخير ومحمود المليجي دور الشر ويخرج عليه الحقيقة، ولكن هو إنسان طيب الحقيقة، وقالوا عليه برشا أنه فما برشا شكون اللي معناها يخلط بين السينما وبين يعني حياته العادية، لكن مقطع

0: في يعني مزيج مبدع بين الألم والتمسك بالجذور. يعني مشهد اللي حتى نزيد نفسروه في الآخر الفيلم معناه كيفاش يعني الإقطاعيين حبوا يعاقبوا محمود المليجي اللي هو كان دائما متمسك بالأرض وما يحبش يفوت فيه المجرمين هذوما, حبوا يعاقبوه معناها كتفوه وجروه في القاع وكذا معناها مشوه فترة يعني مسافة كبيرة برشا ويداه يعني متشبتة بالأرض ويعني ملطخة بالدماء. يعني مشهد يعني يصعب يعني دائما نقول يصعب يعني تنفيذه مع ممثل آخر. شوف فارد شوقي إيش باش يقول على محمود المليجي, ثم احنا باش نحكيه باش نعدي لكم خمسة دقائق تقريبا من هذا الشريط. هو في فيلم الأرض يعني الترتيب الثاني من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصري.
1: محمود المليجي ما بقدرش أقول شرير, بس محمود المليجي عمل أدوار, عمل دور مدير الأمن أو مدير المباحث في شروق وغروب باشا, عمل دور الأجانب النقاد الأجانب كتب عليه في فيلم الأرض. مين يعمل الأرض ده غير محمود المليجي في مصر كلها؟ يعني له بصمات وله علامات, وكان ما يحب يمثل يعني يمثل, يقول أنا هعمل الفيلم ده بمزاج يعني يعمله بمزاج.
2: لما يحب خير نبكي كنا بنعيط,
1: مفيش كلام يعني
2: نضحك
1: وتلاقيه عمل كل الأدوار, مش مقتصر على الشر أبدا بس.
2: لكن هو عادة يا أستاذ فريد الفنان لما بيتألق في أدوار معينة وبنقول إن هو بيفوز بلقب زي ما بنقول وحش الشاشة وشرير السينما, بنلاقي الفنان انحصر في نمط معين. هنا رأي حضرتك؟
1: رأي ده بقى كسل من المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو, وأنا شخصيا كنت هقع في هذا المطب اللي وقع فيه المرحوم محمود المليجي, ان حصروه في المنطقة دي الا لما يجيله دور يفلت منه. انا جيت بقى لذكاء الفنان اللي زملائنا في اذكياء منهم وعلى اذكر منهم الفنان موهبة, لازم الثقافة ولازم الذكاء, منهم مثل عادل امام منتهى الذكاء منتهى الثقافة, بيطور نفسه طور نفسه لما بقى بطل جماهيري عظيم.
3: الله يخيبك يا ابو الشيخ يوسف ويلحنك في كل كتاب يا شيخ, خليتنا اشرب شواش الدورة بدل الدخان المكان. قول لي يا عبادي, ازاي الشيخ حسون يعمل عمل المهببة دي؟ ازاي يا رب؟
4: انت ما تقدرش تفهم اللي عمله الشيخ حسون يا علواني, انت ما عندكش ارض
3: عبادي. ما تبيع الفدان لحيلتك وتشتري بيه غنم وانا بشيلك بيها, ايه نبقى شرك, انت براس المال وانا بمجهودي, بلا ارض بلا وجع قلب.
4: ايه يعني ابيع ارضي واقعد لك عريان؟
3: دي ما الناس كلها اتولدوا عريانين, هو حد كان نزل من بطن امه ماكسي؟
5: اجري يا محمد افندي, اجري يا رجاله,
6: اجري يا رجاله, مالناش دعوه احنا,
5: اجري
6: حاسب يا عبادي.

أبادي خنيدة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عودة إلى برنامج السينما حتى للعشرة أمتع الليل. نمشي اليوم كما حكينا في البداية، قلنا أنه حتى في سارتنا السينما باش نرجع بكم للذكريات وأحلى الموسيقى التصويرية بالنسبة للأفلام العالمية. اليوم اخترنا موسيقى فيلم لو بون دو لا ريفير كواي، جسر على نهر كواي. هذا الفيلم كلاسيكي من الأفلام الكبرى، الأفلام العظمى، الأفلام اللي فيها ميزانية ضخمة، من الأفلام التي يعني تبقى دائما في البال في الفترة الذهبية للسينما العالمية. فيلم لو بون دو لا ريفير كواي، الفيلم يعود تأسيسه أو إنتاجه سنة 1957، المدة 161 دقيقة، بطولة ويليام هولدون إليك جينيس. الإخراج هو لديفيد لين، المخرج الإنجليزي الشهير اللي هو عنده يعني الأفلام الكلاسيكية الشهيرة، لأنه كل 4 سنين معناها يتحفنا بعمل جديد ومن يبقى من الأفلام الضخمة. وننساوش أنه ديفيد لين هو اللي اكتشف يعني عمر الشريف، كان نتذكره عام 61 وقت اللي جي للقارة وقعد يبحث على ممثل شكون باش يقوم دور عليه في فيلم لورانس العرب، واختار طبعا عمر الشريف كبداية لمسيرة عالمية. وبعد لورانس دربيع عام 61 زاد معناها شركه وبطل كبطل في فيلم دكتور جيفاغو 1965. طبعا عمر الشريف من غادي انطلق راهو بفضل المخرج الكبير هذايا هو ديفيد لين. إذن تدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية في معسكر ياباني للأسرى البريطاني في جنوب تايلاندا، حيث يجبر الأسرى على بناء جسر خشبي على نهر كواي لينقل قطارات الجيش الياباني عبره خلال الحرب. ولكنهم بالرغم من عملية التصميم والبناء المتينة إلا أنهم خططوا لتفجيره كونه يخدم أعدائهم اليابانيين. هذه فكرة على الفيلم. ميزانية $3 مليون، يعني فك الفترة هذيك عام 57 تسمى ميزانية ضخمة. الموسيقى اللي باش نقدموها توا هي معروفة برشا الموسيقى هذه للموسيقار مالكولم أرنولد. الفيلم صور في بريطانيا، الفيلم تحصل على جائزة البافتا الإنجليزية لأفضل فيلم بريطاني، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم 1958، جائزة السيناريو، جائزة أفضل ممثل هو إليك جينيس. نمشي وتوا للموسيقى التصويرية لفيلم لو بون دو لا ريفير كواي.

Ooh.

طبعا باش نختم لقائنا بفيلم أيام وليالي، والأغنية اللي كنا نستمع إليها هي شغلوني، طبعا مأخوذة من فيلم أيام وليالي اللي باش نحكيوا عليه. طبعا الفيلم يعود إنتاجه لسنة 1955، المخرج هو بركات، الإنتاج هو للموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، لأنه الأغاني التي وردت في هذا الشريط كلها من ألحان محمد عبد الوهاب، من الأغنية اللي سمعناها منذ لحظات. البطولة لعبد الحليم حافظ، إيمان، محمود المليجي، أنكور محمود المليجي باش نحكيوا عليه لكن في دور آخر، واليوم حبينا ناخذ شخصية محمود المليجي في أدوار مختلفة بعيدة على أفلام الأشر. سراج منير، كمال حسين، عقيلة راتب، أحمد رمزي، وعديد من الأسماء الأخرى. لغاني لحن عبد الوهاب في شريط أيام وليالي، على فكرة أن الفيلم هذا هو الثالث في ترتيب الأفلام اللي قام ببطولتها عبد الحليم حافظ، هو لحن الوفاء الأول، أيامنا الحلوة الثاني، والفيلم هذا أيام وليالي هو ترتيبه الثالث. الأغاني توبة، أنا لك على طول، إيه ذنبي، إيه شغلوني، عشانك يا قمر، يعني كل الأغاني الحقيقة بكل أغاني حلوة برشا، بما أنها من ألحان الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هو زاد كيف كيف قام بإنتاج هذا الشريط. احنا الفيلم مش نحكيه على الفيلم كقصة، ولكن مش نحكيه على المشاهد، لأنه اليوم نحكيه كما معناها نحكيه صوت وصورة. راهو اليوم حتى كي تسمعوني نحاول باش نقرب المشهد لسال المستمعين وهما كانوا يشاهدوا في الفيلم. المشهد المؤثر في الشريط هذايا واللي شاهدوه أكيد هي دراما رومانسية وموسيقية خالدة. في هذا العمل أدى الممثل محمود المليجي دور الأب المدمن بأسلوب إنساني ومعقد. هي الحكاية كونه عقيلة راتب كانت هي زوجته، وقت اللي هي شافت أنه محمود المليجي ما فيش كما قلوها ما يتصلح بلهجتنا، لأنه مدمن، هو طلبت الطلاق وقعد ساكن وحده، وهي جابت ولد عبد الحليم حافظ وتزوجت فيما بعد بزوجها الثاني هو سراج منير، وزاد كيف كيف عنده ابن اسمه كمال حسين. ولكن الفرق بين وقت اللي كبروا شفنا انه كمال حسين زاد ولد طيش، ولكن بالنسبه لعبد الحليم حافظ اللي مثل دور يحيى، انسان مستقيم، انسان رياضي، انسان محافظ، يعني هذو هما الشخصيات حابين نقربوهم لكم مستقبل كل شيء. جسد عبد الحليم حافظ دور ابن محمود المليجي. يبدا هذا اللقاء البارز بتباين كبير، حيث يظهر معناها يظهر يعني يحيى عبد الحليم الشاب المستقيم والرياضي مصدوم ومعاتب والده محمود المليجي الذي يعاني من إدمان الكحول في مشهد درامي يستعرض حجم المعاناة التي عاشها الابن في ظل هذه البيئة الأسرية. هو صارت له مشكلة عبد الحليم وقت ولا مراهق، تعرف على فتاة جميلة اسمها سامية تقوم بدور إيمان، وزاد كيف كيف خوه من نفس الأم، ولكن مش من نفس الأم بطبيعة الحال، مش شقيقه، اسمه كمال حسين. زاد كيف كيف يعني عنده غرام بنفس الفتاة، تنشأ يعني غيرة وحب يعني وصراع بيناتهم. المشهد اللي الحقيقة هو وقت اللي صار تما يعني حادث مرور أدى إلى مقتل شخص، وحب عبد الحليم حافظ يمنع يعني شقيقه هذا كمال حسين، ومنها قدام المحكمة قال أنا هو اللي تسببت في الحادث، ولكن أمه الحقيقة ما جاتش معاه، أمه ما جات في البداية ما جاتش معاه، وفي الآخر حب يعرف بوه ومصير بوه وينه، على خاطر هو قعد مدة ما يعرفش يعني بوه وينه، في تقريبا أكثر من 15 سنة ولا 20 سنة ما يعرفش بوه اللي هو محمود المليجي، ما يعرفش عليه، وهو بطبيعة الحال سكير، ولكن هو رسام بعض الفنون التشكيلية معروف، ساكن وحده. أمه دلته على الدار، مشي وحده وقابل أول مرة بطبيعة الحال محمود المليجي، شافه هو راقد معناها مغمى عليه، مشى له قرب له قال له محمود المليجي كفاق، يعني منظر يعني مشهد مؤثر برشا، راهو قام قال له شكونك أنت، قال له راهو أنا عندي برشا اللوج عليك،
قالوا شكونك بالضبط؟ قالوا أنا ابنك أنت. كانت المفاجأة بالنسبة لي هو، قالوا ابني وينك المدة هذه وش بك ما جتني كنت. وحصلوا دار بيناتهم مواقف كبيرة برشا، لأنه الموقف هذا يظهر عبد الحليم حافظ أنه ممثل، خاطر برشا مطربين يعني شفناهم في الأفلام الغنائية كما فريد وعبد الوهاب وكما نجاة وكما وردة، الحقيقة ما أقنعوش يعني كممثلين. عبد الحليم حافظ أقنع يعني في عديد الأدوار. ممكن أنتم برشا مستمعين كانوا يعرفوا أنه عبد الحليم حافظ شافوه كان في مثلا في معبود الجماهير أو الخطايا أو فيلم الأخير يعني بفوق شجرة، ولكن الفيلم هذا يراه من أهم الأفلام اللي أنجتها مصر ومن أهم الأفلام اللي أداها عبد الحليم حافظ. خاطر مشهد بين العملاق طبعا محمود المليجي وبين المبتدي في تلك الفترة، عبد الحليم حافظ يعني في الثالث فيلم بتاعه يقف قدام عملاق والأداء كان مقنع، يعني اللقطات اللي تصورت بين بعضهم يعني حاجة رائعة جدا. يعني نتصور أنه عبد الحليم حافظ ما كانش خايف من من من العملاق يقف أمامه لأول مرة، ما كانش خايف منه، كان عنده ثقة في روحه عبد الحليم حافظ، وأدى الشخصية كما ينبغي. الفيلم الحقيقة يبقى من الأفلام المهمة التي أنتجتها مصر من بطولة عبد الحليم حافظ والعملاق محمود المليجي. باش ناخذ توا لقطة من المشهد المؤثر اللي أنا كنت نحكي عليه، ولكن أنتم توا باش تشوفوه وتسمعوه وكأنكم باش تشوفوه.

0: مين؟ انت مين؟
1: انا يحيى.
0: يحيى؟
2: يحيى مين؟
1: انا انت مش فاكرني؟
0: لا احنا اتقابلنا قبل كده
1: كتير بس من سنين.
0: شبهك مش غريب عليا ابدا، لما انا مش فاكر شفتك فين. فين يا ربي؟ انا رسمت لك صورة قبل كده.
1: انا ابنك.
0: ما عنديش اولاد.
1: لك حق تقول كده بعد السنين الطويلة اللي فاتت دي، لكن مش دي صورتي وانا صغير.
0: دي صورتك اللي كانت دايما قدام عينيا. ما كنتش متصور ابدا اني هلاقيك. كنت عايزك تشوفني احسن من كده.
1: ده يهم في ايه؟ انت ابويا.
0: ايه اللي خلاك تفكر فيا بعد السنين دي كلها؟
1: حسيت اني محتاج لك، محتاج لك اكتر من اي وقت فات في حياتي.
0: والدتك مش فيها العوض عني.
1: في ازمات ما تحلهاش عاطفة الام، ومحتاجة لحكمة الاب. هي اللي قالت لي اجيلك.
0: هي؟ غريبة. يلا بينا نقعد في حتة تانية. يلا.
1: ليه؟ احنا هنا كويسين.
0: لا لا. يلا بينا نقعد في حتة تانية علشان انا عايز احتفل بيك النهارده.
3: طبعا هذه كانت اللقطة من فيلم أيام وليالي، يعني مشهد مؤثر بين عبد الحليم حافظ ومحمود المليجي. هيك نوصل لنهاية الحلقة الأولى بالنسبة لبرنامج سينما بالنسبة للشبكة الصيفية الجديدة لإذاعة المنصير. إن شاء الله تكون الحصة الأولى نالت رضاكم واستحسانكم. إن شاء الله نتلقاه في الأسبوع القادم. مع تحيات منير بوعطي، محمد سيدية، تحيات فوز صخيري، للقاء، صباح الخير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات تعلن عن عودة إجراء قطع المياه بمساء بولايات المنستير وسوسة والمهدية. جمعية الأطباء شبان تعلن تحركاً احتجاجياً للمطالبة بالحماية بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي. وتشين ساحة المغرب العربي في القيروان لدعم الحرفيات وخلق فضاءات خاصة لكل الفئات. أهلاً بكم. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بتعديل اليومي من خلال قطع الماء يومياً على كافة مشتركيها في ولايات المنستير وسوسة والمهدية من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحاً، حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين ما مكان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق للخامس من جويلية جاري. وأفادت بأنها ستقوم بهذا الإجراء في انتظار استكمال التجارب اللازمة لضمان ديمومة محطة تحلية مياه البحر بسوسة قبل دخولها حيز الإنتاج، والتي تجرى حاليا بنسق حثيثة، وباعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك خلال الفترة الصيفية نتج عنه اختلال في الموازنة المائية بالجهة، وبالتالي تزيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق العليا، ولضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف في المناطق بالساحل وخاصة بين المناطق العليا والسفلى. عبرت المنظمة التونسية للأطباء شبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. وأعطى النقاب العام للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين والجامعيين بالمنستير إلى ضرورة إيقاف نزيف العنف داخل المستشفيات وتنظيم مسيرة يوم الاثنين القادم باتجاه المحكمة الابتدائية المنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. الطبيب والأستاذ الجامعي بكلية الطب المنستير وكاتب عام النقابة محمد عدنان الحنشي وأكثر تفاصيل.
1: تم تجمع بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، ادونا فيه الأحداث الأخيرة وظروف اللي صارت معها حالة العنف المتكررة، داولنا فيه حل كارثية اللي صار فيها المستشفى العمومي بصفة عامة نتيجة تراكم الديون وحالة شبه الإفلاس الغير معلنة اللي تعاني فيها مستشفياتنا والظروف العمل اللي انعكست عن ذلك، منها تنامي العنف المسلط على مهني الصحة. وقرر المجتمعون جملة من القرارات أهمها تنظيم تجمع مستشفى يوم الاثنين على الساعة العاشرة، تليه مسيرة سلمية في اتجاه المحكمة الابتدائية بالمنستير للتنديد بحالات العنف المتكررة اللي مشكلة على الأطباء أو على كل مهني الصحة اللي ولا خبز يومي نعانيه فيه في مستشفياتنا، أمام صمت الإشراف وكفائها ببيانات المساندة ولا تليفونات المساندة ما عند الوزارة. احنا نقوله والأطباء الشفاء الجامعي كثير قالوا كفاء، راهو نطالبوا إجراءات عملية.
0: تم اليوم تدشين ساحة المغرب العربي بمدينة القيروان في حليتها الجديدة، وذلك بإشراف سفير كندا بتونس وبحضور مدير التنمية والتعاون السويسري بسفارة سويسرا وممثلي بلدية القيروان وعدد من نشطاء المجتمع المدني، في خطوة تهدف لإعادة إحياء أحد أبرز الفضاءات العامة بالمدينة. مشروع يشمل 5 مكونات أساسية تضم أنشطة ثقافية وفضاء للحرفيات لعرض منتجاتهن إلى جانب فضاء أخضر وغيره. وأكدت رئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة أحلف في المدن التابعة للأمم المتحدة أقبال دريدي في تصريح لنادر برجبة، أكدت أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى خلق فضاءات خاصة آمنة وشاملة لكل الفئات.
2: مكونات أساسية دونك عندنا إسباس باش يكون كامل للأنشطة الثقافية، إذا كان فما مولد فما أنشطة من عند جمعيات من عند إدارات جهوية، دونك هذه الفضاء باش يقعد موجود للأنشطة هذه. عندنا الفضاء الثاني هو فضاء المعروضات الحرفية الأكثرية مواجهة للنساء. مش يكون فما إن شاء الله بإذن الله برشا نساء، هما أربع صيحة أربع أكشيك فقط، لكن مش يكون فما يعني بصفة دورية بالتناوب عليهم بصفة دورية أنهم هما يجيو يدفعوا بالنشاط هذا، أنه يجيو يكسبوزيو يعني يعرضوا منتجاتهم. فضاء الثالث هو فضاء ألعاب، ألعاب لهنا مشكلة للصغار ما زاد للكبار. دونك الاسباس الرابع هو اسباس اللقاءات اللي بينات خاصة النساء والعائلات. والفضاء الخامس هو الفضاء اللي وراء الساحة وين كانت فما النافور، دونك هذيك كيف زرعنا فيه برشا شجر، فما غازون، فما يعني برشا فضاء، يعني هو سميناه أوازيس فيغ على خاطر الكل مشجر وباش يحاول باش يكون يعني هو المتنفس الأخضر لمدينة قيروان. هذا كان يعني سيرفيونس إن شاء الله باش يركبوا نهار الثلاثاء هذايا $3 مليون.
0: في موضوع آخر، تواصل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع من بينها مشروع نموذجي بمنطقة ذرع بن جودر بمعتمدية الفحص، ومواصلة أشغال هيئة التجمع السكني بمنطقة بوعشير بمعتمدية الزريبة. رئيس مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني بزغوان فيصل بن علي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
3: تنفيذ برامج أخرى كبرنامج الخصوصي لتهذيب أحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي، وإحنا بصدد القيام كذلك بمشاريع مثل تطهير منطقة ذرع بن جودر، ثم بعد الانتهاء من تطهير سنقوم بإنجاز طرقات. إحنا توا 40% نسبة تقدم الأشغال في تطهير، هو مشروع نموذجي نقوم بإنشاء محطة مصغرة لمعالجة المياه على أن تشمل عديد المناطق أخرى لما له من أهمية بيئية. كذلك تعبيد طرقات بمنطقة بوعشير اللي انتهت البلدية بإنجاز تطهيرها، احنا بصدد القيام بدراسة بيئية ثم ننطلق في إنجاز الطرقات. إضافة عناصر تمديد شبكة الماء الصالح للشرب بذراع بن جودر وبوعشير، من بين تصنيفات المشاريع انه تغيير تصنيف حتى علينا القيام بدراسة بيئية.
0: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الأرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم غد الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه أرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة SX مطبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونة من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وبينت أن الخدمة متاحة لفئة المترشحين المنتفعين بخدمات الهاتف الجوالة، وذلك مقابل تعريفة جملية قدرت ب 950 مليما. أعلن ديوان الحبوب أن عملية تجميع صبة الحبوب لموسم 26 و2000 تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف وصفها بالجيدة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية 3 جويلية الجاري نحو 8.4 مليون قنطار. وأوضح الديوان أن الكميات المجمعة تتوزع بين 7.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع، و 433 ألف قنطار من البذور الممتازة الخامة، أي ما وعادل 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور. وأشار إلى أن نسق التجميع شهد خلال الأيام الأخيرة تراجعا نسبيا بسبب التقلبات المناخية التي شهدتها مختلف مناطق الإنتاج. وبمقارنة المعطيات الحالية بالموسم الفارط، سجل الديوان استقرارا في كميات القمح الصلب المجمعة مقابل ارتفاع كميات القمح اللين بنسبة 91% نتيجة التوسع في المساحات المزروعة، في حين تراجعت كميات الشعير المصرح بها بمراكز التجميع بنسبة 39%، وهو ما أرجعه إلى الاتجار الحر في هذه المادة في السوق الداخلية. ونختم نشرة بشأن الدولي، حيث أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنينة السيد اليوم عودة نحو 400 ألف نازح إلى مناطقهم جنوبي لبنان من أصل أكثر من مليون نازح جراء العدوان الصهيونية، فيما لا يزال عدد كبير منهم غير قادر على العودة بسبب الدمار أو تعذر الوصول إلى منازلهم في مختلف القرى. ولفتت إلى أن الوزارة تدرس أيضا آلية لمساعدة أصحاب المنازل المتضررة بأضرار طفيفة من خلال تقديم مبالغ مالية تمكنهم من إجراء أعمال الترميم اللازمة والعودة إلى منازلهم، إلى جانب العمل على توفير مساكن جاهزة، وهو أحد الحلول المطروحة بالنسبة للحكومة اللبنانية. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات تعلن عن عودة إجراء قطع المياه مساء بولايات المنستير وسوسة والمهدية. وجمعية الأطباء الشبان تعلن تحركا احتجاجيا للمطالبة بالحماية بعد الاعتداءات المتكررة على الإطار الطبي. أخرج النشرة تقنيا محمد سيدية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. في المونديال اللي نظمته البرازيل سنة 1950 صارت واحدة من أغرب القصص في تاريخ نسخ كأس العالم. منتخب الهند ترشح لأول مرة في تاريخه للنهائيات، لكنه انسحب قبل المونديال بأيامات، والسبب الظاهر هو أنه الاتحاد الدولي فرض على الهند باش يلبسوا أحذية، لكنهم رفضوا وأصروا باش يلعبوا حفاد كما متعودين. لكن حقيقة الانسحاب حسب الملاحظين هو عدم قدرة الهند على توفير تكاليف السفر العالية للبرازيل، وضعف التحضيرات وقلة الخبرة، واختيارهم المشاركة في الألعاب الأولمبية.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
4: صيف ومهرجان،

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 مايو 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات في بلاغ لها اليوم أنها تجد نفسها مضطرة للقيام بالتعديل اليومي من خلال قطع الماء يوميا عن كافة مشتركيها بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا حتى تتمكن من تعبئة الخزانات لمجابهة ذروة الاستهلاك وتجنب الانقطاعات المتكررة وتزويد كافة المشتركين ما مكان موقعهم خلال باقي ساعات النهار، وذلك ابتداء من يوم الأحد الخامس من جويلية الجاري. أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية دورة 26 و2000، وذلك بداية من يوم الأحد في حدود 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم عمن خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة نينيو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف في الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. يكون الطقس يوم غد عامة قيل للسحب والحرارة في ارتفاع طفيف، أما الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر عموما مضطرب. دوليا استشهد مواطنان وأصيب آخرون خلال بينهم مصابون بحالة خطيرة مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر طبية بارتقاء شهيد في قصف عن من مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة غزة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: الصيف موسم السمر والسهر.
2: الصيف
1: الصيف
2: موسم السمر
1: والسهر. وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في السهرات إذاعة المنصير وتبع الموجات.

0: ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

باسمي وباسم الفرقة الكل، فرقة دندنة، رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة الرحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله تعدي معنا سهرة حلوة الليلة.

0: شكرا.
1: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 تتضمن عبارة SEX متبوعة بفراغة ثم رقم التسجيل في المناظرة، على أن يكون رقم التسجيل متكون من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. عبرت منظمة تونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جادت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروانة، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهني الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمارسيليا محمد الشرقي أن المرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن يوم 18 من جوان الماضي على متن الباخرة تانيتا هي تتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل بالتعاون بين مختلف الهياكل التونسية ومع الجانب الفرنسي. وأضاف في مداخلة على القناة الوطنية الأولى أن هذه المرحلة التي تضمنت وفودا من مختلف السلطات التونسية مثلت فرصة لمعاينة مدى النجاح في الاستعدادات لعودة الجالية والوقوف على بعض نقائص قصد تحسينها. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن تطور ظاهرة النينيو بوتيرة سريعة بين جويليا وسبتمبر سيزيد في موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة حول العالم، وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكدت أن الظاهرة ستسهم في رفع متوسط درجات الحرارة حول العالم مع توقعات بجفاف الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا مقابل أمطار أعلى من المعدلات واحتمال فيضانات في شرق أفريقيا، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات مبكرة تجاه ذلك. يكون الطقس الأحد عامة قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، أما الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق والبحر مضطرب عموما. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي
0: وهي إلا لك.